0: نعود مستمعينا لجزء البرنامج الثاني في موعده الثاني ذن، والآن موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700 أو 78-227-160 للاتصال بنا لطرح أسئلتكم واستفساراتكم. فمرحبا بالجميع. إذا عنا مكالمة هاتفية لكن في الانتظار، إذن أستاذ رضا أكيد أنه تطرح علينا الكثير من الأسئلة. فمش كنت أننا قلنا أنه ما نجمش قال نعمل في عمل حر، والعمل الحر ذايا عنده علاقة، معناها خدمة نقدمها للمواطن وخدمة أكيدة، ما نجمش نصلي الجمعة في الوقت هذاك، معناها قال راو بين نصف النهار وماضي ساعة ونص وإلا تقريبا ماضي ساعتين، راني ما نجمش نصلي الجمعة، كيفاش نعمل؟ هذا سؤال تو نجاوبوا عليه، ونستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية اللي توصلنا على رقم 78-227-700 أو 78-227-160. تحية للجميع. أولى هذه المكالمات. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح الخير، مرحبا.
1: عايش ربي،
0: تفضلي.
1: ألو، عندي زور أسألة.
0: أي تفضلي.
1: سؤال لولاني الوتر مو بالإخلاص والمعوذتين، يعني كل ما نقرأ سورة نقول بسم الله ولا لا؟
0: به أي
1: به ما بيناتهم، يعني كل سورة بسم الله ولا
0: واضح.
1: ولا به. والسؤال الثاني، أرملة عند معناتها نجم تعيد ولا لا؟ مع تذبح ولا لا
0: الأرملة؟ به تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بك، شكرا لك، يومك سعيد. مكالمة الموالي. ألو، به قطعت المكالمة. ألو ألو، صاحب وصاحب،
2: صباح الخير،
0: مرحبا، نهارك سعيد. مرحبا. ألو، تفضل.
2: صباح الخير،
0: نهارك سعيد، مرحبا بك.
2: جمعة مبارك
0: أجمعين، مرحبا، تفضل.
2: عايش بالله، نحب نسألك على أيامات شوائل.
0: أي
2: معناها عندي فترت أيامات بعذر شرعي، معناها
0: أي
2: وكي جا شوائل صمت أيامات شوائل.
0: أي
2: وسمعت معناها يقول لك معناها شوائل ما هو شهر في العام، معناها
0: أي
2: تصوم الأيامات وتنجم تخلي هك الدين ذاك للأيام اللي معناها عندك العام على طول وتصوم فيه.
0: أي
2: نحب نعرف معناها كيناكي صمت صحيح، وإلا للأيامات اللي صمتها في شمالها ذوكم يحتسبوا لي دي خطر.
0: أبقى شوي بركة بحض الراديو وتتسمع الإجابة بإذن الله، شكرا لك. مكالمة الموالي. ألو،
3: ألو، صباح الخير،
0: نهارك سعيد، مرحبا.
3: جمعة مباركة، معك عبد السعيد مدينة السرس.
0: مرحبا بك
3: خوي، على النصائح المفيدة، وحبيت نسأل السؤال هذا. نحن اليوم جمعة وفما برشا معناها خاصة على الموظفين كي يخرج من العمل نتاعه في الإدارة معناها تكرار ويمشي باش يصلي الجمعة. هل هذا معناها وشوي تفسير، هل معناها هذه إصلاته معناها مقبولة يخرج قبل الوقت نتاع الإدارة ويمشي باش يصلي الجمعة ومن بعد يروح؟ هل ضميره معناها مرتاح؟ واعطينا شوية تفسير عليه أستاذ رضا.
0: يا سيدي، شكرا لك، يعطيك الصحة، يومك سعيد، مبارك. المكالمة الموالية. ألو،
4: صباح الخير،
0: مرحبا، هاك سعيد.
4: عايش، كان مواطنة من الخير.
0: مرحبا بك.
4: خويا عايش، مشيت المسافة بعيدة حتى تونس، قمت صباح بكري صليت فجري والصبح ومشيت. أنا روحنا مخري كما لي ساعة تعليل، ما صليت العشاء وقت الظهر كله ما صليتهمش. قمت اليوم غدوة الصباح صليت ظهري وبعد العصر وبعد المغرب والعشاء وبعدها صليت الفجر وبعد الصبح، يجوز ولا لا؟
0: باهي، تسمع الإجابة، أبقي معنا شوي بركة وتسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بيك. المكالمة الموالية. ألو، ألو، صاحبة وصاحبة المكالمة. ألو، ألو،
5: ألو،
0: مرحبا،
5: صحيح،
0: مرحبا بيك.
5: وصلت لي سيدي الشيخ بالله.
0: أي تفضل، يا معك مباشرة.
5: عايش سيدي الشيخ،
0: نحب نسأل شنو سؤالك؟
5: صار المي والدشك خمل واحد، شنو نحب نعرف حرام الحلال؟
0: واضح السؤال
5: سيدي، واضح واضح. ديما تكتب برشا وسويس يصلي ينسى الركعات،
0: حبنا تسمع الإجابة، تسمع الإجابة إن شاء الله، أبقي معنا شوية بركة إن شاء الله. المكالمة الموالية. ألو،
6: في كمال وفي في رباء. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا
6: بالله. في رباء نحب نسال على الشك في الوضوء.
0: اي
6: هل نبني على اليقين او الكمال كما المستنكح في قياسا بالشك في الصلاه ولا لا؟
0: اي به
6: يعني نقيسوا على اللي شك في الصلاه كما اللي شك في الوضوء.
0: به تسمع الاجابه ان شاء الله.
6: وكماش فرق بالله لحظه برك كمان تمتك السؤال.
0: اي
6: فماش فرق بين اللي توضى او شك في انتخاب الوضوء
0: أي؟
6: واللي هو شاك هل توضى ام لا؟ فماش فرق ما بيناتهم.
7: كيفاش عاود لي السؤال يعني فرق بين
6: فرق بين اللي توضى وشك يا ترى الوضوء انتقض ولا هو مازال باقي على وضوء؟ والفرق بين الانسان اللي شك يا هل ترى توضى ولا لا؟
0: باهي تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بك سيدي. شكرا. معنا مكالمة موالية. ألو ألو باهي ما عندناش مكالمات. باش نفسح لك المجال إذا أستاذ رضا نجاوبوا على الدفعة الأولى هذه من المكالمات الهاتفية ومن بعد كي نكملوا إن شاء الله ويبقى لنا شوي وقت أكيد نستقبلوا دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. تفضل أستاذ رضا.
7: نعم يعني أستسمح السادة المستمعين وأصحاب الأسئلة باش نجاوب على سؤال طرح علي خلال الأسبوع ورأيت أن الفائدة نتاعو نعموها
0: إن شاء الله.
7: هو يعني هناك شخص ما يعني قد تكون سيدة أو سيد أراد أن بلغته يقول يزرق للقطة كي لا تتكاثر لأنه يعني إذا كانت كاثرت ما نجمش حتى يقوم بها. فهمتوا؟ نعم
0: يعمل لها دواء.
7: لا لا أي
0: أي دواء
7: نوع من ال نعم
0: به.
7: فالفقهاء المعاصرون أجازوا ذلك ما دام فما مصلحة وفما مضرة فيقع دفع يتولي المصلحة هنا أولى من دفع أو المضرة يعني أولى لدفع المضرة أولى من جلب المصلحة وهي الحفاظ على سلامة على أن يعني تبقى هاك القطة هذيك في حالتها العادية تتوالد وتكاثر. لكن قالوا إذا كان باش تكاثر فهذه مضرة فيها وقد يكون غير قادر على أنه يقوم بها وتنجم هي القطط تخرج تقطيات يعني خارج البيت أو خارج المنزل فأجازوا ذلك بشرط أن لا يكون فيه إضرار بصحة الحيوان أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين. نعود إلى أسئلة السادة المستمعين. الوتر بالإخلاص والمعوذتين يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هل يكون بالبسملة؟ الأصل أن يكون بالبسملة. لأنه الصورة كل صورة تبدأ يعني نبدأ بالبسملة وإذا كان لو فرضنا صلت من غير بسملة فلا حرج في ذلك صلاة صحيحة بحول الله وخاصة وأن هناك من القراء من لا يثبتون البسملة بين الصور ونعرف أنه فما هناك تكامل بين أقوال القراء وأقوال الفقهاء لكن الأصل أن تكون هناك بسملة لأن الصورة تبدأ بالبسملة.
0: سؤال موالي.
7: الأرملة هل تذبح أم لا؟ المسألة مش مربوطة لا بأرملة ولا بأرمل ولا فقير ولا غني. المسألة مربوطة بمن يجد ثمن الأضحية أم لا. إذا كان وجد ثمن الأضحية مش معناته وجد ثمن الأضحية تكون زايدة على حاجاته الضرورية وحاجات من يعول اللي هما تحت النفقة نتاعو وظلوا في الأيامات اللي تسبق عيد الأضحى ونجم قادر يكون قادر على أنه يشري أضحية دون أن يعني يمس ذلك أن يضره في حاجاته العادية اللي اقتناها في حياته.
0: نعم
7: عادة.
0: نعم.
7: فتصبح سنة مؤكدة في حقه وقيل هي واجبة.
0: نعم.
7: قيل هي أيضا وهو قول معتبر أيضا.
0: نعم.
7: يبقى المسألة كما قلت ما هيش مرتبطة لا بأرملة ولا بغيرها هي هذه سنة مؤكدة وواجب في قول آخر على كل من يقدر عليه سواء كانت أرملة أو أرمل أو لست أدري يعني نجم يكون فقير لكن فك الفطرة هذيك ناب عليه ربي سبحانه وتعالى ناب عليه ربي وقادر على أنه يعني يوفر يشري أضحية فيعني تصبح سنة مؤكدة بحقه أو واجبة.
0: نعم به لا هو ربما استاذ رضا معناها ما نعرفش اذا فهمت سؤال كذلك معناها من زاويه اخرى ان هي ارمله وهل انها تنجم تضحي والا لا وحدها معناها في غياب زوج الزوج معناها
7: هي فعلا يعني كل كل عائله اوجب عليها الرسول عليه الصلاه والسلام او جعلها سنه مؤكده لكل عائله انها تذبح اضحي وراء حتى كان
0: يعني حتى في غياب الزوج ها وشني اللي تقصد
7: لا لا
0: ما عندهاش علاقه
7: ما عندها حتى علاقه
0: ماذا معناها هي مع وليداتها تنجم تضحي
7: نعم
0: والا حتى وحد
7: وتنجم تذبح
0: وتذبح هي اكيد
7: لا تذبح فعلا تذبح يعني تذبح هي. حتى مع وجود رجل يذبح مع وجود ذكر يذبح تنجم تذبح لا فماش حتى فرق بين المراه والرجل خاصه في العبادات وهو القران الكل كيخاطب اما ان يخاطب الرجال والنساء مع بعضهم والا يخاطب بخطاب يشمل النوعين يشمل الذكور والاناث عندما يقول يا ايها الذين امنوا كان الرجال عندما يقول يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه هل النساء لسنا معنيات بهذا النداء لا يعني فماش فرق بين الرجال وبالنساء الا في امور ترتبط بخصائص الرجال وخصائص النساء وتعود إلى القاعدة التي تقول أستاذ كمال الخصائص تحدد الوظائف
0: نعم بالضبط
7: يعني حسب الخصائص اللي عنده هو يقوم بالوظيفة التي والمهمة التي تتناسب مع استعداداته سواء رجل باعتبار الرجال أو مرأة باعتبار نساء أو رجل أو مرأة
0: ثم سؤال الموالي
7: الأخت الكريمة تقول أيام شوال اللي هي كستة من شوال تقول صمتها وعليها دين من رمضان ما فما حتى إشكال يعني بحكم
0: يعني أنه
7: يعني بحكم أنه شوال يعني ربما يتعدى وما ما تصومش إذا كان مش تخصص لك الأيامات اللي قضيتها في رمضان وإن كان بعض الفقهاء يقولون الأحوط خاطر

0: أولا يوم الجمعة، رغم أنه كثير من الناس ينادون بأن الراحة الأسبوعية تكون يوم الجمعة، ولكن نحن في القرآن نقرأ في سورة الجمعة
1: بالضبط.
0: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني كانوا يخدموا. فإذا قضيت الصلاة
1: فانتشروا
0: في الأرض وابتغوا من فضل الله.
1: عاود أرجع أختم على روحك،
0: أرجع أختم على روحك. حتى أن بعض العارفين ماذا يقول أستاذ كمال؟ يقول نحب يعني نتعمد أني بعد أداء صلاة الجمعة نرجع نخدم. علاش؟ لما أنه مدام ربي سبحانه وتعالى قال وابتغوا من فضل الله ومن رزق الله، لابد وأن يكون ذلك الرزق مباركا وموسعا.
1: جميل.
0: باي نرجع نحن لوضعيتنا تو، خلينا نكون واقعيين. أخي الجمعة وقت يا شيء الجمعة حسب المساجد وحسب التوقيت الصوفي والصيفي عفوا والشتوي هي ما بين 12 ونص وماضي ساعة غير ربع
1: تبدأ ايه؟
0: تبدأ وتوفى ماضي ساعة وربع وماضي ساعة واربع. نقولوا نحن من 12 ونص الماضي ساعة ونص والحصة العمل بالنسبة لي شرائح الواحد التربية والتعليم عادة يكملوا 12
1: نصف النهار،
0: يكملوا منتصف النهار وصعيب باش يرجعوا تو الساعتين. لكن يعني إذا كان هو يحب يجتهد ويرضي ربي سبحانه وتعالى من الجانبين، من جانب العبادة نتاعو ومن جانب العمل نتاعو، راهو ينجم الساعتين هذوك كافيين باش يمشي يصلي ومرة في الأسبوع هي وتجي عطل وتجي كذا. تو كيما اليوم صادف يوم جمعة وهي عطلة،
1: يوم راحة.
0: فيبقى مازالتك المشكلة نتاع نصف ساعة، لكن المشكلة نتاع نصف ساعة هذيك يحاول يلقى تفاهم مع المسؤول نتاعو ويحاول يخرج في آخر وقت. يخرج في آخر وقت، وآخر وقت توفى فيه الجمعة ماضي ساعة ونص. وإذا كان يرجع الساعتين مش وجي يرجع فهمت، يرجع الساعتين ونص ولا يرجع ثلاث، يلزم ثاني هو يجتهد شوي. ما فيها اجتهاد، يلزم هو ينضبط للتوقيت. ومن ناحية أخرى ندعو المسؤولين أيضا باش هما يراعوا ظروف الناس اللي تمشي تأدي الواجب هذايا، وما ينسوش لربي سبحانه وتعالى والآية قرأناها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وهنا هو أمر للوجوب كما يقول يعني علماء أصول وحتى الفقهاء، هو أمر للوجوب. وصلاة الجمعة في ضوء ما كنت أقول هي واجبة، واجبة على الرجال، والنساء هن مخيرات. إذا كانت تحب تمشي على روحها ولا يمنعها الرجال. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
1: علاش نحن قلنا أستاذ رضا أنه ما فماش فرق في التكليف بالعبادات؟ معناها شنو الفرق بين المرأة والراجل في أداء صلاة الجمعة؟
0: المفروض المرأة عندها التزامات نحو عائلتها أكثر من التزامات الرجل، وعادة
1: ربما ينطبق على زمان قديم شوي، لكن تو معناها هاي الظروف متشابهة معناها بين الرجل والمرأة، تقري كما يقري، تخدم في الإدارة كما يخدم.
0: لكن
1: مازلت
0: إلى حد الآن
1: قطع النظر على التزامات العائلة
0: إلى حد الآن راهو عموما عموما لما نخذوش يعني جهات معينة ولا بلايس معينة عموما هالتصور هذايا والتوزيع المسؤوليات بين الرجل والمرأة في العائلة الواحدة صحيح. فما رجال يعاونوا نسائهم، يعاونوهم في كل شيء وحتى في الطبخ إذا كان يجيد الطبخ، لكن المرأة تحس روحها هي مسؤولة أكثر من الرجل في البيت، وتلقاها مسكينة بعد ما تكمل الـ 12 ولا الـ 11 تبدأ تقري أستاذة ومعلمة، تلقاها تسرع وتحكي لزميلاتها مش نروح في ساعة.
1: وهل أنه هذا معناها عذر يعني يسقط عليها معناها أداء الجمعة مثلا؟
0: تو هذه عبادات توقيفية أستاذ كمال، وربي سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. يعني المرأة لم يوجب عليها صلاة الجمعة لكن لم يمنحها من ذلك، فهي مخيرة بين أن والأفضل أنها تمشي، الأفضل أنها تمشي باش تستفيد كما يستفيد غيرها.
1: به سؤال الموالي أستاذ رضا.
0: نعم سؤال الموالي، خلينا ساعة اللخص أستاذ كمال
1: زاد حتى على السؤال اللي طرحته نامل من الأول على نفس الموضوع هذا.
0: خلينا المسألة نلخصوها ونحسموها.
1: نعم
0: يعني شوية من الموظف ومن العامل يجتهد أكثر باش يحافظ على العمل.

0: العمل نتاعو ويحافظ على أداء صلاة الجمعة، ومن ناحية أخرى المسؤول أيضا يجب أن يراعي هذا الظرف ويحبذ أن الجهات الرسمية المشرعة الشرع يعني تحاول أنها تلقى صيغة توافقية تعطيهم أكثر وقت باش هما ما يقولوش تعلى وما يقولوش عذر هنا. ثم نجاوبوا على السؤال الجانب الآخر من السؤال، هو يقول فما ناس ما ينجمش يخلي فما تاجر ولا شنية ولا معرفشين لا، هو مرة في الأسبوع. الحالة اللي أجازها العلماء أنه ممرض ولا تقني فني في الصحة واقف على مرضى يعني ما ينجمش يغيب عليه، المريض هذاك قاعدين يتابعوا فيه بالآلة وما ينجمش يغيب عليه، يرقب فيه، سواء كان ينجم يكون طبيب، ينجم يكون فني سامي، ينجم يكون يعني ممرض وما ينجمش يغيب عليه. أظن أجازوا لهم للضرورة القصوى، أجازوا لهم باش يبقى مع المريض نتاعه وما يمشيش يصلي الجمعة، حالات متاع موت أو متاع حياة فقط، ما عدا هذا فما مرونة في الأمور الأخرى. هاني قلت هو يحاول هو يجتهد في أوقات أخرى باش حتى كيجي للمسؤول يقول له راني باش نستأذن نخرج الجمعة، حتى المسؤول هو اللي يخليه، خاطر هو قاعد ساعة لساعة يقعد بعد الوقت مثلا
1: ويؤدي ما عليه
0: ويؤدي ما عليه ونجم المسؤول يقيمه يوميا بالضبط. راه السيدة دارة ويخدم وجاد في العمل نتاعه وكذا واحد.
1: سؤال
0: نعم، تقول صليت الفجر والصبح وسافرت وعاودوا ورجعوا، هما مجموعة تقريبا لعائلة ولا هي وزوجها ورجعوا متأخر. هنا تو مادام رجعوا في ساعة متأخرة كان بوسائل النقل العمومية،
1: نعم،
0: فهم ربما معذورين، لأنه عادة المحطات فيها مصلى،
1: نعم،
0: وحتى أحيانا كي تقف المحال الحافلة وسيد كمال في فك المطاعم هذيك عامين ولك المحطات الرسمية، راهو حتى أصحاب المطاعم
1: يجهزوا
0: وجزاهم الله كل خير على الأقل اللي ريت هنا يخلي مكان هكا فضاء خاص ويحط فيه سجادات وهانو ينجم يمشي يتوضا، فما بلاصة مكان للوضوء خاص بالرجال وآخر خاص بالنساء، فيجتهد الواحد شوي وقت اللي تحبس الحافلة يمشي يتوضا ويصلي في وقته. وزاد ربي سبحانه وتعالى خفف علينا قديش من ركعة الصلوات الرباعية، ركعتين فقط يعني تقصير الصلاة، والنجم نقدموا العشاء نصلوهم على المغرب، ولا المغرب نوخروه نصلوهم على العشاء، وإلا العصر نقدموه نصلوهم على الظهر، والظهر نوخروه نصلوهم مع العصر، مراعاة للظروف المسافر، لأن المسافر ما يتحكمش في روحه ما يتحكمش في وقته. يبقى هنا يعني كما قلت يجتهدوا باش يصلوا، فما حتى تكون أجاز لهم باش يصلوا في الحافلة عندما تتوجه إلى القبلة، ومن بعد إذا كان بعد وقت يكبر تكبيرة الإحرام يلزم الحافلة تكون موجهة إلى القبلة وهو جالس، ومن بعد حتى كي تدور مش مشكلة، حتى كان دارت يعني خالفت اتجاه القبلة فلا يعني ضايرة في ذلك.
1: نعم.
0: ثم هي تقول كرا وحنا صلت العشاء هكا ولا والأخرين خلتها من بعد، لا ما تصليش العشاء، يعني تصلي ترتبها، تصلي الظهر والعصر والمغرب وتصلي العشاء، والعشاء هو الوقت نتاعو الاختياري يمشي تقريبا حتى النص الليل، وقيل ناخذ ما بين تقريبا من بعد المغرب ولا من بعد العشاء
1: ان شاء الله
0: نتبتوا منها حتى للفجر، ونشوفوا قديش من ساعة ونقسموهم على اثنين ونشوفوا وقت ايش يجوا، فكالنص هذاك يوفى الوقت الاختياري نتاع العشاء، وقيل غير ذلك، قيل يتواصل تقريبا حتى الى مقوبيل الفجر، لا علينا يعني رطبوا، حتى اذا كان واحد روح تعب ما ينجمش خلاص يصلي على كرسي، خير ما يخلي الصلوات ناجلها ونصلي صلاه قبل صلاه، يعني مرطبا بعدها نصليها قبل الاخرى.
1: نعم به انا سؤال اخر استاذ رضا.
0: نعم الاحتفاظ بصور الميت واللباس لا نتجنبوا الامور هذه لانها شبهه قد تكون يعني ملتبسه والعياذ بالله بما كان يفعله بما يفعله الجهل وبما كان يفعله المشركون، يعني فيها نوع من الشرك وشيء من هذا القبيل ومساس بالعقيده نتجنبها، الميت مات، ما ترك الميت، إما أن يعني يوزع فهو إرث. وإذا كانوا متفاهمين مع بعضهم وما حبش حتى واحد يأخذه يعطوه.
1: نعم
0: يعطوه يعني لمن يحتاج.
1: نعم.
0: أما نخلوه ومخملينه وهذا ولا صور، إذا كان صورة باش نخليها كما جرت العادة، يعني واحد يعلق صور سواء ميت ولا حي وما ما فيهاش نية متاع أنه يعني كأنه فهمت يبدأ يخاطب فيه ولا كذا. نعم. كما سؤلنا هذا السؤال في السابق. فإذا كان معلق صورة كما معلق صور أخرى فلا لا لا حرج في ذلك. نعم. لمن أجاز تعليق الصور، لأن حد ذي فيها مشكلة. نعم. خلاف بين العلماء. ثم سؤال الموالي، عند كثرة النسيان في الصلاة إذا كان يكثر عليها ونولي نعتبر صلاة صحيح، لأنه هكا الوسوسة هذيك هي من الشيطان. وإذا كنا باش نعتبرها يعني مشيت انسقط فيما يريده الشيطان.
1: نعم.
0: لكن ربي سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال لك قل له إن صلاتي صحيح.
1: نعم.
0: نكالم فيه
1: في الشيطان. نعم.
0: وبحول الله بعد مدة يروح ارتاح مك الوسوس هذيك بحول الله.
1: إن شاء الله. نعم.
0: فصلاته صحيحة، واختلف العلماء هل يزيد سجدتين ولا لا. المالكية يقولون يزيد سجدتين، وفما شو نقولك لا، مادام الرسول اعتبر صلاته صحيحة فهي صحيحة،
1: فهي صحيح.
0: ولا فائدة في السجود البعدي.
1: نعم. به سؤال الموالي.
0: نعم. الشك الوضوء، هل أبني على اليقين؟ أبني على اليقين بطبيعة الحال، إذا كنا شكيت هل مسحت رأسي ولا لا. نرجع مادام فرض هو نبديت نغسل في رجلي، نرجع ليه وآتي بما بعده. آتي بما بعده يعني يعني نبني على اليقين كما في الصلاة، يعني من شك في ركن فليبني على اليقين. هو ابن عاشر ذكرها في سياق حديثه على فقه الصلاة، لكنها قاعدة تتبقى، يعني قاعدة عامة. يمكن اعتبارها في عبادات أخرى.
1: نعم.
0: وفي أمور أخرى.
1: نعم.
0: هل هناك فرق في الشك، يعني هو فرق بين الشك في انتقاد الوضوء وهل
1: الشك توضع في انه توضع اصلا والا لا.
0: اي بطبيعة الحال هما كيف بعضهم توا، يعني انتقاد الوضوء اذا كان انت شكيت، كان الشك نتاعك قوي تعاود تتوضا، وكان الشك ضعيف فاليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة أصولية. اليقين
1: لا يزول بالشك،
0: يبقى اليقين متواصل. أما إذا كان شكيت شك كبير واضح يعني أكثر تقريبا من 50%.
1: نعم.
0: ف50% فما فوق.
1: نعم.
0: فعليك أن تعيد الوضوء. وشك هل توضأ أم لا. إذا كان هو يعني الشك نتاعه في أنه ما توضاش، هو شك قوي. فعليه أن يتوضأ، وإذا كان الشك نتاعه قوي في أنه توضأ فيعني بحول الله.
1: نعم.
0: وإن كان الأفضل يعني أنه يمشي لليقين خير.
1: نعم بالضبط.
0: لأن الوضوء مش يعني عبادة في ذات قائمة بذاتها، بل هي عبادة مربوطة بها أعظم عبادة وهي الصلاة.
1: نعم.
0: إذا كان لقدر الله يعني الوضوء يعني بطل بسبب أنه هو مش متوضي أصلا.
1: نعم.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة إلا من طهور إلا بالوضوء. وما لا يتم، وهذه قاعدة أصولية أيضا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان عندك شك الأفضل امشي اتوضأ. هذا أسلم بحول الله.
1: عن سؤال آخر.
0: هذا آخر سؤال.
1: هذا ابتهال قصير، بعده نستقبل دفعة أخرى إن شاء الله من المكالمات الهاتفية اللي توصلنا على رقم المباشر إما 78-227-700 أو 78-227-160. نبقوا معنا مستمعين الكرام.
2: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: نواصل في ما تبقى من الوقت، نستقبل دفعة أخرى من المكالمات التي فيها أستاذ رضا، إذن إما على الرقم 78-227-700 أو على الرقم 78-227-160. المكالمة الموالية. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم سيدة. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عشت كمال تو نسألت السؤال
0: أي.
1: على الأرملة
0: أي.
1: مش مسكون بالسميه وقت يقول الله أكبر باش يذبح الذبيح، مش مسكون بالسميه
0: بسم نذكر بالرقمين، معناها 78-227-700 وإلا 78-227-160. ألو ألو
1: ألو أخويا، أنا طول كنت نفهم فيك على قلتك المشيد وروحنا مخري، راني ما فيش مشني في كربتي ومشينا مسافة لتونس وروحنا مخري برشا، ما صليتش معناها حتى في الكرهب ولا نحبسوا في الطرق نصلي، روحنا مخري نكذب عليك تعبة فقط الصح. نسألي هل تراك اللي عملت صحيح ولا خالص؟ صليت نتاع أمس نتاع بالتأديج ورجعت عاد الفجر والصبح وكعب.
2: لا لا غلط غلط، يزمك تصلي بالترتيب.
1: كيفاش
0: فسر لها
2: اي يعني انت ما صليتيش الظهر والعصر والمغرب وصليتي العشاء،
1: هي.
2: كان المفروض تصلي الظهر والمغرب وبعد تصلي العشاء الحاضر، حتى اذا انا افترضت انك باش تكوني تعبه ولا اللي معاك تعبين تصلي تصلوا يعني جالسين، اذا كنت تعب خلاص واحد ما نجمش يوقف مرهق خلاص يصلي جالس ويؤدي صلاته في وقتها.
1: ما صليتش يعني تو هذيك غلطه، معناها اليوم تقود رقدت وما صليتش،
2: ان شاء الله ما تعوديش ان شاء الله ربي يتقبلك. هو
1: عايش عايش.
0: شكرا لك، يومك سعيد مبارك. اذا عندنا مكالمه مواليه بطبيعه الحال نستقبلوها. الو الو
3: الطلاب
0: مرحبا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: خويا باش نسأل على اللي ياخذ قرض من بنك إسلامي، هما يقولوا يعني تنجم تاخذ الخدمة باش تشتري بيه دار، أما خايفة شوي متشكة فيه الموضوع، يعني نضرع فيه ربا ولا لا قرض إسلامي من بنك إسلامي.
2: باه نجاوبك إن شاء الله.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بك. نحاولوا مكالمة أو اثنين آخرين ومن بعد نفسح لك المجال اذا استاذ رضا. الو
1: تاخي رضا في كمال،
2: السلام عليكم مرحبا بك.
0: سعيد مبارك،
1: تقديري ليكم من فضل ومشكركم شكرا جزيلا.
0: شكرا ربي فضلك، مرحبا بك، تفضلي. يا
1: ربي يبارك لكم. في كمال رضا واحد، فهم الفرق ما بيناتكم في السؤالات في الاجابات؟
0: نعم
1: انا قلت لك
0: سيد كمال
1: في
0: رضا،
1: مثلا
0: فرق
1: ما بيناتكم في
0: الاسئله. هاي بي اعطيني سؤالك.
2: تفضل. وكذلك مرحبا بك،
0: عايشني سؤالك.
1: بي سؤالي باش نسالك يا اخي ضحيه، انا مثلي مضحيه ما نحب نعم على العباد الكل باش تعرف كيما كان، فانا
0: خاطر
1: اخواتنا وعمامنا قبل يقول لك راهم العلوش كي يذبحوه قبل يذبحوه يوضوه وكل شيء يتوضى كيما يتوضى الانسان ويعلفوه هكا شوي وبعد بس يسوي.
2: لا ما فماش الوضوء هذه، ما فماش منها
1: بالحق.
2: هاي
1: خاطر قالوا
2: هذه من البدع، من اللي يتوضى هو الانسان يتوضى باش يصلي،
1: قالوا يوضى العلوش
2: لا لا
1: وكيما يتوضى الانسان ويعلفوا هكا شوي
2: هاي.
1: وبعد
2: هاي اللهم كاش بمعنى انهم باش ينظفوهم كل اللي يعلق بيه وقت يسرح لا اما بمعنى الوضوء نتاع كما يتوضا انسان للصلاه وبنيه وضوء فهذا لا
1: ليه وضوء معناها حتى ما كنت اللي قلتها
2: لا هذاك اذا كان باش ينظفوا هذيك ولا حاجه باهيه
1: الوضوء هما من فكري ما كعمامنا وباهاتنا ما كعام 19 18 يعرفوا ويحكوا هكا هما اما انا حبيت نتاكد منها صح ولا باش
2: يعني ما نسموش وضوء هذاك باش يغسلوا ينظفوا ما كل ما يعلق به وقت اللي يبدا يسرح وكل كذا
0: هاي باهي به. إذا عنا مكالمة هاتفية موالية 78-227-160 وإلا 78-227-700 ونختم الحساب متاع اليوم إن شاء الله. المكالمة الموالية. لو مرحبا بك سيدي، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا تفضل.
4: يا حمدك يا سيدي كمان بالليل بس نسكت سؤال صغير.
0: أي تفضل. أي
4: رحم والديك بالله يسمى الناس قد ما عطاه ربي خير واسنان قد ما ينشوفك العصافر ومش يقولوا قسم الطائرة الحاطة معناها سرحين بالعصافر باش ما عاد يخلوهم في يأكلوا في الزرع.
0: ما فهمتش كيفاش
2: يعني يعني يمنعوا العصافير
4: يحب يخرج مع الجمعة.
0: اي
4: اقتراح نقول الدولة علاش ما ترجعش السبت نص نهار والجمعة نص نهار وهاك الوقت يهز بعضه
0: وربي معكم ان شاء الله الجمعه المباركه. واضح السؤال
2: سيد رضا؟ الاولاني هو يحكي على العصافر وشنو ما
0: انه معناه يقول لك الناس تمنع العصافر من انها تاكل في المزارع ولا غيره معناه
2: لا هات نجاوبوا عليه السؤال هذا.
0: به على كل باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه. تفضل سيد رضا نجاوبوا ونختموا موعدنا.
2: نعم بالنسبه للاخت اللي سالت على باسم شكون تذبح بطبيعه الحال ماهيش باش تسمع تذبح باسم الميت لانه الميت اذا مات انقطع عمله توا هي باش تذبح باش تقول هذا يعني وكان عندها وليدات وعن وليداتها وتحب تزيد تهدي جزء من الاجر من الثواب الى زوجها ولكن ليست مطالبه بذلك يعني تقول هذا عني وعن ابنائها واللي معاها يعيشوا معاها به. قرض من بنك اسلامي هو البنوك الاسلاميه ما تعطيش قروض وانما تتعامل بما يعرف بالمرابحه بمعنى انت حاشك بدار تشريك دار وتعاود تبيع حالك وبالتقسيط وتربح ان شاء الله الله اعلم. من الامانه يعني واحد هو في المساله ذي ديما يحاول يعني اذا كان مضطر اضطرار كبير باش يبعد على كل شبهه والله اعلم.
0: نعم سؤال الاخير.
2: نعم بالنسبه لمساله الاخ زاد علق على حكايه الجمعه هذيك بطبيعه الحال مساله كبيره وتعود الى المسؤولين
0: الدوله
2: والدوله واحد فهمت يبقى نحن تو في ظل الواقع الحاضر قلت شويه مرونه
0: هذا هو
2: شويه انضباط من المصلي من العامل ومن الموظف وشويه مرونه من قبل المسؤول باش يهز بعضه.
0: نعم
2: وانا حاشتنا تو بحل عملي منع العصفور من انه ياكل لا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في حديث من في معنى الحديث من غرس غرسا فاكل منه طائر او عصفور او فله بذلك اجر.
0: نعم
2: وما يمنعوش
0: يعني واللي كتب ربي تو يحصل معنا في الاحوال
2: ربي سبحانه هو اللي هو قال ربي اعطاه خيره بطبع الحال اعطاه خيره مش فقط للانسان حتى تو العصافير كان تلاحظوا استاذ كمال اذا كان بعد يعني تسكن بحذاء عندك اشجار وبحذاك اشجار شوف كثره الزقزق قامت على العصافير وكانهم يعبرون عن فرحتهم وسعادتهم
0: ويحمدوا في ربي
2: بهذه الخضره وبهذا الخير ويسبحون لله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ما تمنعوش لا
0: تدريش يعني يدعي لك بالصلاح وبالرزق وبالبركه
2: هو حتى يعني هو كيوكل الا وله بذلك اجر
0: وما من دابة على الأرض إلا
2: على الله
0: رزقها. الله رزقها. شكرا لك يا أستاذ رضا على ما قدمت علينا في حصة هذا اليوم نلقاك الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا لكامل فريق العمل معنا هذا الصباح نلتقي إن شاء الله إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكريب. الفلاحة دوام
0: والصابع وام
1: مع فتح الرايس.
2: أهلا وسهلا بكم فلاح دوام. جملة من المواضيع باش نحكو فيها اليوم فلاح دوام. النهار هذا هو أكيد عيد الشغل في تونس، عطلة رسمية مدفوعة الأجر توافق 1 ماي من كل عام احتفالا بالعمل والعمال. بالطبيعة توقف على العمل في القطاعين العام والكثير من القطاعات الخاصة، ونهار هذا مميز. ولكن اليوم باش نحكوا على العديد من القطاعات باعتبار البرنامج هذا فلاحي بامتياز. نحكوا على الفلاحة وخاصة اللي هي بطبيعة قطاع خاص بدرجة أولى، ونحكوا على اللي يخدموا في عيد الشغل، وخاصة هذاك علاش اليوم باش ناخذوا يوميات فلاح مربي أبقار. شحكينا على المجهود اليومي اللي يبذل فيه وعلى يوميات وبعض من مشاغل القطاع، هذا في علاقة بالحديث عن عيد الشغل، لأنه حياة الكل شغل، والشغل بتاعه ما يقتصرش على النهار بركة، حتى في الليل وربي بقستر، لأنه الفلاح نعرفه خاصة بدرجة أولى باعتبار البرنامج هذا فلاحي. العمل بتاعه ما يفاش، وقد ما يخدم وديما شوي وديما معرض للمفاجآت، وربي بقستر أكيد على الجميع. بالإضافة إلى ذلك اليوم باش نحكو على جملة من التظاهرات اللي باش نحكو عليها اليوم. اليوم باش نحكو على نحكو على على معرض، والمعرض هذا التكنولوجيا في المياه، أو الصالون الدولي للتكنولوجيا في المياه. الصالون ذايا تحديدا نعرفوا أكثر التفاصيل عليه، علاش وكيفاش، أكيد مرحبا بكم. بالإضافة إلى ذلك اليوم باش نحكو على في غابتنا الكنز المنسي، باش نحكو على باش يكون حاضر معنا ممثل عن الجمعية الجهوية للصيد البري في سليانة، باعتبار الجمعية سبق وحكينا عليها ما كانتش مصافحة في مجهوداتها، خاصة في الحفاظ على البيئة والحفاظ على الثروة الحيوانية والثروة الغابية، دون أن ننسى ركن متفرقات جملة من آخر المستجدات على مستوى الشمال الغربي بدرجة أولى وعلى مستوى وطني. لكن قبل شنو رأيكم؟ أهلا وسهلا بكم، نمشي لغم ثم لنا عودة.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع في الحدوام الانطلاقة في برنامجنا اليوم باش نحكوا على الماء وما أدرك ما الماء، خاصة فلاحة نعرفوا اليوم التغيرات المناخية والوضع الصعيب، تونس من دول الفقر المائي، والأكثر من هذا الشغل الشاغل هو كيف نتحكم في الماء ونتحكم بالتكنولوجيا اللي تخليني نتحكم في الماء. ذاك علاش باش نحكوا على الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيا المائية. الصالون ذا وقتش بش يصير وشنو اللي جديد متاع الدورة هذه؟ السيدة لميا الكعبي المشرفة على الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيا المائية معنا. صباح الخيرات، أهلا وسهلا.
1: صباح الأنوار، مشكورين على المداخلة. دونك احنا اليوم باش نحكيو على الدورة السادسة من صالون الأنشطة والتكنولوجيا المائية في دورة السادسة. الصالون تحت شراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبشراكة مع المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات لينغريف.
0: واضح. الدورة ذي إن شاء الله أكيد ديما ثم جديد، خاصة كي نحكوا على التكنولوجيا المائية. كلمة تكنولوجيا ديما ثم جديد، خاصة في علاقة بالاقتصاد في الماء وحسن التصرف في الماء.
1: دونك الدورة هذه احنا من عنوانها نعرفوا ديجا اللي فما تكنولوجيا، خاطر كل دورة وعندها عنوانها، وما شاء الله احنا اليوم في الدورة السادسة. العنوان نتاعها تكنولوجيا المياه من أجل المستقبل المستدام.
0: واضح.
1: دونك الصالون باش يضم كل المتدخلين، معناها كل المتدخلين معناها من خبراء، باحثين، فلاحين، صناعيين، شركات، هذم الكلهم باش يتدخلوا في لإيجاد الحلول المبتكرة دونك لمواجهة التحديات المائية أولا. ثانيا باش دونك هي مسؤولية مشتركة،
0: أكيد
1: باش يكون فما أمن مائي عادل ومستدام. الصالون باش يكون فيه أجنحة، دونك باش يكون فما مشاركين بيان سور توانسة، فما مشاركين من الخارج. صالون باش يضم كل من الهياكل العمومية، مؤسسات خاصة، جمعيات، مؤسسات تمويل، دونك منظمات عالمية، الكلهم باش يكونوا موجودين كوسوسوا حاضرين معانا كوسوسوا بديتون، وباش يقدموا كل ما هو جديد في الابتكارات والتكنولوجيات المائية. دونك ندعو الفلاحة والصناعيين باش يجي ويكتشفوا معنا هالجديد هذا الكل. أون باغاليل باش يكون فما برنامج علمي يدوم ثلاثة أيام اللي هما 5 و6 و7 ماي. دونك فما تطرقنا العديد المواضيع كما قلنا. أولا اللي هو باش يفتتح البرنامج العلمي السيد كاتب الدولة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمكلف بالمياه، وباش تكون معاه السيدة رئيس مؤسسة البحث العلمي الفلاحي. دونك في البرنامج العلمي احنا جمعنا بين وزارة الفلاحة، وزارة البيئة، وبحث علمي، هذا الكل باش نلقاو لإيجاد الحلول. وكما قلت لك تطرقنا العديد المواضيع. دونك فما ان توكا فما موضوع الجانب الاقتصادي والاجتماعي ودوره كيفاش باش يكون هو دافع من اجل طبيعه ومجتمع، معناها كيفاش باش يكون المياه من اجل طبيعه ومجتمع والتقدم، كيفاش باش يكون التضافر الجهود هذه الكل باش نحقوا وندافعوا على الموارد المائية والثروات المائية وتسريع الحلول في الموارد المائية، باش يكون فما شنو جديد في الرقمنة والمياه. دونك باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي.
0: باهي برشا.
1: وكيف كيف باش شاركناهم هذم الكلهم كوسوسوا مؤسسات معناها خاصة وهيكل عمومية وجمعيات وكل، باش نلقاو نركزوا اولا على شعار امن مائي عادل ومستدام. دونك كيفاش باش نتنقلوا من مرحله التشخيص، خاطر احنا تعدينا بعده سنوات واحنا نشخصوا مع التغيرات المائيه والحمد لله معناها سنه فما منسوب به في السدود. دونك باش ننتقلوا من مرحله التشخيص الى مرحله العمل الميداني،
0: الحلول
1: كيفاش باش تكون هذا الكل، هي الحلول باش نحافظوا على هالثروه المائيه. هذا الكل باش نكتشفوه خلال الثلاث ايام هذوما بالمحاور الكل. كيف كيف باش يكون موجود عندنا مركز تحليل متنقل للمياه والتربة في الصالون بيدو،
0: واضح.
1: يعني باش نسهلوا على أي فلاح ولا أي صناعي كي يجي بحذانا ينجم يجيب عينة معاه ويلقى المركز هذايا وياخذ الريزلت بالوقت، وهذا الكل باش يكون مجاني معناها.
0: واضح، يعرف الموضوع ويعرف الكاليتي جودة المياه اللي عنده وكذا. هذا جراتوي،
1: هذا جراتوي بالضبط، هذا جراتوي باش يكون موجود في الماء. في الختام ما سميناه احنا مهرجان الماء. دونك في الختام باش يكون فما شاركنا الاجيال المستقبل كيفاش تكون نظرتهم المستقبليه للحلول الماء. دونك باش يكون فما عرض دي بروتوتيب للي ستارت اب والكل والباحثين الشبان. كيف ما نسيناش صغيراتنا اللي احنا شاركناهم في ورشات، معناها باش ناسوا ورشات للصغيرات باش يكون فما توعيه وتحسيس، ومع هذا باش يكون فما انسان دو تياتر باش يعملوها الصغيرات على الماء، وهي مسرحيه علميه.
0: باهي برشا، وانا متاكد الطاقات المتجدده بما فيها الطاق الشمسي، واليوم مشي لمرحله ما بعد اللوحه والطاق الشمسيه يعني ثم جديد اكيد في الشيء هذا استغلال
1: ان شاء الله. بيان سور بيان سور.
0: شكرا جزيلا. ووتا اكسبو 2026 نذكروا ديما باش يصير في مقر الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه في العاصمه 6/5/6/7/2026
1: من 9 نتاع الصباح ل 6 نتاع العشيه ودخول مجاني بيان سور.
0: شكرا جزيلا، ان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله باذن الله هذه دعوه على المباشر. شكرا جزيلا، يعطيك الصحه. اهلا وسهلا السيده لميا الكعبي المشرفه على الصالون الدولي للانشطه والتكنولوجيات المائيه. اهلا وسهلا، ذكر تعقبينا في الاستماع، نغمس ونعاود رجين.

0: سهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع في الحدوان. مواصلين معاكم حديثنا، مواصلين باش نحكوا على عيد الشغل ونحكوا على الفلاح اللي ديما يخدم، خاصة نحكوا على عيد الشغل الفلاح اللي الشغل متاعو راهو والشغل الشاغل تحديدا، مش في النهار برك، ليل ونهار وباختصار، وربي يكون في عونه، خاصة على قطاع هام وهام جدا اللي هو من القطاعات الاستراتيجية، قطاع الألبان وخاصة تربية الأبقار. هذاك علاش اليوم حبينا فرصة باش نحكوا معنا سي صابر يحيوي، باختصار مربي أبقار، فلاح شاب متخرج صاحب شهادة عليا، وأكيد باش يحكينا على على على, على مشاغله وعلى يومياته. سي صابر أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا سي فتح، صباح الخير وحييك وحيي السادة المستمعين.
0: مرحبا سي صابر، يومياتك اكيد تبدا العمل هو ليل ونهار، هذا ما يخفاش حتى على حد، وهي فرصه اليوم باش نذكروا بالنضالات نتاع اللي يخدموا في القطاع الفلاحي، خاطر للامانه هذوكم اللي يستحقوا باش نرفعوا لهم القبعه، باعتبار سواء في الكورونا وما قبل الكورونا وفي الغسرات الكل نلقاهم كان هم.
1: صحيح سي فتحي، هو عمل كما كنت تحكي عمل يومي وليلي وما بدون انقطاع، ديجا تتكلم فيه وانا بحذيها متى ما يعني واحد يسبل في روحه في وقته الخاص اللي نجم هكا يغفوز يرتاح فيها ولا يقضي شؤونه الخاصة ولا وثيقة هكا باش إدارة من الإدارات يولي خلي أجله باش يحافظ على الديمومة والاسترسال في الخدمة، خاطر ما تعرف هو حساس شوي ويحب المراقبة بالضبط. مش كان ماكلة بركة ويحب المراقبة حينية يعني
0: والغفلة بحسابها. نعرفوا اليوم اللي هالانقلاب هذا متاع داخلين على سخانة، ونعرفوا المياه الراكد، ونعرفوا بشو كثر
1: اي هذاك تو انا هيك تحكي فيها، وانا هذاك فاش البارح عملت عمل جير جيرت الجراج وعملت الديكترول اللي تعملوه باش ما يخليش الزبان يقلقهم ممكن ناموس وننظف في كل ما هو عنده ينجم يجلبك الحشرات الناقله كيما الناموس
0: وفي نفس الوقت نذكروا فرصه الحمله نتاع الواحد الابقار وتلقيح الابقار متواصله، يعني ما جوك
1: صحيح جو عنده مدعي.
0: واضح سي صابر، العمل هذا مذني، عمل شاق، والاكثر من هذا قلنا الغفله بحسابها، وهي فرصه باش للصوله تغيروا باش نسهلوا راهو الفلاح للامانه يحارب بتم عن الكلمه يناضل بشكل يومي، ولكن ما يعنيش اللي هانو فرصة راو في المقابل أكيد، خاصة في حواج مربوطة بالإدارة أو في وثائق ولا في غيره، ديما نذكروا راو يلزم نعاونوا الفلاح فرصة أكيد.
1: هذا اللي كنا ننادوا به العوام اللي فايتة سي فتحي، ولو كان الفلاح ما جاش عنده صبر أكيد لك أنا راو صرتو في ولاية الكاف ومجاورها وتخلوا بصفة نهائية مش جزئية، ثم شكون تخلى على القطاع وفما اللي مازال صابر وشاد صحيح، وصرتو اللي عنده انجاجمون مع بانكا يحب على الأقل يفض أموره مع البنك، خاطر بالنسبة للفلاح أكثر حاجة
0: تعبه
1: يعني تخليه يعني تقرقه وتقلقه في الخدمة وتعمل ستريس هي الالتزامات مع البنك ولا مع المزودين والديون متراكمة ولا أي حاجة
0: أكيد. أي خاطر المشكلة في المقابل يخدم ليل نهار ويلقى روحه ديما مسهل، هذه تعب بشكل كبير
1: يعني بصيفتي توه هكا في الحالة هذه.

0: نحس في روحي يعني الدولة تعاقب فيا مش تشجع فيا بصراحة.
1: واضح.
0: خاطر عوام اللي فايتة قاعدين نستنوا ماشي هكا تجاوب من الدولة
1: خاصة
0: ولا
1: الزيادة في سعر الحليب
0: أهم
1: واضح.
0: حاجة، أهم حاجة.
1: اي
0: خاطر تو أنا كي نحكي لك أقل شيء تو كيما العام اللي قبل اللي فات كي خذينا بارت تبن ب 24 دينار،
1: اي
0: يعني أنت في السوم العادي كي ناخذها كيما الصيف اللي فات ب 3 و4000،
1: اي
0: شوف أنت احسب وحدك البالة هذيك اللي خذيتها ب 24، هذيك
1: زيد
0: لو كان
1: 20. اي
0: سومها العادي تاع تو 3000 يعني هذيك حق 8 بالات، يعني
1: اي
0: السوق اللي خذيته كان ينجم يخدمني 8 سنين لقدام.
1: صحيح
0: شوف انت
1: صحيح.
0: يعني لا يزي الكميه شويه ولا يزي سوم غالي، يعني خذيتها وباش وصلت خذيته يعني بعت منهم بقره، يعني باش خذيت بكل السوم هذاك ب 24 دينار باش عملت لهم ستوك، واكثر
1: اي
0: ستوك يمشي للتغريز، يعني
1: اي
0: تاخذ انت تاخذ بالها ب 24 وتغرزها البقره ماهيش تنتج.
1: اي
0: شوف انت يعني من جهتين يعني
1: خسارة من جهتين.
0: يعني شوف انت هذه ابسط حاجه مانيش حاجه عابره يعني ما
1: واضح. وخاصة هاي فرصة سي صابر وانت معانا، لأنه يكفي باش نذكروا راو الديوان الوطني للأعلاف حاجة به تعملت، ولكن راو إلى حد هذه اللحظة نحكوا على الشمال الغربي وغيره للأمانة ماهوش منتفع بالديوان هذا وبعيد الخدمات نتاعه، ومن شأنه هاي فرصة راو الديوان هذا من شأنه باش يدعم العلفة للمربي باش يمشي المستحقيها فعلا، وهذه فرصة أكيد، وخاصة ما دام الحليب ما ثمش زيادة في سوم الحليب، ونعرف اليوم باش الفلاح يزم يخلص يزم هذه أكيد حاسب برشا حسابات، ما قلش من 2 دينارات للليتر، لكن في المقابل تباع ب 1300 واش شيء بعيد على بعضه كومبليتمون.
0: صحيح صحيح صحيح. هو ديوان الاعلاف احنا لو كان بالحق يعني يقوم بدوره اللي مانوط بعاته يمكن يساهم، يمكن كان يمكن ينجم يساهم يعني بنسبه
1: بشكل كبير
0: بنسبه محترمه يعني ما باش ما ننكروش هذا، واللي جرب ذلك يعني الاجراءات والقوانين اللي اعلنوا عليها وما تساعدتش فيما يخص تشجيع الفلاحين وامتيازات اللي كانت مبرمجه باش يسندوها ويعني باش تنجم تعاونهم، يعني حتى في اذا كان واحد باش فلاح صغير يعني ما ثم شروط يلزمها تنطبق على الفلاح مش الكل بالطبيعه، يعني باش تمكنوا الدوله من منحه معينه، منحه العجول اذا كان عمل توسعه ولا مشروع جديد باش يكبر في القطيع نتاعو باش يخدم باش تعاونوا على تكوين مخزون استراتيجي من الاعلاف ومن العليق من الماكله نتاع القطيع نتاعو بصفه عامه. قلت الحكايه يعني ما ستاند باي كيما يقولوا، يعني ما عرفنيش اسكو هما باش يفعلوها، مازالت ما فماش ميزانيه مرصوده، ما فهمتش يعني هذيك مقابل زياده في الحليب تو كيما سيرتو في اول الموسم بديت انت الانقطاع نتاع ديابي ولا موريتا يعني ساهم بشكل كبير في المردوديه والانتاجيه نتاع الصابه، يعني اللي كان باش يعمل غورت وانسيلاج يعني المردودية ما جاتش كما يلزم، لو كانت عمل لتر ودي بي من الاول وفي وقته
1: اي
0: كانت تنجم واحد حتى كي يعمل انسيلاج ولا قرد ينجم يلقى ستوك به تو، يعني باش يحش ولا باش يعمل انسيلاج باش يزيد عليهم هذوك باش يعمل منهم مخزون، اما هذوك ما عامل حسابه اللي هو باش يزيد عليهم هم مش باش يكفوه.
1: صحيح.
0: وفي هذاك الكل وفي انتظار تفعيل المراسيم اللي اعلنوا عليها
1: أي.
0: القانون الماليه يعني الفلاح بقى من ناحيه اذا كان القطيع اللي عنده ماهوش عارف الانسيلاج والقرط اللي باش يخدمه اسكو يعني يعمل منه هذا ويزيد عليه يعني يحضر ماكله البقار اذا كان وفقت له البنك والدوله فعلت القوانين باش يحضر لهم المخزون نتاعهم، واذا كان وافقت وقتاش باش يجي تو داخلين على صيف ما عادش ثم توريد بقار يعني تستنى بعد الخريف، يعني الفلاح يعني في الحالتين هكاك يخدم هكاك وما هوش عارف، يعني كان البنك تقول له اجي هاني وافقت لك برا جيبها ولا شعار برا امشي يجيب، يعني يمشي يلقى الموردين الكل يقول له تو ما عندناش
1: بقرة بعد الصيف
0: يجي هو يلقى روحه يعني من جهتين يعني مش يبقى يستنى حتى بعد الصيف ويخدم على القطيع اللي عنده هذا اذا كان عنده ويبقى يخدم بسوم الحليب العادي هذاك 1340 المعمل حتى كان طلب تسقه ولا افونس يعني ما ينجمش ياخذها في وقتها في وقت بسرعه يعني يلزم يستنى مده معينه وهذاك هو يعني هذاك هو الحال الواحد اللي يخدم به وكهو.
1: واضح واضح سي صابر، هاي فرصه حبينا اكيد نجددوا لك التحيه ونذكروا راهو عيد الشغل هذايا فرصه للامانه، راهو الفلاح اللي يخدم ليل ونهار وبالنسبه ليه عيد الشغل ولا غيره هذايا من المناسبات اللي ثمنوا دور الفلاح، مربي الابقار، مربي الاغنام، زراعات كبرى، يعني الكل نفس النضالات تحديدا نشوف فيها. شكرا جزيلا سي صابر.
0: سي فتحي كان تسمح لما حاجه نحب نضيفها. انا اكثر حاجه كنت بطبيعه احنا تو نستنوا في ماشي هكا يهبطوا بيان ولا بلاغ ولا توفيع في خصوص خاطر مطالبه الفلاح بسم الحفيزين بسم الحليب. يعني ما حتى طفل عمره 10 سنين يعلم بها المشكله وصلته، يعني يعرف الفلاح يعني يعاني في المشاكل هذه نتاع زياده في الحليب. الاستراتيجيه اللي كانت مجلس موضوع مجلس وزاري مع رئيس الحكومه وقت اللي قريتها، انا كي قريتها نحن ناكد لك هذيك، انا قبل حتى ما نجيب البقرات عملت فورماسيون اكسيليري عن طريق ديوان تربيه الماشي.
1: اي اي
0: وهذيك النجم نخدم بها ونعمل مخير منها. يعني الفلاح ماهوش مستحق لك هم يحبوا يعني يوعوا يمكن فلاحه ما مش مقطرين ولا ما عادش، اما الفلاح راه ما عادش اللي عمره 60 و70 سنه وما مش عارف يوكل ولا مش عارف يتبع القطيع نتاعه ومش عارف شنو السلاله اللي ياخذها. فلاح تو راه يتبع تو حسب الاحداث حتى الجاريه العالميه تو سعر البترول والاسمده المفقوده ويعرف ولا يعمل حسابه العام وعامين اللي قدام اسكو بالحق اذا كان باش يوصل المنظومه ذي شنو الشيء اللي باش يجر عليه. ما عادش يخم على القرض مش خالص ولا سيراسيس ولا قباضه ولا
1: هي.
0: يعني هذا هو صراحه شيء اذا كان باش يبقى متواصل هكا ما نجمش مانيش عارف انا راني نحكي معك مانيش عارف يعني غدوه شنو القرار اللي نجم اللي باش ناخذه اذا كان متواصل هكا.
1: صحيح. شكرا سي صابر، هذا نضال يومي من عند فلاح شاب مربي الابقار سي صابر يحيوي، شكرا جزيلا، اهلا وسهلا. مرحبا بكم، تلتحقوا بينا في الاستماع، مواصلين معاكم، نمشي نغمسوا ثم نعاود رجعين.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم في الحدوة. مش نحكو على موضوع، الموضوع باعتبار في علاقة ب قطاع الزراعات الكبرى. وتقدم موسم زراعة الكبرى، هذا التوقيت بالذات اللي هو التوقيت مفصلي ومهم، مهم جدا. شهر مارس أبريل ودخلنا على ماي، يعني دخلنا في اللحظات الأخيرة، وربي يوصل بالسلم أكيد. خليني من التقديرات في الموضوع، برشا فلاح يقولك بالله خلوه في ستر ربي، ميسيلش خليه في ستر ربي، ولكن ما يعنيش اللي نحكو خاصة على الحبوب ومستجدات البحث العلمي في مجال تحسين الوراثي للحبوب وتثمين البذور الممتازة الوطنية. الموضوع هذا العنوان الأبرز اللي جاء زيارة ذي جت نهار الأربعاء 29 أبريل 2026. السيد هيكل حشلاف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والسيل البحري أدى زيارة لمحطة التجارب الفلاحية في واد باجة. زيارة ذي أكيد بحضور السلطة الجهوية وكل الأطراف المداخلة، عدد من الفلاحين، من الإطارات الفنية، من الباحثين. العنوان الأبرز للزيارة يوم علمي حقلي بعنوان الابتكار في الزراعات الكبرى في برامج التحسين الوراثي إلى إنتاج البذور الممتازة. واليوم تنظيم أكيد المعهد الوطني للبحوث الزراعية تونس بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى بيج. اللي همنا في الموضوع ليه هذا بالذات، اللي اليوم الفلاح درجة من الوعي بأهمية خاصة البذور الممتازة، طلب كبير على البذور الممتازة. العام اللي خرجنا منه كانت الكمية في علاقة بالبذور الممتازة، وإن كان بعد روديمة تطرح الحكاية دي مع الفلاح، يعني ثم وعي متزايد من الفلاحة على زراعة البذور الممتازة. علاش؟ لأنه هذا عرف قيمة المردودية امتاح اللي تفرق بين بذور عادية وبذور ممتازة. صحيح يشي بذور ممتازة ثم حزمة فنية كاملة لازم يراعيها، ثم أكثر عناية أكثر جهد، ولكن أكثر منتوج خاصة في عام الحمد لله، يعني كما عام سنة التساقطات والأمطار كانت إجمالا تعتبر متوازنة على طول العام، يعني طولة الفترة متاع نمو النبتة في كل مرحلة تحب الماء. الحمد لله الماء موجود وإن كان بكمية متفاوتة، والحمد لله هذا هو، يعني ما صارش هذا إجمال اللي خلينا إن شاء الله نستبشره. ولكن اللي همنا اللي اليوم الحقلي هذا اللي صار في محطة تجارب الفلاحية في واد باجة، قلنا يعني مثل فرصة باش نطلع على تقدم البرنامج الوطني للتحسين الوراثي للحبوب. إيه الحبوب متاعنا قاعدين على أساس نعرفوا البنك الوطني للجينات، ثم استعراض أبرز النتائج المحققة في مجال استنباط أصناف جديدة من القمح الصلب وقمح الليل والبقوليات فول وكذا، ومتابع تقييم أدائها تحت مختلف الظروف البيئية، تأقلمها مع المناخ بتاعنا، شيء اللي عز قدرتها على التأقلم مع التغيرات المناخية، مقاومة الأمراض والإجهادات. اليوم الحقلي كان فرصة لتبادل الخبرات بالباحثين، بالإطارات الفنية، بالمهنيين، بالفلاحين، الاطلاع على التجارب الحقلية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الإنتاج وتحسين مردودية الزراعة الكبرى، الشيء اللي ساهم في تعزيز استدامة المنظومة الفلاحية وتحقيق الأمن الغذائي. رئيس ديوان أكد على أهمية تثمين نتائج البحث العلمي بالطبيعة ترفيع في نسبة استعمال البذور الممتازة. علاش؟ لأنه معروف المردودية العالية، جودة، نقاوة، مقاومة للأمراض، دعوة لمزيد تعريب الأصناف الجديدة، تعزيز التواصل مع الفلاحين ومهنية القطاع وخاصة المجمعين وكلاء مركز التجميع من خلال توفير الدعم الفنية اللازمة التي تبرز خصائص الأصناف هذه، خريطة تأقلمها هي مهم جدا، الحزمة الفنية الملائمة لها. طمأن الفلاح بخصوص توفر البذور الممتازة من حيث الكميات والجودة خلال موسم البذر القادم. يعني عملوا نحكوا على بذور ممتازة في حدود 300,000، لكن عملوا نحكوا على 500,000، وأن كان في توزيع ديما ثم طلب على البذور الممتازة، وهذه لاحظنا، لأنه اليوم الفلاح هو باش يصرف ولكن من حقه باعتبار المصروف قاعد يكبر، لكن بالطبيعة باش يفكر في المردودية ويفكر في تحسين المردودية باش يبقى في المنظومة. ونعرفوا من بعد حكاية السلم التعيير، وسلم التعيير اللي عاين ويحدد السوم اللي باش يقبل به مراكز التجميع تقبل به عند الفلاح، وبالتالي الفلاح يجب يكون فاهم العملية من الأول للآخر، فاهم منذ البداية، يعرف شي يزرع مش يعرف من بعد شي يحصد، بخلاف نعرف حكمة ربي ولا مطر هذيك حاجة بيدير ربي ازرعها، ولكن اعمل عليك، خذ الصنف المناسب، خذ الصنف المرضي متاعو جيدة، وهذا اللي همنا في خاصة اللي الإقبال الفلاح المتزايد على البذور الممتازة، والأكثر بالطبيعة أهمية الهياكل البحثية المهنية الإدارية في دعم منظومة إنتاج وإكثار البذور الممتازة، شيء اللي يضمن نقل الابتكار إلى الحقل، تسريع نسق الاعتماد نتاعو. تمت معاينة حقل الصيانة الجينية للأصناف الحبوب التابعة لشركة إكثار في إطار عقود الاستغلال التجاري مبرمة مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية في تونس. تم الاستماع لمشاغل المهنيين ومقترحات الفلاحين اللي تمحورت خاصة حول أهمية اعتماد التداول الزراعي، تعزيز دور البقوليات، الفول المصري، الحمص ومتابعه في المنظومة الفلاحية، وضع خطة عملية باش نقاوموا آفة الهالوك والحد من انتشارها. الآفة ذي سوى الهالوك ولا البروم ولا غيره من بين الآفات اللي للأمانة لحدنا قاعد تكتسح في الحقول، تكلف الفلاح ميزانية كبيرة باش يقومها، وهذا كله داخل في المصروف، وبالتالي تخلي المصروف يرتفع بشكل كبير وتنجم تأثر بشكل كبير على المردودية. تطوير منظومة إنتاج وأكثر بذور البقوليات باش نضمنوا الجودة وتحسين الإنتاجية، تحسين آليات وتثمين وتسويق البقوليات، ربطها بالأسواق، العناية بذور الشعير خاصة نحكوا على ولايات قلت معروفة بالشعير كيما ولاية الكيف خاصة جنوب الولاية، وإن كان يعني الحمد لله عام السنة يعتبر استثناء، ذاك علاش شفنا حتى القمح المزروع يعني يعتبر إجمالا إلى حد هذه اللحظة بيبقى ستر يعني ماشي في الاتجاه اللبس. دور استراتيجي في مواجهة الإجهادات المناخية هام مهم جدا، خاصة تطوير سلاسل إكثار والحديث عن المردودية والحديث عن النوع، والجهود الكل تندرج في إطار استراتيجية الوزارة، وزارة الفلاحة، لتعزيز استدامة الانتاج الفلاحي، دعم السيالة الغذائية، رفع من قدرة القطاع للتكيف مع التغيرات المناخية. هذه أجمال الأخبار اللي حبيت نختم بها الجزء الأول من هذا البرنامج فلاحة دوام. نتذكر التحقوا بينا في الاستماع مستنين معكم، مازال ركن عن أكثر من ركن أكيد، سواء ركن غابتنا الكنز المنسي ولا ركن متفرقات. أهلا وسهلا بكم، رجعين بعد المرز النغم ثم رجعين لنعود مصرين معكم.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. ركن غابتنا الكنز المنسي، كما العادة الركن هذا نأخذ فيه مبادرات في علاقة بحماية الثروة الغابية وباش نحافظ عليها. ونذكر الأكثر من هذا اللي من أكثر، نحكو على المجتمع المدني ونحكو على الجمعية الجهوية للصيد البري في سليان، سبق واخذناها في أكثر مناسبة، جمعية ناشطة والأكثر يتواصل نشاط هذا باختصار الجمعية ذي. نهار السبت باش تكون 9 ماي مواصل النشاط متاعها. النشاط هذا شنو وفين وكيفاش وعلاش؟ اكيد يحضر معنا سي رضا البوكري النطق الرسمي باسم الجمعية الجهوية للصيد البري سلينا. سي رضا اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: الو عسلامة، مرحبا سي فتحي ومرحبا بكافة مستمعي ذاتك.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا. تتواصل الحملة اللي سبق وحكينا عليها، تحكينا المرة ذي وين الوجهة، وخاصة على الأنشطة الحملة ذي متواصلة، سبق عندها صدايا وسبق وأكيد عملته في شمال الولاية وظهر لي ماشيين الجنوب.
1: بإذن الله. بالنسبة للجمعية كما كنا أشرنا لها قبل، يعني حملة خليها نعيش هي بادرة قامت بها الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة بالتعاون مع بعض المكونات المجتمع المدني، وكنا عملناها في الكريب زاد تحت إشراف رئيس السلطة المحلية معتمد الكريب، وبحضور إدارة مركز الغابات بالكريب، كذلك بمشاركة المجتمع المدني، مجمع الفلاح الانسلاق برج المسعود الشمالي وبعض مكونات المجتمع المدني، واللي تمثلت الحملة في القيام ب حملة نظافة لجبل الملاحة من جمع نفايات البلاستيك وجمع بقايا البلور وغيرها. اليوم إن شاء الله بقدرة ربي الأيامات جاية بإذن الله يوم السبت 9 ماي 2025 باش تكون وجهتنا في جبل بني حازم من مكثر، وباش نقوم إن شاء الله بعملية تنظيف للجبل وتنقيته من بقايا الشوائب البلاستيك وبقايا البلور، بالإضافة إلى كونها حملتنا مازالت متواصلة كذلك، يعني سيقع في الأيام القليلة إن شاء الله في المدة الجاية يعني جهر وتسريح بعض المنابع المائية ببعض المعتمديات، وبالطبيعة يعني حسب تقييمنا لكل معتمدية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للغابات بسليانة، كذلك يعني باش نقوم يعني بتنظيم دورات للرماية بجميع مختلف ولايات بجميع مختلف معتمديات ولاية سليانة، والغاية متاحة أولا التحفيز يعني على ممارسة نشاط الرماية، ثانيا باش تكون يعني فرصة لتأثير الهواة وتأثير الصيادين بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية وعلى الغطاء النباتي، هذا من ناحية. كذلك سبق وقمنا زادة ببعض اللافتات التوعوية وتعميمها على جميع المعتمديات ولاية سليانة وخاصة على الفضاءات العمومية كما البلديات كما إدارة الفلاحة، بوصفها خاصة لإدارة الفلاحة كما مراكز الغابات، بوصفها يعني بوصفها الأكثر إدارة يعني تحتك بالمواطنين منهم الهواة ومنهم الصيادين حتى في القرصانة متاعهم، وتأكيد منا يعني على أهمية الثروة الحيوانية وأهمية المحافظة على الغطاء النباتي تزامنا مع موسم التكاثر وتزامنا مع فصل الصيد.
0: اللي همنا هو سيريضا دعم المجهودكم، والحمد لله الأكثر الحاجة تفرح وسوى الصياد ولا في علاقة مباشرة بالغابات وأحبال الغابات، اللي الحمد لله العام ممطر، عملية سواء الغابات اللي أتلفت الغالب بسبب الحرائق، عملية التجدد الطبيعي قاعدة تصير، والحمد لله سواء التكاثر ولا غيره خاصة في علاقة بالمياه، يعني الأمور في هذا التوقيت من العام الحمد لله اللي هي في صالح الغطاء النباتي في صالح الثروة الغابية، لكن يبقى عن الدور هم باش نثمنوا ونحافظوا على الشيء هذا.
1: طبعا نحن اذا كان العام يعني عام مطار وما شاء الله هذه حاجه باهيه يعني تعود بالنفع خاصه على تجديد الغطاء النباتي، كذلك تعود بالنفع يعني على وفره المصيد، وفره زاد الحيوانات دي يعني حاجة يعني نقطة إيجابية برشة، خاصة نقاط هذوما. اثنين زاد أن احنا سبقنا قبل وعملنا حملة تسجيل، كانت تذكر في فتحي وكنت ديجا وكبتنا لها يعني خذتنا لها يعني بالتليفون، عملناها في جبل الملاحة اللي احنا مقترحينه كمحمية بمعتمدية الكريب. عملنا فيها حملة تسجيل، يعني مانيش اكتفينا بحملة التسجيل فقط، يعني باش نواصل ان شاء الله المدة هذه، يعني باش نزقوها نزقوهم يعني الاشجار اللي وقع زرعانهم بالمنطقة ذيك، وباش تكون يعني حملة ناجحة يعني 100% ان شاء الله بقدرة ربي.
0: واضح، شكرا جزيلا، ان شاء الله ربي يوفقكم. نذكروا السبت الجاي اللي هو تحديدا في تتواصل الحمله نتاعكم، حمله هامه نذكروا الحمله ذي اللي هي تتواصل السبت الجاي 9 ماي 2026، وتتواصل الحمله في جنوب ولايه سليانه في بني حازم تحديدا،
1: جبل بني حازم. ومن منبر زي دي دعوه موجهه يعني لكافة اطياف المجتمع المدني بجميع مكوناته واطيافه الى ضروره معارضه المجهودات نتاعنا، والجمعيه الجهويه للصيد البري بسليانه راهي مادة يد المساعدة يدها للناس الكل، ونقبلوا كما ذكرتك يعني نقبلوا النقد اللي باش يكون يعني نقد بناء مرحبا به، والنقد الهدام بطبيعه ما نستحقوش، ومنبوذه يدينا منبوذه للاطراف الكل ومتعاونين مع الاطراف الكل. وماذا بيتني الحمله هذه حمله تخليها نعيش ننجحوها يعني قد ما نقدروا على تلزم على تونس كامل.
0: واضح، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة سي رضا أبو بكري، أكيد النطق الرسمي باسم الجمعية الجهوية للصيد البري في سليانة. شكرا.
1: شكرا سي فتحي وبارك الله فيك.
0: أهلا وسهلا، نذكر التعقوا بنا في الاستماع، موصلين معكم هذايا غابتنا الكنز المنسي، مازال عندنا ركن متفرقات، نمشوا نغمثوا من العودة رجعين.

0: متفرقات.
1: أهلا وسهلا بكم في ركن متفرقات. المتفرقات تنطلق من الشأن الإقليمي على مستوى الشمال الغربي والشأن الجهوي. ذاك علاش باش نحكو على جلسات دورية خصصت لمتابعة نسق تنفيذ البرامج التنموية، الوقوف على سير النشاطات في المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في كل من ولايتي الكيف وسليانة. هذه صارت نهار الاثنين 27 أفريل، وأشرف عليها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزيم الشيخ، رفقة كل الأطراف المداخلة وأكيد الإطارات المداخلة سواء في الوزارة على مستوى مركزي أو على المستويين المركزي والجهوي. استهلت الجولة باستعراض أبرز مؤشرات النشاط الفلاحي في الزوجيات، تقييم مدى تقدم إنجاز البرامج الوطني، تنفيذ برنامج متابعة تربية الماشية، ترقيم الحيوانات، إلى جانب متابعة صيانة المنشآت والمنظومات المائية، شيء يضمن استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية الريفية. تم الوقوف على مستوى الإسعادات الجارية لموسم الحصاد، تجميع الحبوب في أفضل الظروف. الجلسة كانت مناسبة لعرض أبرز التحديات اللي تعترض سير العمل في الزوز مندوبيات، استعراض الحلول الكفيلة باش نجوزوها خاصة فيما يتعلق بالوقاية من الحرائق في مزارع الحبوب والغطاء النباتي، تعزيز جاهزية مختلف الهياكل للتدخل السريع، حماية المحاصيل. النقاش أيضا تطرق إلى مختلف المواسم الفلاحية والقطاعات الانتاجية خاصة في الزراعة الكبرى، قطاع زيت الزيتون. تم تطرق لوضعية قطاعات الألبان نظرا للإشكاليات المرتبطة بالتزويد بال مدخلات الفلاحية، الموارد البشرية، التكوين، الإرشاد، الحوكمة، التنسيق، إضافة إلى تطوير منظومة الإحصاء الفلاحي. الوزير ذكر بزيارته لولاية الكيف وين اطلع على عدد من مراكز تجميع الحبول والمنشآت المائية ومشاريع تزويد مياه الشرب. أكد أن المؤشرات الحالية تنبئ بمواسم فلاحي واعد، شدد على ضرورة تكثيف الجهود، تعزيز العمل الجماعي بالنظر للدور المحوري للقطاع الفلاحي، أيضا تحسين نجاعة التدخلات، ضرورة التسريع في نسق إنجاز البرامج المتعلقة بقطاع المياه، استكمال إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمشاريع التنموية في أقرب الأجيال، الحرص على حسن استهلاك الاعتمادات المرصودة قبل موفى السنة الحالية، شيء ليضمن وضوح الرؤية في خاصة أكيد نحكو على سنة 2027. أهمية ضبط مؤشرات أداء دقيقة موضوعية تمكن من تقييم مردودية المندوبيات الجهوية وفق معايير علمية واضحة، شيء يعزز الحوكمة يرتقي بجودة الأداء. تم تأكيد على ضرورة تعزيز منظومة مراقبة الصحة النباتية خاصة فيما يتعلق بزراعة الزيتون، الغطاء الغابي، تكثيف اليقظة الميدانية، اتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من مختلف المخاطر. تم التجديد على مزيد دعم وتكثيف برامج الإرشاد الفلاحي خاصة لفئة صغار الفلاحين، وأكثر تحسين الممارسات الزراعية، تيسير النفاذ للتقنيات الحديثة، شيء يساهم في الرفع من الإنتاجية وتعزيز استدامة القطاع. في سياق تثمين نتائج البحث العلمي، دعوة لمزيد توجيه مخرجات البحث لخدمة القطاع الفلاحي وفق خصوصية الجهات أولوياتها، العمل على تنزيلها ميدانيا بشكل فعال مع استغلال الأراضي الدولية لإجراء التجارب العلمية، شيء يدعم الإنتاج ويعزز مقاومات السيادة الغذائية. ضرورة إعداد برنامج خصوصي لموسم الحصاد يرتكز على تأمين كل آلة حصاد بجرار وسهريج مياه، شيء يضمن التدخل السريع للوقاية من الحرائق والحد من مخاطر وحماية المحاصيل والمحافظة على سلامة الإنتاج.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الأسبوع موصلين معكم في ركن المتفرقات. أيضا نفس الجلسة صارت في تعزيز متابعة نسق التنمية الفلاحية وتعزيز جاهزيتها في ولاية بيجة وبنزرت اللي همنا بيجة تحديدا باعتبار الشمال الغربي بدرجة أولى والقطب الأول في الانتاج الحبوب، ثلث إلى أربعة الانتاج الوطني، في التخزين أيضا ثلث إلى أربعة، وأهمية هذا القطب والأكثر من هذا تأكيد كاتب الدولة على كون السدود سجلت إيرادات أو مستويات طيبة، وهذا نعرف على السدود أهمية منظمة السدود في بيجة سد سيدي البراق وغيره، والتكثيف المساحات المروية. هذا كان بيت القصيد خاصة في مجال الحبوب، دعوة لمزيد طرح الإشكاليات الميدانية والعمل على حلول عملية تمكن الترفيه في مساحات الزراعة الكبرى وأكيد حسن الأسعادات. أهمية تثمين الموارد المائية غير التقليدية، ديما نحكو على الجانب هذا، استعمال المياه المستعملة المعالجة في ري الأعلاف، كميات المتوفرة على مستوى وطني تقدر، هذا يتطرق له في الجلسة دي، كتب الدولة المياه تقدر بحوالي 295 مليون متر مكعب سنويا، هذه الكميات اللي نستهلكوها، لا تزال نسبة استغلالها طايحة برشا، ضعيفة برشا. دعوة للشروع الفعلي في تنفيذ برنامج وطني لري الأعلاف بالمياه المعالجة، شيء يساهم في تحسين التصرف في الموارد المائية وتعزيز استدامة الانتاج. أيضا التأكيد على الاستعداد الجيد لعيد الأضحى خاصة من خلال توفير إحصائية دقيقة حول عدد الأضاحي من فئتي البركوس والعلوش، لجانب دعم مجهود المركبات الفلاحية الدولية الوحدات الإنتاجية من قبل المندوبيتين. الحديث هنا بالعودة على بيجة وبنزرت، تجديد على ضرورة الترفيع في طاقات خزن الحبوب عند التجميع، محكو على أقصى الجهود للحفاظ على صابة الحبوب للموسم 2026-2025. الحديث أيضا على برنامج خصوصي لترقيم الأبقار والأغنام خلال سنة 2027، الشيء اللي ساهم في تحسين حوكمة القطاع وبالتالي الانتاج، ضرورة تحسين الانتاج والترشيد توزيع الأعلاف المدعمة. أيضا ديما يبقى ترقيم الماشية الهدف منه ترفيع في الانتاجية العددية القطيع، الحد من استنزافه عبر إحكام المراقبة، دعم عملية الذبح العشوائي للإناث، وهذه نشوفها خاصة في يمكن في عيد الحظ الأضحى، من المفروض اللي تنجم تطال خاصة الإناث الحكاية دي. أيضا دعوة المندوبيات لإعطاء الأولوية القصوى لإنجاح التعديد العام الأول للفلاح، هذه أهمية خاصة التعديد والمخرجات متاع التعديد دي. أيضا في علاقة ببرنامج صيانة البحيرات الجبلية لهدف تدعيم سلامة المنشآت المائية ضمان ديمومة متاعها، هناك في الشأن ذي تذكير بالكون المصالح المختصة في وزارة الفلاحة والموارد المائية المتمثلة في الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالتعاون مع المندوبيات، تعمل على تكثيف مجهوداتها لصيانة وتهيئة البحيرات الجبلية في مختلف ولايات الجمهورية. نذكروا ديما العدد عندنا حوالي 110 بحيرة جبلية اللي تم صيانتها خلال الموسم 2024-2025 عبر تدخلات بالحظائر والمقاولات بالاعتماد على معايير فنية واجتماعية واقتصادية وبيئية. تتواصل المجهودات من خلال تنفيذ برنامج خصوصي لصيانة وتهيئة 108 بحيرة جبلية بكلفة جملية تقدر بحوالي 7 مليون دينار، بما يضمن ديمومة المنشآت هذه وعز قدرتها على الحد من مخاطر الفيضانات ودعم التأقلم مع التغيرات المناخية. أيضا هناك سياق هذايا مثلا تم تطرق إلى ولاية بيجة، شهد التدخل ميداني شمل تنظيف الحرز الترابي للبحيرة الجبلية في المنشار من معتمدية بيجة الشمالية. سيتم انطلاق أشغال صيانة 3 بحيرات جبلية أخرى، وأكيد تم التطرق إلى بعض الولايات الأخرى ذي نذكر ديما في علاقة بالبحيرات الجبلية. أيضا ما زلنا مواصلين معاكم في ركن متفرقات، نحكو على ديوان تربية المشي، لكن قبل عن إشهار ثم نعود مواصلين.
1: إشهار.
2: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
1: إشهار.
4: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
0: أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم ركن متفرقات. في الحديث نحكو على التوافق تونسي ليبي جزائري.

مجابهة التحديات المتزايدة اللي تشهدها المنطقة، توجت أشغال الاجتماع بالتوقيع على القانون الأساسي الخاص بآلية التشاور دائمة. هذا اللي همنا أكيد، أنه نعرف في زوج دول سوى خاصة الجزائر وليبيا ثم استعمال لهذه المياه الجوفية خاصة في المناطق الصحراوية. قلنا آلية التشاور دائمة حول المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية بما من شأنه اللي يدعم التنسيق بين الدول المعنية، يحكم إدارة هذه الموارد الحيوية وفق مقاربة تشاركية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية. اعتمد البيان الختامي تحت مسمى بيان طرابلس اللي أكد التزام الدول الثلاث بتعزيز التعاون الفني والعلمي، تبادل الخبرات والمعطيات، العمل على تطوير سياسات مندمجة تضمن حسن استغلال الموائد المائية الجوفية صونها للأجيال القادمة. المداولات الاجتماع هذا أيضا أصفرت على اعتماد النظام الداخلي لهيئة التشاور المصادقة على المساهمة المالية السنوية للدول الأعضاء مع سند رئاسة الهيئة للدورة الحالية للجانب الجزائري، إقرار محضر اجتماع وتكريم الوفود المشاركة. وزير الفلاحة يأكد في الشيء هذا على حرص تونس على مزيد تدعيم الشراكة الإقليمية في مجال إدارة الموارد المائية، شيء ليخدم أهداف الأمن المائي، عزز مسارات التنمية المستدامة في المنطقة. في سياق الزيارة الرسمية للعاصمة الليبية طرابلس، أدى وزير الفلاحة زيارة عمل لوزارة الثروة البحرية وإذا أجرى سلسلة أو جلسة عمل مع نظير الليبي، وأكيد كانت فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الأخرى. هذا حبينا نختم به ركن المتفرقات، نذكر التحقوا بنا في الاستماع، نسال بكم نمشي رغم ثم نعود رجعنا.

0: الكاف.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتقوا بينا في الاستماع مصرين معكم في الأحد وام. هك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة اللي طرقنا فيها الجملة من المواضيع، وشكر خاص أكيد لكل من ساهم في هذه الرحلة، زميلتنا سعاد وعيات وكل من ساهم في هذه الرحلة. محمد أمين، نلتقي في موعد إذاعية لاحقا بعد شوي، يكون حضر معكم كريم في جديد الرياضة. في لبنان.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من مواعيد مقامات التجلي، مع موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين من أرض العزة فلسطين. نواصل ما بدأنا في إلقائه من الضوء خلال الحصص الماضية على التصوف في فلسطين وما يوجد فيها من طرق ومد صوفي عريق ومتجذر. المجتمع الفلسطيني عرف التصوف منذ القرون الإسلامية الأولى وحافظ على نهجه إلى اليوم رغم انتشار الحركات الإسلامية السياسية، والتصوف وجد في الجغرافيا الفلسطينية بيئة روحية خصبة ساعدته على النمو نظرا إلى تعدد الأماكن المقدسة، ومنها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف وغيرهما من البقاع. ويعد هذا الجو الروحي ماء الحياة بالنسبة إلى الصوفيين، ولهذا تعددت طرق التزكية في هذه البلاد المباركة على اختلاف مسمياتها، ومن أبرزها نجد الرفاعية، الخلواتية، الشاذولية، النقشبندية والقادرية وغيرها من الطرق الأخرى. تحدثنا في حصة سابقة عن الطريقة الرفاعية في فلسطين والتي ينتشر أتباعها بالخصوص في مدينة نابلس، حيث يقيمون مجالس الذكر الصوفي يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع. ومن أشهر الزوايا الرفاعية هناك زاوية الخضر التي تقع في حارة القيصرية، كما وجدت زوايا للطريقة الرفاعية في العديد من المدن الفلسطينية ومن بينها مدينة غزة. ويتولى مشيخة الطريقة الرفاعية في كامل فلسطين إلى اليوم الشيخ نبهان ابن عبد الله البابلي. قبل أن نواصل مع باقي الطرق الصوفية الأخرى، نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد الرفاعي من فلسطين: صلى الله على حبيبي، صلى الله على

وانتشارا في فلسطين، وتنتشر زواياها في مدن الخليل والرملة والقدس وحيفا ويافا وطول كرم وغيرها من المدن الفلسطينية الأخرى. بالإضافة إلى الخلواتية، ينتشر في الأراضي الفلسطينية كذلك فرع هام للطريقة القادرية. وقد شرعنا منذ الحصة الفارطة في الحديث عن القادرية بصفة إجمالية، وعن شيخها المؤسس عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 66 و100 و1000، ومقامه مشهور إلى اليوم في بغداد. وإلى جانب اشتهاره بالولاية والصلاح، كان الجيلاني فقيها دينا خيرا كثير الذكر دائم الفكر، وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية فقال: كان له سمت حسن وصمت، وكان فيه تزاهد كثير، وله أحوال صالحة ومكاشفات، ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات، ويذكرون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أكثرها مغالات. وقد كان صالحا ورعا، وصنف كتاب الغنية وكتاب فتوح الغيب، وفيهما أشياء حسنة، وبالجملة فقد كان من سادات المشائخ. وذكره كذلك الحافظ ابن رجب قائلا بأنه كان شيخ العصر وعلامة الحين وقدوة العارفين وسلطان المشائخ، ظهر للناس وحصل له القبول التام، وانتصر أهل السنة بظهوره، وانخذل أهل البدع والأهواء، واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته ومكاشفاته، وجاءته الفتاوى من سائر الأقطار والبلاد، وهابه الخلفاء والوزراء والملوك وسائر العباد. كما ذكره أحمد ابن تيمية في فتاويه قائلا: هو من أعظم مشائخ زمانهم أمرا بالتزام الشرع وتقديمه على الذوق، ومن أعظم المشائخ أمرا بترك الهوى والإرادة النفسية، فإن الخطأ في الإرادة هي من حيث هي إرادة، إنما تقع من هذه الجهة، فهو يأمر السالك بأن لا تكون له إرادة من جهته أصلا، بل يريد ما يريده الله عز وجل.

نواصل أعزائنا المستمعين مع شيخ الطريقة القادرية عبد القادر الجيلاني الذي جاء بخصوصه في الآثار والأخبار أنه كان جميل الصفات، شريف الأخلاق، كامل الأدب والمروءة، كثير التواضع، دائم البشر، وافر العلم والعقل، شديد الاقتفاء لكلام الشرع وأحكامه، معظما لأهل العلم، مكرما لأرباب الدين والسنة، مبغضا لأهل البدع والأهواء، محبا لمريدي الحق، سخي الكف، كريم النفس. ومن أقواله التي ظلت مأثورة في هذا الشأن قوله: تر إلى الحق بجناحي الكتاب والسنة. وقال أيضا: أخرجوا الدنيا من قلوبكم إلى أيديكم فإنها لا تضركم. وقال: الاسم الأعظم أن تقول الله وليس في قلبك سواه. وقال: اعمل الخير لمن يستحق ولمن لا يستحق، والأجر على الله. وقال أيضا: ثلاثة أمور تضيع بها وقتك: التحسر على ما فاتك لأنه لن يعود، ومقارنة نفسك بغيرك لأنه لن يفيد، ومحاولة إرضاء كل الناس لأنه لن يكون. ومن أقواله في الصدقة وفعل الخير قوله: فتشت الأعمال كلها فما وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام، أود لو أن الدنيا بيدي فأطعمها الجياع. وأضاف: لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع، وخير ممن كسى الكعبة وألبسها البراقع، وخير ممن قام لله راكع، وخير ممن جاهد للكفر بسيف مهند قاطع، وخير ممن صام الدهر والحر واقع. فإذا نزل الدقيق في بطن جائع له نور كنور الشمس ساطع، فبشرى لمن أطعم جائع.

يذكر عبد الرحمن شراب أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة القدس أن الطرق الصوفية دخلت فلسطين إبان الحكم العثماني وتوسعت أنشطتها في بعض المدن كجنين والخليل والقدس وغزة. ومن أبرز هذه الطرق نجد القادرية والنقشبندية والشاذلية، وهي تقيم الاحتفالات والفعاليات الاجتماعية والابتهالات الدينية لنشر طريقتها الوسطية رغم الاختلاف الفكري بينها وبين بعض علماء الدين في فلسطين وخارجها. ويضيف الأستاذ عبد الرحمن أن جنين تعد من المناطق الفلسطينية القليلة التي حافظت فيها الصوفية على انتشارها منذ أعوام، خاصة بعد مهاجمتهم من قبل التيار السلفي الذي اتهمهم بأنهم يمثلون مصدرا لبث الشرك والخرافات الدينية والمعتقدات الخاطئة بين المواطنين، بالإضافة إلى ممارسة الشعوذة وعبادات القبور وابتعادهم عن التزام بتعاليم الدين الإسلامي. ويحتفل الصوفيون في جنين كل عام بذكرى المولد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج، وهي مناسبات تشهد المدينة خلالها مسيرات حاشدة لأتباع الطرق الصوفية تتخللها دق الطبول والصاجات وأداء الابتهالات. إضافة إلى ذلك تسهم الفرق الصوفية في إحياء مناسبات الزواج والختان في المدينة دون أن يتقاضوا أجورا لقاء ذلك، ويكتفون بطلب الأجر والثواب من الله. كما تواظب الفرق الصوفية بجنين على إحياء ليلتي الاثنين والجمعة من كل أسبوع في مقامي النبي يامين وقبر الشيخ مبارك المشيدين بالمدينة منذ القرن الثالث عشر الميلادي في عهد الدولة المملوكية. وتعد بلدة اليامون الواقعة شمال غرب مدينة جنين في الضفة الغربية موطنا للفرق الصوفية من أتباع الزاوية القادرية، ويقبل الناس على هذه الطرق لإحياء ومشاهدة حلقات الذكر والموالد الشعبية والأناشيد الصوفية المتنوعة.

نواصل حديثنا مستمعين الأكارم عن التصوف والمتصوفة في فلسطين، ونشير إلى ما ذكره الباحث الفلسطيني عبد الرحمن شراب حول كيفية الانتساب للطريقة الصوفية بمنطقة جنين التي اشتهر بها فرع الطريقة القادرية، وذكر أن هناك بعض المغالاة في المبايعة والانتساب للفرق الصوفية هناك، إذ يصلي المريد ركعتين ويقوم بتلاوة بعض الآيات القرآنية أمام شيخه، ومن ثم يأخذ شيخه عهدا عليه بطاعة منهج الفرقة القادرية وترك معاصيها ومبايعتها على الخير والشر في كل مكان وزمان. ويضيف الأستاذ شراب أن الصوفية في فلسطين بشكل عام لا تجمعهم أي علاقات سياسية أو تنظيمية مع أي فصيل فلسطيني، حيث يلتزمون الحياد التام في تعاملاتهم وكافة أنشطتهم، وتقوم الطريقة القادرية الفلسطينية غالبا بترجيح الجانب الديني على الجانب السياسي، رغم مشاركتها في المظاهرات الشعبية الداعية لإنهاء الاحتلال والانقسام الفلسطيني باعتبار فلسطين وقفا إسلاميا لا يجوز التفريط فيه. وتقع أقدم زوايا الطريقة القادرية في فلسطين داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، وهي عبارة عن بناية أثرية يعود تاريخها إلى الحقبة العثمانية، وتحديدا إلى سنة 33 و600 وألف. وتعتبر هذه الزاوية القادرية المقدسية من المباني القليلة في القدس التي حافظت على تخطيطها ونسيجها المعماري الأصلي دون أي تغيير جوهري، وهي لا تزال تقوم بوظيفتها الأصلية حتى يومنا هذا. وقد وقف على هذه الزاوية أوقاف سخية وعمل فيها عدد كبير من الموظفين، وارتادها العديد من سكان المدينة والوافدين، وهي تعرف بالزاوية الأفغانية نظرا لإقامة مجموعة من أفغان القدس فيها على امتداد العقود الماضية، وقد جاءوها قاصدين وراجين رضا شيخهم عبد القادر ومحتمين بحماه مثل ما يقولون.

ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه

0: بهذا الإنشاد القادري نكون قد وصلنا مستمعينا الأكارم إلى خاتمة هذا اللقاء من برنامج مقامات التجلي، وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم نستودعكم الله ونتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن التسامح في الإسلام. التسامح من المبادئ والأخلاق الإسلامية، ويراد به الرفق بالمعاملة ومقابلة السيئة بالحسنة لتحقيق التواصل مع الآخرين دون التساهل أو التنازل عن الثوابت والقيم. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقد أمر الله تعالى بالتسامح والإعراض عن الجاهلين وغض الطرف عن الإساءة. وينبغي للمسلم أن يكون منطلقه وباعثه في التحلي والاتصاف بالتسامح هو طاعة الله تعالى ونيل مرضاته، وذلك لقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والتسامح دليل رفعة لصاحبه وعز لأهله، كما جاء في الحديث النبوي: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي حديث نبوي آخر: ما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا. وها هو يعقوب عليه السلام عندما طلب منه أبناؤه أن يسامحهم ويستغفر لهم، ما دعا عليهم ولا علنفهم ولا زجرهم، ولكن عاملهم بخلق العفو والصفح الجميل. وينال المتسامح بخلقه من الأجر ما لا يناله العابد المكثر من عبادته، لأن الله تعالى يعطي على الخلق أكثر مما يعطي على الاجتهاد في العبادة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بخلقه درجة الصائم القائم. ويترك التسامح في نفوس الآخرين إقبالا على المتسامح ومحبة له، كما تطيب نفسه بتسامحه وعفوه، ولا يثقل نفسه بالهم ولا بالكدر، فتصيبه طمأنينة وراحة بال.

من جميل التسامح حين سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، على الرغم من أنه أشد يوم مر عليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه يدعو لهم بالرحمة والمغفرة. والتسامح في العبادات من أجمل مظاهر التسامح، فقد شرع الله تعالى على المسلمين واجبات أوجبها عليهم لزاما ليتقربوا بها إليه ويجزيهم عليها ويرحمهم بها ويطهر بها نفوسهم، فيجب عليهم أن يقوموا بها، ورتب على ترك هذه الواجبات عقوبة كما رتب لمن يقوم بها أجرا عظيما. ولكن الإسلام استثنى من العقوبة كل من ترك هذه الواجبات خارج نطاق المقدرة كالناس، فهو خارج نطاق العلم، ومن كان لا يقدر على القيام بالعبادة لمرض أو لعرض عرض يشغله عن هذه العبادة، فإن الإسلام عفى عن أمثال هؤلاء ولم يكلفهم فوق الطاقة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

خاتم للأنبياء، حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم، بايعته الأتقياء.

لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. اللهم نور السماوات والأرض، عماد السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صبحكم الله براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال.

0: ذات الكاف. السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسي بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية، خاصة تذليل كل العقوبات أمام منظوري الإدارة. وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. ينظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية يوما إعلاميا ميدانيا بإحدى الضيعات بالكودية حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلب في مجابهة التغيرات المناخية، لجانب التذكير بالحزمة الفنية لضمان نجاح زراعة أصناف القمح الصلب المحلية والتشخيص والمكافحة المندمجة لأهم أمراض القمح الصلب، وذلك في إطار الأنشطة التنموية لمشروع دعم الاقتصادات وتعزيز الهياكل الديناميكية. في إطار تواصل فعالية الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم، تنتظم اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتجات الفلاحية، كما ستنظم الدائرة الصحية ببوسالم وبلطة بوعوانة بفضاء جيم ببوسالم يوما مفتوحا للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتثقيفا صحيا حول مرض السل والوقاية من الحشرات. افتتحت أمس دار الخدمات الرقمية ببلدية ساقيت سيدي يوسف التي تم إنجازها بالشراكة مع رئاسة الحكومة، وذلك بهدف تحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. تم بمعتمدية كسرى افتتاح ثاني دار خدمات رقمية ببلاد سليانة في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة له. اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر استهداف سفينتين في مذيق هرمس ومهاجمة مناطق مدنية، حسب ما أفادت القيادة العسكرية المشتركة العليا في البلاد. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير كل مستمعينا وحبينا، مرحبا بكم على موجات إذاعة الكيف في المنوعة الصباحية. نتلقت معكم تواصل معكم حتى للتسعة، والبداية كالعادة مع الفقرة الدينية.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

صباح الخير، صباح النور من جديد لكل حبينا ومستمعينا. مرحبا بكم ديما على موجة إذاعة الكيف، توقيتنا 19 دقيقة بعد الستة. نعطيكم فكرة على حالة الطقس في ربوع الشمال الغربي، فكرة عامة إن شاء الله من بعد وقت يكون حاضر معنا الخبير عن المعهد الوطني للرصد الجوي، نعطيكم أكثر تفاصيل. بالنسبة لمدينة جندوبة، اليوم العمل الجوي اللي يميز حالة الطقس سحب عابرة والحرارة تكون بين 16 و 25 درجة مئوية. بالنسبة لمدينة بيجة، سحب عابرة والحرارة تكون بين 16 و 25 درجة مئوية. بالنسبة لسليانة، اليوم سحب عابرة والحرارة تكون بين 15 و 25 درجة مئوية. وبالنسبة للكيف، سحب عابرة والحرارة تكون بين 14 و 24 درجة مئوية. هذه كما حكيت من خلال عدد من المعطيات فكرة عامة على حالة الطقس في ربوع الشمال الغربية.

تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا من جديد، صباح الخير لكل حبينا ومستمعينا. مازلنا معكم في صباح الخير حتى للتسعة متاع الصباح، جولة صغيرة سريعة فيها من الحداث اللي صارت بتاريخ اليوم 8 ماي. نرجع لعام 1879، هو تاريخ اللي تقدم فيه المخترع الأمريكي جوردن سيلدن بطلب الحصول على براءة اختراع أول سيارة تسير بالبنزين. بنفس تاريخ اليوم سنة 1896، اغتيال مبارك الصباح لأخيه الحاكم محمد بن صباح الصباح واستيلاء مبارك الصباح على الكويت. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1914، تأسيس شركة أفلام باراماونت للإنتاج السينمائي. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1918، نيكاراغوا تعلن الحرب على النمسا والمجر وألمانيا بين الحرب العالمية الأولى. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1921، إلغاء عقوبة الأعدام في السويد. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1945، وقوع مجازر كبيرة في الجزائر راح ضحيتها حوالي 45 ألف قتيل، وهذا بعد خروج الجزائريين في مظاهرات يطالبوا فيها فرنسا بالوفاء بعهدها المتمثل في إعطائهم الاستقلال عند نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما عرف باسم مجازر 8 ماي 1945. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1941، قرار عودة اليابان للأولمبياد. ونختمه بنفس تاريخ اليوم لسنة 2008، البرلمان الروسي وافق على تعيين الرئيس الأسبق فلاديمير بوتين كرئيس للوزراء. بالنسبة لأهم مناسبات وأعياد التاريخ هذه، هو مناسبة للتذكر والمصالحة إجلالا لذكرى جميع ضحايا الحرب العالمية الثانية، هو يوم النصر في أوروبا وعيد الأب في كوريا الجنوبية. 41 دقيقة بعد الستة، ديما على موجة إذاعة الكيف. صباح الخير.

0: وانت الكيف.
1: السابعة صباحا، موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، سعد الله صباحكم. تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية، وخاصة تذليل كل العقوبات مع منظورية الإدارة. وجدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. ينظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية يوما إعلاميا ميدانيا بإحدى الضيعات بمنطقة الكدية حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلب في مجابهة التغيرات المناخية، والتذكير بالحزمة الفنية لضمان نجاح زراعة أصناف القمح الصلب المحلية والتشخيص والمكافحة المندمجة لأهم أمراض القمح الصلب، وذلك في إطار الأنشطة التنموية لمشروع دعم الاقتصادات وتعزيز الهياكل الديناميكية. إطار تواصل فعالية الدورة الرابعة لمهرجان مجردة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم، تنتظم اليوم الاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة عمل حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتوجات الفلاحية. كما ستنظم الدائرة الصحية ببوسالم وبلطة بوعوان بفضاء أجيم ببوسالم يوما مفتوحا للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتثقيفا صحيا حول مرض السل والوقاية من الحشرات. كثف جيش الاحتلال الصهيوني من اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق للهدنة تم تمديدها في 24 من شهر أفريل المنقضي لمدة 3 أسابيع. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الاعتداءات الصهيونية قد أسفرت عن استشهاد أكثر من 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين. نقلت وسائل الإعلام رسمية إيرانية عن مسؤول عسكري وحدات بحرية أمريكية تعمل في منطقة مذيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية، وذلك عقب هجوم من الجيش الأمريكي على ناقلة نفط إيرانية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: تحية مجددة كل حبينا مستمعينا، موعدكم القار اليومي بطبيعة مع النشرة الجوية. معنا أختنا سعيدة بن صالح عن المعهد الوطني رصد الجوي، تعطينا فكرة أكثر تفاصيل بطبيعة بالنسبة لحالة الطقس. بخير سعيدة، مرحبا.
1: مرحبا بك أختي إيمان، مرحبا بك وبكيف مستمعي إذاعة الكيف.
0: يعيشك الله يخليك. شوفوا، لاحظنا تغيرات الحقيقة في حالة الطقس مع شوية أمطار بالنسبة هذه على مستوى مدينة الكيف. نحكي على أمس، ناخذ احنا اكثر تفاصيل بالنسبه لليوم النهارات الجايين ان شاء الله معاك. بالنسبه ربوع الشمال الغربي،
1: صحيح يوم امس كانت كثافه السحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه، كانت مؤقته الرعديه، وكنا سجلنا كميات امطار يعني تراوحت بين 2 وحتى 16 ملم، كانت اكبر كميه بوادي مليز من ولايه جندوبه. في الكيف سجلنا 9 ملم بساقيه، 4 ملم بالكيف والدهماني، و6 ملم بقلعه سناء. بالنسبة اليوم تكون سحب عابر على كامل البلاد، تكثف أحيانا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. بالنسبة للبحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جابس، والحرارة اليوم في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهة الساحل، بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، وتكون بين 32 و 37 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الغد سبت 9 ماي، الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكثف تدريجيا السحب آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الغربية مع أمطار تكون مؤقتة رعدية اللي تشمل محليا بعض الجهات الشرقية أثناء الليل. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر مضطرب في محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة غدوة تكون في ارتفاع طفيف بالشمال تتراوح بين 23 و 29 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 30 و 36 بالجنوب الغربي، وتصل محليا إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الأحد ويوم الأثنين يكون طقس مغيم تقريبا جزئيا على أغلب المناطق، الريح من القطاع يعني الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ويوم الاثنين تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال يوم الأحد، ويكون يوم الاثنين متموج. بالنسبة للحرارة تبقى استقرار نسبي في مناطق الشمال والوسط وبالجنوب أيضا.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك على هذه التفاصيل. هذه فكرة خذيناها معاك بطبيعة بالنسبة لنهار اليوم ونهار التجيين والتوقعات بطبيعة في ربوع الشمال الغربي. شنهارك زين، تحيتنا ليك. احنا مازلنا معاكم ديما على موجة إذاعة الكيف 20 دقيقة بعد السبعة.

0: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار.
4: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
3: إشهار.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
6: السابعة والنصف عناوين النشرة. تحية طيبة مستمعين في عناوين نشرة الثامنة تتابعون. رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه رئيسة الحكومة على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين واعتماد تصورات جديدة لتخفيض الأسعار. انتشار نبتة الهالك بمسارع البقوليات بباجة وسط دعوات لإيجاد أدوية ناجعة لها. بولاية جندوبة ورشة حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتوجات الفلاحية. كانت هذه أبرز العناوين، وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة تمام الثامنة. إلى اللقاء.

0: تحية من جد كل حبينا ومستمعينا. كلمات توصلنا 43 دقيقة بعد السبعة. خلينا نعطيكم فكرة على الصيدلية المناوبة بولاية الشمال الغربي بالنسبة لنهار اليوم انطلاقا من الغدوة. تكون فما أكيد قائمة جديدة، البداية مع ولاية جندوبة مع تمديد غار دي ماي، صيدلية محمد كريفة، عند راهم صيدلية نادية المرزوقي، فرنينة صيدلية فرح العبدلي، جندوبة الجنوبية صيدلية عفيفة سلمي، جندوبة الشمالية صيدلية هند التخيلي، بوسالم صيدلية عبد الستار بن عبد اللطيف، تبرقة صيدلية سنة جوة، وبلاريجيا صيدلية تحسين غزوينية. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية الكيف مع تمديد تجروين، صيدلية سعاد الشيرني، سيرس صيدلية بسمة بن ضياف، الدهماني صيدلية عمار الجزيني، نبر صيدلية عمر حناشي، الكيف صيدلية سمير تبرسقي، ونجيب الزغدودي، ومحمد يحيى نصر، قلعة سنين صيدلية منصف عاشور، لكسور صيدلية خالد تتاني، وساقية سيدي يوسف صيدلية أمال البغانمي. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية بيجا مع تمديد مجاز الباب، صيدلية الطيب القاسمي تبرسق، صيدلية أيمن غديرة، تستور صيدلية محمد رضا هركلي، بيجا صيدلية منير كريشين، نفزة صيدلية سفيان الزويغي، تيبار صيدلية رفيق قزم، واد الزرقاء صيدلية نادية الشلواتي، وسيد اسماعيل صيدلية فراس انسيري. نختموا بالصيدليات المناوبة بولاية سليانة مع تمديد قعفور، صيدلية توفيق الرياحي، الكريب صيدلية حسنين عيادي، سليانة صيدلية كمال همنامي، الروحية صيدلية محمد هادي العرابي، مكثر صيدلية محسن رمضاني، بعرادة صيدلية محمد رجب سفر، كسرة صيدلية يوسف مفديوي، وبرجو صيدلية عصام بن عطية. هذوما الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي كما حكيت بالنسبة لنهار اليوم، خاطر انطلاقا من غدوة تكون فما قائمة جديدة. إن شاء الله تكونوا في صحة وعافية الناس الكل. لحظات ويكون موعدكم مع أخبار الرياضة.
1: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
2: إشهار كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند. هذا الكيلو خوخ ب 4390 في 6900. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: اشهار
4: صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا الجمعة 8 من مايو 2026. الدفعة الأولى من مقابلات الجولة قبل أخيرة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم تشد الانتباه اليوم. الأولمبي البيجي تحت شعار لا مجال للخطأ ولا أي عثر على الأقل اليوم، في انتظار ما ستسفر عنه مباريات الجولة قبل أخيرة للبطولة. الأولمبي البيجي يستضيف العشية في الأربعاء في ملعب بوجمع الكميتي ببيجا شبيبة العمران الحكم حسني النيلي مع حمزة جعيد في تقنية الفار. الأولمبي البيجي قبل الجولة هذه في المركز 13 ب28 نقطة، ومنافسه شبيبة العمران في المركز 8 مع الترجيات الجرجيسي برصيد 35 نقطة. بقية مقابلات الدفعة الأولى اليوم، الشبيبة القاهرونية صاحب المركز 14 ب27 نقطة يستضيف الاتحاد المنستيري الخامس ب42 نقطة. أشرف الحركات يدير اللقاء ومجدي بلغة في تقنية الفار. مستقبل سليمان صاحب المركز قبل الأخير ب24 نقطة يستضيف صاحب المركز بالأخيرة مستقبل جابس اللي نزل للرابطة الثانية محمد علي قروية حكم، وهيثم جيرات في تقنية الفار. واللقاء ترتيبي شكلي بين اتحاد بنجردين والملعب التونسي في باردو بإدارة منتصر بالعربي وسفيان الورتاني في تقنية الفار. بالنسبة للغدوة ثلاثة مقابلات كذلك ترتيبية، مستقبل مرسى النادي السيخسي، ترجي الجيس مع نجم تلوي، والنجم الساحلي مع النادي البنزرتي. ولقاء القمة مش يكون يوم الأحد في ملعب رادس، الترجي الرياضي التونسي بحضور 27,000 متفرج باعتبار الفريق أعلن نفاذ كل التذاكر اللي تم طرحها إلكترونيا. النادي الفريقي ضيف على الترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس. النادي الفريقي متصدر البطولة 62 نقطة يكفيه حتى التعادل لضمان حظوظ أكثر للفوز باللقب، والترجي مطالب بالانتصار وانتظار الجولة الأخيرة. طاقم تحكيم المساوي كريستيان بيترو كيو شركة لإدارة اللقاء، ومعه هارالد ليشنر في تقنية الفار. وبالنسبة لمقابلة الجولة الأخيرة باش يتم برمجتها الأسبوع القادم 12 مايو ل 13 مايو، ونهار الخميس 14 مايو. واللقاء الشيء يجلب الانتباه هو لقاء الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي في ملعب رادس يوم الخميس 14 مايو، إضافة للقاء اتحاد بنجردين والترجي الرياضي التونسي في بنجردين. هذا كله ما ستسفر عنه الجولة قبل الأخيرة، هو اللي مش يحدد أهمية اللقاءات في الجولة الأخيرة لبطولة هذا الموسم. بالنسبة للقرعة الخاصة برابط الهوات ومقابلة البراج من أجل البقاء، مقابلة أولى بين نصر الرياضية واتحاد برج السدرية، ومقابلة ثانية بين زيتون شماخ ونادي بملة، وتم إعفاء اتحاد شبيكة ونادي بير الحفي من الجولة الأولى. بالنسبة للمنتصرين باش يضمنوا البقاء، والمنهزمان يلعبان ضد الفريقين المعفيين. يعني المنهزم في المقابلة الأولى بين نصر الرياضية واتحاد برج السدرية يلعب ضد بير الحفي، والمنهزم في لقاء زيتون شماخ ونادي بملة يلعب ضد اتحاد شبيكة، واللي ينتصروا في الأخير يضمنوا البقاء، وزوز فرق ينزلوا للرابطات الجهوية. مقابلات مش تكون دون حضور جمهور وفي ملاعب محايدة، وإذا تم تعادل نمشوا مباشرة إلى ضربات الجزاء الترشيحية. غدوة نلعب جولة قبل أخيرة بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول، يتصدرها لقاء المرجان الرياضي بتبرقة واتحاد سبيطلة والنادي المجازي وبير مشارقة الرياضية، زوز مقابلات من أجل تفادي النزول. نجم فريان يستضيف أولمبيك كيفتا الرياضي، نادي دهمين نادي حاجب العيون مع اتحاد سيلينا، نادي مكثر نجم الفحص، والترجي الكريبي يستضيف مستقبل المحمدية. في إطار تحضيرات لبطولة إفريقيا قال من 17 عام في المغرب، المنتخب التونسي انهزم البارح في ملعب حملانف بنتيجة هدف مقابل صفر أمام المنتخب السنغالي. منتخبنا يبدأ البطولة الإفريقية الأربعاء الجاي 13 مايو 8 متاع الليل بلقاء منتخب البلد المنظم المنتخب المغربي. بطولة إفريقيا للسباحة في مدينة وهران الجزائرية، وبعد 3 أيام تونس بأربع ميداليات، زوز ذهبية عن طريق الكبريات وتحديدا حبيبة بلغيز، زوز ذهبية 100 متر و 200 متر على الصدر، وفضية في الوسطيات أو الأواسط يوسف دوما 800 متر سباحة حرة، وبرونزية لكنز الشاشي في الوسطيات 50 متر على الظهر أحرزت ميدالية برونزية. النادي الرياضي كيفي يواجه يوم غد السبت 9 مايو المستقبل الرياضي بمرسى في إياب ربع نهائي بطولة تونس لكرة السلة في صنف الأداني، مقابلة بداية من الساعة 5 مساء في قاعة رجا حيدر في المرسى. مباراة الذهاب في قاعة الدهماني انتهت بفوز مستقبل المرسى بفارق نقطة، وعليه النادي الرياضي كيفي مطالب غدا بالفوز بأكثر من نقطة لضمان التأهل للدور نصف النهائي. أي كرة طائرة، اليوم المقابلة الأولى عن نصف نهائي كأس تونس في قاعة مساكن ماضي ساعتين، النجم الساحلي يستضيف مولودية بوسالم، موسم ممتاز جدا بالنسبة للمولودية، إن شاء الله يأكد هذا ويترشح للدور النهائي لكأس تونس غدوة 9 مايو في قاعة زواوي الأربعة، الترجي الرياضي التونسي مع النادي الصفاقسي. ربع نهائي كأس تونس لكرة اليد، اليوم لقاء قمة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي في الساعة 6 مساء في قاعة الزواوي، لقاء منقول على القناة الوطنية الثانية. كيف كيف لقاء كرة طائرة بين مولودية بوسالم والنجم الساحلي كذلك مش يكون منقول على القناة الوطنية الثانية. نبقى مع كرة اليد، وغدوة بعث بن خيار نادي إفريقي الأربعة، الملعب التونسي نادي ساقيت الزيت، وجمعية الحمامات مع سبورتينج المكنين. الدوري الأوروبي وإياب نصف النهائي، أستون فيلا الإنجليزي يزيح نوتنغهام فوريست 4-0 إياب بعد هزيمته ذهاب 1-0، ويلاقي في الدور النهائي فريبورغ الألماني. فريق فريبورغ كان هزم ضد سبورتينغ براغا ذهابا 2-1، البارح فاز 3-1، وأول نهائي بالنسبة لهذا الفريق الألماني. لقاء نهائي أستون فيلا فريبورغ نهار 20 مايو في إسطنبول التركية. الدوري المؤتمر الأوروبي كذلك لقاء نهائي بين فريق إنجليزي اللي هو كريستال بالاس اللي فاز ذهابا وإيابا على شختار الأوكراني 3-1 و2-1، على غرام البارح لعب من دقيقة 28 مع شختار وهزيمة 2-1. كريستال بالاس يواجه رايو فاليكانو الإسباني اللي فاز ذهابا وإيابا على ستراسبورغ الفرنسي 1-0، نهار 27 مايو نهائي في مدينة لايبزيغ الألمانية. في البطولة السعودية لقاء مقدم عن جولة 33، وكريستيانو رونالدو يواصل تسجيل الأهداف، سجل هدف من جملة 4 أهداف فاز بها من النصر خارج ميدانه على الشباب 4-2، ثلاثية للجواو فيليكس وهدف لرونالدو، مركز أول ب 82 نقطة مع زيد مقابلة على الهلال الثاني ب 77 نقطة ناقص مقابلة. وأكيد مقابلة الجولة 32 بشكون قمة الجولة بين النصر والهلال، قد تحسم مصير بطولة السعودية. نواصل دوليا، نادي ريال مدريد الإسباني يعلن رسميا عقوبة لكل من فالفيردي وشواميني على الأقل للإيقاف مبدئيا باعتبار المناوشة اللي تمت بيناتهم في حصة تدريبية البارح، وخرج على أثرها فالفيردي مصاب في الرأس وباش يغيب تقريبا أسبوع عن الميادين، وعقوبة تأديبية على شواميني، بالتالي زوز ملعبي هذوما باش يغيبوا نهار الأحد عن لقاء كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الساعة 8 الليلة. كمل بالمغرب والبطولة وصلت جولتها 19، مازالوا 11 جولة عن نهاية البطولة. البارح تعادل بين الجيش الملكي وأولمبيك إس في فريق شكري خاطوي 1-1. شكري خاطوي في المركز 15 وقبل أخير ب13 نقطة مع فريق ونهضة بركان. فريق الشعباني فاز على اتحاد تويركا 4-3. المركز الخامس الأولى في البطولة الرجاء 39، المغرب الفاس 38، الجيش 37، والوداد ونهضة بركان برصيد 34 نقطة. هذه آخر أخبار الرياضة على موجاتنا، موعدنا يتجدد إن شاء الله من الأربعاء للستة في نقل مباشر للقاء الأولمبي البيجي وشبيبة العمران. إلى اللقاء.

0: ايش فيك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا الكيلو خوخ ب 4390 في 6900.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار.
4: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف.
5: مستمعينا الكرام، سعد الله صباحكم. الثامنة موعد نشرة الأخبار. في عناوين النشر، رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه رئيسة الحكومة على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين واعتماد تصورات جديدة لتخفيض الأسعار. انتشار نبتة الهالوك بمزارع البقولية بباجة وسط دعوة لإيجاد أدوية نجعة لها. بولاية جندوبة ورشة حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتجات الفلاحية. تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية، وخاصة تذليل كل عقوبات ومنظورية الإدارة حسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية. وجدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. تسبب انتشار نبتة الهالوك في حصول أضرار بمزارع البقوليات بباجة مما أثار تخوف الفلاحين بسبب غياب الأدوية الناجعة لها. ريبورتاج نجي خلولي.
6: انتشار واسع لنبتة الهالوك بمزارع الحبوب بباجة وأضر بعدة زراعات وتضمر منه الفلاح وسعي من جهة أخرى لإيجاد الحلول وفق ما ذكره كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة سفيان الرزقي.
7: مشكل الهالوك عنده سنوات وبدأت فشة خاصة في باجة استفحلات. اليوم الهالوك ما فماش هالوك يضرب الفول فقط، إنما فما أنواع أخرى من الهالوك يسيبوا عباد الشمس، يسيبوا الحمص، يسيبوا الحلبة وغيره من الزراعات عندها برش بوضو وتبقى في الأرض حتى 12 سنة. وهذاك عليش احنا من دورنا كفنيين وكمهنة ديما نقولوا للفلاح القطعة اللي تم إصابتها بالهلوك هذا ما ذبير ما عاش ترجعولها من عام للعام يتفشعك ويتنقل عبر الميكنة عبر الريح عبر الماء عبر الحيوانات عبر البشر كيدخل يخرج من القطعة. صحيح احنا تول البحث العلمي قاعد يخدم باش يخلق أصناف جديدة تقاوم إلى حد ما التأثير متاع الهلو. اثنين وأنه نحن استبشرنا سنة خير وأنه فما برودوي تم على الهلوك، بقينا يلزمها زاد خدمة كبيرة مع الخيان الفلاحة مع الأرشاد خاطر طريقة الاستعمال متاعها في أوقات معينة واللي هي في مرحلة التنوير. البحث العلمي قاعد يخدم في الأصناف وفي المدوات، بقينا دايره ونحدوا منه ما نجموش نقضوا عليه 100%، وبالتالي يلزمنا لوجه حلول بديله. حاليا عندنا القرفانه تنجم تكون بديل للفول خاصه في التغذيه الحيوانيه.
6: هذا ومع تزايد انتشار نبته الهالوك خلال السنوات الاخيره يتطلع الفلاح المنتج لعده زراعات بايجاد حلول وادويه فعاله.
5: ينظم اليوم المعهد الوطني للزراعه الكبرى ببوسالم بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعيه يوما إعلاميا ميدانيا بإحدى الضيعات بمنطقة الكدية، ذلك حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلب في مجابهة التغيرات المناخية والتذكير بالحزمة الفنية لضمان نجاح زراعة أصناف القمح الصلب المحلية والتشخيص والمكافحة المندمجة لأهم أمراض القمح الصلب، وذلك في إطار الأنشطة التنموية لمشروع دعم الاقتصادات وتعزيز الهياكل الديناميكية. أكد عضو المجلس المحلي بيتبرق عادل الرويسي أنه قد تم مؤخرا على هامش جلسة عمل متابعة الوضع التنموي معتمدية تبرقة والمتعلقة خاصة بتهيئة البنية التحتية والتزود بمياه الشرب، إضافة إلى المطالبة بضرورة تدعيم قطاعات السياحة والصحة والنقل بالجهة.
0: دعم بنية تحتية المهترئة في مسالك التنوير العمومي. ذلك مشكل الماء تعاني منه المنطقة. حل وخناء هو حفر بئر جديد. مشاريع المعطلة. هناك مساعي لحل حالة شكل دي كلها. تعرضنا على مستوى الصحة وتعرضنا مع سيد المندوب الجهوي للتربية على المؤسسات التربوية. وعندنا وعود بيئة داخل الفضاء الداخلية والخارجية للمعاهد والمدارس. موسم سياحي على الأبواب. تعرضنا لمشكل الحركة المرورية في برقة. تعرضنا مشاكل النقل وقطاع النقل. أيضا المهرجانات الصيفية. مشكل المطار بإعادة تنشيطه. استعرضنا كيف ما تضمنه المخطط تقريبا تاع التنمية على مستوى الخط الحديد ربط برقة وماتر. الطريق السريعة تبرغة بن زرت. طريق باجة برقة. طريق الحزامية رابطة بين تونس جندوبة على مستوى الحوامزية. وزارة التجهيز أدرجت هذا الطريق اللي تعدي منه تقريبا عدد آلاف من المواطنين. باش يكون طريق حزامية يفك عزلة منطقة كاملة.
5: في إطار تواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجرد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوسالم، تنتظم اليوم الاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة عمل حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتجات الفلاحية. كما ستنظم الدائرة الصحية بوسالم وبلطة بوعوان بفضاء أجيم بوسالم يوما مفتوحا للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتثقيفا صحيا حول مرض السل والوقاية من الحشرات. افتتحت بلدية ساقيت سيدي يوسف ولاية الكفة دار الخدمات الرقمية التي من شأنها أن تساهم في تحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين، وفق ما يضيف كاتب عام بلدية ساقيت سيدي يوسف عمر الزغلمي.
8: الخدمات هذه تضم جميع الخدمات. مبدئيا انطلقت بخدمات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، واتصالات تونس والبريد تونس، في انتظار بقية الإدارات الأخرى بما فيهم وزارة التشغيل ممثلة في مكتب التشغيل، إدارات اللي تعمل معنا الاتفاقية وتدخل في الخدمات هذه. هي غاية منها تقديم الخدمات لأهالي ساقيت سيدي يوسف. الخدمات هي كلها رقمية. المواطن أنه مش يتجنب تنقل وكل اكتظاء، أي خدمة مهما كانت في أي إدارة مش يكون موجودة هنا في إطار دار الخدمة الرقمية.
5: تم بمعتمدية كسرى افتتاح ثاني دار خدمات رقمية بولاية سليانة، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز تقريب الخدمات الإدارية من المواطن وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة له. هذا وبين المنسق الجهوي لدور الخدمات بسليانة ورئيس دائرة الشؤون البلدية وليد العبدوي أن هذا الأحداث يكرس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن والتسريع في الاستعمال العصري للخدمات الإدارية.
9: الخدمات الرقمية بكثرة وهي فضاء تحت شرف بلدية المكان، توفر خدمات إدارية مرقمة كليا وملائمة لحاجيات المتعاملين مع الإدارة. الفضاء يوفر المساعدة والإحاطة وكل ما يتعلق بالاستشهاد وإنجاز الإجراءات الإدارية وتقديم الشكاوى والمقترحات. وتتكون دار الخدمات الرقمية بكثرة من فضائين اثنين، وهما فضاء المخاطب الوحيد وفضاء الإدماج الرقمي. وسيجد المواطن في هذا الفضاء خدمات تهم إدارات مثل الستاج والسونار والكنام والسيني في اس واتصالات تونس. ويعتبر هذا الحدث مناسبة لتثمين اختيار كسرى لتكريس هذا المشروع الى المساهمة في تحقيق الادماج الاجتماعي من خلال تقديم الخدمات الإدارية من للمواطنين بالمناطق الداخلية اللي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية.
5: المدير العام المكلف بتسيير ديوان تونسينا بالخارج حلمة ليلي عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ لمختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. وبين المدير العام أن هذه المبادرة تندرج في إطار التفاعل مع المطالب الصادرة عن أفراد الجالية التونسية بالخارج بهدف مزيد تعزيز الثقة في الإدارة التونسية عبر تبسيط الإجراءات والتدابير الداعمة للاستثمار وتحسين جودة الخدمات المزدات. من جهة أخرى، أفاد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج أنه في إطار استراتيجية العود سيتم خلال شهر جويليا المقبل تنظيم ندوة إقليمية لفائدة الإقليم الأول تتمحور حول الاستثمار المباشر والتعريف بفرص الاستثمار، وذلك في ضوء التوجهات الكبرى للمخطط التنموي لسنوات 26-2000 إلى سنة 2030. كثف جيش الاحتلال الصهيوني من اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي تم تمديدها في 24 من شهر أفريل المنقضي لمدة 3 أسابيع. هذا وفدت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الاعتداءات الصهيونية قد أسفرت عن استشهاد أكثر من 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين. نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول عسكري أن وحدة بحرية أمريكية تعمل في منطقة مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية، وذلك عقب هجوم للجيش الأمريكي على ناقلة نفط إيرانية. هذا واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر استهداف سفينتين في مضيق هرمز ومهاجمة مناطق مدنية، ما فدت القيادة العسكرية المشتركة العليا في البلاد. إلى هنا إلى ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه رئيسة الحكومة على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين واعتماد تصورات جديدة لتخفيض الأسعار. انتشار نبتة الهالوك بمزارع البقوليات ببجة وسط دعوة لجدي أدوية ناجعة لها. بولاية جندوبة ورشة حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتجات الفلاحية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
10: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إشهار
1: في ام جي جمع سبت حد سومنا مع تحد لو دو 3 بواط طون لا غولات اويل فيجيتال 160 غرام ب 14 دينار و 370 في 19 دينار و 870
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تك.
4: تحية صباحية من جديد. أكيد كل حبينا مستمعين 21 دقيقة بعد 8 موعدكم اليومي مع هايتيك مع زميلنا لليون سي علي. صباح خير.
5: صباح نور إمام. صباح نور كل سادة المستمعين. أخبار الهايتيك اليوم نبدأها مع تشات جي بي تي اللي يستعين بالأصدقاء والعائلة وقت رصد أزمة نفسية. تشات جي بي تي وشركة أوبن إي آي بعد عديد الانتقادات اللي توجهت لها أعلنت على إضافتها الميزة جديدة تحمل اسم جهة الاتصال الموثوقة تراستد كونتاكت، وهي ميزة تهدف لتعزيز إجراءات السلامة في وسط الروبو متاع تشات جي بي تي من خلال تنبيه شخص موثوق به إذا كان تم رصد في النظام متاع تشات جي بي تي مؤشرات مرتبطة بإيذاء النفس أو الانتحار في المحادثات اللي تصير بين المستخدم والبوت والتشات بوت متاع تشات جي بي تي. دونك هنا نحكيه على جهة الاتصال الموثوق، الميزة اللي موجودة في الإعدادات واللي نجم المستخدم يمشي يقوم بتفعيلها وهكيك يكون محمي من خلال أنه يتم إشعار أي شخص وقت يفكر المستخدم بإيذاء نفسه. الميزة هذه تجي بعد عديد الانتقادات اللي توجهت لشركة أوبن إي آي وحتى الدعاوى القضائية.

0: لا وتوصل مع تجهيز الاتصال الموثوقة من خلال ميل من عند الشركة وإشعار في وسط الابليكاسيون، وهكاك تحاول تشات جي بي تي أنه يحافظ أكثر على المستخدمين متاعه، خاصة في ظل وجود أزمات نفسية متعدة وغيره وعديد الحالات اللي تم رصدها من تشات جي بي تي. نمشي لجوجل، جوجل اللي تزيد في وسط الكرام ملف بتاعي ضخم، يعني نوعا ما ملف بتاعي يوصل حتى للكاتجيجا، وين يمشي يقوم بتخزين، ويمشي يكون الملف خاص لهنا بالتخزين وتثبيت المتصفح، يعني من الأول بش يكون معاه كات جيجا. لهنا الناس اللي عندها شوية ميموار في البيسيات متاحة يمكن يولي أثر عليها شوية استخدام الجوجل كروم. الملف هذا يحمل اسم widget.bin، وهو خاص بنموذج جيمينين نانو المدمج في متصفح كروم، ويستخدم لتشغيل المزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي كما الهيلب مي وهيلب مي ورايت وغيره من المميزات، كيف كيف كشف الاحتيال ومزايا اخرى باش تكون مرتبطه مباشره بالذكاء الاصطناعي. نختم اخبارنا مع شركه سامسونج اللي قيمتها التسويقيه اخيرا تتجاوز التريليون دولار لاول مره في تاريخها. شركه سامسونج اللي عندها عديد المنتجات وعديد المميزات اللي تربطها بعديد الشركات واللي خليها توفر في عديد الليزوتي والمعدات الخاصة بعديد الشركات، دونك تتجاوز قيمتها التسويقية تريليون دولار لأول مرة، وهكيك تلتحق الشركة بعديد الشركات الأخرى كما انفيديا أبل وأمازون اللي عندهم وتسلا اللي تجاوزوا الرقم هذايا. شركة سامسونج تحقق الرقم هذايا بعد ما أعلنت على نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، وسجلت إيرادات بلغت نحو 92 مليار دولار، في حين ارتفعت أرباحها ل 39.3 مليار دولار. سامسونج اللي قاعدة تتقدم بشكل كبير توصل للرقم هذايا وتلتحق بشركات أخرى منافسة لها بشكل مباشر. هذه اخبارنا في هاي تيك اليوم، من نرجع لك تواصل المشوار في الماتينال. هاي تيك
1: اشهار مع اريدو. جيت اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك
1: اشهار.

0: راديو الكيف. إشهار
1: مع كارت اولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
2: في ام جي جمعة سبت حد، صومنا مع تحد لو دو 3 بوات طون لاغولات اويل فيجيتال 160 غرام ب 14 دينار و 370 في 19 دينار و 870.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
4: إذاعة الكاف،
5: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
6: تحية طيبة لكل أصدقائنا ومستمعينا في مجلس الباب وفي بيج الكل وفي ربوع الشمال الغربي وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. الموعد اليومي مع أسعار السوق باش يكون مباشرة مع زميلتنا فاتن تجاني. فاتن صباح خير.
7: صباح النور إيمان، نهارك ورد وياسمين، أنت كل المستمعين
6: يعيشك. فاتن في مجلس الباب؟
7: في مجلس الباب إيمان. كانت جولتنا الزوم جمعة بعد ليلة ماطرة، أصبح طقس شميسة إما فيها ريح فيها لهواء. يوم جمعة الباعة مازالوا كيف بداوا يرطوا في الإلاعة بتاعهم، إن شاء الله ربي يعينهم ويرزقهم. السيما اللي تميز خلينا نقوله الأسبوع هذا ولا اللي يميز فيها إيمان، إنه الخضر خاصة ثلاثة مكونات الأساسية قاعدة تشهد في انخفاض ملحوظ معناتها في الأسعار. الغلال توفر بالطبيعة الغلال تاع فصل الربيع، لكن أسعارها ما زالت غالية شوية. الدجاج معناتها الأسعار في استقرار، لذلك هي الأسعار محافظ عليها عنده مديدة من بعد رمضان، خاصة الدجاج الجاهز للطبخ. بالنسبة للحم والأسماك فيها وعليها بالطبيعة كل يوم وسوقها. خلينا نبدأ بالخضر إيمان. كما قلنا مع انفراج نسبي خاصة في سعر الفلفل اللي هبط من 2005 جنيه حتى 2008 جنيه بالطبيعة النسبي والحار والأحدو. الفل بين دينار ال 15 جنيه، البطاطا بين 18 حتى 2200. الطماطم هي النجم نقولوا ما زالت طالعة شوية، لكن زادة مقارنة بالمدة اللي فاتت اللي وصلت فيها حتى 5000 تجاوزتها في بعض الأماكن، كي تحت 2500 2800 3000 3200، احنا تخدم حتى 3500 بطبيعة لهنا. نحكيه على الجودة إيمان. الجبانة زادة طاحت شوية الأسعار من 3500 حطيت ل 4500 بطبيعة كي العادة الجودة هي اللي تفصل إيمان في الجبانة. الفول زادة الثوم طاح وصل حتى 8 جنيه 12 جنيه، ما يفوتش 15 جنيه. الفول الأخضر القرع الأخضر بين 3000 حتى 3500، السيناريو ب 15 جنيه حتى 2000، السلايد ب 15 جنيه دل 2000 كيف كيف، الفقوس من 3 دينارات ل 3800، سبناخ ورق ب 4000 الكيلو، البيتنسيل ب 3000 زاد إيمان، والبتراف بين 2500 ل 3000، هذوما أبرز الخضر. نمشي بك للغلة إيمان. انتو كيف مستمعين؟ الغلة نلقاو غلال فصل الربيع طوى واللي باش تقعد مدة، فما خاصة البطيخ باش يرافقنا لطيف زادا كيف كيف موجود. اذا عندك الخوخ والبصاع والمشمش، هذوما بريسك نفس السوم الكلهم من 4980 ل 6000 ل 7500. كما قلنا مع هذا الهناء يفرق الحجم والجودة. التفاح فما ب 5500، فما 7800، فما 6240، فما زاد 3200 وحتى 2800 كل عادة هذية بالفرد معناتها. الفريز من 6000 ل 7000، فما شكون يبيع رطل ب 2800. البنان ب 13 دينار والبطيخ من 4200 4800 حتىش ل 6 دينارات. نمشيو للحوت. الحوت نلقاو الورقة ب 19 دينار و 8 جنيه، نلقاو التريليا ب 24 دينار جبيدة حتى 39 دينار و800 أخشن منهم. القاروس الحقيقة تفاجئت لأنه القاروس في العادة يخدم هو وثوم الورقة فرد شوم إيمان. الورقة كما قلت 19 دينار و800 والقاروس 27 دينار و800 الطوبيا 27 دينار و800 الكروفيت ثم 15 دينار الشفرات الجبيدة ثم المقلوبة 29 حتى 38 بالطبيعة أنت والحجم إلا نزل لي ب 32 دينار وفما أجود شوية ب 25 و 27 الشورو 5800 البوغا توا وقتها ورافقة الحقيقة ثم أنواع ثم ب 8800 وثم ب 10 دينارات السردينة 8800 القرنيط موجود ثم ب 38 و 37 دينار نعرف القرنيط معناتها قريب ينتهي الموسم بتاعه إيمان معناتها من الآخر ماي 31 ماي يمنع الصيد معناتها يدخل أبارتير من 31 ماي يدخل في فترة الراحة من الصيد 31 ماي هكا حدو ديما نحاولوا ندعو الباعة ونأكدوا عليهم أنه مع الصيادة يحترموا الفترة هذه بشكل نحمي الثروات السمكية بتاعنا. نحكيو للحوم الحمراء إيمان العلوش بين 52-55 حتى 60 دينار كبدة علوش بين 60-65 الهرجمة 25 حم مفروم 47 صدرة 42 كما 38 جمانة 40 كتلة عجل 45 وهبرة عجل 47 دينار الدجاج الدجاج كما قلنا محافظ على سمومه 8500 الكالوب 16 دينار و800 حتى 17 دينار و200 جبانة 25 ب 11 دينار كريس فخز معناتها الدجاج ب 13 دينار و200 الزر ب 14 دينار و300 والكبده ب 18 دينار. هذه هي ابرز الاسعار ايمان اليوم في السوق البلدي في معلومات الجزائر كما قلنا البيعه مازالوا يرسموا خاصه الاسماك كما 3 ولا 4 باعه فما شكون هبط فما شكون اللي قاعد يهبط توا ان شاء الله بعد شويه اكيد تتحسن البلاد نعرف مازال توا برشا ناس مشات الادارات وفما شكون يوصل في صغيرات وبعد شويه تكون حركيه اكثر من توا.
6: يعطيك الصحة فيتا شكرا لك على كل هذه التفاصيل تحية كبيرة برشا الكل أهلي مجاز الباب بيجا وكل أهلينا في كل مكان كيت في ربوع شمال غربي وخارجه تحية كبيرة برشا لكم الكل. هذه فكرة مفصلة خذيناها على أسعار السوق احنا مزلنا معكم ديما في صباح الخير.

0: قالوا عليه طيب
1: طيب
0: خليك هنا من قلبي قريب
1: قريب
0: وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طبط القلب بتتعيب يا

0: تحية مجدد كل حبينا ومستمعينا. هكا احنا وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم. الحقيقة في نهاية البرنامج نحب نترحم على روح زميلنا عصام السمعدي. على غالب ما نجموش نكذبوا عليكم, ما نجموش نخبيه وجيعتنا, كيد لاحظتوا هذية وما زلتوا باش تلاحظوه مع كل الزملاء للأسف, خطرها وجيعة كبيرة برشا. نعتذروا منكم ونحبوكم تعذرونا, برشا فيكم يواسوا فينا, ما احنا زيدا نواسوا رواحنا وربي صبرنا على فريقه, ربي صبر عائلته, ربي صبر أصحابه, وجيعة كبيرة برشا. أما هذيك هي الدنيا, الله يرحمه. نحب فقط نختم منكم الحقيقة تدعوله من قلوبكم الكل أنه ربي يرحمه, ربي خليلكم الناس اللي تحبوهم الكل, ربي خليلكم الناس اللي تعزوهم أصحابكم أحبابكم, إن شاء الله الكل تكونوا بخير. ونعتذروا منكم مرة أخرى إذا كان حسيتوا منا وجيعتنا. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل, نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. باي باي.
1: صباح الخير.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ معتز جرادي.
1: الحمد لله الذي شرف بعض البقاع على بعض، وجعل في الأرض مواضع تتنزل فيها الرحمات وتغفر فيها الزلات، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله مسجده منار هدى وروضته روضة من رياض الجنة. تعد زيارة المدينة المنورة ولا سيما زيارة المسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام من الأعمال المستحبة التي درج عليها المسلمون جيلا بعد جيل، تعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، وطلبا للأجر والبركة. وقد دلت النصوص الشرعية على فضل هذه البقعة المباركة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي هذا الحديث بيان لفضل شد الرحال إلى المسجد النبوي، وهو ما يشمل بطبيعته زيارة الروضة الشريفة التي هي جزء منه. أما الروضة الشريفة فقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يدل على شرف هذا المكان، وأن الصلاة فيه والذكر والدعاء من أسباب نيل رحمة الله وفضله تبارك وتعالى. وقد فهم العلماء من هذا الحديث استحباب قصد الروضة للصلاة والدعاء لما فيها من خصوصية روحانية ومكانة عالية. أيها الحجاج الكرام، كما أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه من أعظم القربات ومن أهم العبادات لما فيها من تجديد العهد بالمحبة والاتباع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. اللهم اجعلنا من الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب العزيز والقرآن المبين بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد استدل بها العلماء على مشروعية المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وكذلك على فضل زيارته بعد وفاته على وجه الأدب والتعظيم. وإن لهاته الزيارة يا معشر الحجاج الكرام آداب كثيرة ذكرها أهل العلم ووقفوا عندها وحددوها، كي يعرف الإنسان عظم هذا المكان الذي يقصده، ويعرف كيف ينطلق إلى هاته الرياض المباركة حتى يغنم منها الفضل الوفير ويغنم منها الخير الكبير. ينبغي للحاج إذا قدم المدينة أن يستحضر نية صادقة، ونحن نعرف أن النية هي أصل كل عمل، فلا صلاح للعمل إلا بنية صالحة، نية نقية ممحضة لله تبارك وتعالى. فيقصد زيارة المسجد النبوي تعبدا لله تبارك وتعالى، لا مجرد عادة أو سياحة، وأن يستحضر أنه في حضرة سيد السادات وفخر الكائنات صلوات ربي وسلامه عليه. إن من هذه الأعمال التي ينبغي أن يتعرفها الحاج وأن يقف معها وهو قاصد هذه الزيارة ما سأذكره تباعا من باب التبيان لا من باب الحصر. أولا، الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، وذلك تعظيما للمقام كما يستحب ذلك عند دخول المساجد عموما. ثانيا، الدخول بسكينة ووقار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا الأدب باق حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فيكره رفع الصوت أو إحداث الضوضاء في المساجد عموما ناهيك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الصلاة في الروضة إن تيسر، فيحرص الحاج على أداء 2 ركعتين فيها خشوع وفيها خضوع دون مزاحمة أو أذى للناس، فإن الأجر لا ينال بالاعتداء على الآخرين. وينبغي للحاج هنا أن يراعي أنه ليس بمفرده في الروضة الشريفة، إنما معه إخوته من المؤمنين، فينبغي عليه أن يحفظ تلكم الحقوق وأن يغنم ما في هاته الزيارة والصلاة من فضل في آن واحد. أيضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فيقف بأدب أمام قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ويقول كما ثبت في السنة: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله تعالى وبركاته، ثم يسلم على صاحبيه وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ثم الإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم القربات في هذا المقام الشريف. أيضا مما ينبغي معرفته من هذه الآداب الجمة ونحن في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والذكر بخشوع، فالروضة موطن إجابة كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيدعو المسلم لنفسه ولأهله وللمسلمين مع حضور القلب والإخلاص. أيضا من هذه الآداب اجتناب كل ما يمكن أن يوقعنا في المخالفة، فينبغي على الإنسان أن يعرف أن هذا المقام الذي هو فيه ليس كأي مقام آخر، فيبتعد عن الرفث ويبتعد عن الفسوق، ويجعل هذه الزيارة قرب لله سبحانه وتعالى يجدها ذخرا في ميزان حسناته. أيها الحاج وأيتها الحاجة ويا معشر الحجاج الميامين، إن زيارة الروضة الشريفة ليست مجرد انتقال جسدي إلى مكان مبارك، بل هي رحلة إيمانية تجدد الصلة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وتحيي معاني المحبة والاتباع في القلوب، وهي فرصة عظيمة للحاج ليجمع بين آداء المناسك وتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، مسترشدا بقوله عز وجل في محكم التبيان: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لاتباع سنته ظاهرا وباطنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الخاتم محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ معتز جرادي. انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: إشهار.
3: مع كارت أولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
5: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
6: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا، الكيلو خوخ ب 4390 في 6900.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: التاسعة صباحا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه رئيسة الحكومة أمسية عديد المحاور المتصلة بسير عدد من رافق العمومية، خاصة تذليل كل العقبات أمام منظورية الإدارة. وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. ننظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية يوما إعلاميا ميدانيا بإحدى الضيعات بالكودية حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلب في مجابهة التغيرات المناخية، والتذكير بالحزمة الفنية لضمان نجاح زراعة أصناف القمح الصلب المحلية إلى جانب التشخيص والمكافحة المندمجة لأهم أمراض القمح الصلب، وذلك في إطار الأنشطة التنموية لمشروع دعم الاقتصادات وتعزيز الهيكل الديناميكية. في إطار تواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجرد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمسالمة، تنتظم اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة عمل حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتجات الفلاحية. كما ستنظم الدائرة الصحية ببوسالم وبلطة بوعوان بفضاء أجين ببوسالمة يوما مفتوحا للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتثقيفا صحيا حول مرض السل والوقاية من الحشرات. كفى استخف جيش الاحتلال الصهيوني من اعتداءاته على جنوب لبنان في خرقة للهدنة التي تم تمديدها في 24 من أبريل المنقضي لمدة 3 أسابيع. هذا وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الاعتداءات الصهيونية قد أسفرت عن استشهاد أكثر من 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين. نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول عسكري أن وحدات بحرية أمريكية تعمل في منطقة مذيق هرمسة قد تعرضت لنيران صواريخ إيرانية، وذلك عقب هجوم من الجيش الأمريكي على ناقلة نفط إيرانية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. هذا اليوم الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء، أخفاها عنا المولى عز وجل حتى نجتهد أمرنا في الدعاء والإنابة والخشوع إلى الله سبحانه وتعالى، مثلما أخفى عنا الكثير من الأمور حتى لا نتكاسل ولا نتواكل، ويكون أمرنا دائما بين الخوف والرجاء والطمع في مغفرة المولى عز وجل وفي رحمته، وهذا ما نرجوه في الحقيقة، هذه الرحمة التي أسبغها علينا المولى عز وجل بنعمه التي لا تحد ولا تحصى ولا تعد. هذه النعم التي تطرى علينا في كل مظهر وفي كل التفاتة لنا في هذه الحياة، فالحياة رحمة، والنعم التي بين أيدينا رحمة، والعلم رحمة، والنور رحمة، وكل ما فيه خير خلقه الله سبحانه وتعالى إلا فيه رحمة. هذه الرحمة التي نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى لروح زميلنا الذي فقدناه منذ أيام قليلة، في الحقيقة افتقدناه منذ بضعة أشهر، لم يعد بيننا، لم تعد أنامله على أجهزة الكونسولات. رحل عصام السمالي رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. و في نهاية المطاف هذه طريق الجميع، وكلنا راحلون، وربما قد يكون للرحيل معاني كثيرة بين فراق ووداع وهجر، كل ذلك معنى من معاني الرحيل. وتبقى الموت هي المصيبة مثل ما ذكرها المولى عز وجل في كتابه العزيز. فرحمة الله على روح زميلنا عصام السمالي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أستاذ رضا، لا نملك إلا أن نترحم على من سبقنا وهم السابقون ونحن اللاحقون.
1: وهو كذلك أستاذ كمال، الحمد لله وحده الذي لا شيء قبله ولا شيء بعده، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، نترحم على صديقنا وزميلنا عصام السمالي، اللهم ارحمه رحمة واسعة، وأدخله فراديس جنانك، وارزق أهله جميل الصبر والسلوان. كان كثيرا ما يعني كان كثير النشاط، وكان كثير الحركة، وكان دائما يبتسم ويضحك، وكان دائما يعني النكتة لا تفارقه. لكن تلك هي كما ذكرت أستاذ كمال، تلك هي حقيقة الإنسان. الله سبحانه وتعالى كتب الموت على الجميع، كتبها على الأنبياء وعلى الرسل، بل كتب الفناء على الملائكة. ونحن يعني لا نشذ عن هذه القاعدة، ورغم يعني حقيقة الموت، فإن كثير من الناس لا يزالون يتجبرون ويطغون في الأرض، ويسعون فسادا، ويقتلون وينشرون الخراب والدمار، رغم هذه الحتمية. رغم هذه الحتمية. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، اللهم ارحمه رحمة واسعة، وتقبله بعفوك وكرمك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين.
0: آمين رب العالمين. نسأل الله السلامة والرحمة والمغفرة لنا جميعا، لمن سبقنا ولمن سنأتي بعدهم، لأن من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام حين يمر بمقبرة أو يدخل مقبرة إنما يقول السلام عليكم أهل دار آمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله لاحقون. فسنة الله في خلقه وتستمر الحياة.
1: سيدنا تستمر.
0: نعم.
1: قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، وكأنه تشكيك في الموت، لا يعني إن شاء الله لاحق، نحن لاحقون إن شاء الله بالمؤمنين، يعني هذا بمشيئة الله وليس بغير المؤمنين. أما اللحاق بالعالم الآخر هذه حتمية كتبها الله سبحانه وتعالى وأكدها في قرآنه الكريم، وبقوله تعالى مثلا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، وكذلك الآية نفسها كل نفس ذائقة الموت وإلينا ثم إلينا ترجعون، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحصر في هذا الباب.
0: إذن السيد الإذاعة نذكر السيد المستمعين أنه كالعادة في جزء البرنامج الأول في ركنه الأول موضوع الحصة، ثم ركن قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني نستقبل مكالمات السادة المستمعين الهاتفية على الرقم المباشر 78-227-160 أو 78-227-700. في بداية المشوار وحي كامل فريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، انطلق مع الدعاء والابتهال ولنعود إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء،
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء،
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء.
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء.
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء.
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله هي أسماء الله الحسنى التي كنا بصدد الاستماع إليها تتلى ويتغنى بها وتنشد في أناشيد جميلة وبإيقاعات جميلة إعلاء لهذه الأسماء والصفات الجميلة والتي قيل عنها الكثير هي أسماء مدح وثناء هي أسماء ارتضاها الله سبحانه وتعالى لنفسه ذكرها في كتابه هي منها الاسم اسم الله الأعظم والذي أخفاه المولى عز وجل واجتهد كل من جهته ومن زاويته ومن زاوية نظره ومن موقعه في أن يتحرى هذا الاسم الأعظم وأوسط الآراء تقريبا هو الرأي الذي يقول إن اسم الله الأعظم ذلك الذي يقع في نفس المؤمن ويجد فيه راحة ويجد فيه قوة ويجد فيه رحمة ويجد فيه كل ما ضاقت نفسه إلا واتجه إلى المولى عز وجل ودعاه بذلك الاسم. قيل عنها الكثير في الحقيقة أسماء الله الحسنى وفي فضائلها وربما أستاذ رضا نتوسع شيئا ما في هذا الموضوع فأسماء الله الحسنى 99 اسما 100 إلا واحد.
1: نعم طبعا لما
0: نعم
1: نريد أن نتحدث على هذا الباب
0: نعم
1: وهو من أجمل الأبواب
0: نعم
1: في العقيدة وهو
0: نعم
1: جزء من عقيدة المسلم وهو موضوع عقائدي
0: نعم
1: بامتياز فلا نستطيع أن نغفل عن ذكر أو تلاوة قوله تعالى
0: نعم
1: من سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
0: نعم
1: يعني أثبتت هذه الآية أسماء لله سبحانه وتعالى
0: نعم
1: ووصفت هذه الأسماء بأنها حسنى
0: نعم
1: ويعني الحسن هو
0: نعم
1: الغاية في
0: نعم
1: في الجمال
0: نعم
1: والروعة والرونق
0: نعم
1: ولا يمكن لأسماء الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون كذلك وهذه الأسماء

0: للجنة أو لابد من تماثل ما نعم. تحيل إليه من نعم. معاني نعم. وقيم وأخلاق نعم. في سلوكنا نعم. قد يكون ذلك صحيحا، لكن الحديث نأخذه على
1: نعم.
0: ظاهره
1: نعم.
0: ولا يمكن، وأنا أستبعد أن يحصي أحد أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يهتم بها ويحفظها و يعني يجعلها جزءا أساسيا من اهتماماته، هو بعد ذلك يتصرف تصرفات أو يأتي سلوكا
1: نعم.
0: يتناقض مع ما تقتضيه هذه الأسماء
1: نعم.
0: وجمال هذه الأسماء وحسن
1: نعم.
0: هذه الأسماء
1: نعم.
0: لكن لا يمنع أننا بهذه المناسبة ننصح أنفسنا وننصح غيرنا أن يعني نجتهد كي يكون سلوكنا يعني في مستوى
1: نعم.
0: هذه الأسماء الحسنى التي يعني نذكرها. فمثلا من أسمائه التواب
1: نعم.
0: يعني الذي يتوب المرة
1: التوبة.
0: تلو نعم. الأخرى كثير
1: نعم.
0: التوبة
1: على عباده
0: نعم. في التوبة على عباده
1: نعم.
0: فنحن إذن مدعوون إذا أخطأنا وإذا أسأنا أن نتوب إلى الله سبحانه
1: نعم.
0: وتعالى
1: نعم.
0: يعني نستغفر المولى عز وجل، نندم ونستغفر الله تعالى ونعاهده على أن ألا نعود أبدا إلى ذلك الذنب، وإن كان قد نعود لكن على الأقل يكون
1: نعم.
0: في نيتنا نكون
1: نعم.
0: في تلك اللحظة صادقين، وإن كان ضعفنا يعني ربما سيجعلنا نعود إلى ذلك الذنب
1: نعم.
0: والوقوع فيه
1: نعم.
0: وكلما أخطأنا إلا وأعلنا التوبة بشروطها، ونحن متيقنون بأن الله سبحانه وتعالى تواب يعني يتوب دائما علينا مهما أخطأنا ومهما كررنا الخطأ. فنحن عندما نقع في الخطأ فإننا بعد ذلك نندم
1: نعم.
0: وفي يعني في نيتنا وفي باطننا وفي قلوبنا أننا سنقلع نهائيا عن ذلك الذنب
1: نعم.
0: يعني نتعامل بهذه النية، وإن كان وارد أننا سنعود إلى ذلك الذنب
1: نعم.
0: لكن على الأقل في تلك اللحظة
1: نعم.
0: نحاول أن نكون صادقين ونشفع ذلك أو
1: نعم.
0: نمزج ذلك بالندم، ولما لا بالبكاء
1: نعم.
0: وبالدموع
1: نعم.
0: فكلما يعني بكينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا فيما جاء في الحديث
1: نعم.
0: يعني ابكوا
1: نعم.
0: فإن لم تبكوا فتباكوا
1: نعم.
0: يعني حتى وإن هذا الأمر إلى أن نتصنع البكاء في انتظار أن نرتقي في سلم الخشوع والخوف والرجاء
1: نعم.
0: فينتقل بكاؤنا من تصنع إلى بكاء صادق. فيعني هذا مثال يعني بإيجاز
1: نعم. نعم.
0: الاسم من أسماء الله سبحانه
1: نعم.
0: وتعالى وهو
1: نعم.
0: التواب.
1: التواب
0: فما
1: نعم.
0: بالك إذا ذكرنا، وهناك كثير من الفقهاء وكثير
1: نعم.
0: من العلماء الذين ألفوا في أسماء الله الحسنى
1: نعم.
0: وهناك كثير من الكتب والمؤلفات التي عنونا لها
1: نعم.
0: بأسماء الله الحسنى أو المقصد الأسنى
1: نعم.
0: في أسماء الله الحسنى
1: وغير ذلك
0: وغيره
1: نعم.
0: من المؤلفات التي ألفت في
1: نعم.
0: هذا الباب، وهذا
1: نعم.
0: دليل على أهمية هذا الموضوع. والمسلم يعني عندما يحصي أسماء الله سبحانه وتعالى يعني هو يدرك حقيقة المولى، يدركها
1: نعم.
0: كبشر بما
1: نعم.
0: فينا من قصور ومن
1: نعم.
0: يعني محدودية إلى غير ذلك. على الأقل نحن لما نعرف هذه الأسماء كلها تتكون لنا فكرة إجمالية وإن كانت منقوصة
1: نعم.
0: يعني عن الذات الإلهية سبحانه
1: نعم.
0: وتعالى
1: نعم.
0: وإن كان يعني الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ليس كمثله شيء
1: نعم.
0: وهو السميع البصير
1: نعم.
0: وفي
1: بالضبط.
0: الأثر
1: نعم.
0: أنه مهما تصورنا المولى سبحانه وتعالى فهو مخالف
1: نعم.
0: لتصورنا
1: نعم. كلما ذكرت أسماء الله الحسنى في آية من آيات القرآن الكريم إلا وذكر معها فعل الدعاء، الأمر بالدعاء، أدعو، ففي سورة الأعراف والآية التي ذكرتها منذ قليل، إذا أستاذ رضا

المولى عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي سورة الإسراء يقول تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ويذكر كذلك فعل أو الأمر من خلال فعل التسبيح مع ذكر أسماء الله الحسنى. يقول تعالى في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعود ربما إلى هذه بعض هذه التفاصيل بعد أن نتوقف قليلا مع هذا الفاصل.

0: إشهار
1: في ام جي جمع سبت حد سوم نما تحد لو دو 3 بواط طون لا غوليت اويل فيجيتال 160 غرام ب 14 دينار و 370 في 19 دينار و 870
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
0: اشهار
3: اذا نعود سيد رضا الى ما كنا بصدده ومع اسماء الله الحسنى قلنا هي من اصول العقيده وبها يعرف الله وهي اعظم اسباب دخول الجنه مثل ما يذهب الى ذلك الكثير من الفقهاء والعلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة ومعنى أحصى هنا لا يمكن أن نحصرها في العد فقط أو في الحفظ فقط وإنما الحفظ ومعرفتها ومعرفة معانيها وتدبر معانيها من خلال القرآن الكريم كل ذلك يتأتى لنا من خلال القرآن الكريم إذن أسماء الله الحسنى هي صفات كمال وجلال وتعد من أشرف العلوم معرفة هذه الأسماء وهذه الصفات والعمل بما جاء في هذه الصفات العلى إذن هو من بين أهم أسباب بناء الإيمان لدى المسلم مستدرك
4: نعم هو المؤمن عندما يفهم معاني هذه الأسماء ويتدبرها
3: نعم.
4: ويعدل سلوكه وفق ما تقتضيه هذه الأسماء فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني قوي وعزيز وشديد العقاب إلى غير ذلك
3: نعم.
4: فهذا يستدعي منا أن نجتنب كل ما من شأنه أن يغضب المولى عز وجل ويعني يجعلنا
3: نعم.
4: عرضة لهذا العقاب
3: نعم.
4: الشديد
3: نعم.
4: وإذا كان الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم فنحن أيضا نعدل من سلوكنا ومن تصرفاتنا
3: نعم.
4: يعني كي ننال هذه الرحمة وننال هذه المغفرة فالله سبحانه وتعالى يعني يقول في الآية المشهورة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم يعني عودوا وارجعوا إلى ربكم مهما أسرفتم ومهما كانت ذنوبكم يعني أنت اليوم يجب أن تقف وقف التأمل وتنظر إلى ماضيك وإلى تاريخك وتنظر نظرة تقييمية ونظرة نقدية
3: نعم.
4: وتحاول
3: فعلاً.
4: أن تبني ما تبقى أو ما شاء الله لك أن تعيش في مستقبل حياتك تحاول أن يعني أن تبني أو أن تعدل من البناء إذا اقتضى الأمر ذلك أن تصلح أخطائك أن تجتهد أكثر في العبادة وفي الطاعة أن تجتهد أكثر في يعني
3: نعم.
4: الحاق أو الخير والسعادة بالآخرين وأن تحد من إلحاق الضرر
3: نعم.
4: والشر بالآخرين هذا يعني في الأخير
3: نعم.
4: يعني ديننا يدعونا إلى كل خير وينهانا عن كل
3: شر,
4: عن كل شر.
3: نعم.
4: وهذا يعني مرتبط بإن صح التعبير من ظفرين بمنظومة أسماء الله الحسنى
3: نعم.
4: ونحن عندما يعني تتكون لنا فكرة عن هذه الأسماء فبالتالي يكون تصورنا للمولى عز وجل هو أقرب ما يمكن من الذات إلى الإلهية وإن كنا لا نستطيع أن نصل إلى حقيقة الذات الإلهية فهو فوق كل إدراك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ثم يعني كما يقال إن الإنسان يعني هو يجتهد كي يعني يتصرف ويسلك ويكون لنفسه شخصية وذات يعني تستجيب لما يريده المولى
3: فعلا
4: عز وجل
3: فعلا
4: وما
3: نعم
4: يريده المولى عز وجل
3: نعم
4: يعني مفصل نعم ويعني في القرآن وفي
3: نعم
4: السنة وكذلك من خلال أسماء الله الحسنى.
3: نعم أساس معرفة المعرفة بالخالق أسماء الله الحسنى. فيقول العلماء إن معرفة الله بالأسماء الحسنى هي أساس العبادة، فلا يستقيم الإيمان إلا بها. وإحصاؤها مثل ما قلنا يشمل الحفظ وفهم المعاني والتعبد بها، وهذه الأسماء هي جامعة لصفات الكمال. ابن القيم يقول إن صفات الرب جل جلاله داخلة في مسمى اسمه، فهي ليست مجرد أسماء لذات مجردة، بل لذات موصوفة بكل كمال، وهذا الكمال فيه القدرة والعلم والرحمة وما إلى ذلك. وأسماء الله الحسنى هي الوسيلة التي أمر الله بالدعاء بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقولون كذلك إن الله جميل بجمال مطلق لا كجمال المخلوقين، وهو معطي الجمال، وكل ما ينسب إليه فهو جميل، وما يورث محبته في القلوب. وكذلك يشير العلماء إلى أن أسماء الله الحسنى لا تنحصر في العدد 99 الوارد في الحديث، بل هي أكثر من ذلك. وربما من أمثلة معانيها يقول ابن عباس: المؤمن خلقه من أن يظلمهم، وقال آخرون هو الذي يؤمن خلقه من العقاب، والسميع البصير تقتضي مراقبة الله في الظاهر والباطن، وغير ذلك من هذه المعاني، وهي كثيرة جدا. وقد استفاض فيها في الحقيقة أستاذ رضا الباحثون والمفسرون والمتدبرون للقرآن الكريم باعتبار ورودها في سياقات مختلفة وضمن آيات مختلفة في القرآن الكريم.
4: نعم، ولذلك فإن من ذوق العلماء
3: نعم
4: أنهم قالوا يعني أو يعرفون
3: نعم
4: وكلنا نعلم
3: نعم
4: ذلك
3: نعم
4: نعلم أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب
3: نعم،
4: ونعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم
3: نعم،
4: وأنه أعد المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين
3: نعم
4: الذين يخطئون
3: نعم
4: ويستغفرون
3: أكيد
4: ويتوبون إلى غير ذلك، لكنه شديد العقاب لكل من ظلم ولكل
3: نعم
4: من اعتدى ولكل من يعني ارتكب الجرائم في حق غيره وفي حق البشرية. لكنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى عادل
3: نعم،
4: والعدل كما هو معروف هو أن نضع الشيء المناسب في المكان المناسب. فالرحمة توضع للمؤمنين
3: نعم
4: التائبين المستغفرين المسترحمين الذين يطلبون الرحمة إلى غير ذلك، والعقاب
3: نعم
4: هو مجعول لغير المؤمنين، للمعتدين، للظلمة، للمجرمين، للمتجبرين
3: نعم
4: إلى غير ذلك
3: نعم.
4: لكن قالوا أن يكون يعني هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يرحم من وعدهم بالرحمة، ويجب عليه أن يعاقب من قال إنه سيعاقبهم. قالوا إن الله سبحانه وتعالى حر مريد يفعل ما يشاء، ومن مما قالوا إنه إن شاء رحم الكافر والظالم برحمته
3: نعم
4: يعني لم يعاقبه
3: نعم،
4: وعذب المؤمن بعدله
3: نعم.
4: وهذا يحيلنا إلى ذلك الحديث الذي جاء فيه أن يوم القيامة يأتي أحدهم بكثير من الصدقات ومن
3: نعم
4: أعمال الخير
3: نعم،
4: ويقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: أدخل عبدي
3: جنتي برحمتي
4: برحمتي، وإذا به يحتج ويقول لا أدخل الجنة بفضل عملي، فيطلب الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بنعمة واحدة، نعمة البصر أو نعمة السمع، وأن يضعوها في كفة ويضعوا في كفة الأخرى، في الكفة الأخرى كفة الميزان بطبيعة الحال،
3: نعم.
4: يعني عمل ذلك الرجل، فترجح نعمة البصر، يعني نعمة البصر فقط،
3: نعم.
4: لم يستطع أن يفي بحقها، فعندها يقول الله سبحانه وتعالى أدخل عبدي ناري بعدلي،
3: نعم.
4: بعدلي، وإذا به يصيح يا ربي أين رحمتك، فيعني يقول المولى عز وجل عندئذ،
3: نعم.
4: أدخل عبدي جنتي برحمتي،
3: نعم.
4: لكن طبعا لا نغتر بهذه الرحمة، نحن طلب إلينا أن نعمل،
3: نعم.
4: قيل لنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا،
3: نعم.
4: لا تفعلوا كذا، لا تظلموا إلى غير، نعم. ذلك، نعم. ما أمرنا بفعله نفعله، وما أمرنا بالانتهاء عنه ننتهي عنه،
3: نعم.
4: ونفعل ذلك بما استطعنا، فاتقوا الله ما استطعتم، ثم بعد ذلك بعد هذا الاجتهاد نرجو من الله سبحانه وتعالى رحمته ونخشى عذابه، وكلنا،
3: نعم.
4: يعني وكلنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى أنه مهما أخطأنا ما دمنا نستغفر ونتوب،
3: نعم.
4: ونأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى لن يخيبنا.
3: آمين رب العالمين، هذا رجاؤنا في الله سبحانه وتعالى. إذا نختم مع هذا الركن الأول أستاذ رضا موضوع الحصة، بعد هذا الابتهال إن شاء الله لنا عودة في الركن الموالي في قواعد التلاوة إن شاء الله.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك أستاذ رضا. نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين الآيات الأخيرة من سورة الحشر، وقد نعم. سبق أنك نعم. يعني استشهدت بها، وطبعا لأن هذه الآيات تعدد جزء من هذه الأسماء الحسنى، وقد كان موضوع نعم. حصتنا نعم. حول هذه المسألة. نعم. إذن من الآية 22 وربما الآيتان اللي تليانها.
0: نعم.
1: الآية الأولى يقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو. يعني الملاحظة الأولى حذاري من تفخيم الواو من الضمير هو.
0: نعم.
1: مش هو. هو الله هكذا بطبيعة الحال مع عدم تفخيم الواو، التفخيم يكون في اللام.
0: نعم.
1: أو التغليظ في اللام من اسم الجلالة، هو الله هكذا. ثم الذي بين المد، لا إله إلا هكذا بين المد، إلا هو، والضمير هو عندما نقف عليه الواو هي مفتوحة تنقلب إلى مد، فتصبح الها فيها مد، إلا هو هكذا. ثم قوله تعالى عالم الغيب والشهادة، يعني هنا الركز على التفخيم تاع الغاء، عالم الغيب وليس وليس الغيب،
0: ليس الغيب.
1: نعم.
0: الغيب،
1: عالم الغيب والشهادة، يعني نطق جيدا حرف الشين.
0: نعم.
1: والهاء لأنه حرف ضعيف، والشهادة، والتاء المربوطة التي نقف عليها تنقلب إلى هاء، والشهادة وليست والشهادة.
0: نعم.
1: كان عدل فقط. نعم. نعم. ثم قوله تعالى تتمة الآية، هو الرحمن الرحيم، كذلك حذاري من تضعيف الواو، لا نقول هو الرحمن، لا هو فقط، هو الرحمن، الرام فخمة والحاء مرقة وبقية الحروف، هو الرح هكذا الحاء تخرج من وسط الحلق، هو الرحمن الرحيم. ثم الآية الموالية، هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. إذن
0: نعم.
1: يعني ما شاء الله.
0: نعم.
1: يعني عدد لا بأس به من الأسماء.
0: نعم.
1: وهناك من القراء من يقف في كل اسم.
0: نعم.
1: يقرأ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس.
0: نعم.
1: السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار.
0: نعم.
1: المتكبر. لكن بالنسبة للوقف الموجود في المصحف فهو تقريبا يعرف بالوقت الهبطي، يعني نسبة للشيخ الهبطي الذي اقترح نموذجا للأوقاف، لأن الأوقاف أو الوقوف في القرآن هي اجتهادية وليست توقيفية، إذا ما استثنينا سورة الفاتحة، لأن هناك يعني نص ينقل إلينا الوقف الذي كان يعتمده الرسول عليه الصلاة والسلام في قراءة سورة الفاتحة. إذن هو الملك، الملك يعني هنا ردبانا من الكسرة متعلم، لا نقول الملك ولكأنها ملك.
0: نعم.
1: الملك هو جمع المتعو ملائكة.
0: نعم.
1: والملك هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك ويحكم إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: هو الملك القدوس، هنا تفخيم القاف وترقيق بقية الأحرف، القدوس السلام، المؤمن المهيمن، كذلك مبين الكسرة نتاع الميم من اسمه جل وعلا المهيمن وليس المهيمن.
0: نعم
1: يعني المهيمن.
0: نعم
1: يعني الذي يهيمن ويسيطر ويغلب ويقهر إلى غير ذلك. العزيز الجبار المتكبر. هنا حذاري من تفخيم الجيم، كثير
0: نعم
1: من القراء يقولون الجبار.
0: نعم
1: وتفخيم الباء لا.
0: نعم
1: يعني كان الراء فقط كان وقفنا له باش تولي الجبار.
0: نعم
1: وكان وصلنا فهي مفخمة أيضا لأنها مضمومة الراء. الجبار المتكبر. إذا كان نقف على المتكبر
0: نعم
1: الراء أصبحت ساكنة بسبب الوقف وما قبلها مكسور فترقق فنقول المتكبر.
0: نعم
1: لكن إذا كان وصلنا نولو نرجع إلى الأصل وهو أن الراء مضمومة وعندما تكون مضمومة فهي مفخمة لقارون ولغيره فتصبح المتكبر سبحان الله. يعني ثم حذاري كذلك من تفخيم التاء والكاف المتكبر.
0: نعم
1: المتكبر. ثم بقية الآية قوله تعالى
0: سبحان
1: الله عما يشركون. الملاحظة الأولى حذاري من التفخيم لا نقول سبحان.
0: نعم
1: سبحان كلها مرق. ثم القلقلة في الباء سبحان وليست سبحان. سبحان
0: نعم
1: سبحان الله. ثم النون في سبحان نحذر من تفخيمها تبعا لللام من اسم الجلالة فنقول نعم. سبحان الله سبحان
0: نعم.
1: الله
0: لا نعم. لا سبحان نعم. الله
1: سبحان الله. ثم عما ما هيش عما يشركون.
0: نعم
1: عما يشركون. لدينا يعني زوز مدود، المادة الأولى هو متاع الغنة عم والمادة الثانية متاع الميم عما هكذا
0: نعم.
1: يشركون. ثم الآية الأخيرة
0: نعم.
1: قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. هنا كذلك حذاري نعم. من ترقيق الخاء
0: نعم.
1: من الخالق. هو الخالق وليس الخالق. البارئ المصور بين الكسرة متاع
0: الواو. شكرا لك يا أستاذ رضا. نتوقف هنا عند هذا الحد من قواعد التلاوة. جزء البرنامج الثاني موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-160 أو 78-227-700.

على الوداج والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجاج. يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الوداج والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجاج.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصين في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي إم جي، حل أبلي ماي إم جي وقراتي كل يوم آيفون للربح.
2: إم جي يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
3: تمام العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ينظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية يوما عالميا ميدانيا بإحدى الضيعات بالكدية حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلب في مجابهة التغيرات المناخية، والتذكير بحزب الحزمة الفنية لضمان نجاح زراعة أصناف القمح الصلب المحلية والتشخيص والمكافحة المندمجة لأهم أمراض القمح الصلب. تنتظم اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة عمل حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتوجات الفلاحية، وذلك في إطار توصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم. وتنظم الدائرة الصحية بوسالم وبلطة بوعوان بفضائية جيم ببوسالم يوما مفتوحا للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتثقيفا صحيا حول مرض السل والوقاية من الحشرات. تنتظم اليوم بدار الثقافة طهر الحداد بوادي الزرقاء من ولاية باجة فعالية ملتقى الطفل والعائلة. تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس برئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية، وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظوري الإدارة. وقد جدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن فتح مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات بغاية انتداب 494 عونا في سلكي التنظيف والحراسة، وذلك لسد شغورات في مختلف وحداتها الإدارية والفنية. ودعت الشركة الراغبين في الترشح لهذه المناظرات إلى التسجيل حصريا عبر موقعها الرسمي المخصص للمناظرات، وذلك بداية من يوم أمس، وحددت يوم الأربعاء 27 من مايو الجاري كآخر أجل لختم الترشحات الإلكترونية. كثف جيش الاحتلال الصهيوني اليوم من اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في 16 من أفريل المنقضي لمدة 10 أيام، وتم تمديدها في 24 من أفريل لمدة 3 أسابيع. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن هذه الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: بسم الله.

0: نواصل في جزء البرنامج الثاني. أعود معك أستاذ رضا ومع السادة المستمعين. نتواصل الآن مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-160 أو 78-227-700 للاتصال بنا والتواصل معنا. بطبيعة الحال أكثر من سؤال أكيد نستقبل أولى هذه المكالمات. ألو. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ربي أستاذ رضا الأسبوع الماضي سألت سؤالة ما سمعتوش الإجابة ما سمعتيه.
0: أي شني سؤالك؟
1: البسملة في بين الآيات.
0: البسملة بين السور ولا بين الآيات؟
1: بين الآيات.
2: كيفاش بين الآيات؟ السؤال مش واضح.
0: هو البسملة بين السور تكون.
1: لا بين السور نعرفها معناتها موجود اننا اما مثلا باش نصلي الوتر باش نصلي بالاخلاص والمعوذتين فوالا نعمل معناتها البسمله ولا نعمل مره واحده البسمله؟
0: اي هذا ما لما ثلاثه سور هذا
1: بين السور والله ثلاثه سور ثلاثه سور اي
0: بين السور باه
2: جاوبوك وتوسعوا في الاجابه ان شاء الله.
0: شكرا لك على الاتصال. إذا عنا مكالمة هاتفية موالية 78-227-700 أو 78-227-160 مكالمة موالية. ألو. ألو. ألو. صاحبة وصاحبة المكالمة. ألو. غير جاهز. به نأخذ مكالمة خيري. المكالمة الموالية. ألو. ألو.
3: ألو نسمع فيك.
0: مرحبا بك سيدي تفضل.
3: تحية ليك تحية للدكتور الأستاذ رضا.
0: شكرا مرحبا بك.
3: السلام على المسلمين والمسلمات.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله جمعة مبارك
0: أجمعين. مرحبا بك عم طه تفضل.
3: استفسار الحقيقة هو اللي يوم الجمعة
0: أي؟
3: أنا حبيت في رضا دكتور رضا وأستاذ كمال نحب نتوسعون شوية في ما معنى يعني إذا كانت يعني مثلك مقولها يعني كلك ما لغي على جمعة له
0: ومن لغى فلا جمعة له أي؟
3: فلا جمعة له. وثاني حاجة في المدرج المؤدي إلى الباب الرئيسي للمسجد ومنه يمرون يعني الأخوة المصلين إلى المطهرة وين بشي يتوضعوا. بعض المرات أنا نطلع من داري متوضي يمشي لو يعرضني يعني كل المصلين أحباب وأصدقاء نعرفوا ما نعرفوش. بعض المرات يرد السلام يعني بالفم بعض المرات يرد المصافحة. هنا أنا متوضي هل المصافحة هذه هو ماشي للميرة باش يتوضى تنقض الوضوء ولا علي ولا لا؟ هذا فهمت سؤالي كمال ولا
0: واضح سؤال سيد رضا؟ باهي عم تعرف نجاوبوك باذن الله. شكرا لك على الاتصال. اذا عنا مكالمه مواليه عنا مكالمه. الو. الو صاحبه وصاحبه المكالمه.
4: صباحي سي كمال.
0: مرحبا بك. نهارك طيب. مرحبا بك. يومك سعيد.
4: عايشك ربي يخليك. جمعه مباركه.
0: اجمعين ان شاء الله.
4: الاسلاميه جمعه نتأمع بلادنا بالخير فتفطرنا تعطينا قل من جهودنا. والرحمه على اخونا عصام المسعلي ان شاء الله يرحمه ان شاء الله وينعم ان شاء الله مسويه للجنه وربي يصبر عائلته
0: جميع
4: الصبر والسلوات. والرحمه على المسلمين الكل وربي يسترنا ان شاء الله يعطينا اقل من جود.
0: امين.
4: اتمنى لكم الصحه والعافيه وطول العمر.
0: شكرا لك يعطيك الصحه. تفضلي.
4: معاك خلفاء باش نسالك سؤال في كمان.
0: اي تفضلي. اي
4: العشاء هو كي واحد يفوت العشاء وصل نص الليل النجم يصليه ولا يخليه الماضي ساعتين هكا قال
0: به تسمع الإجابة بإذن الله.
4: صحيح.
0: مرحبا بك. شكرا لك. شكرا لك. إذا عنا مكالمة هاتفية موالية. ألو. معنش مكالمة هاتفية. عنا مكالمة موالية. ألو.
5: يلو.
0: مرحبا بك سيدي تفضل.
5: يلو. يلو.
0: مرحبا بك تفضل.
5: على السلام بالله البرنامج البرنامج الديني.
0: اي مرحبا بك تفضل. شنو سؤالك سيدي؟
5: اي بالله نحب نسال على اضحية العيد.
0: اي
5: يا ترى واحد يبدا عنده ولده ينجم يضحي هو وياه ولا
0: اي كيفاش ولده معناها متزوج عايش وحده عنده دار وحده ولا يعيش معاه ولا كيفاش؟
5: لا متزوج وعايش وحده.
2: يعني يا شمات يتشاركوا في الأضحية ولا كيفاش السؤال؟
5: اي يتشاركوا في الأضحية.
2: باه نجاوبوك إن شاء الله.
5: وبالله عندي سؤال آخر.
0: باه.
5: سامحوني عندي القبض وعندي السكر. القرآن لازم نقرب الصلوات لبعضها خاطي صلاة الصبح راهو.
0: باه تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: لازم نقرب الصلوات لبعضها وإلا لا.
0: أبقى معنا شوي بركته وتسمع الإجابة إن شاء الله.
5: يا رحم والدي.
0: مرحبا بك سيدي شكرا لك على الاتصال. مكالمة الموالي ألو. مرحبا.
6: جمعة مباركة.
0: أجمعين يا سيدي مرحبا بيك تفضل.
6: لا عندي سؤال.
0: أي.
6: الأذان الصبح يتوخر دقيقتين ثلاثة بالرغم تو ثم تقنيات و.
0: أي.
6: وتلفز واحد.
0: أي.
6: يتوخر بدقيقتين ولا قد بدقيقتين الأذان.
0: أي كيفاش في الجامعة معناها اللي أنت بحذاه.
6: أي في الجامعة هنا. أي.
0: أي.
6: أي معناها جايز ولا لا ما
0: باش تسمع الإجابة. أبقى شوي برك بحذا الراديو تسمع الإجابة سيدي.
6: يعطيك الصحة.
0: مرحبا بك شكرا لك. إذا عنا مكالمة هاتفية موالية نستقبلها. ألو. به في انتظار مكالمة سادة المستمعين الهاتفية 78-227-160 أو 78-227-700. ألو.
7: ألو صباح الخير.
0: مرحبا سيدي مرحبا.
2: السلام عليكم مرحبا بك.
7: مرحبا بكم على الأستاذ اللي معاك. بالله معاك المانع الغير أنا معتمدية الدهماني.
0: تفضل.
7: أنا صوت الشعب بالطبيعة على معتمدية الدهماني. أنا أحب نوصل المعلومة. بالله علاش بجاه ربي المقابر توا الأعشاب مع الطفيلية كلها طلعت الناس ما عادتش نجم تدخل لها من الأوايف من برشا حاجات. أنت علاش ما ينظفوهاش؟ هذاك عارفين هذا سؤالي بحثوا تو ليكم للإذاعة باش أنتم توصلوه للمسؤولين.
0: إن شاء الله. باهي سيدي الملاحظة نتاعك في بلاصتها ونحن بإذن الله تو نعرجوا عليها الملاحظة هذه مهمة جدا. إذا عنا مكالمة هاتفية موالية وإلا نفسح لك المجال أستاذ رضا ناخذ آخر مكالمة ومن بعد نخليك تجاوبنا أستاذ رضا. ألو.
8: ألو عسلام.
0: مرحبا. ألو.
8: عليك.
0: مرحبا بك تفضلي.
8: فتحية ملكي.
0: مرحبا بك شنو سؤالك؟
8: بالله أنا عندي بونيس في الكارني.
0: أي؟
8: يعني ينصبوا في الكارني ومثلا وخرج يعني الموجود في بتاع البونيس نخرجوا من فلوس أخرى يعني نحسبها ونخرجوا.
2: أي نعم تنجمي تعملي هك.
8: باهي يرحم والديك.
2: مرحبا.
0: مرحبا بك شكرا لك. باهي باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات التي فيها أستاذ رضا. نجاوبوا وبعد إذا يبقى لنا شوي وقت أكيد نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية.
2: نعم الأخت الكريمة تقول تسأل عن البسملة بين السور.
0: نعم.
2: وهي تقصد ربما باش تصلي الوتر. الوتر من السنة أنه يتصلى بالإخلاص وبالمعوذتين يعني قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
0: نعم.
2: فهل تبسمل بين السور؟ نعم تبسمل وإن لم تبسمل فلا حرج عليها لكن الأفضل في تقديري أنها تبسمل لأنه يعني أولا باش تفصل بين الصور وثم المعروف أن كل صورة هي تبتدأ بالبسملة.
0: نعم وهذا ينسحب كذلك على الفرائض أستاذ رضا على العشاء والمغرب إذا إمام معناه هو إلا واحد منفرد معناه.
2: لا طب بالنسبة للفرائض بالنسبة للمذهب المالكي وقتها باش نحكوا على الفاتحة هل نبسمل قبل الفاتحة أم لا. بالنسبة للمذهب المالكي لا نبسمل قبل الفاتحة وبالنسبة للنافلة الإنسان مخير بين الأتيان بالبسملة أو تركها لكن في مذاهب أخرى خاصة المذهب الشافعي لابد من الأتيان بالبسملة. لماذا؟ لأنه يعتبر البسملة هي آية من آيات الفاتحة ومن تركها فقد ترك آية متعمدا ف ينجر عن ذلك بطلان الصلاة. فالمالكية قالوا من أراد أن يخرج من الخلاف ويعني يتأكد من صحة صلاته بإذن الله تعالى فيأتي بالبسملة لأنه إذا كان يعني عمل بالمذهب الشافعي أتى بالبسملة وحكمنا عليه بالمذهب المالكي بشقة في الكراهة فقط. أما لو يعني عمل بالمذهب المالكي ولم يأتي بالبسملة وحكمنا عليه بالمذهب الشافعي باش ستبطل صلاته ويولي يعني ان تكره الصلاه اولى من ان تبطل تماما والله اعلم.
0: نعم به سؤال الموالي.
2: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث من لغى فلا جمعة له.
0: نعم.
2: يعني اللغو هو الاشتغال بأشياء تنافي وجوده في المسجد والاستماع إلى الخطبة.
0: زيد فسرنا
2: يعني مثلا ينجم في عصرنا الحديث أستاذ كمال المحنة موجودة في الهواتف ينجم غير ما يشعر بالهاتف نتاعو ولا يبدأ يصلح ويعالج في الثوب نتاعو وإلا أحيانا فهمت يجدوا حتى يعني قشة صغيرة ولا أي حاجة في الـ في الـ في يعني في
0: السجادة على السجادة مثلا
2: فيخذها بيده من غير ما يشعر ويبدأ يلعب بها ولا يعالج فيها وهذا يجعله ينشغل.

0: طويلة.
1: لا حتى نوعية الخطبة معناها في حد ذاتها لازم تكون شادة للانتباه
0: وعلامات التواصل اللفظي وغير اللفظي.
1: بالضبط.
0: يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يخطب يعني عنده حركات وعنده إيماءات وعنده يعني قسمات في الوجه وكذا، يعني تخلي المستمعين أو تشد انتباه المستمعين ويشعرهم أنه يحدث فيهم ويخاطب فيهم ويجعله
1: سواء في يعني في المسجد أو في حلقات الذكر أو في حديثه بصفة عامة، معناه يوزع النظرات متاعه، يوزع اهتمامه، يلتفت للجميع معناه. وكذلك الخطبة في حد ذاتها محتوى الخطبة أستاذ رضا معناه يزم يكون شاد للانتباه، يزم حاجة تمس حياة الناس معناها وتمس معناها وجدانهم وعقولهم وتحرك فيهم معناها سواكن، أنه لدرجة أنه ينتبه للإمام شنو اللي قاعد يقول.
0: هو على أي حال أستاذ كمال، هناك جانب يتعلق بالإمام وهناك جانب يتعلق بالمأمومين.
1: أكيد
0: الإمام من جهته عليه أن يعني يلقي الخطبة ببعض على الأقل بعض المواصفات التي ذكرتها، يعني ركنت تخاطب في مأمومين في ذوات بشرية عندها عقل وعندها فكر وعندها قلب وعندها وعي
1: مستويات مختلفة
0: نعم. يعني يعدل من الخطاب نتاعو، يكون مستوى الخطاب متوسط
1: نعم،
0: باش حتى اللي صاحب الثقافة العليا ما يمجوش وما يعني ما
1: يتقلقش منه
0: وصاحب المستوى الضعيف حتى إذا كان ما فهمش
1: البرشة يفهم شوي
0: يعني، وطريقة تلقاء الخطبة والصوت لازم يتدرب عليها الخطبة.
1: أكيد أكيد لازم يتدرب على الخطبة متاعه،
0: لأنه يعني ليس كل إنسان ولد خطيبا
1: نعم،
0: إلا اللهم إذا كان إنسان يعني. ورغم ذلك حتى كبار الخطباء فإنهم يستعدون للخطب.
1: أكيد أكيد
0: يعني
1: نعم.
0: توا رؤساء الدول كل رئيس دولة عنده مدرب يدربوا على كيفية الإلقاء أستاذ كمال
1: نعم.
0: وفما أوقات حسب يعني موضوع الخطبة وموضوع الكلام يلزم يضحك فيها، فما أوقات يلزم يداعى فيها، فما أوقات يلزم يكون فيها جد، فما أوقات يلزم يركز فيها النظر نتاعه إلى غير ذلك، فما أوقات يصمت فيها لأن الصمت أيضا هو نوع من التواصل البليغ. فمن باب أولى وأحرى أن الإمام الذي يخاطب المأمومين في أفضل شيء وهو يعني موضوع الإسلام والدين والقرآن والسلوك والتربية وبعث الوعي والتغيير، تغيير السلوك وتغيير المواقف وتغيير المشاعر والأخلاق وما إلى ذلك، يعني هذا يتطلب من الإمام أن يستعد بما ينبغي.
1: نعم.
0: يعني يستعد يعني من حيث المضمون ومن حيث الشكل، من حيث
1: نعم.
0: المنهج والطريقة
1: نعم.
0: والأسلوب
1: نعم.
0: الذي يعتمده في تبليغ مضامين الخطبة إلى عموم المصلين.
1: يمكن للإمام أنه يخاطب بعض المأمومين أستاذ رضا وهو يلقي في الخطبة مثلا، أنه يوجهه مثلا المكان معين
0: نعم،
1: يقول إيجاها ومن هنا بلاسة فارغة الأخ اللي
0: يتعود. يمكن ذلك، يمكن ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام
1: نعم.
0: خاطب أحد الصحابة كان داخل للمسجد ومشى ياسر تخطى الرقاب، فقال له اجلس فقد آذيت وآنيته كما قال صلى الله عليه وسلم. ينجم يخاطبه بطبيعة الحال ما يكونش هذا عادة ودأب، لكن إذا كان اقتضت الضرورة الملحة باش يخاطب أحد المأمومين فله ذلك.
1: نعم. السؤال الموالي،
0: إذن يعني لغاء يعني انشغل عن الخطبة بأي وسيلة من وسائل الانشغال، وبطبيعة الحال في بقية الحديث فلا جمعة له، بمعنى لا أجر له والعياذ بالله، وإنما فقها الصلاة صحيحة ولا يعيدها على على أي حال.
1: اللغاء كذلك حتى الحديث، حتى الحديث معنى أستاذ رضا
0: الحديث من باب أولى وأحرى، الإنسان ما يتحدثش وحتى كي يدخل حتى التسليم لا يسلم، لأنه يعني الناس حسب رأي كثير من الفقهاء الناس في الصلاة الخطبة هي تعوذك الركعتين متاع متاع صلاة الظهر، يعني الناس في صلاة وفي يعني تركيز مع الإمام، فبالتالي عندما يدخل لا يسلم لأن السياق

0: لا يصح بالتسليم في ذلك الوقت، وإنما يجلس حيث يعني يجد فراغا، ثم بعد ذلك يعني ينصت إلى الإمام.
1: نعم به استاذ رضا، السؤال الموالي.
0: نعم سي طاهر الله يبارك فيه، يعني والحمد لله أنا سمعنا صوته على برشا ما سمعناشو. يقول المصافحة على جماعة كانوا يتوضوا تقريبا، ربما اللي نفهمه منه ربما وأنه ناس كانوا أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين مازالوا ما توضوش، وإنما كانوا في بيت الخلاء ربما وصافحوه، والواقع ما صافحش، أنت كي خرجت من ذلك المكان فلا تصافح لا تحرج الناس. لكن على أي حال يعني هذا لا يبطل الوضوء، ليس من نواقض الوضوء، وحتى إن شككت ربما يعني البقايا الماء في اليد يعني شكيتا ربما تكون كذا وكذا، فما تغسل يديك فقط، أما الوضوء لا يبطل لا ينتقض.
1: نعم.
0: تقول إذا كان فات نص الليل وأنا ما صليش العشاء، جاء نص الليل ما صليش ونستنى حتى جي ساعتين، لا هذا كلام غير معقول. يعني أنت ملي إما أنت علاش ما صليتيش العشاء، إما أنك نسيتي وإما جاك ما يشغلك ولا غلبك النوم، في أول فرصة تتاح ليك تصلي العشاء.
1: نعم
0: فيش لا ما نستنوش
1: به.
0: هذا غير يعقل وغير منطقي. يقول هل يجوز الاشتراك في الأضحية بينه وبين ابنه؟ لا يجوز الاشتراك في الأضحية بالسعر بالثمن، وإنما يعني أحدهما إذا كان قادر يشتري الأضحية وحده ويشرك، يعني إما أنه الابن إذا كان اشتراه هو يشرك والده وأمه وأخواته إذا كان عنده شركهم في الأجر، وإلا يعني الأب إذا كان هو اشتراه هو يشرك الابن وعياله شركهم في الأجر ويتقاسمون بطبيعة الحال بالنسبة للحم، فهذا يعني ما فيه إشكال.
1: معليش استاذ رضا، يجوز الاشتراك
0: معناه هذه هو إما لأنه يعني
1: هل معناشني المانع فيها الحكاية معناه؟
0: يعني أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام الاشتراك في الإبل وفي البقر،
1: هذه متفقين.
0: ربما إذا كان مش نحكو بالمنطق أستاذ كمال، ربما لمسألة الكمية، مسألة الكمية
1: توا الزوج وزوجته معناه في الدار ينجموا يتشاركوا ويأخذوا علوش مع بعض؟
0: لا.
1: وعليش؟
0: واحد بركة يشرى
1: وعليش؟ شنو المانع؟
0: هذه راهي عبادة أستاذ كمال، والعبادة العبادات هي التوقيفية، يعني ما فيهاش مجال للاجتهاد ولا للمنطق ولا
1: يعني ما فيهاش منطق الحكاية.
0: لا يعني لا مش بالضرورة باش نلقوا منطق. شوف سيدنا علي بن أبي طالب يقول لو كان الدين بالرأي، ما معنى بالرأي؟ يعني بالمنطق وبالمعقول،
1: مو هذا هو؟
0: لكان لما كان المسألة كان المسح على الخفين من الأسفل، نحن كنا نمسح على الخف من السماء، مسحوش من الأسفل. فالمسألة مسألة تعبدية.
1: أي ماي تعبدية هي. والاشتراك في معناها في الجزاء وفي الثواب، علاش زوز ما يقتسموش مثلا مع بعضهم، زوز اخوات والاب ولده مثلا المبلغ ما يوصلش مثلا، لكن هات 500 منه و500 منه تو العلوش تقريبا ما قلش من مليون.
0: هو اذا كان المساله باش نحلوا المشكله نتاع الثمن
1: نتاع الثمن
0: نجم نحلوها بطريقه التبرع، احدهما يتبرع الى الاخر. اما انا باش نحكي باش نسال
1: شويه، اما هاي النيه عاد لهنا فيها النيه الحكايه.
0: لا هو باش يتبرع له بها.
1: ما هي النيه باش يشري علوش؟
0: لا يتبرع له، انا نقولوا باش نتبرع لك بالمبلغ هذا، وهو الاخر باش يمشي
1: ياخذ.
0: ما نصعبوش على ناس خاطر باش نقولوا خماوني في الاخر هو عنده في في
1: في ذهنه باش يشري علوش.
0: لا بكك باش نقولوا نصعب، يعني يتبرع له بجزء من بالباك المبلغ اللي عنده، وهو يضيفه للمبلغ اللي يملكه ويمشي، وكما هو الحال بالنسبه لهذا الاب او وهذا الابن. وعلى اي حال نحن نبشر جميع المسلمين، يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذبح كبشين املحين الى غير ذلك، اقرنين الى غير ذلك، يعني هو الذبح الاول وذبح ثاني، وقال هذا عني وعمن لم يضحي من امتي، مش من امته في وقتها، في وقته هو يعني عني وعن من لم يضحي من أمتي إلى يوم القيامة. وكما قلت أستاذ كمال، رأي المسائل التعبدية لا نتعاطى معها بالمنطق وبالعقل، وإن كان حتى العقل متاعنا نحن والمنطق متاعنا نحن راه نسبي.
1: يمكن إذا كان نحن شنية سيري ذا معناه تو ربي سبحانه يدعونا إلى التدبر، تدبر في كتابه العزيز معناه، فما بيك بمسائل ما ذكرهاش ربي سبحانه في القرآن وجدت على ألسنة الفقهاء ومعناه ورواة الحديث وغيره، علاش ما نسألش؟ علاش معناها
0: حاجة كيف هكا نسأل أي. لكن الإجابة هو أنه يلزمنا ثانا تكون عندنا قواعد حاضرة في أذهاننا، وأنه راهو العبادات وحتى المعاملات كلها عبادات، يعني فما جانب كبير منها هو توقيفي، وخاصة في العبادات مفهومها الضيق، يعني لا مجال فيه للاجتهاد.
1: رو ما كان في معناها اجتهد فيه الشافعي قديما، رو فما معناها علاش ما نجتهدوش فيه نحن تو؟ رو ظروف الحياة عند الشافعي وعند مالك وابو حنيفة وغيره ما هيش ظروف الحياة في القرن 19 والقرن 20 والقرن 21، ظروف الناس معناها ونحن تو نجاوب على سؤال فيه مسألة القوامة هذه أستاذ رضا اللي سألونا عليها وتو نرجعوا له إن شاء الله، معناها هل أنه الحياة معناها منطق الحياة هو بيدو معناها القرن الأول والثاني للهجرة كما القرن معناها تو 16 أو القرن 15 للهجرة، علاش ما معناها ما ننظروش للمسائل بنظرة معناها تتماشى وظروف الناس وحياة الناس، رغم أنه نحن معناها نتفق أنه الصلاة هي الصلاة والصيام هو الصيام، على الأقل الأركان اللي ما فيهاش حتى معناها شك ولا اختلاف.
0: شوفوا أستاذ كمال، والمولى عز وجل عندما فرض أو سن، يعني فما الفرائض وفما
1: سنن
0: وفما السنن المؤكدة وفما الواجبات، لأن الواجب يختلف من حسب الحنفية
1: المفهوم تاعه،
0: المفهوم تاعه يختلف. يعني وضعها في سياق قوله تعالى، أو ربطها بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما فأتوا به ما استطعتم، فأتوا منه
1: ما استطعتم.
0: يعني نحن الأضحية هي عبادة وما ننظروش لها بي، ولا ما نعطوهاش المفهوم اللي نحبوا نعطوه لها نحن، لأنه كثير من الناس في ذهنهم الأضحية هي يعني خروف أو من الضأن أو من المعز أو من الإبل أو من البقر تتذبح وقت العيد، ويلزم الناس يعني يجتهد باش ما يتحرمش منها إلى غير ذلك، لكن ننسوا اللي هي فيها جانب تعبدي، بل
1: أكيد.
0: هي عبادة
1: أكيد.
0: فالعبادة هذه نأتي بها ما استطعنا، يعني إذا كان لم نستطع أن نأتي بهذه العبادة فلا نفرضها على أنفسنا. إذا كان باش نفرضها على أنفسنا باش نولوا العيد بلا، كأننا باش نشرعوا في مكان عوضا عن المولى عز وجل. فبالتالي يعني رب سبحانه وتعالى، وهذه ما فيهاش اجتهاد، لأن الرسول هو الذي قال ذلك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو الذي أعلمنا. وأنه بالنسبة للإبل والبقر يمكن أن يشترك فيها سبعة من الناس فما دون من ذلك، على أن لا يقل سهم أو حظ كل واحد منهم عن السبع وبالنسبة للضأن يعني المعز والخروف يعني ما ينجمش لا يشتركون فيه، وهو يعني من أحكام الأضحية إذا كانت من الضأن أو من المعز، من أحكامها أنها تكون كذلك، كما أنه من أحكام صلاة الظهر أن تكون أربع ركعات. يعني المسائل هذه ما ناقشوهاش، وفتحها رب سبحانه وتعالى أبواب أخرى، أنه الإنسان الفقهاء يقولون الأفضل ويستحب أنه يقسمها على ثلاثة، ثلاثة أجزاء، ثلث يستهلك وثلث يهديه وثلث يتصدق به. فبالتالي الباب أنه اللي ما يذبحش أضحية باش يبقى محروم واحد، هذا المفروض في المجتمع المسلم، يعني المسألة دي ما تطرحش خلاص، لأنه أنت إذا كان ذبحت سواء أضحية أو غير أضحية عليك أن يعني أن تسهم جيرانك.
1: نعم.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب أحد الصحابة يقول له إذا كان عملت مرق فأكثر ماءه
1: أكثر ماءه, نعم.
0: أكثر ماءه حتى يعني تعطي إلى أكثر ما يمكن من جيرانك.
1: نعم.
0: فبالتالي مسألة ما ننظروش لها من جانب أو تحرم أو معندوش أو كذا, لا ننظر لها على أساس وأنها عبادة وهذه العبادة لها أحكامها, وإذا أردنا أن نأتي بها فيجب أن نأتي بها وفق تلك الأحكام, وما نقولوش هاني ما نجمش, ما تنجمش الله سبحانه وتعالى عافاك من ذلك.
1: نعم.
0: الناس كلها تخرج في الزكاة تو.
1: نعم.
0: الناس كلها تمشي تحج, الناس كلها تصوم.
1: نعم.
0: الفرض الوحيد اللي حتى واحد ما هو ما نجمش ما يجيبوش مهما كان وضعه هي الصلاة.
1: نعم.
0: لكن بالنسبة للحج لمن استطاع إليه سبيلا, بالنسبة للصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر.
1: نعم.
0: بالنسبة للزكاة إذا كان عنده وبلغت النصاب, بالنسبة للزكاة الفطر إذا كان عنده قوته هو قوت عياله يوم العيد إلى غير ذلك, ما عندوش تسقط عليه. افطر هو في رمضان بعذر ثم ما نجمش يرجع لأنه المرض نتاعو مزمن وما عندوش باش يخرج يعني هاك الفدية, تسقط عليه عنه تلك الفدية.
1: نعم.
0: واجوش نقولوا له لا يزم بسيف تخرجها ولا أنت مطالب يوم القيامة أو كذا.
1: نعم.
0: فبالنسبة للأضحية كذلك إذا كان تقدر عليها تقدر عليها, ما تقدرش عليها لسه مطالبا بها, لكن من ناحية أخرى باش ما نخلوش هو يعيش هاك الحرمان وكذا, نحن في مجتمع مسلم متكافل متضامن متآزر. يعني جاره الجار يزم يعني يهتم بجاره, والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم جوعان وهو يعلم به.
1: نعم.
0: فما بالك إذا كان المسألة تعلقت بأضحية أو ما شبه.
1: نعم.
0: ذلك.
1: نعم.
0: فالمسألة يعني ما ننظرش لها من نظر تصورنا نحن للأضحية, إنما ننظر إليها على أساس وأنها عبادة, وربي سبحانه وتعالى افتح الأبواب الأخرى متاع التكافل والتآزر والإحسان إلى الجار والإحسان إلى المحتاج إلى غير ذلك.
1: باهي أستاذ رضا, نتعدوا للسؤال اللي بعده.
0: إذا نزيد ونقوله للأب ضايا, إذا كان أنت عندك جزء من المال وولدك عنده جزء من المال تبرع عليه بنية صادقة وأنك تبرعت له والأضحية كيف يشتريها راي متاعه.
1: نعم.
0: يعني كنت وقت تبرعته تملكته هك الجزء من المال وما عادش عندك حتى دخل فيه حتى.
1: نعم.
0: إذا كان ما يعطيكش ما تطلبوش.
1: نعم. عندك علاش تطلب.
0: نعم. وإلا بالعكس يعني الابن يتبرع للأب, وإلا ليس مطالبا أحدهما بأن يتبرع للآخر,
1: للآخر.
0: لأنه لا هذاك مطالب بالأضحية ولا هذاك مطالب بالأضحية باش ما نقوش.
1: نعم.
0: في شبهة.
1: نعم.
0: الاشتراك في ثمنها.
1: نعم. به سؤال الموالي.
0: نعم. الأخ الكريم يقول عنده ظروف صحية معينة ربي يشفيه.
1: آمين.
0: ويشفينا ويشفي جميع المسلمين, فهل أقرب الصلوات لبعضها؟ نعم لك ذلك. هو في الأصل يعني صلاة الظهر نجم نوخرها حتى وعن شعود الره.
1: نعم.
0: نوخرها لآخر وقتها ونصلوا العصر في أول وقتها. هذا جائز بطبيعته.
1: نعم.
0: فإذا كان هو عنده العذر هذا نتاع المرض وما نجمش يعني يمسك الوضوء يعني حافظ على الوضوء, ربما بشوي يتوضا اكثر من اللازم وهذا يضر ربما حتى كتشققات بين الاصابع وكذا وما شابه ذلك ولا الدنيا بارده الى غير ذلك, فله ان يبالغ في التقريب بين صلاه الظهر فيصليها في اخر وقتها ممكن, وبعدها مباشره يعني يصلي صلاه العصر في اول الوقت.
1: نعم. وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء أستاذ رضا.
0: نعم ينجم, وإن كان المغرب فك الحديث متاع اللي جاء فيه جبريل عليه السلام جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وصلى به في اليوم الأول.
1: نعم.
0: في الوقت في وقت, وفي اليوم الثاني نفس الصلاة صلىها في وقت آخر وقال له ما بينهما يعني وقت.
1: نعم.
0: يعني.
1: نعم.
0: الظهر يمتد من كذا إلى كذا.
1: نعم.
0: والعصر كذلك والعشاء كذلك, المغرب كي رجع صلىها في نفس الوقت. دليل على أن وقته ضيق, لكن للضرورة رأوا للضرورة لها أحكامها وتقدر يعني بقدرها.
1: نعم.
0: يعني إذا كان اضطر الواحد لأسباب قاهرة باش يقدم العشاء يصليه.
1: نعم.
0: مع المغرب. فله ذلك ولو لم يكن مسافرا ولو لم تكن الليلة ممطرة بالنسبة للإمام في الجامعة.
1: نعم.
0: فله ذلك إذا كان عنده عذر قاهر فرب سبحانه وتعالى يقول لنا فاتقوا الله ما استطعتم، أي نصلي الصلاة في وقتها بالقدر المستطاع.
1: نعم.
0: فإذا عجزنا عن ذلك لأسباب تجاوزنا فلنا أن نؤخر المغرب أو أن نقدم صلاة العشاء. إنسان مثلا عنده دواء بشو يأخذه؟
1: نعم.
0: يزمو يأخذه بعد المغرب، يزمو يأخذه بعد المغرب، والدواء هذا باش يفشلوا ما عادش نجم يبقى فايق حتى العشاء.
1: نعم.
0: فهذا مقولوش ليه ما تصليش العشاء.
1: ضبط.
0: يصلي العشاء وعذره معه.
1: نعم.
0: الأخ الكريم يقول الأذان الصبح في المسجد ساعات المؤذن يأخر بدقيقتين واللي يقدم دقيقتين أو أكثر أو أقل، على المؤذن أن يعني يبالغ في الحذر حتى يؤذن في وقته.
1: نعم.
0: عنده رزنامة عاتيها له الشؤون الدينية ويضر لي فهم رزنامة عاتيها له الإذاعة.
1: نعم.
0: فعليه أن يحترم تلك الرزنامة وما عندهش الحق باش يقدم يعني بطبع الحال يجتهد ما استطاع.
1: نعم.
0: لحظة لحظتين ممكن تتعدى.
1: نعم.
0: أما أن المسألة توصل نص دقيقة ولا دقيقة ولا دقيقتين وهو واعن بذلك لا، عليه أن يحترم الوقت لأنه يعني تتوقف عليه يعني، فما ناس باش تصلي، فما ناس باش تصوم، فما ناس يعني باش تسحر يعني، فما ناس باش تفطر في بعد أذان المغرب لأنها صائمة إلى غير ذلك. فعلى المؤذن أن يجتهد في ذلك وهو مستأمن على ذلك.
1: نعم.
0: حتى أنه بالنسبة لإقامة الصلاة هي من يعني إقامة الصلاة الإمام هو الذي يملك تحديد وقت إقامة الصلاة، يقول المؤذن أذن ولا استنى شوية ولا كذا. لكن بالنسبة للأذان المأموم المؤذن لا يستشير الإمام لأنه الأذان
1: هي
0: الأذان مش الإمام اللي حطه، الأذان حطه ربي سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. به
0: نعم.
1: السؤال اللي بعده
0: نعم الملاحظة نتاع الأخ تتعلق بالمقابر وتهيئتها وتنظيفها خاصة.
1: نعم.
0: السنة ما شاء الله أعطى رب يعني خيره وأعشاب طفالية وكذا ويعني أحيانا أعشاب تؤذي البشر وقد تمنعهم
1: أي
0: نعم الشوك وما إلى ذلك. فالمفروض أنه يقع تنظيفها بطبع الحال فما الجهات الرسمية وما فيها بأس حتى المواطنين بطبع الحال بالتنسيق مع الجهات الرسمية ما فيها بأس يعني يتبرعوا ويعملوا حملات تنظيف لما لا وعندهم أجر كبير كبير كبير يسر
1: أكيد.
0: لأنه أولا يعني سيميطون الأذى من طريق الأحياء.
1: نعم.
0: وإماطة الأذى شعبة من الإيمان،
1: شعب الإيمان. نعم.
0: وكذلك يعني الحفاظ على حرمة الأموات.
1: نعم.
0: يعني نحن نعرف أنه ما عندناش الحق باش نجو الشجرة نقلعوها من مقبرة ولا كذا يعني ديك حرمة الأموات، لكن إذا كان فما أذى بشو يعني ومظهر غير لائق لا يليق بالمقبرة فما يسالش يجوز ذلك، بل يصبح ذلك من أعمال البر وأعمال. نعم. المعروف.
1: نعم. طلعنا سؤال اخر سيد الاذاعه ولا
0: نعم ابي بالنسبه نزيدوا العاد ونجاوبوا الاخت الكريمه تقول هي عندها يعني ياك الفوائض في الحساب نتاعها سواء دبدرة او حساب جاري.
1: نعم.
0: يعني ياك الفوائض هذيك عندها هي اموال ماهيش موجوده في الحساب نتاعها تنجم تخرج من الفوائض. نعم لها ذلك كل هذاك كله مالها والمفيد تخرج ياك الفائض.
1: نعم.
0: سواء من الدبدر ولا من الحساب الموجود وإلا من الأموال الموجودة عندها في بيتها ولا.
1: نعم.
0: في جيبها ولا.
1: نعم.
0: في محفظتها ولا.
1: نستقبل مكالمة هاتفية موالي. ألو ألو صاحبة وصاحبة المكالمة انقطعت المكالمة هذه. أستاذ رضا إذا عنا مكالمات هاتفية دي ما توصلنا على رقم المباشر 78-227-160 أو 78-227-700 هذا ابتهال قصير ثم نعود بإذن الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نغتنم ما بقي من الوقت سيد رضا، نستقبلوا دفعة من المكالمات الهاتفية. ألو.
1: ألو سي كمال، صباح الخير.
0: مرحبا سيدي.
1: بالله سي كمال، باش
0: أي
1: باش نسر جي قبل، كلمتك الجمعة قبل الجمعة اللي فاتت وما جاوبتنيش، على قلت لك راني عندي مرض مزمن.
0: أي وجاوبناك أنت ما سمعتناش،
1: عطلي نشرب في الدواء ولازين اذن.
0: هاي
1: ما فهمتش، نعاود النهار هذاك نعيب ده وال
0: هذا في سيدي رمضان.
1: سيدي رمضان نهار واحد
0: انت عندك دواء تشرب فيه ووقت اللي انت تشرب في الدواء بالضبط لذين اذن.
1: لذين اذن
0: وكملت انت شربت الدواء متاعك؟
1: كملت شربت الدواء.
0: هاسمع الإجابة.
2: يعني تعرف النهار هذاك تقضيه.
0: واضح الإجابة؟ باه قطعت الإجابة.
3: على كل حال كان يسمع فينا النهار ذاك يقضيه.
0: يقضيه شو معناه؟ يعاودوا.
3: يعاودوا.
0: يعاود يصوم. وكه ما عنده ما عليه حتى شيء آخر.
3: حتى شيء آخر.
0: باه مكالمة الموالية. ألو.
4: ألو.
0: مرحبا.
4: عايش جمعة مباركة.
0: يا جمعين مرحبا بيك، تفضل.
4: بالله عندي سؤال، راجلي مات نهار 12 رمضان.
0: الله يرحمه.
4: يعني 12 مارس. يعني 22 يوم ما صامهمش، مريض ما صامهمش. نحب نطلح ماك الفلوس، قالوا لي طلعيهم. فهمت كيفاش؟ ما فهمتش كيفاش نحب نطلعهم، خاطر قاعدين مقلقين، نحب نخرج عليه يا رحمه.
3: لا هو توفى. ما عادش مطالب.
4: 22 يوم
3: ما لا ما عادش، هو ما عادش من اهل الدنيا. ما عادش من اهل الدنيا، ربي يرحمه وينعمه. يعني وناه الايام اللي يتسال فيها، كي يبدا هو حي وما صامهاش.
4: اي هو حي وقتي، هو حي وما
3: صامهمش. لا تقولي لي لا، يعني هو في رمضان كامل موجود حي.
4: حي ونهار 12 مارس مات.
3: يعني بعد رمضان؟
4: لا لا، في العشر الاواخر متاع رمضان.
3: شوفي الايام اللي هو موجود فيها حي وما افطرش فيها
4: 22 يوم
3: ما صامش فيها، هذاكم تخرجي عليهم. اما بعد ما توفى ما عادش مطالب.
4: كيفاش نخرجهم؟ يعني كيفاش شكون نعطيهم وكيفاش؟
3: تعطيهم الانسان محتاج، انسان فقير. هكا وتعطيهم الانسان فقير محتاج.
4: المبلغ مثال كيفاش المبلغ؟
3: المبلغ سماحة المفتي قال دينار فما فوق. دينار 1500 2000 حسب يعني امكانياتك.
0: شكرا لك على الاتصال. مكالمة الموالية. الو.
5: الو صباح الخير على السلامة.
0: مرحبا نهارك سعيد. تفضل.
5: ربي عندي سؤال.
0: اي تفضلي. اي مرحبا بك.
5: صباح الخير سيدي الشيخ.
3: السلام عليكم. مرحبا بك.
5: عايشك. ليس الشيخ عندي مش هو السؤال، استفسار. نحب نصيحة. انا مرأة معرفة، عندي عمري 45 سنة، عندي 3 وليدات، الكبير فيهم عمره 23 سنة، ربي يفضل لهم.
3: هاي ربي يحفظهم ان شاء الله.
5: عايشك. فمعرفش ولدي صغير عمره 15 سنة، باش حب ربي وحبيت معناها في العمر هذا.
0: اي
5: ما نعرفش نعمل، معناها خايفة من ربي وما نعرفش نعمل بالضبط. يعني
3: لا لا ما تعملي حتى شيء. ربي سبحانه وتعالى هو اللي يخلق، وكي يخلق هو يخلق ليه، يكتب له رزقه واجله وكل شيء يكتبه له.
0: مش فما مده استاذ رضا معناه ممكن؟
3: لا لا ما فماش حتى مده استاذ كمال. هو حتى كي تبدا في حاله قصوى يعني يتوقع ان ياتي الجنين مشوها لا قدر الله وباش يعيش حياته. يعني هناك من اجاز ذلك، لكن هناك من الفقهاء قالوا ربي سبحانه وتعالى هو اراد كذلك.
0: واللي اجاز من الفقهاء رايه ياخذ به ولا
3: لا؟ لا لا فماش حتى اجال، فهمت؟ يعني ربي سبحانه وتعالى رزقك، احمدي ربي على ذلك، وما تدريش على الخير وكل البركه يكون
5: فيها. الحمد لله. انا مانيش مع فكره اني مثلا نجهد على ليلي جمله، معناها مجرد التفكير في الموضوع يوجعني في قلبي، معناها غريزه الامومه قبل كل شيء. اما ما نعرفش، اختلفت الاراء ومعناها نشرشي في الفيسبوك
3: لا لا هاو جواب
5: ساعات نلقى بيت مثلا يقولوا راهو صغار يجوا مشوهين والا
3: لا. سيدتي الكريمه يعني خلي الأمور على طبيعتها وان شاء الله يكون مصدر نتاع خير ونتاع بركه ونتاع ودعي ربي سبحانه وتعالى.
5: هاي تفضل تفضل. زوجي هو معناها يصلي ويعرف ربي والحمد لله والشكر لله
3: الحمد لله.
5: فالمره الاولى معناها قبل الموضوع وقال لي معناها من طيب من نرفضوش والكل. بعد ما عرف شنو اللي صار فقال لي لازمنا نمشوا للطبيب ونشوفوا حل ونرفضوا الصغير. ما نعرفش شو نعمل.
3: لا ما تمشيش معاه، حاولي تقنعيه وتنصحيه وقولي له اذا لازم برا امشي يسال العلماء ولا يسال يمشي حتى المفتي.
0: حتى المفتي الجمهوري.
3: فهمتي؟ وما تمشيش معاه، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخلق.
0: واضح. شكرا لك على الاتصال. هكا ناتي الى ختام هذا الموعد استاذ رضا. شكرا لك على ما قدمت لنا في حصة هذا الاسبوع. نلقاك الاسبوع القادم باذن الله في مثل توقيت هذا اليوم. شكرا لك من فريق العمل معنا هذا الصباح. نلتقي باذن الله، الى اللقاء.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. ينظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية يوما عالميا ميدانيا بأحدى الضيعات بالكدية حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلب في مجابهة التغيرات المناخية، وتذكير بالحزمة الفنية لضمان نجاح زراعة أصناف القمح الصلب المحلية والتشخيص والمكافحة المندمجة لأهم أمراض القمح الصلب، وذلك في إطار الأنشطة التنموية لمشروع دعم الاقتصادات وتعزيز الهياكل الديناميكية. تنتظم اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة عمل حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتوجات الفلاحية، وذلك في إطار تواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم. تنظم دائرة الصحية بوسالم بلطة بوعوان بفضاء أجيم ببوسالم يوما مفتوحا للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتثقيفا صحيا حول مرض السل عفنا وعافاكم الله والوقاية من الحشرات. تنتظم اليوم بدار الثقافة طار الحداد بوادي الزرقاء من ولاية باجة فعاليات ملتقى الطفل والعائلة. أكدت مصادر أمنية سورية تعرض أطراف قريتي جملة وصيصون في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربية لقصف مدفعي بخمس قذائف من قبل القوات الصهيونية مصدره الجولان السوري المحتل دون تسجيل إصابات أو أضرار، وذكرت أن القصف جاء بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الصهيوني في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة. نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول عسكري أن وحدات بحرية أمريكية تعمل في منطقة مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية، وذلك عقب هجوم من الجيش الأمريكي على ناقلة نفط إيرانية. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.
2: أهلا وسهلا بكم فلاحة دوام. نذكر التحقوا بينا في الاستماع جملة من المواضيع باش نحكوا فيها اليوم. من بين المواضيع اللي باش نحكوا فيها اليوم باش نحكوا على الفلاحة الإيكولوجية. شنو هي تعريفها والأهداف نتاعها وغيره، جملة من التعريفات المرتبطة بالفلاحة الإيكولوجية. دون أن ننسى من المواضيع أكيد هو شغل الشاغل، وإحنا بعيدا عن التهويل أو والتقزيم، رسمين الموضوعية في نهاية الأمر الحديث عن علوش العيد بين العرض والطلب، خاصة في ولاية منجة، ولاية الشمال الغربي إجمالا، ولاية منجة وتحديدا في الولايات، نحكو على جندوبة، نحكو على باجة وبقية الولايات نحكو عليها تباعا. هذا دون أن ننسى اليوم من المنتوجات، تنويع المنتوجات في الشمال الغربي. الشمال الغربي تحصرت الصورة النمطية في الحبوب. الشمال الغربي حبوب قمح شيء؟ لا، روش الشمال الغربي من بين المنتوجات الجديدة القاعد فك، نحكو على الكريمة في وشتات نفزة، نحكو أيضا على الفريز. فريز ولو أنه سنة الفريز سوم ترى شوية، مش مشكلة التكلفة متاع الانتاجية أو ترى ديما باش الواحد يكون رسميله في الموضوعية أنه يحلل يخزر من جهتي، لأنه نعرفه مانيش باش نحمله أيضا ديما كما تخزر نص الكيس المعبي شوف نص الكيس الفارغ. هذا دون أن ننسى اليوم باش نحكو على جملة من المواضيع الأخرى تباعا، باش نحكو على غابتنا الكنز المنسي في علاقة بالحملات متاع المجتمع المدني، وخاصة سواء للحفاظ على الثروة الغابية الحيوانية والتنظيف الغابة، تنظيف حملة نظافة في الغابة. نحكو على حملة نظافة ديما مربوطة بالمدينة أي، لكن الغابة راو للأمانة البلاستيك والساشيات وغيره من الحواج للأسف شوهد كثيرا المشهد الغابي وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر. شو كيفاش تنعرفوا غابتنا الكنز المنسي؟ هذا ننسى جملة من المواضيع الأخرى، لكن قبل شنو رأيكم هذين غم هذه خاصة كل يسمعوا فينا في الوقت هذا ثم رجعين. أهل وسهلا.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: أهلا وسهلا بكم في الحدوية من ذاك التحقوا بينا في الاستماع. أول مصافحة وباش تكون مباشرة باش نحكوا على نبتة السلة ودورها في إثراء التربة وتحسين المكونات متاع التربة باعتبار هي من النباتات الهامة اللي تنجم تؤدي إلى تخصيب الأرض. التجربة ذي قام بها ديوان تربية الماشية وتوفير المراعي الكيف تحديدا الدهماني. ممثلة الديوان أختنا لمياء ورغي باش تدخل معنا وعلى أساس باش تدخل معنا ولكن تعذر ذلك. أختنا آمنة ورغي إن شاء الله كل ما نخير ما يهمش، ولكن في كل الحالات نذكر راو على أساس هالتجربة هذه وبطلب من الديوان حب يدخل معنا فيما يتعلق بهذه التجربة وأهميتها خاصة في تعميم الفائدة الفلاح وفي كل الحالات التجربة هذه باش نحكي عليها لكن عنصر مسجل. نسمعوا المهندس صلب الديوان ديوان تربية الماشية توفير المراعي الكيف دهماني آمنة ورغي الحديث عن هذه التجربة ثم نعود.
2: عوان ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالتنسيق مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس والقطب الجهوي للبحث التنموي بالكيف والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكيف بتنشيط يوم إعلامي حقلي حول تثمين نتائج التخصيب البيولوجي نبتة السلة، وهي تجربة تعملت بمنطقة الزعفرانة. التخصيب البيولوجي هذا هو عبارة عن إدماج ما يعرف بالريزوبيا بالبذور، وكانت من أهم النتائج اليوم الحقلي هذايا هو معناها تثبيت الأزوت من طرف هالنبتة هذه، وقع معناها نجاح في هالمزج هذايا بين الرزوبيا والبذور، وقع معناها نجاح في تثبيت كميات من الأزوت العضوي من طرف النبتة. لاحظنا زيادة في اليوم الحقلي وشخصناه مع كافة المدخلين معانا تحسن في النمو وزيادة الإنتاج للنبتة العلفية هذه سلة الشمال، تحسين في خصوبة التربة ورفع نسبة المواد الأزوتية والعضوية. التجربة هذه معناها هي في البلاصة هذه هي عبارة عن تجديد أن نحن ما لقيناش معناها قبل وقع تشخيص أنه ما تماش البكتيريا المخصة باش تفكسي الأزوت من طرف هالبقوليات هذه. بعد التشخيص وقع هالتجربة هذه بدمج الريزوبيا في مع البذور، والحق كانت تجربة ناجحة وكان معناها الانتاج ما شاء الله معناها تقيم إمكانية حتى توصل 350-370 بالة في الهكتار، إلى جانب معناها جودة الأعلاف اللي تحصلنا عليها والمحافظة على الصحة وديمومة الصحة متاع التربة وديمومتها أن النبتة ديكة خاطي أن هي مصدر أعلاف، إلا أنها معناها حسنت لنا في خصوبة التربة. ونحن نعرف أنه نبتة السلة كي تبدأ هي فيكساتريس دازوت تنجم تخلينا ما يقارب 700 وحدة ما يقارب 700 كيلو أمونيترات 33، وهو أزوت بالعكس أزوت معناها ينفعنا ما يسببش لنا الأمراض وما هوش عرضة للسيفاج وقت ثم مطر. لذا معناها بالعكس نحن نشجعوا على تطوير أراضي البور وإلا إدماج هالخلطات أو زراعة السلة في أراضينا خاصة أراضي الكيف. وشكرا.
1: ذكر ذي كانت المهندسة صلبة الديوان تربية الماشية توفير المراعي الدهماني الكيف وسيدة آمنة ورغي والحديث عن هذه التجربة اللي من شأنها تثري التربة عبر تخصيبها عبر توفر لأنه النبات الذي توفر الأزوت في التربة كما القرنية سوى الجلبانة سوى القرفيل سوى غيرها. ونذكر على أساس التجربة الحقلية أو الورشة الحقلية صارت نهار الأربعاء يعني أولامس، وأهمية التعميم الفائدة والحديث عن هذه التجربة اللي لأنه مشكل مش في الكبرك على مستوى وطني نعانوا من فقر كبير في التربة لأنه نزرعوا ياسر قصب على قصب شعير على قمح على شعير على قمح حصيله، والمشكل كبير في خاصة الزراعات العلفية اللي تؤدي بشكل مباشر لتخصيب التربة سواء تعطيها لزوت ولا غيره، والضعف هذه متاع المواد العضوية في التربة جوز شوية في المية من يخلينا نمشي مباشرة إلى هذه المخصبات الطبيعية، ويخلينا نحكي حتى على الفلاحة الإيكولوجية. الفلاحة الإيكولوجية من بين الأشياء المنصوح به الاعتماد على هذه المخصبات الطبيعية اللي بتأدي بشكل مباشر لتحسين التربة، ولأن التربة رأس المال يلزم نحافظ عليها وإثرائها أهمية. في حديثنا على الفلاحة الإيكولوجية ومخصبات وأهداف الفلاحة الإيكولوجية نسمع عنصر مساجد ثم العودة.
3: سعد الخماسي مهندس دكتور بالمعهد الوطني للزراعة الكبرى. أول حاجة نحاول نذكره بالمبادئ الأساسية اللي تقوم عليها الفلاحة الإيكولوجية على الحصيل، وهي عندها عديد المبادئ. أهم مبدأ هو المحافظة على خصوبة التربة والتنوع البيولوجي والترشيد في استعمال الموارد الطبيعية، وخاصة احنا نعيش فترة نتاع تغيرات مناخية. وكذلك من بين المبادئ هي الحد من استعمال المواد الكيميائية أو ترشيدها اللي مش نحاولوا نفصلوها أكثر، والمكافحة المندمجة للآفات الزراعية. الآفات الزراعية سواء كانت أمراض أو أعشاب ذرة أو حشرات ذرة، مع احترام التوازن البيئي والحصول على إنتاج صحي وذو جودة. وما ننسوش أهم معناها مبدأ أساسي هو البعد الاجتماعي والاقتصادي اللي يعمل على تحسين دخل الفلاح. وبصفة عامة تسعى الفلاحة الإيكولوجية لجعل النظام الزراعي أكثر انسجاما مع الطبيعة وأقل تبعية للمدخلات الخارجية كالمبيدات والأزوت والفوسفور إلى غير ذلك، وأكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية اللي نعيشهم خلال السنوات الأخيرة. من أهم معناها المبادئ الأساسية هو ترشيد استعمال المبيدات والحد من تأثيرها على المياه والتربة.

0: ضربة استعمال المصائد ضد الأعداء، معناها لباتوجان وخاصة منتشرة في غابات الزيتين وكذلك في غابات لزاغريم، الزراعة البينية الليكروبينغ وكذلك تغطية تربة الاقتصاد في الري، إضافة وهذا هام وهام جدا إلى تكوين الفلاحين في حسن استعمال المبيدات وتخزينها والتصرف في بقايا العبوات الفارغة بطرق آمنة. وبذلك فإن ترشيد استعمال المبيدات لا يساهم فقط في حماية المياه والتربة، بل يضمن أيضا منتوجا أكثر سلامة وجودة، ويعزز استدامة المنظومة الفلاحية للأجيال القادمة. وشكرا.
1: أهلا وسهلا، كان هذا سي الأسعد الخماسي دكتور مهندس بالمعهد الوطني للزراعة الكبرى، والحديث عن الفلاحة الإيكولوجية، أهداف الفلاحة الإيكولوجية، واللي اليوم خاصة مع التغيرات المناخية بتكون هي الحل باش نحافظ على خصوبة التربة، رجد المياه، وبالتالي رفع في المنتوجية والحفاظ عن الجودة، رهانات كبيرة توفرها الفلاحة الإيكولوجية. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقبين في الاستماع، نمشوا نغم ثم نعود ونمشوا مباشرة إلى في غابتنا الكنز المنسي، ولو أن العنوان أكيد غابتنا الكنز المنسي. اليوم باش نحكوا على البني حازم، حملة نظافة غدوة إن شاء الله، وأكيد بش يكون حاضر معنا ممثل الجمعية الجهوية للسير البري سليانة ودائرة الغابات مكثر. نغم ثم العودة.

0: أهلا وسهلا بكم. غابتنا الكنز المنسي. الكنز ذا خاصة من أكثر اللي يعرفوا هذه الثروة، هذه القيمة تحديدا، اللي هي نحكو على الصيادين، وخاصة جمعية الصيادين باعتبار هي تأطر الصيادين، وأكيد من المبادرات اللي سبق وحكينا عليها وديما نحكو عليها، لأنه هذا نموذج حتى ذا. الجمعية الجهوية للصيد البري في سليانة حملت نظافة تنظيف جبل بن حازم بالتعاون مع مركز الغابات في مكثر. الحملة باش تكون غدوة 9 ماي، وباش يحضر معنا الحديث حول هذه الحملة. نذكر نجموا تسمعونا ولا تفرجوا فينا، حاضر معنا أكيد سي رؤوف بن ناصر، أمين ميل مساعد بالجمعية الجهوية للصيد البري في سليانة، وباش يلتحق بينا سي مبروك بالحاج رئيس مركز غابات سليانة. سي مبروك حاضر، أهلا وسهلا، مرحبا. نبدأ معك سي رؤوف، مرحبا. سي مبروك مرحبا، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم. مرحبا.
0: مرحبا، اهلا وسهلا. سي رؤوف نبدو معاك ونحيلوا الكلمه لسي مبروك. حمله نظافه في جبل بني حازم، في العاده حمله نظافه اللي يسمع فينا نعرفوها في المدينه وغيره، ولكن اليوم الاكثر الجانب المنسي والمخفي اللي الغابات من اكثر اللي ضروا، خاصه من المخلفات نتاع المدينه اللي هي بلاستيك وغيره، واهميه هذه المبادرات اللي باش ننقذوا بها الثروه الغابيه ونحافظوا عليها. تفضل سي رؤوف.
1: في البداية شكرا سي فتح الرئيس على تسليط الضوء، وشكرا لكافة مستمعي ذات كيف.
0: مرحبا.
1: في إطار حملة خليها تعيش، نظمت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة بالشراكة مع مركز الغابات بمكثر حملة نظافة بجبل بني حازم وتنظيف مكثر، وذلك لجمع النفايات البلاستيكية وبقايا البلور. وذلك من شأنه أن يتسبب في الحرائق، وهنا نخص بالذكر المناطق السوداء بالجبال. أيه. اللي هي تم ذكرها وقلتها أنت سيادتي. أما فيما يخص حملة خليها تعيش، هي حملة تهدف للتوعية بضرورة الاحترام والالتزام والمحافظة على الثروة الحيوانية والغطاء النباتي، والتي تعتبر مسؤولية الجميع.
0: واضح.
1: ومن الأهداف جمعية الصيادين.
0: أيه.
1: هي هدف من أهداف جمعية الصيادين، هدف ثاني برش.
0: أيه.
1: حيث تم تعميم العديد من الملصقات التوعوية والتحسيسية على العديد من الأماكن العمومية، كما سبق تنظيم دورات في رياضة الرماية على الأطباق الطائرة بكافة المعتمديات تقريبا. ومن خلالها يتم توعية الهواة والصيادين وتحسيسهم، كما سيتم جهر وتسريح بعض المنابع في فصل الصيف.
0: أي.
1: المنابع المائية الجبلية.
0: أي.
1: في العديد من المناطق. وسبق وعملناها الحملة هذه في جبل الملاحة، وهو مقترح مقترح محمية لمعتمدي تكريم. وشكرا لسيادتكم.
0: واضح. نمشي سي مبروك. سي مبروك بالحاج رئيس مركز غابات مكثر، أهمية نعرف اليوم مقاربة تشاركية، دوركم مهم باش تحافظوا على الثروة الغابية، ولكن هذا لا يكفي، يلزم تعاضد المجهودات نتاع الجميع، سواء الصياد سواء حتى اللي يسكنوا في الغابات، مش شوية، 10% من سكان تونس في الغابات، وأهمية هذه المبادرات في هذا التوقيت. تفضل سي مبروك.
2: مرحبا. مرحبا بك سي الرئيس. مرحبا سي رؤوف. مرحبا بإذاعتنا إذاعة الكيف، إذاعة الشمال الغربي. مشكورين على الاستضافة.
0: شكرا.
2: احنا كدائرة جهوية للغابات بسليانة تم التنسيق الحقيقة مع جمعية جهوية للصيد البري بسليانة، مشكورين على المبادرة ذي. احنا ككل عام في ابتداء من أول ماي ننطلقوا في الاستعداد لموسم الحرائق وللتوقي من خطر هذه الآفة التي تأتي كل سنة على على نقولوا مئات ساعات، توصل حتى آلاف الاكتراق من غاباتنا،
0: للأسف
2: من غابات الصنوبر الحلبي، من غابات الفلين، من الأنواع كل متاع النباتات والثروة الغابية اللي موجودة. احنا البرنامج نتاعنا ينطلق من اول ماي حتى لاخر اكتوبر. مستعد كل الاستعداد لحماية الثروة الغابية والحيوانية. المبادرة اللي عملتها الجمعية الجهوية للصيد مشكورة، مبادرة باهية، مبادرة باش تكون كحملة توعوية حتى للسكان، للأهالي، من المجتمع المدني باش يكون العمل مشترك، لان ايد واحده كما يقولوا فيها ايد واحده راهي ما تصفقش، يلزم تكون المجهودات كلها متضافره مع بعضنا، الناس كل مع بعضنا، الناس كل نقفوا للغابه نتاعنا، الناس كل نقفوا للثروه نتاعنا الحيوانيه والبريه، باش ان شاء الله يتعدى موسم بدون حرائق، وخاصه السناء هو عام باهي ثم برشا امطار، فما حشيش طالع في الغابه، فما حشيم بعد شويه باش يشيح، هذاك باش يولي يشكل لنا اخطاء خطر، دونك الحمله هذه باش نقوموا بها باش ننظفوا الغابات نتاعنا، وخاصه على على حواشي الطرقات، نحو البلاستيك، نحو الكزاز، نحو حشاكك كل من من منه كل من شانه حتى الاول يتسبب ويتسبب في في ان شاء الله باش ما يتسببش ان شاء الله في في في اضرام النار.
0: واضح سي رؤوف، نختم معاك ونسمع ونختم مع سي مبروك. اليوم الحمله هذه هي بدايه، والاكثر من هذا هي رساله مضمون الوصول، سواء اللي يمشي يتنزه في الغابه ولا اللي يزور الغابه ولا اللي يسكن في الغابه، راه بربي بالله كي تقعد في بلاصه وتتمتع بنعيمها وظلها ونسيمها خليها نظيفه، هذه هي الرساله في بيت القصيد سي رؤوف. ايوه سي رؤوف، خلي لك كلمه اخيره.
1: بارك الله فيك وبارك الله في المستمعين كله، بارك الله في سي نظر بالحاج رئيس الدائرة غادي مكثر، واللي باش نقوله معناها قالوا سي مبروك وقلتوا انت هذيك هي حملة توعوية معناها في الإطار هذا، وإن شاء الله ربي يهدي الجميع، وإن شاء الله ننجو على المنوال هذا وينجو الجمعيات الكل معناها، ونحافظ على الثروة الغابية والثروة الحيوانية، خاطر هذاك مكسب مهم برشا برشا للبلاد.
0: واضح.
1: بارك الله فيك مبارك كيف مشكورين.
0: مرحبا.
1: وعلى راسهم سي فتحي الرايس بارك الله فيك.
0: شكرا، هذا دورنا سي مبروك، ان شاء الله ربي يقدر الخير، وان شاء الله يتعدى الصيف بدون حرائق.
2: ان شاء الله.
0: اي تفضل.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الصيف صيف بدون حرائق. شعارنا ان شاء الله صيف بدون حرائق ان شاء الله.
0: وربي يقدر الخير. شكرا جزيلا.
2: ان شاء الله مشكورين مشكورين مشكورين.
0: مبروك بالحاج رئيس مركز غابات مكثر، وسي رؤوف بن ناصر امين مال مساعد جمعيه جاي والسيد البري في سليانه. اهلا وسهلا، مش غمصه مرة نعود مصرين معكم.

نحب الناس تعرف ينحب.

نحبك نحبك ونحب نحبك نحبك نحبك ونحب نحبك نحبك نحبك ونحب نحبك ونحب

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تلقوا بينا والاستماع موصلين معكم في الحدوين بعد مورز المنتصف في متفرقات. باش نحكوا على جملة من المواضيع، من بينها أكيد تقدم موسم الزراعة الكبرى، وإن كان آخر السرعات لموسم الحصاد، هذا هو اللي من اليوم وربي يوصل بالسلم أكيد، وديم يا ربي يوصل بالسلم، والنقص وما الحديث عليه خلاه في بركة ربي إن شاء الله ما يصير كالخير، ولكن ما يعنيش لازم نستعدوا ذي بينا. بالإضافة إلى ذلك، قبل ما نختم بلي الغابات والحديث على الغابات، ثم المنفذ البحري اللي هو النفزة الزوارة والمقاصب، وهذه المنطقة الجبلية غابية بحرية من أجمل ما ثم في المناطق في تونس. ذي من الجمعيات والمجتمع المدني وأهمية الحفاظ على الغابات وعلى هذه المنافذ، ثم حملة نظافة في هذه المنطقة بالذات صارت. نسمع وصل المسجل ثم نعود.
1: رضا الطبوبي رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة المستدامة في نفزة، ومعنا نشاط على شط الزويرة بالضبط في المنطقة الفاصلة ما بين شط الزويرة وشط المقاسب في المنطقة ما يسمى بمنطقة رأس الواد. معنا ممثلين عن الصندوق العالمي للطبيعة، ومعنا في ناشطي الجمعية، أنا عدد من ناشطي الجمعية عددهم 10، نشاط في إطار برنامج تطوعي بالطبيعة تشرف عليه صندوق العالمي للطبيعة. النشاط هذا يتم تحت إشراف سيد معتمد بدعم من وزارة البيئة، وزارة البيئة المستدامة في تونس، بدعم زاد من بمشاركة معنا عدد الأطراف المحلية، بلدية نفزة، فريق إدارة مقاومة انجراف التربة، فريق الغابات. بالطبيعة النشاط يتم تحت إشراف سيد معتمد نفزة، ونحن تويك معناها فنعملوا في اللونكات هذه. اللونكات هي نحن أخذينا تو مبدئيا تو أشرفنا نحن، ونحن تو في شط الزويرة عملنا معناها أخذينا 100 متر على الظهر، أخذينا مكان معناها مكان اعتباطي، وأخذينا 10 متر على بعد على شط البحر، دونك ثم مساحة نتاع 1000 متر مربع. المساحة هذيك نظفها بدقة، وبعد باش نعملوا إحصاء شنية اللي لقينا، بلاستيك شنو اللي لقينا، بالطبيعة المواد المعدنية كل من العضوية، وبالطبيعة فهمتي معنا العملية ذي نعملوا إحصاء، أو باش نعملوا نفرشوا مكان باش نجمعوا اللي جمعناه كل، ونعملوا الإحصاء شنية نوع خبأ. أولا قبل بشيء هو دفع علمي، الهدف علمي باش غدوة يكون فنتي معناها يكون ما قاعدة بيانات للي وزارة البيئة تحب تقضي على البلاستيك، ولا تحب تقضي على نوع من المواد السامة، وإلا فيه معناها بشوف معناها بطبيعة بش يكون بش ندخل بحضر بش نصبوه في القاعدة البيانات هذي. بعد ما نكملوا معناها الإحصاء العلمي عنا تقريبا 280 مادة بش نسجلوا نحن كل ما نلقاو قداش من كل مادة قداش العدد، بش العمل هذي تتم 4 مرات في السنة. وبعد ما يكملنا تو بش نبدينا في حملة النظافة على الشاطئ اللي خارج إطار الأدوبت بيتش، وبالطبيعة باش نحاولوا جاءوا فريق الانجراف الصباح قاموا بدورهم، ونحن باش ناخذوا بقية اللي خلاوه من طرقهم البقعة اللي خلاوها هما. إن شاء الله موسم الصيف ناجح،

0: شك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصين في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، وفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ينظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية يوما عالميا ميدانيا بإحدى الضيعات بالكدية حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلب في مجابهة التغيرات المناخية والتذكير بالحزمة الفنية لضمان نجاح زراعة أصناف القمح الصلب المحلية والتشخيص والمكافحة المندمجة لأهم أمراض القمح الصلب. تنتظم اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة عمل حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتوجات الفلاحية، وذلك في إطار تواصل فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم. تدخلت مصالح الموفق الإداري لفض إشكاليات عقارية وصناعية بالمنطقة الصناعية طريق عمدون بولاية باجة ضمن مجالات تدخل هذا الهيكل العمومي، وتم خلال جلسة توفيقية انتظمت بمقر مصالح الموفق الإداري تقريب وجهات النظر بين الإدارة والمتعاملين معها بما يضمن سيادة القانون ويدعم الاستثمار. انطلق اليوم بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بالكاف بمشاركة 10 مدارس ابتدائية لعرض أنشطة مسرحية تختتم بتتويج عمل مسرحي يشارك في الملتقى الإقليمي للمسرح ببنزرت. أمضت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات في البلديات وتعزيز تثمينها والرفع من نجاعتها البيئية والاقتصادية، وذلك في إطار دعم التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا المجال. كثف جيش الاحتلال الصهيوني اليوم من اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في 16 من أفريل لمدة 10 أيام وتم تمديدها في 24 من أفريل لمدة 3 أسابيع. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت يوم أمس ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2727 شهيدا و8438 جريح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: الفلاحة دوام
7: والصابع وام
6: مع فتح الرايس.

0: اهلا وسهلا بكم، ركن متفرقات اكيد باش تكون جوله اهم المسجدين على مستوى الشمال الغربي.
1: متفرقات،
0: اهلا وسهلا في متفرقات. متفرقات، اول ما نبدو الحديث نبدو نحكو على علوش العيد. علوش العيد المتوفرات خاصه في ولايه منجا، حيث نبدو بولايه جندوبه. سي خالد الخميسي ممثل الاتحاد الجهوي للفلاحه جندوبه، والحديث على المتوفرات في هذه الولاية. نسمع صوت مسجل ثم لنعود.
2: على مستوى ولاية جندوبة ثم لجنة جهوية متكونة من ديوان تربية الناشي الاتحاد والمندوبية، قاعدين معناتنا عملنا عملية إحصاء للمتوفرات الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى. موجود حاليا معناتها حسب الشركات اللي ذات مساء وحسب الفلاحة الكبار موجودين قرابة 26,000 أضحية بين 3,500 قرابة معناتها معز وواحد و19,000 خرفان. بالنسبة خاطر السنة مقارنة بالمواسم الفارطة ثم استزلنا شوية نقص، خاطر ديجا الولادات الموجودة هي ديجا معناتها 75% من الولادات نتاع الخرفان لا تستجيب معناتها لا تستجيب لشروط الأضحية، يعني أقل من 6 أشهر حكم ولده معناتها العيد تقدم شوي، ثم معناتها وخر شوي في الولادات، وثم ثم صار جلسة في الغرض ومعناتها الأطراف الكل معناتها على أساس في الاستعداد تام. وبالنسبة للنقاط البيع على أساس الجندوبة فيها معناتها على أساس الأسواق الأسبوعية، يعني تم البيت معناتها يعني عملية الشراء، وإن شاء الله تو مع بالنسبة لتقدم للعيد نقربوا العيد تقع عملية الشراء والبيع، خاطر تو معناتها تم صحيح في السوق متوفرات واحدة، لكن ما تمش شوي تمش نشاط كبير معناتها عملية البيع والشراء، وإن شاء الله عيد مبارك للناس كل، وإن شاء الله الناس كل تعيد ولبس.
0: نذكر تعقبينا في الاستماع ذا كان سي خالد الخميسي مثل اتحاد الجهوي الفلاحة جندوبة، والحديث عن المتوفرات من على شلعيد في هذه الولاية. مصلين معكم السيدة ألفة الليفي ممثلة الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجا، والحديث عن المتوفرات في هذه الولاية من علوش، خاصة نحكو على خصوصية ولاية بيجا، خاصة نحكو على العلوش تبار الحديث اللي يميز هذه الولاية وعنده الوكيل نتاعو. نسمع وصل المسجل ثم نعود.
3: قمنا بزيارات ميدانيه المعتمدين في الشماليه العديد من المربي، واللي شفنا فيها 3 نقاط منظمه من طرف الاتحاد المحلي لباج الشمالي الفلاحه وصيد البحري بباجه. كانت معناها زيارات الحقيقه مثمره، من ناحيه معناها شفنا اعداد القطيع وشفنا مدى معناها توفيرها في السوق، وشفنا الاسعار اللي كانت الحقيقه الاسعار كانت مغايره للاسعار اللي سمعنا بها، اللي اسعار معناها مدروسه. نتوجه للمستهلك كونه يتصل مباشره بالمربي. احنا العدد الجملي المتواجد في ولايه باجه بين 30 وبين 35 الموجود عدد الاضاحي ومتوفره عند المربين في داخل الضيعات نتاعهم. فما انواع موجود معناها العربي، موجود الشركي، موجود انوار تبار، موجود الانواع الكل معناها، وموجود الاسعار من مليون من 900 حتى المليون ونص. معناها لاحظنا اللي فما الحقيقة الإقبال محتشم على اقتناء الأضاحي، الإقبال ضعيف ومحتشم. صحيح تسعيرة متاع التجارة مازالت ما هو وزارة التجارة وزارة الفلاحة مازالت ما خرجتش اللي يبيعوا نقاط البيع اللي يبيعوا بالكيلو. احنا ديجا عندنا 3 نقاط بيع المنظمة هذه اللي بالكيلو، أما اللي نطمن به معناها المستهلكين رو فما نقاط أخرى عند المربين مباشرة راهي الأسعار مدروسة، صحيح بين 900 ومليون ونص.
0: هذين نذكروا السيدة الفلافي ممثلة الاتحاد الجهوي الفلاحة بيجا، والحديث عن علوش العيد والمتوفرات. نمشي الموضوع آخر على غاية من الأهمية على مستوى الشمال الغربي، الحصاد، وخاصة آخر الاستعدادات لموسم الحصاد. أكثر مطلب سمعناه اللي هو الحفاظ على خاصة منحة التقبيل السريع للشعير، والشعير نحافظ عليها وتكون لمدة أطول مش مدة قصيرة باش الفلاح نعرف حتى وخر شوية في الحصاد وخير ويقبل ويتمتع بهذه المنحة. نسمع ناصر وسجل سيموني العبيدي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة الكيف ثم نعود.
4: احنا اليوم على باب موسم الحصاد، ان شاء الله تعدى كل شيء سلامات ان شاء الله. هاي تعدى كل شيء سالم ان شاء الله. بالنسبه للتحضيرات على مستوى جهتنا كولايه الكيف، احنا ثم لجنه هي قاعده تدور على خاصه على مراكز التجميع وكل ما هي الخلالات اللي موجوده وطالبنا برفعها. هلا ثم في يعني في الاسبوع هذا ان شاء الله كيف باش نشوف الاشكاليات وين عدنا، خاصه في رفع الاشكاليات مع عند المجمعين. اللي حرصنا عليه هو بطبيعه موسم الحصاد الداخل فيه برشا اطراف، وقت اللي نحكو على الاطراف خاطر المداخل نحكو خاصه على توفير مستلزمات الحصاد كيما الربط كيما برشا حاجات. وهذا ان شاء الله احنا وحتى في اللجنه اللي عملناها على مستوى ولايه الكيف ودعينا له كيف من تحضير للموسم، هو مخلى خاصة في عملية القبول وعملية إجلاف الوقت باش ما تصيرش لينا اكتظاظ في التقبيل، كيف على مستوى منحة التسليم السريع خاصة في ماء الشعير. احنا طلبنا باش تكون في آخر أوت إن شاء الله على الأقل. احنا في ولاية الكيف عندنا أكثر من 130 ألف هكتار شعير، وبالتالي يعني العملية نتاع المدة اللي يعطوها في تحكيت شهر هي ما نجموش نوصلوا، خاصة كما صار عملوا الحب وسناء الفلاح كله يخدموا برياحية. العملية نتاع القبول هو الإشكال ديما المطروح، هي عملية الرفع إن شاء الله أثناء عملية الإجلاء تكون في الأبان، وبالتالي إن شاء الله يتعدى موسم طيب. وهذا إحنا حارسين كل إحنا الناس كل اليوم نحرصوا باش خاصة مثل مش طرف واحد اللي هو يعني بيه القطاع هذا، إحنا الناس كل خاصة الجهة كواصل الوزارات كل هي معنية سواء تجهيز ولا حماية مدنية، وهذه الناس كل إن شاء الله محضرين له إن شاء الله يتعدى موسم طيب. وبالتالي إحنا اللي ندعو له ديما حرصنا باش تكون عملية الرفع وعملية الإجلاء تكون في الأبان.
0: ذكر تعقبين في الاستماع موصلين معكم. ماذا كان الحديث عن إخلاص عليك لموسم الحصار على مستوى ولاية الكيف، نمشي الحديث على مستوى ولاية جندوبة. نعرف ولاية جندوبة المنتج الأول وأهم طاقة للخزن موجودة في ولاية جندوبة على أساس يعني أكثر من 2.7 مليون قنطار. ونسمع سي شكري الجبي ويحكي على آخر جلسات اللي صارت على مستوى ولاية 27 أفريل، ولكن آخر السنة نسمع وصل مسجل ثم أنا عودة.
5: كل شيء يغلي، الدواء يغلي، حتى ب 180 القمح ما خلصوش، وما عندناش نحن الدعم.
6: من 200,000 القنطار نتاع الامونيتر نعمة السنة، الأدوية مغشوشة، 100% الناس تخف القروض، 140,000 ما تغديش حتى شيء. الدواء السنة العباد داوت مرتين وثلاث، يدونا حتى 150 و 160 ألف وشوية عليها الفلاح.
7: صريف الدويات غالي، ماذا بينا على زيد؟
8: قمح وفول وشعير، تكلف برشا مصاريف، كل شيء غالي.
9: أمراض كثرت، بطبيعة يبقى يعاني الفلاح في الباشف زراعة الكبرى في الحبوب وفي كل شيء يعاني الفلاح دي معان.
10: الجامعة عاملون نقبوا فيه ب 118,000 وقل حتى ل 110 طالب بزياد ويدعمونا.
11: 27 أبريل 2026 هو الموعد اللي كان محدد منذ مدة لجلسة الاستعداد للموسم الفلاحي بعد ما سبقتها جلسات متتالية في علاقة بالسلطة الجهوية، التوقي من الحرائق، جلسات كانت ماراثونية مع الإدارة الجهوية للتجهيز، واختتمت بهذه الجلسة هي بتاريخ 27 أفريل. جلسة كانت فيها عرض للمندوبية التنمية الفلاحية وعرض للممثل ديوان الحبوب، قدمت فيها فكرة تقييم أولي حول الموسم، موسم 24-25، ثم انطلقنا مباشرة في موسم 25-26 اللي الحقيقة سجلنا أنه كان رغم النقص في علاقة بالمستلزمات الإنتاج وخاصة بالنسبة لمادة الدي أب بي ومادة الأمونيتر، إلا أنه الموسم بعد ما من علينا ربي سبحانه وتعالى بالأمطار يعتبر موسم واعد، وموسم إن شاء الله مش يكون ربي وصل بالسنة مش يكون موسم جيد. الضرورة أن نستعد له الاستعداد المعتاد. تعرف أن باجة فيها أكثر من 2700 طاقة الخزن، وهذا رقم مهم يعتبر الأول على المستوى الوطني. فيها استعدادات أكثر من 40 مركز، 42 مركز تجميع، وضعية من حيث وضعية مريحة، ولكن هذا ما يعفيناش في أن نتنقل ونتحرك ويتم ضبط مراكز التجميع بطبيعة معاينة الباسكيل، معاينة مخابر التعيير، وتم الاتفاق. هذا أهم نقطة بالنسبة لنا في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الاتحاد الجهوي للباجة، أنه داخل هذه الجلسة طالبنا بمراجعة بعد الارتفاع في الأسعار على مستوى البذور ومستوى مستلزمات الإنتاج التل وغير وكذا والأدوية. طالبنا كمجلس جهوي وكباجة وكاتحاد جاوي طلبنا بأنه مراجعة مطلب على الأقل للحكومة أنه مراجعة سعر الحبوب. علاش ليه؟ عنا أكثر من 3 سنوات ما تمتش المراجعة. طلبنا بالطلب بداية وإن شاء الله تكون فما عموما الوضعية تحت السيطرة في باجة من حيث الاستعدادات. انطلقنا في المسالك الفلاحية في الطرقات المراقمة ماهوش بنسق قوي. فما وعود البارح في أن النسق يرتفع إن شاء الله في المدة القريبة القادمة استعدادا لهذا الموسم. وإن شاء الله في الأخير نتمنى أنها تكون صعبة وعليش ليه تكون صعبة قياسية وتوصل إن شاء الله آمنة في الماء.
0: ذاك التعقب بنا في الاستماع ذاك الشكر الجبي والحديث عن آخر سعرات لموسم الحصاد على مسؤولية باجة. نذكر على مستوى وطني إطلاق الحمل الوطني لتعديل آلات الحصاد ومكافحة الحرائق في مزارع الحبوب الموسم الفلاحي 2025-2026. الحملة ذي وأشرف عليها أكيد وزير الفلاحة السيد عز الدين بالشيخ. 6 ماي تحديدا انطلاق الحملة كان يوم إعلامي خص التعريب بالحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق بحضور كل الأطراف المداخلة. نذكروا الحملة باش تشمل تعديل وصيانة أكثر من 1200 آلة حصاد في إطار عمل فرق فنية مشاركة تسعى على ضمان احترام المعايير الفنية تحسين أداء المعدات خلال مختلف مراحل الحصاد. أبرز المبادرة ذي ترتكز على شراكة واسعة تضم عدد من المؤسسات لهيكل الوطني من بينها المعهد الوطني للزراعة الكبرى، وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، الديوان الوطني للحماية المدنية، بالإضافة إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والهيكل المهني والمجمعين الخواص. برنامج الحملة يضم تنظيم أكثر من 68 يوم إعلامي جهوي إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية تمتد من شهر ماي حتى 30 جويلية 2026 في إطار البرنامج الوطني للإرشاد والتأطير لتحسين إنتاجية الحبوب اللي تم إعداده سنويا وفق مقاربة تشاركية. والتأكيد على الالتزام بالتوصية الفنية اعتماد الممارسات السليمة الشيء اللي يضمن تأمين موسم حصاد ناجح وآمن يساهم في دعم الأمن الغذائي الوطني. نواصل معكم متفرقات الحديث على المنطقة السقوية بوهرتمة جندوبة على الأعطاب الفنية وأكيد العنصر المسجل. نسمعه ممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري على مسؤولي جذوبة ثم الآن.
12: في إطار مشروع إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية بوهرتمة، احنا نعرفوا المنطقة السقوية بوهرتمة هي منطقة أحدثت معناها تقريب حوالي سنة 73-74 وتضم تقريب معناها 25 ألف معناها أكثر معناها سقوي. إذن الشبكة في المنطقة هذه معناها تأكلت وتقادمت وأصبحت معناها فيها كثرة الأعصاب. جاء المشروع هذا في الحقيقة معناها باركناه وفرحنا به. المشروع الآن تقريب أنجز حوالي 10,000 هكتار معناها، وكانت المقاولات وعدت وأن في شهر مارس معناها باش يقع معناها فتح معناها مياه الري ولهذه الأشغال بصفة معناها رسمية، إلا أنه معناها تأخر معناها المشروع. واليوم معناها ربما لعدة أسباب معناها يعرفها معناها السيد المقاول هنا، واليوم بداوا معناها في الأشغال في تركيب معناها الشبكة وتجربتها، تجربة الشبكة. الفلاحة متاعنا كما تعرفوا معناها الزراعة الصيفية في ولاية جندوبة هي معناها مشهورة بها، والفلاحة السماء معناها خاصة معناها فرحوا بالقدية معناها خاطر نزلت الأمطار بكثرة والسدود معناها معناها معبية، باركوا معناها المشروع هذايا وفرحوا على أساس معناها باش يزرعوا. وفما اللي ديجا معناها الزرع كما تعرف معناها غلاء المشاتل معناها وما شابه ذلك. ما راحنا إلا وأن كثرة الأعصاب معناها على مستوى الشبكة، والأعصاب هنا أعصاب متكررة وحتى في إصلاحها معناها تتأخر معناها نوع الماء، وفيها ديفويد تسربات متاع مياه معناها بشكل كبير، وتعطلت معناها فهمتي ولا للأشغال وتعطلت معناها مصالح الفلاحة متاعنا. إذن نحن وصلتنا في الحقيقة معناها تشكيات وتذمرات معناها من الفلاحة، كنا قمنا بزيارات معناها ميدانية ولاحظنا معناها ذلك، معناها اللي أشرنا له مبدئيا هو على الاقل يعاهدوا المجهودات باش يسرعوا ويصلحوا الاعطاب في معناها اقرب وقت باش الفلاح اللي غرس الدلاع ولا غرس الطماطم ولا غرس الفلفل عند الاجار المضمله عند الثروه معناها الحيوانيه معناها قاعده ضايعه. دونك معناها على الاقل يحاولوا باش ينقذوا في اقرب وقت. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الفلاح في الحقيقه اصبحوا لا يكتفوا بذلك. قال لك اخويا نحن خسرنا وفهمني ولا وما نبهوناش

0: المسجل باعتبار مقارنة في المساحة، ثم تحصن في المساحة وتحصن أيضا في الجودة والكم والكيف. نسمع وصف المسجل ثم العودة.
1: وشتاتا تنتج الفريز عنا كانت كمية باهية ومحترمة، 1300 طن تقريبا، ما يساوي 40 هكتار مزروعة فريز. سنة ثم امطر، ثم طقس باهي، ثم طقس ملائم وأمطار موجودة، ما خلى الإنتاج يتطور أكثر، وستمش يكون أكثر من عام ناول تقريبا 20% بارابور الإنتاج عام ناول، ما يقارب 50 هكتار، ويمكن السنين وصلوا ل 1500-1600 طن يا ربي. والموسم هو ماشي ولا باس، معناها بكده الفلاحة فرحانين والميسرة ماشية والناس تشري، وبدأ معناها تو موسم الفريز انطلق. صوب محترم معقول بارابور لبقايا أخرى، الحمد لله يا ربي. وشتات تسمى عليها الفريز، ومرحبا بكم الكل اللي يحب الفريز موجود. ثم تطور السنة في المساحة أكثر معناها من عام ناول، تشجع الفلاح بحكم تحسن الظروف المناخية وبحكم الماء متوفر، الفلاح زادوا الفلاحة، وثم حتى منتجين جدد للفريز ما كانوش قبل. والحمد لله تم تطور في المساحة، وتم بالتالي تطور في الانتاج.
0: نذكر تقوينا في الاستماع موصلين معكم ركن متفرقات، الحديث عن الدورة السادسة للصالون الدولي للتكنولوجيا حول المياه. أشرف السيد حماد الحبيب كتب الدورة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالمياه نهار 3/5 على افتتاح الدورة السادسة للصالون. الدورة امتدت من 5 إلى 7 في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تحت شعار الماء من أجل الطبيعة والمجتمع والتقدم، بحضور كل من العديد من الأطراف المداخلة، خبراء، باحثين، صناع قرار، صناعيين، شركات ناشئة، مؤسسات وطنية ودولية. التأكيد كان على أهمية المواضيع اللي باش تم التطرق ليها خلال الصالون، متعلقة خاصة بالتغيرات المناخية، المياه غير التقليدية، الإدارة المستدامة للمياه، البحث العلمي، الشركات الناشئة. دعوة كانت لضرورة حسن استغلال أنظمة وتقنية المعالجة، ترابط المياه والطاقة والنظام البيئي والغذاء والزراعة الذكية والأمن المائي. أيضا ثم نذكروا انتظمت مائدة مسررة حول بعض المحاور الخاصة باستراتيجية المياه في أفق سنة 2050، نوى أهمية الحديث عن استراتيجية المياه. ثم ورشة عمل حول دور التهيئة العقارية الفلاحية في تحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية، هذه تعاملت نهار 3/5/2026، افتتحها وزير الفلاحة، افتتح السيد عزيم الشيخ أشغال ورشة عمل قلنا حول دور التهيئة العقارية الفلاحية في تحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية، من تنظيم الوكالة العقارية الفلاحية في إطار تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة التحديات المتزايدة. الورشة مثلت فضاء تفاعلي لتبادل المعارف والخبرات، تم عرض تجارب ممارسة ناجحة إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تعيق تطوير التهيئة العقارية واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ. تأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتطوير السياسات العمومية بما يستجيب لمتطلبات المرحلة. الاختتام كان التأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك، تثمين مخرجات اللقاء عبر صياغة توصيات عملية من شأنها الدعم التهيئة العقارية الفلاحية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على الصمود في وجه التغيرات المناخية. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع مواصلين معكم فلاحة دوام. نمشي رغم ثم نعود رجيم.

اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم. نذكر تحقوا بينا في الاستماع، مواصلين معكم. مش نحكوا اليوم في الموضوع، مش نشيروا له على غايه من الاهميه، يتعلق بديون الفلاحين. الموضوع هذا ديون الفلاحين في تونس، المشكلة أكبر من الشروط، مش في المبالغ. الموضوع هذا تم طرحه في أكثر من مناسبة، ملف ديون الفلاحين رجع بقوة، خاصة بعد تصريحات المستشار الاقتصادي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري سي فتحي بن خليفة، أكد لي ألف الفلاحين يواجهوا صعوبات مع البنوك، رغم أنه جانب كبير من الديون يعتبر محدود مقارنة بإمكانية القطاع البنكي. المعطيات المعلنة، نرجع فقط على المعطيات والأرقام، تلخص الكثير والكثير وتحكي الكثير. ضمن القائمتين 4 و 5 تشمل 33 فلاح، 535 فلاح، 33,535 فلاح، من بينهم 4,785 شركة. الأهم من هذا اللي 57% من صغار الفلاحين ديونهم ما تفوتش 10,000 دينار، يعني برشا ملفات نجم يعني توصل الحلول أسرع وأسهل إذا توفرت شروط تمويل أكثر مرونة. المشكل يعني قيمة الدين في حد ذاتها، مش في قيمة الدين في حد ذاتها، أما في الشروط المفروضة للخلاص وإعادة الجدولة. تصريح بعض الفلاحة الجرواحهم مطالبين بأجال طويلة مع سنة إمهال ودفع نسبة بين 10 و 20%. شروط نجم تكون ثقيلة على فلاح صغير أصلا يمر بفترة إنتاج صعيبة أو موسم ضعيف. إخراج الفلاحين من التصنيفات البنكية الثقيلة ما يفيدش الفلاح فقط، ينجم يربح البنوك لأنه يرجع الحرفاء للنشاط، يعطيهم فرصة باش يواصلوا الإنتاج، يسترجعوا ثقتهم في الدورة الاقتصادية. مهم برشا، خاطر الفلاح مش مجرد نشاط فردي، هو عنصر أساسي في الأمن الغذائي، في تزويد السوق بالحبوب، بالخضر، بالغلال، باللحوم، مشتقات الحليب. الفلاح يتعطل في التمويل، تتعطل معه برشا حلقات: شراء البذور، اقتناء الأعلاف، صيانة المعدات، خلاص اليد العاملة، حتى التحضير للموسم الجديد. يعني التسهيل النفاذ للتمويل، تبسيط الإجراءات، إعطاء حلول واقعية للفلاحين الصغار، ينجم يساهم في حماية الاستغلالات الفلاحية من التراجع والتفويت فيها. ضرورة تثمين كل المستغلات الفلاحية، استغلال كل شبر من تراب تونس للفلاحة، مع مراجعة القوانين المتعلقة بالتمويل البنكي. فكرة كونه كيكون التمويل أسهل وأقرب لواقع الفلاح، الانتاج يتحسن، الاستثمار يكبر، والقطاع يولي أقدر على الصمود أمام الأزمات المناخية وغلاء الكلفة، خاصة غلاء الكلف من أهم المواضيع المطروحة للنقاش. تجديد على ضرورة تثمين الرسالة من كل هذا، إنقاذ الفلاح الصغير ما يحتاج ديما حلول معقدة، ينجم يحتاج قرارات عملية، مرونة، نظرة تعتبر الفلاح شريك في الاقتصاد، مش مجرد ملف ديون يعني. والأكثر من هذا، إذا تبدل الشروط تولي أكثر واقعية، برشا فلاحة ينجموا يوقفوا على ساقيهم من جديد، يواصلوا يخدموا الأرض ويضمنوا الإنتاج. موضوع هي مهم جدا، طرح للنقاش وما زال يطرح للنقاش، اللي هو القطيع الحديث عن يعني الفلاحة وكيفش المرونة في الخلاص وخلاص المديونية. موضوع أيضا من بين المواضيع اللي تنجم تحسن الخدمة في القطاع الفلاحي، اللي هي نرجعوا لولاية باجة، وخاصة فتح بالباب أمام أصحاب تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، كما النقل الريفي واللواج والتاكسي الجماعي، باش ينخرطوا في منظومة نقل العمل في القطاع الفلاحي. الهدف من الإجراء هو تنظيم النقل أكثر، توفير خدمة أنجع للنساء، أكثر أمان، وخاصة اللي نعرف ظروف النقل والحوادث اللي تصير، وهذا الملف الكبير والكبير جدا. القرار يجي ضمن تطبيق النصوص القانونية والترتيبية اللي تنظم نقل العمل الفلاحيين، خاصة من ناحية السلامة، من ناحية تنظيم القطاع، معناها
الرسالة الولايات تحب النقل يكون في إطار منظم، شروط واضحة، طريقة تساعد على تحسين ظروف النقل بالنسبة للعاملات والعمال خاصة في المناطق الريفية اللي يبقى فيها النقل هو عنصر أساسي في يوم العمل الفلاحي. المعطيات المنشورة للأشخاص اللي يحبوا يرغبوا في الانخراط في المنظومة ينجموا يسحبوا مطلب الترشح للمصالح المختصة، يعمروه، يودعوه مع جملة بالوثائق من بينها نسخة بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة الاستغلال العربة، شهادة تسجيلها، إلى جانب اتفاقية مع فلاح ومؤسسة فلاحية. الإجراء يعطي أكثر يعني وضوح، يساعد على ربط خدمة النقل بالحاجة الفعلية في الميدان، وبالتالي نهار 15 مايو 2026 هو آخر أجل في ولاية بيجة لإيداع الملفات ودعوة للمعنيين لاحترام الأجل حتى تتم دراسة المطالب في أفضل الظروف. ونقطة مهمة لتنظيم نقل العمالة، ما يفيدش كان أصحاب العربات، خل الفلاح والعامل الفلاحي يخدموا في ظروف أكثر استقرار، لأنه النقل المنتظم الآمن والسطرين تحت الآمن ينجم ينعكس مباشرة على الحضور، على المردودية، على جودة العمل خلال المواسم الفلاحية. تنظيم النقل الفلاحي يساهم في التقليص من الارتجال، في تحسين التنسيق بين الفلاحين والنقلين باش نجنبوا السمسار اللي في الوسط، وخاصة في الفترات اللي يكثر فيها الطلب على العاملة كيما الجني والحصاد والخدمات الموسمية، وقت تكون الخدمة منظمة يولي التنقل أسهل وتكون الرؤية أوضح للفلاح وللعاملة والناقل، والكل يعاون على خدمة القطاع الفلاحي بطريقة أكثر نجاح. هذايا من بين الحوايج اللي نختم بهذا اللقاء في إشارة إلى هذه النقاط اللي للأمانة نسجلوها يعني باستحسان، باعتبار هذا النقل العمل والفلاحيين وخاصة النساء والحوادث اللي تصير كانت من أكثر الحوايج اللي تسيء المشهد الفلاحي في تونس كثيرا. هكا وصلنا إلى ختام هذه الرحلة، بعد شوي يكون حاضر معكم كريم في الرياضة. نذكر التحقوا بنا في الاستماع، كانت جملة من المواضيع طرقنا لها، البداية بتخصيب التربة، الحديث عن الغابات، الحديث عن المتفرقات، ومن بين المتفرقات الرقم اللي نختم به كونه تونس نوعا ما تقديرات أولية، وإن شاء الله ربي يوصل بالسلم، يعني كونه السنة باش يكون فيما يتعلق بالحصاد نمشي في اتجاه الموسم هذا النسبة كبيرة باش يكون أفضل من الموسم اللي تعدى، هذا إجمالا، وربي يوصل بالسلم أكيد. شكرا خيري، شكرا سعاد، شكرا علي في المباشر، شكرا لكل عيات، شكرا لكل من ساهم في هذا المباشر. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. في لمن

أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم الجمعة 8 من ماي. اليوم نلعب دفعة أولى مقابلات الجولة قبل الأخير لبطولة رابطة الأولى لكرة القدم. يتصدرها لقاء الأولمبي البيجي وشبيبة العمران. لقاء لا يقبل القسم على اثنين بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، مطالب بالانتصار وانتظار الجولة الأخيرة أو عثرة الشبيبة قارونية لضمان البقاء في بطولة رابطة الأولى. لقاء يدير حسن النيلي مع حمزة جعيد في تقنية الفار، وباش يكون منقول بداية الساعة الرابعة القناة الوطنية الأولى. اللقاء الثاني اللي يجلب انتباه لقاء تفادي نزول كذلك بين الشبيبة قارونية الاتحاد المنستيري، منقول على الوطنية الثانية، يدير أشرف الحركاتي ومجدي بلغا في تقنية الفار. وأيضا لقاء مستقبل سليمان اللي مازال عنده أمل ضعيف في البقاء، يستقبل مستقبل جابس في ملعب الكرم، محمد علي قروية وهيثم جيرات في الفار. ولقاء ترتيبي شكلي بين الملعب التونسي واتحاد بنجردان، يدير الحكم منتصر بالعربي وسفيان الورتاني في تقنية الفار. نذكر بترتيب فرق آخر الترتيب: مستقبل مرسى 34 نقطة ضمان البقاء، نادي بنزرتي 33 كذلك ضمان البقاء، وبعدهم الفرق المعنية بتفادي نزول: أولمبي البيجي 28 نقطة، الشبيبة قارونية 27، مستقبل سليمان 24، ونزول مستقبل جابس برصيد 18 نقطة. في مكثر وبعد استبشار رياضي معتمدية المكان بانطلاق أشغال تعشيب الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي، تتوقف الأشغال فجأة ودون سابق إعلام من المقاول المكلف بالمشروع. منذ أكثر من شهرين لم تستأنف الأشغال والجميع في انتظار معرفة الأسباب من السلطات الجهوية والمحلية، وفي الأثناء تواصل الجمعية تنقلاتها الأسبوعية إلى ملعب كسرى للتمارين وكذلك إجراء المقابلات الرسمية. فريق نادي مكثر يستضيف غدوة في الجولة قبل أخيرة بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول المجموعة الثانية نجم الفحص في ملعب كسرى. بقية المقابلات أبرزها لقاءات تفادي نزول النادي المجازي برمشيرقة الرياضية، مرجان الرياضي بتبرقة مع اتحاد سبيطلة. البقية مقابلات ترتيبية: نجم فريانة أولمبيك الكافتة للرياضيين الدهماني، نادي حاج بلايون مع اتحاد سيلينا، والترجي الكريبي مع مستقبل المحمدية. مباريات رابطة الشمال الغربي بالكاف الجولة الخامسة إياب غدوة ماضي 3 نجم تجروين يستضيف نادي كرة قدم بجريسة. نهار الأحد 10 ماي ماضي ساعتين نادي كرة قدم بقلعة الخصبة مع جمعية ساقي سيدي يوسف، مستقبل رياضي كيف برنوسة مع كسر رياضية، البرق التسوري مع العروسة الرياضية، وهلال برقو مع نادي سيدي برويس. مولدية بوسالم تلعب ماضي ساعتين في قاعة مساكن لقاء دور نهائي كأس تونس للكرة الطائرة، لقاء ضد فريق النجم الرياضي الساحلي من أجل تأكيد المردود الطيب للفريق اللي يوصل ثالث في ترتيب البطولة خلف الترجي والنجم الرياضي الساحلي وقبل النادي الصفاقسي. إذن لقاء باش يكون منقول على القناة الوطنية الثانية. النجم الساحلي مولدية بوسالم بداية من الساعة الثانية ظهرا، وغدا 9 من ماي في الساعة الرابعة في قاعة الزواوي الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد النادي الصفاقسي. قمة مقابلات ربع نهائي كأس تونس لكرة اليد تتلعب المقابلة اليوم جمعة 6 متاع العشية في قاعة الزواوي بين الترجي الرياضي والنجم الرياضي الساحلي. وبقية المقابلات مشكون غدوة السبت 9 ماي، بعث بن خيار نادي افريقي في الأربعة نفس التوقيت الملعب التونسي مع ساقيت الزيت، والحمامات مع سبورتينغ المكنين. النادي الرياضي كيف يواجه غدوة المستقبل الرياضي بالمرسى في إياب ربع نهائي بطولة تونس لكرة السلة في صنف الأداني، مقابلة بداية من الساعة الخامسة مساء في قاعة رجاء حيدر في المرسى. نذكر مقابلة الذهاب في قاعة دهماني انتهت بفوز مستقبل المرسى بفارق نقطة، وعليه النادي الرياضي كيف مطالب بالفوز بفارق أكثر من نقطة للتأهل للدور نصف النهائي. مندوبية الشباب والرياضة بسليانة تنظم نهار الأحد 10 من ماي يوما مفتوحا لألعاب القوى لذوي الإعاقة. الموعد بداية من الساعة 8:30 صباحا استقبال المشاركين وتحية العلم، وبعدها المسابقات إلى غاية الساعة منتصف النهار. المكان هو المركب الرياضي بسليانة. كرة اليد بطولة العالم صغريات في رومانيا لمنتخبات أقل من 18 عام تحديدا لمنتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة مع السويد المجر وكندا، والبطولة تقام خلال شهري جويليا وأوت 2026. المنتخبات العربية الأخرى: مصر في المجموعة الأولى مع كرواتيا، فيجي وفرنسا، المنتخب الجزائري في المجموعة الثامنة مع سويسرا صربيا، وكذلك منتخب سلوفينيا. المنتخبات الأفريقية: غينيا مع إسبانيا وألمانيا وأوزباكستان في المجموعة الثالثة، وكذلك أنغولا في المجموعة السابعة مع سلوفاكيا اليابان والمنتخب البرازيلي. نواصل مع كرة اليد وتشريف آخر للتحكيم التونسي في إطار الشراكة بين الجماعتين التونسية والإسبانية. الحكمان رشدي الزغلامي ومكرم بن داحو يديران غدا السبت مباراة نادي برشلونة وغوادالاخارا في بطولة المحترفين الإسبانية، والحكمان كان أدار مباراة ترومبلي وران في البطولة الفرنسية كذلك مؤخرا. تشريف أكيد للتحكيم التونسي في كرة اليد.
بطولة أفريقيا للسباحة في وهران الجزائرية، لحد الآن تونس بأربع ميداليات، زوج ذهبية واحدة فضية واحدة برونزية. الذهبيات كانت بإمضاء نفس السباحة حبيبة بلغيث في صنف الكبريات في سباق 100 متر على الصدر وال200 متر كذلك سباحة على الصدر. آخر خبر في أخبارنا اليوم، نادي ريال مدريد أصدر بيان رسمي بعد المشاجرة المؤسفة اللي وقعت بين اللاعبين فالفيردي وشواميني يوم أمس. الفريق الميرينجي يقول أنه عقب الأحداث اللي وقعت صباح الخميس خلال الحصة التدريبية للفريق الأول، تقرر فتح إجراءات تدريبية بحق اللاعبين فالفيردي وشواميني، وباش يغيبوا الزوز، واحد للإصابة فالفيردي والثاني بسبب عقوبة تدريبية عن لقاء الفريق أمام فريق برشلونة يوم حد في الساعة 8 ليلا في ملعب الكامب نو. نقطة ختام أخبار الرياضة على موجة إذاعة الكاف ملتقانا يتجدد من الأربعة حتى للستة، ونقل مباشر لقاء الأولمبي البيجي وشبيبة العمران. إلى اللقاء.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: من قريب، من بعيد، 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: تمام الواحدة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
2: السلام عليكم. يوم إعلامي ببوسلام حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلب في مجابهة التغيرات المناخية. أكثر من 200 عائلة بعمادتي زنفور والأحمرنا بالسرس ستستفيد من مشروع التزوج بالماء الصالح للشرب. مدينة وادي الزرقاء من ولاية باجة تحتضن اليوم وغدا فعالية الدورة الخامسة لملتقى الطفل والعائلة. تفاصيل الأنباء. نظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسلم بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية يوما إعلاميا ميدانيا بإحدى الضيعات بالكوجية حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلب في مجابهة التغيرات المناخية والتذكير بالحزمة الفنية لضمان نجاح زراعة أصناف القمح الصلب المحلية والتشخيص والمكافحة المندمجة لأهم أمراض القمح الصلب، وذلك في إطار التنمية أو الأنشطة التنموية لمشروع دعم الاقتصاديات وتعزيز الهياكل الديناميكية. انتظمت اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة عمل حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتوجات الفلاحية، وذلك في إطار تواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ماجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسلم. مدير المهرجان كمال البركاوي يضيف:
4: احنا اليوم في إطار الدورة الرابعة للمهرجان تنظم الهيئة ورشة في مدينة جندوبة بالشراكة مع اتحاد المرأة في فضاء الاتحاد، موجهة للمرأة الريفية والمرأة المدنية والمرأة بجميع أطيافها، تكوينية هي تحسيسية في إطار برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتكوين المجامع والتعريف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامن.
2: كما أفاد مجير مهرجان ماجردة كمال البركاوي بتنظيم خيمة للتقصي عن بعض الأمراض المزمنة والتوعية والتحسيس بأهمية التوقي من الأمراض المعدية، وذلك بالشراكة مع المستشفى المحلي ببوسلم.
4: خيمة بالاشتراك مع المستشفى المحلي ببوسالم للتقصي على الأمراض المزمنة والكشف للأمراض المزمنة وكذلك للتوعية من المخاطر على الأمراض المعدية، أتأسفها فل من الفنيين والاختصاصيين من المستشفى المحلي ببوسالم بمقر جمعية أجيم أتيق سميد. الدعوة مفتوحة للجميع ومرحبا بالناس كلها للتقصي المبكر على الأمراض المزمنة.
2: تتواصل بعمادتي زنفور والحمرنا من معتمدية السرس أشغال ربط المنطقتين بالماء الصالح للشرب لفائدة أكثر من 200 عائلة بكلفة تفوق 2 مليون دينار على امتداد 8 أشهر. عضو المجلس المحلي بالسرس رضا الرزقي يضيف:
5: حوض واتيسة وبالتحديد الماء الصالح للشرب في منطقة زنفور والحمرنا، هذا يشمل تقريبا أكثر من 200 عائلة اللي وأخيرا من لحلت الأمور بعد عدة صعوبات شدها المشروع هذا. كلفة المشروع تناهز 2.6 مليارات تقريبا، خرجت في صفقة والحمد لله تحصل عليها المقاولة اللي باش ينطلق إن شاء الله في 1 جوان. منطقة زنفور والحميرنة هذوما زوج مناطق اللي تفعوا بالمشروع هذا. عدد العائلات المنتفعة تقريبا 200 عائلة أو أكثر من 200 عائلة، امتد القنوات في أكثر من 22 كيلومتر. المؤمل هو كي نحطوا احنا من 1 جوان تقريبا في فيفري 2027 ان شاء الله عندنا وعود من المقاول انه باش يكون مده الاشغال باش تكون اقل من المده المطالب بها المقاول ان شاء الله باش يكون اقل.
2: تدخلت مصالح الموافق الإداري لفضي إشكاليات عقارية وصناعية بالمنطقة الصناعية طريق عمدون بولاية شبهجة ضمن مجالات تدخل هذا الهيكل العمومية. وتم خلال هذه الجلسة انتظمت بمقر المصالح أو مصالح الموافق الإداري تقريب وجهات النظر بين الإدارة والمتعاملين معها بما يضمن سيادة القانون ويدعم الاستثمار وفق بلاغ صادر عن الموافق الإداري. تنتظم اليوم وغدا بدار الثقافة طاهر الحداد بوادي الزرقاء من ولاية باجة فعالية الدورة الخامسة لملتقى الطفل والعائلة والذي يتضمن عديد الورشات والفقرات التنشيطية وفق ما يضيف مدير دار الثقافة بوادي الزرقاء صلاح الدين الطرابلسي في متابعة لناجي الخلولية.
6: اليوم تنطلق النسخة الخامسة لملتقى الطفل والعائلة بوادي الزرقاء تتواصل على مدى يومين. الحقيقة نسخة جديدة نسخة خامسة كالعادة تضمن العديد من الفقرات تتنوع بين الورشات التكوينية بين العروض الفنية والحوارات الثقافية. الورشات مش تتوزع على أربع عناوين، تكون فما ورشة صناعة الفيلم الكرتوني، ورشة الفن التشكيلي، ورشة الارتجال المسرحي، ورشة الحكوات الصغيرة، ومش تكون فما زوج عروض عرض تنشيطي وعرض مسرحي بعنوان رحلة الأمير، ومش يكون الجمهور على موعد مع حوارات ثقافية نحكو على المسرح وتعديل سلوك الطفل تدير الفنانة سوني غزال. حقيقة ملتقى هذا هو موجه أساس الطفل والعائلة على حد سواء. نعرفوا الفترة هذه فترة تسبق امتحانات نهاية العام الدراسي.
2: انطلق اليوم بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بمشاركة 10 مدارس ابتدائية لعرض أنشطة مسرحية تختتم بتتويج عمل مسرحي يشارك كملتقى إقليمي للمسرح ببنزرت وفق ما يضيف رئيس المصلحة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بمندوبية التربية بالكاف سفيان الجيزانية.
7: تنظم المندوبية الجهوية للتربية بالكاف الملتقى الجهوي للفنون الرقحية اختصاص مسرح بمشاركة 10 مدارس ابتدائية على ضوها يقع ترشيح أحسن عمل متكامل باش يمثل ولاية الكاف في الملتقى الإقليمي اللي بيستحضره إن شاء الله بداية في شهر أكتوبر ولاية بنزرت، ومن خلاله يقع ترشيح المدارس مترشحة إلى الملتقى الوطني اللي إن شاء الله بيكون في شهر نوفمبر في ولاية باشا. الحمد لله فما عروض بشهادة الجميع وبشهادة لازم التحسين ترتقي إلى مستوى راقي كبير برشا، وعروض تلمذية تعبر عن تطور الحياة المدرسية في المدارس الابتدائية. وذلك هذيك العلاج وزارة التربية تدعو إلى تكثيف من الأنشطة هذه باش يكون التلميذ مواكب لها وباش يكون عنده دور في فعال في تنشيط الحياة المدرسية ومنها بالارتقاء بالمنظومة التربوية.
2: تتواصل إلى العاشر من هذا الشهر بالمركب الثقافي بسليانا دورة الثانية لتظاهرة 100% مسرح موجهة لتلاميذ المؤسسات التربوية. أستاذ المسرح فتحي بن عمر يتحدث للزميل ماهر الهماصية.
8: تظاهرت 100% مسرحي بالأساس تتويج وامتداد لتظاهرات تأسست وسبقتها وكانت نابعة من صلب نادي المسرح اللي يعنى بالنشأة التلمذي، وعبارة حاضنة مسرحية تستهدف أكثر من مؤسسة تربوية. التلمذات على مدى تقريبا 3 أيام جمعة سبت أحد بطبيعة عندهم جدول أوقات مخصص لهم، يحاولوا نخدموا معهم في التكوين ويخرجوا بمنجزات مسرحية تلمذية. من بعد يصير لهم تتويج، التتويج هذايا ملحظنا هذه يصير في 100% مسرح اللي هو يمتد كما سنة على 4 أيام، موجود فيه فرصة لتكوينهم في تربصات مسرحية ومنجزاتهم المسرحية أيضا عندها على مدى 3 أيام مش يتم عرضها، يتفرجوا على بعضهم ويناقشوا بعضهم، وهذا يضرب أخرى على النقاش المسرحي باش يتمكنوا من أدوات وأليات القراءة المسرحية ويكون عندهم وعي أيضا. ثم ديما تخصص معناها مساحة للندوات الفكرية، ارتأينا سنة باش تكون استراتيجية التكوين المسرحي للطفل اللي هو التلميذ.
2: في الأخبار الوطنية، أكدت وزارة التربية أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 للعام الماضي، والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وجاء ذلك في رد وزارة التربية على سؤال كتابي لأحد النواب بخصوص دواعي فتح هذه المناظرة. أمضت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات في البلديات وتعزيز تثمينها والرفع من نجاعتها البيئية والاقتصادية، وذلك في إطار دعم التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا المجال. إلى أخبار العالم، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد شخصين وإصابة 5 أشخاص في غارة للكيان الصهيوني على جنوبي لبنان. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس ارتفاع حصيلات ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2727 قتيلا و 8438 جريحا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالأنباء. يوم إعلامي ببوسلم حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلب في مجابهة التغيرات المناخية. أكثر من 200 عائلة بعمادتي زنفور والحميرنة بالسرس ستستفيد من مشروع التزود بالماء الصالح للشرب. مدينة ودازرقة من ولاية باجة تحتضن اليوم وغدا فعالية الدورة الخامسة لملتقى الطفل والعائلة. نلتقي بإذن الله.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أبو بكر الصديق بالكريب بإمامة الشيخ خليفة البوبكري.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل الميزان بالحق، دعانا سبحانه وتعالى

0: إلى العدل، وحرم علينا كل أصناف الشرور، ومن علينا بمواسم تتكرر في كل سنة حتى نزداد قربا من الله تعالى، وحتى نعرض أنفسنا وأعمالنا على كتابه وسنة رسوله محمد. نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، الحريص على نفع الأمة والمشفع لها عند ربه في يوم الغمة. اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته والتابعين، وعلى كل من أحيا سنة رسولنا إلى يوم الدين. عباد الله، جاء في الحكم قولهم: من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً. أيها الإخوة، إننا في أيام مباركات، في أشهر حرم التي قال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن الأعمال فيها تتضاعف، إن كان خيراً تتضاعف خيراً، وإن كان شراً تتضاعف لفاعلها شراً. فاغتنموا هذه الأيام، وما أدراكم هذه الأيام التي فيها العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي أقسم الله تعالى بها، وفيها الحج الأكبر، قيل يوم عرفة وقيل يوم الأضحية. هذه الأيام علينا أن نستغلها وأن نتوب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، القائل في محكم الكتاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. هذه أيام مباركات قال عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، أي لحظات يستجيب الله فيها الدعاء. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقوا بعدها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يدلنا على كل باب فيه خير فيأمرنا به، ويحذرنا من كل شر فينهانا عنه. هذه أيام فيها إقبال على الطاعات واجتناب للمعاصي، وفيها تفتح أبواب السماء وتقبل الدعوات عند رب العالمين. فلا يجب أن نظلم فيها أنفسنا، كما قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بمعنى لا تحرموا أنفسكم من هذا الخير العميم، ولا تحرموا أنفسكم من رحمة الله التي تتجلى في هذه الأيام. فلله تعالى أسماء حسنى، ومن أسمائه الحسنى أنه الحق وأنه العدل، وأن هذه الصفات كلها ضدها وضدها الباطل وضدها الظلم. ونحن في هذه الأيام نتجنب هذه الأيام وفي غيرها، ولكن هذه الأيام أكثر باعتبار أن الذنب مضاعف، أن الذنب مضاعف، فنجتنب ونحاسب أنفسنا ونعرض أعمالنا على كتاب الله وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الظلم ثلاثة أنواع، كما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال: الدواوين عند الله ثلاثة. الدواوين عند الله ثلاثة، أي كل ديوان فيه صنف من أصناف الذنوب ومن أصناف المظالم. ديوان لا يعبأ الله به شيئا، هذا قسم من الأعمال التي نأتيها ولا الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنها وسنرى. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا. هذه ثلاث أصناف من الذنوب. الذنب الأول وهو الذي لا غفران لفاعله إطلاقا، ألا وهو الشرك بالله. أن يشرك الإنسان بالله فهذا ذنب عظيم، الله يغفر كل الذنوب إلا أن يشرك به، كما قالت الآية الكريمة في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم. فالإشراك بالله أيها الإخوة، أن تجعل مع الله ندا، أو أن ترى أن غير الله قادر على أن يقضي لك حوائجك، أو تظن بالله الظنون السيئة، أو تجتهد حتى تكون لا لنيل مرضات الله وإنما للشهرة والرياء، فهذا كله ضرب من ضروب الشرك التي لا يقبلها الله تعالى. فتوبوا إلى الله أيها الإخوة. وقد جاء رجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما هي الموجبتان؟ ما هي الموجبتان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يشرك بالله وجبت له الجنة، ومن مات وهو مشرك بالله وجبت عليه النار. فهاتان هي الموجبتان. فلنتب إلى الله من الشرك الظاهر والشرك الخفي. والشرك الخفي هو المضرة الكبرى، لأن الشرك الظاهر هو بائن واضح، هذا كافر لا يؤمن بالله إطلاقا. والشرك الخفي هو كل ما فيه رياء، كل ما فيه حقد، كل ما فيه ظلم، كل ما فيه اعتداء، كل ما فيه شك في الذات الإلهية، هذا هو الشرك الخفي. فظلم الإنسان لنفسه وهو الباب الثاني. هذا الإنسان يظلم نفسه، قد لا يصلي صلاة كما تجب، قد يتلهى في بعض أمور الدنيا ويفوت وقت من أوقات الصلاة، قد يغفل عن الصيام فلا يؤديه كما يكون. هذه كلها من الذنوب التي بينه وبين الخالق. هذا الديوان مغفور له إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقر في حديث قدسي أن العبد إذا ما أذنب وعرف أن له ربا يغفر له، فالله يستجيب لنواياه الحسنة. قال في الحديث القدسي: من علم أني ذو قدرة، من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. فمناط العمل أن الشرك ظلم كبير، وأن ما بينك وبين الخالق الله يغفره، ولكن الديوان الثالث والأخطر هو ما بيننا كبشر، ما بين الإنسان وأخيه الإنسان. هذا الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، كل الذنوب يغفرها الله إلا ما بينك وبين أخيك من شحناء وقطيعة وأكل حقوق الناس، هذه كلها ديوان الله سبحانه وتعالى حريص على أن يأخذ حق المظلوم من ظالمه. هذا الظالم الذي يندم حينما ينشر كتاب ظلمه يوم القيامة ويرى ما فعل وانتهك من حرمات واعتداءات وأكل حقوق الناس، يندم، ولكن ما لن ينفعه الندم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا الظالم حينما يرى في صحيفته الظلم الذي ارتكبه يندم ويعض أصابعه أو يديه كما قال في القرآن ندما وحسرة، ولكن هيهات. من هذه المظالم أكل أموال الناس بالباطل كالغش وغيرها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أكل أموال الناس بالباطل أي وما أكثر الباطل كما قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، قال كل طريق يأتي به المال من طريق حرام فهو باطل، السرقة باطل، الغصب باطل، أكل حقوق الناس وأكل المواريث باطل. هذا الجمع الذي يجمعه من مال غير شرعي وغير طيب فهو باطل. ولذلك قال تعالى وتدلوا بها إلى الحكام، أي تأكلون أموالكم وتعطون الرشوة حتى تأخذوا أموال الآخرين، تعطون الرشوة إلى الحكام لتأخذوا أموال الآخرين، أنت تخاصم من أجل حق ليس لك ثم ترشي عليه، ثم تأتي بشهود زور ليشهدوا معك وترشيهم كذلك وتأخذ هذا المال وأنت تعلم أن هذا ليس لك فيه حق، فأنت قد ورطت نفسك، ورطت من أخذ منك الرشوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن القضاة فقال القضاة ثلاث، القضاة ثلاثة أنواع، صنفان في النار وواحد في الجنة. على ثلاثة قضاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال اثنين في النار وواحد يمشي للجنة. اثنين في النار هو واحد ما يعرفش الحق، ما يعرفش القانون وحكم وظلم الناس، هذا مصيره النار. واحد يعرف الحق وارتشى وظلم واعطى حق الناس، حق واحد مظلوم إلى الظالم، فهذا في النار. والذي هو في الجنة وإن شاء الله نكون كل في الجنة وإن شاء الله يتوب علينا وعليهم الكل، أنه عرف الحق وقضى به، عرف الحق وقضى به ولم يخف ذلك لومة لائم. فهؤلاء هم الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فليحذروا وليعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا فقال وأنتم تعلمون، تعلمون أن ما تخاصمون من أجله وتنفقون عليه الأموال وتشترون به الذمم هو ليس لكم. حتى بعض الناس يقول لك والله إني خذيت حكم لي بها الحاكم، إيه يحكم لك بها الحاكم ولكن الطريقة راهي اللي جاتك ما هيش صحيح. حتى ولو حكم لك الحاكم، قد يحكم لك الحاكم خطأ على وجه الخطأ وتأخذ وتعرفه مش متاعك، أنت أخذت مالا باطلا وستسأل عنه يوم القيامة. فلنتق الله أيها الناس، ولنعلم أن من المظالم الأخرى التي هي يجب أن نتحرى منها هي ظلم بعضنا لبعض، كالسخرية والاستهزاء ونعوت بعضنا ببعض بصفات غير لائقة، فهذه كلها تؤثر سلبا في حسناتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من ذلك فقال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار، اللي ما عندوش حتى من لي ماذاك هو المفلس. فقال النبي المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ولكنه سب هذا وشتم ذاك وأكل مال الآخر، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فرغت أو فنيت حسناته أخذ من ذنوبهم وأضعها على عاتقه فيصبح مفلسا من الحسنات. هذا هو الذي نحذر منه بعضنا، وكذلك نحذر بعضنا من كلام السوء، لأن الكلمة قد يبرأ الجرح بسهام أو بطعنة ولكن الكلمة تبقى دائما لن ينساها الإنسان مهما تعاظم شأنه ومهما ادعى النزاهة والتسامح، فهي دائما تبقى واضحة. وقد قال الشاعر في ذلك جراحات السهام لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. فاتقوا الله في أفواهكم وفي ألسنتكم واعلموا أن ما نحسده من الذنوب أغلبها هو ما يأتيه الكلام أو ما نأتيه من الكلام السوء ومن كلام الخبيث. واعلم أن الله تعالى قد ميز بين الناس، ميز بين الكافر والمسلم، وأعلى درجة المسلم على الكافرين، فقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم، وعلى آل بيته وصحابته والتابعين، وعلى كل من صلى عليه واتبع هداه إلى يوم الدين. عباد الله، إن قوة الأمة وتماسكها ينطلق أولاً وبالذات في محبتهم لبعضهم، وتنزههم عن إلحاق الأضرار ببعضهم، وانتشار العدل والإخاء بينهم. فإذا فعلوا ذلك كانوا وفق ما وصفه الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل مجتمع. وإذا ما انتشر الفساد، فاعلموا أنه بداية الاندثار لأي أمة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فلنتق الله أيها الإخوة، ولنعلم أن الظلم مؤذن بالخراب. وقد قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وتذكر قدرة الله، إن كنت معتزا بجاهك أو بمالك أو برجالك، فتذكر أن فوق كل هذا قدرة قادر، وهو الله سبحانه وتعالى. وتذكر ما بدأناه، أنه من أبكى الناس ظلما أبكاه الله قهرا. هذا مما لا شك فيه. كل الذنوب يغفرها الله إلا من ظلم واعتدى، فإنه مرهون إما بسماح من ظلمه وإرجاع حقه له، أو بعفو الله سبحانه وتعالى الذي هو فوق كل اعتبار. فلنتق الله أيها الإخوة، ولنسارع إلى فعل الخيرات، ولنكن ممن قال الله تعالى في شأنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه صفات المؤمن، يتق الله ويجتنب المحرم، كل المحرمات يجتنبها، ويطلب من الله أن يعفو عنه، لأن مكانته عند الله مكانة كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له صحابي يحبه ويداعبه، فوجده في السوق فقبض عليه من الخلف بيديه الشريفتين، فنادى النبي: من يشتري مني هذا العبد؟ من باب الفكاهة. فالتفت إليه فوجده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، والله إني لعبد كاسد لا أسوى من ليم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: والله إنك لغال عند الله، إنك غال عند الله، فكل مسلم هو غال عند الله، فلا نحقرن بعضنا ولا نتهم بعضنا ولا نرمي بالشبهات على بعضنا، لأن هذا كله مؤذن. ومن آذى وليا، كما قال في الحديث القدسي: من آذى وليا آذنته بالحرب. فلنتق الله ولنتب إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم نحمدك يا رب العالمين أن هديتنا إلى الإسلام الذي هو أقوم الدين، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين محمد. اللهم لا تهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من إذا نودي أجاب وإذا سئل أعطى، اغفر لنا الذنوب يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا وطهر قلوبنا واجعلنا يا ربنا كما تحب أنت، وارض عنا يا خالق الأكوان ومذهب الأحزان وقاهر الظلام. انصرنا على من عدانا واحفظ بلادنا من الأعادي وجميع بلاد المسلمين. ربنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا في أوطاننا واجعل بلادنا بلد أمن ورخاء يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين وقوهم على أعدائهم أعداء الدين. ربنا اشف مرضانا وارحم موتانا ووفق الحاضرين واحفظ الغائبين وكن لنا خير الناصرين. آمين آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أبو بكر الصديق بالكريب بإمامة الشيخ خليفة البوبكري.

0: ايش فيك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباب والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباق.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الساعة الآن تشير إلى تمام الثانية.
5: صوت الشمال الغربي.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. نظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسلم بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية يوما إعلاميا ميدانيا بإحدى الضيعات بالكودية حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلبة في مجابهة التغيرات المناخية والتذكير بالحزمة الفنية لضمان نجاح زراعة أصناف القمح الصلبة المحلية والتشخيص والمكافحة المندمجة لأهم أمراض القمح الصلبة. انتظمت اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة عمل حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتوجات الفلاحية، وذلك في إطار تواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسلم. تدخلت مصالح الموفق الإداري لفض إشكالية عقارية وصناعية بالمنطقة الصناعية طريق عمدون بولاية باجة ضمن مجالات تدخل هذا الهيكل العمومي. أكدت وزارة التربية أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 2025 والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. أفاد موقع متخصص في تتبع السفن اليوم أن 3 ناقلات نفط فارغة إيرانية اخترقت الحصار الأمريكي خلال اليومين الماضيين وعادت إلى إيران. من جهة أخرى أكد الرئيس الأمريكي أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساري المفعول رغم الهجوم الذي استهدف 3 سفن أمريكية يوم أمس. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة. الموعد الآن معك خيرة الشيرني، مرحبا بك.
6: مرحبا إيسيا، شكرا لك، تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام.
7: استشارات قانونية، إعداد وتقديم

عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا مستمعينا الكرام، جدد معكم الموعد في برنامج الاستشارات القانونية كالعادة، موعد نهار الجمعة اللي يبدأ معكم التوى على بركة الله تعالى. بتواصل معكم إن شاء الله حتى المثلثة كالعادة، تسمعونا وتابعونا مباشرة على موجات راديو الكيف. مرحبا بالناس الكل. خليني في البداية وقبل ما ننطلق في البرنامج نترحم على زميلنا وخونا عصام السمعلي اللي فارقنا، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه، وإن شاء الله ربي صبر أهله وذويه، وإن شاء الله يا ربي في جنات النعيم. وإنا إلى الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا استشارات قانونية كما قلت موعد نهار الجمعة، تواصل معكم حتى المثلث. اليوم إن شاء الله باش يكون حاضر معايا الأستاذ حسام السلطاني مباشرة من جندوبة، يأمن الإجابة على استفساراتكم واستشاراتكم القانونية اللي نستقبلها على رقم 78 227 160. مرحبا بكم الناس الكل في التواصل معنا في لقائنا لليوم. نمشي معنا غم البداية، بعدها كالعادة إن شاء الله أستاذ حسام السلطاني يكون حاضر معنا، وننطلق في استقبال تليفوناتكم.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. نستقبل معايا الأستاذ حسام السلطاني اللي رافقني في تأمين هذا الموعد اليوم من الاستشارات القانونية مباشرة من جندوبة. عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة، مرحبا بك مدام خيرة، مرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا لك أستاذ على حضورك معنا، مرحبا بك في لقانا لليوم. إذا مرحبا بكم زيدا المستمعاتنا مستمعينا في التواصل معنا والاستماع لحصتنا من الاستشارات القانونية. رقم التليفون 78 227 160، كالعادة نأمنوا دفعة من استشاراتكم القانونية. نمشي مع التليفون الأول مباشرة. ألو، عسلامة. ألو
2: ألو، عسلامة.
0: نعم عسلامة، مرحبا. شكون معنا؟
2: مدام خيرة،
0: مرحبا بك. شكون بلي عاود لي الاسم؟
2: وحيد مستر.
0: مرحبا بك وحيد، تفضلي. تفضلي وحيد. ألو
2: ألو عسلامة أستاذ،
1: مرحبا بك سي وحيد.
2: وبيك يا عايش. بلي عندي قطعة أرض تابعة لمنطقة البلدية فرس. حال فيها واحد مستوى باب مستودع تاع مطالة، الباب مرخص له فيه الوالد الله يرحمه في 87. في 87 عامل التزام لجور اللي حاته بالواحد يسكر ويسكر. الوالد توفى كل شيء، عملت إذن على عريضة لوكالة الجمهورية بإسناد المعلومة، فهمتني؟ أعطاني وكيل الجمهورية باش كيف رجعت البلدية سرس، المكلف في بلدية سرس أعطاني رد الجواب وأنه لقال إمضاء متاع الشايد، فهمت؟ ولكن في الأخر إمضاء متاع الشايد والواحد اللي يحطوا فيه مثلا سبب عليه التزم، فهمتني؟ قال لي حات الخط غير واضح.
1: باه باه، خلينا نسالك شويه سي وحيد.
0: اي تفضل استاذ.
1: باه، المستودع هو نتاع الوالد نتاعك وكاريه الواحد باش يخدم فيه هكا ولا لا؟
2: لا لا، التيران نتاعنا جارنا عنده مستودع حال فيه بيت، والتزم مع الوالد باش نهار اللي حالته باش يسكروا.
0: هو يعني الباب
1: باش يسكر الباب، دونك الاشكاليه على الباب مش على الارض نتاعه.
0: الباب
1: هو عنده مستودع بحال الارض نتاعكم وحال الباب على الارض نتاعك.
0: بالضبط،
2: الارض نتاعنا يرحم والديك.
1: اي، وهو عامل التزام للوالد نتاعك باش كانه كي وقت اللي تطلبوا منه باش يسكر الباب يسكر الباب.
2: يسكر الباب، يعطيك الصحه. انا كي عملت اذن على عريضه لوكيل الجمهوريه
1: باش تاخذ الالتزام من القديم هذا اللي صح الوالد نتاعك قبل.
2: يعطيك الصحة.
1: من البلدية.
2: فالدفتر الجواب نتاع المكلف بالواحد في بلدية سرس.
1: بالبلدية أنه الموضوع ماهوش واضح.
2: أنه
1: موضوع الالتزام ماهوش واضح.
2: والإمضاء إكس أمضى على كذا وكذا، هو الاسم موجود. أمضى على ولا الواحد كيما قلت لك غير واضح. شنو لازمني نعمل؟
1: باهي سي وحيد، باش نسالك شويه اسئله. باهي، هو الباب هذايا اللي يعطي على الارض نتاعكم انتم، هل انه عنده طريق اخر هو باش يحل عليه المستودع ولا لا؟ ولا عنده كان الباب هذاك؟
2: عنده من تالي باش يحل، وعنده من قدام عامل فيها قهوه، فهمتني؟
1: هاي بالنسبه للمستودع عنده منين يحل باب اخر؟
2: هو سكر على روحه تو ديجا كيف حل قهوة من هكا. تبنى سكر على روحه.
1: باهي، بالنسبة لكم انتم الارض نتاعكم ما زالت توا ارض بيضة، ما كومش باينين فيها.
2: ارض بيضة 900 متر وارض بيضة.
1: ارض بيضة باهي، وعندكم المثال نتاع التهيئة العمرانية قلت لي في الارض البلدية هي.
2: اي
1: ما فماش طريق بينك وبينه؟
2: نعم.
1: ما فماش طريق بينك وبينه في مثال التهيئة؟
2: ما ثماش طريق،
1: يعني ملاصقين لبعضكم وهو حال الباب.
2: يعطيك الصحة.
1: واضح. ايه، هل تعرف شنو تعمل تو؟
2: هو سيدي كيف حكيت معاه، فهمتني؟ بأمور ودية، قال لي تبيع لي من هنا مثلا 200 متر و 300 منين ندور فيهم منين نخرج وكل شيء واحد. قلت له نبيع لك مش مشكل، نتفاهم في السوم ونبيع لك. في الاخر لقيته يلوج على حاجه بلاش بيني وبين.
0: سؤالك سي وحيد،
1: تو سؤالي بالنسبه سي وحيد، شنو مقلقك في الحكايه تو؟ باش تبدا تبني معناها ما تحبش تحب الباب يتسكر باش تبدا تبني في الارض نتاعك؟
2: يعطيك الصحه.
0: نايف.
2: نحب ان اللي التزم عليه تم
0: به واضح استاذ
1: واضح
0: تبعنا سي وحيد تو الاستاذ ان شاء الله يجاوبك واضح السؤال نتاعك. شكرا ليك مرحبا بكم الناس الكل في التواصل معنا في لقاءنا من الاستشارات القانونيه. نواصل مع تليفوناتكم. الو مساء الخير. الو عسلامه.
3: رمضان بوبكر السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكون معنا؟
3: رمضان بوبكر من سيدي برويس.
0: سي رمضان من سيدي برويس مرحبا بك.
3: لان ارض عقار تيتري عقار عشية تعجبنا. وعندنا عملت استقبال سلت مقبل على حارس قضائي نتاع جدنا هي أرزلو. ثم واحد عنده 16 آر جارنا عملنا حارس قضائي. بعد أمنت الفلوس في المؤتمن مشيت باش نعمل إذن باش نلقوا فلوسنا. قال لي محكمة لا كيف نعمل قضية استعجالية عن طريق محامي. السيد دخمي ورش معنا حتى قدمت الملكية تاع جدنا اللي نحن ورثاء ونسخهم الوفاء. قالوا لي لا عملت سرع اموال رفضوه هذا.
4: علاش رفضوه لك سي رمضان؟
3: قال لي الرئيس شاف مع القاضي مع المصفي قال لي تمشي عندك القرار نتاعك تمشي المحامي ست محامي واخر قال لي تلتزم منابك وحدك مثلا. حبيت المناب واحد عملت سرع مناب واحد مرتين رفضوه هذا. خاطر السيد هذاك باللي قدمت الملكيه باللي نسخ ملوفيه بالوراق المريقله يرفضوه هذا.
4: يقولوا لك علاش يرفضوا كاها ولا يرفضوا لك وكاهو؟
3: رفضوا لي وكاهو. قلت لي محامي عاوتاني يسك محامي كي نحب نعمل محامي نحب نعمل وحدي بس ارجع وهذه السيد ذاك ما يورثش معايا هو شاري 16 ار بعيد علي وانا عندي هاي الملكيه قدامك وشكون الورثه الموجوده فيه؟
4: هو ما يورثش معاك اما يملك في نفس التيتر معاك
3: هكا ولا التيتر بعيد علي في نفس التيتر
4: في نفس التيتر وانتوما وارثين جدك
3: ايه
4: هكا ولا لا؟ باهي وعندكم حجه وفاه وعندكم عاملين فريضه فيها كل واحد والمناب بتاعه ولا لا؟
3: لا ما عملناش فريضه اما صبينا جدة وعندنا الملكيه نتاع جدة شكون اللي ورثها اللي هو جدي عن طريق امي.
4: ايوه
3: شكون اللي ورثها وهو سيد ورث معانا شاري 16 وحتى الملكيه قدامه سيد الرئيس وعنده حتى نسخه من الوفاء شكون في الوفاء.
4: والحارس هذا هو متكلف على العقار كله على التيتر الكل.
3: الحارس لا فين التيتر يعني نحن برك خرج منه الحارس خرج منه الحارس أمن الخبير في الخزينة في سليانة.
4: واضح وتحب تجبد المناب بتاعك من الفلوس
3: المناب بتاعي
4: واضح موجود الجو
0: تبعنا كيف تو ان شاء الله تسمع الاجابه من عند الاستاذ. مرحبا بتليفوناتكم 78 227 160 كالعاده هذا هو الرقم اللي تكلمونا عليه وتتواصلوا معنا في المباشر. الو مساء الخير.
5: مساء النور الاخير.
0: مرحبا مساء النور.
5: تعلم حمدي من عندنا.
0: مرحبا بك سي طاهر.
5: تحيه للاستاذ حسام تحيه كل الاستاذ اللي نورونا في هالبرنامج العزيز الغالي.
0: مرحبا تفضل.
5: تحية للمستمعين وتحية للفريق التقني وما يفوتنيش باش نرحم على عصام الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة
0: إن شاء الله يا ربي يرحمه.
5: أنا عندي سؤال في سؤالين. أولا السؤال أنا حبيت باش ننور روحي وننور الغير. بالنسبة للمواطن التونسي يمنع مثلا ابنه ولا بنته للالتحاق والمدارس التعليم يعني الابتدائية وبتبعتها لابنه صغير ويمنعه باش يمشي يقرأ على روحه.
4: عليه يمنعه
5: نعم
4: عليه يمنعوه.
5: لا يعني هو يمنع ابنه.
4: هو اللي يمنع ابنه. واضح
5: هو يمنع ابنه مش يمنعه. لا المؤسسة التربوية بتمنعش حتى
4: مواطن. واضح
5: هذا سؤال يعني. والقانون هنا شنو يقول القانون والتشريعات التونسية اللي يعاقب شنو العقوبة كذا. السؤال الثاني في نفس يعني السؤال من يمنع يعني بنته من الزواج من مثلا شخص حب يتزوجها ولكن بلغت السن القانون يرى مش يعني مازالت قاصر او صغيره وكذا يعني
4: كيفاش يمنحها سي
5: يعني يمنحها يعني باش ما تتزوجش من فلان يعني يمنحها باش ما تتزوجش من الشخص اللي تحب تتزوج منه او العكس زاد يحب يتزوجها بالغصب
4: لمثلا بس تعمل القوه معناتها بالقوه يمنحها ولا يرغب.
5: يا يعطيك الصحة يرحم والدي.
4: والله تحب تعرف شنو هي الجزاء نتاعو.
5: هذا هو يرحم والدي.
4: ان شاء الله نجاوبوك. واضح
0: به واضح. شكرا لك أيضا على التواصل معنا. نواصلوا مع مكالمتكم الهاتفية، مازلنا أكيد مع تليفوناتكم مع استشاراتكم القانونية. ألو عسلامة، مرحبا.
6: ألو عسلامة،
0: مرحبا
6: عسلامة، السلام عليكم. سلام على الأستاذ ومنورين وربي يبارك فيك.
0: بارك الله فيك.
6: وحبيت الرحم على عصام، الله يرحمه والله ينعم وربي يصبركم عقد محب.
0: يعيشكم يزينة، بارك الله فيك.
6: في أمان الله، والله يهنيكم، الله يبارك عليكم الستر وربي يبارك فيك.
0: يعيشكم يزينة، شكرا ليك. يعيشك، تحياتي ليك، يعطيك الصحة أكيد. شكرا ليك وربي يرحم زميلنا عصام السمعلي. نواصل أكيد في انتظار مكالمتكم الهاتفية 78-227-160. ألو، مساء الخير. ألو، في الاستماع كان معانا، مرحبا، شكون معانا؟ ألو، مساء الخير.
7: يعقوب الدهناني، مدام خير.
0: مرحبا بك، بلاي تعود لي الاسم سامحني.
7: يعقوب
0: الدهناني، مرحبا بك يعقوب، تفضلي.
7: نحب نسأل الأستاذ.
0: تفضلي.
8: مرحبا.
7: ما عندي أختي توفت في تونس في حادث مرور الله يرحمها. في 2006.
8: 2006.
7: وعندي إخواتي يسكنوا في تونس، هم اللي قاموا قانونيا، وأنا والعزوزة نسكنوا في الدهمان. وأنا وقت صغير ما يخوش لي القانون، ونعرف المحكمة اللي حكمت معنا في الوقت. كي كلمتهم يقولوا لي راهي ترددت، وراهي القضية بنت مجهول، معناها زاد سكروا تليفوناتهم وما حبوش يجيبوني خلاص. اليوم أنا كبرت خوض القانون باش نقوم بقضية معناها من ظهر حقوق. القضية هي من 2006 وتوا 2026، ديك 20 سنة لن درى الحكم هذا الثاني المفعول، ولا عندي حق باش نقوم هالقضية وأنا هم مستملكين على معناها حكم مراجي بدون واجب قانوني. ما قال تو ما قالوش لأي حد شيء.
8: باهي يا يعقوب، أختك عندها معناتها متزوجة وعندها صغيرها ولا توفت قبل؟
7: لا ما عندها صغار، توفت عازبة، والقاضي هما اللي قاموها في تونس، وأنا صغير كل يوم نكلمهم كلمات متغطر فيهم وما جابونيش، ما عطاوش حتى حل.
8: واضح، حتى أعرف التعويضات نتاعها على حادث المرور، أنا نستجب لكم بهم تو ولا لا؟
7: قبل ماني صغير أنا صغير. الوالده ديما تقول لي اخواتك هما اللي هما الصحاح، ومن انا تو كبرت الحمد لله ربي كبرنا في طاعته. نحب نظهر حق اختي، انا راهي خول القانون باش نقوم قضيه ونخرج من الحكم، نحكم بالمحكم ولا الحكم هذا الشيء اللي ما فوق الخاص عندها 20 سنه تو القضيه.
8: واضح
0: يعقوب، خليك في الاستماع تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على استشارتك. متنوعة الاستشارات اليوم،
8: متنوعة بالكدير
0: أي واضح به. نواصل. ألو، مساء الخير. ألو، عسلامة.
9: عادل خماسي.
0: منين عادل؟ كيف، مرحبا، تفضل. أي
9: عندي مشكلة، عندي جدي قبل ما بني عمي صغير قعد في وسط البنية هذيك، ونحن قعدنا ساكنين في بيت اخر واحد، لكن قطعة الارض كتبها عمي باسمه كل. اها. عندنا تو قلت لعمي اكتب لنا المسكن هذا من هنا، قال لي ما راك ساكن على روحك الكاتبين ما نكتبش. فهمت؟ عندنا حق زي ما قلت باش نطوروا باش نبنوا. ما قال معناتها ما خايفين. خايفين اندرا نبنوا ما نبنوش، عنا الحق ناخذوها الارض، قال البيت اللي ساكنين فيها من قال من حياه جدنا.
8: باهي، خلينا نفهم حاجه.
0: تفضل استاذ.
8: باهي، نجم نجاوبك. باهي، هو جدك كتب لعمك البيت هذايا؟
9: كتبها لعمك. هو كتب له قطعه الارض كلها بما فيها السكن نتاعه، ونحن السكن نتاعه بجنبنا.
8: واضح، هو كتب له قطعه الارض الكل، وانتوما توا تسكنوا في قطعه الارض هذيك.
9: نحن نسكن في قطعة الأرض هذيك، لأن جينا قال راجل بيت نكملوا لا نوخروا.
8: فهمت. تحب تعرف عندكم حق فيها ولا لا؟
9: يا يعطيك الصحة، كان باش نزيدوا نبنوا، عندنا الحق ما نجمش نزيدين نبنوا، ينجم يخرجنا غدوة بالقوة بالحق بالقانون، بأي إشكالية.
8: واضح، وهي متأكد كلها كتبها جدك باسم عمك؟
9: عم.
8: متأكد اللي جدك كتبها القطعة كل باسم عمك؟
9: أي القطعة كاملة مكتوبة باسم عمي.
8: واضح. باهي، نجاوبوك سي عادل ان شاء الله.
0: باهي، تبعنا سي عادل ان شاء الله توصلك الاجابه. شكرا ليك. مواصلين مع تليفوناتكم، ونعاود نذكر مره اخرى برقم التليفون 78-227-160، هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه في المباشر مع مواصله بيت الحال في استقبال استشاراتكم القانونيه. الو، مساء الخير.
10: مساء الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكون معانا؟
10: مراد من سليان.
0: مرحبا بك سي مراد، تفضلي.
10: بالله عندي العزوز امي عندها معناها ارض طويله كثيره.
0: كيفاش سي مراد؟
10: عندي امي عندها مثال ارض بتاع بويها، فهمتني؟ منيه بتاع بويها قسمه معناها جوا عميها ما قسموا معاها وعملوا لها قالوا لها رسم عندك عصابة يلزم قسموا لها بتاع بايا هي وكل واحد وباي وقسموا لها بايا هي الاثنين وعطوا منه الاخرين، فهمتي؟
8: قالوا لها معناها
10: هاي معناها قهريت منابها هي قسموها على زوج خاطر هي الوحيدة عند بويها. قالوا لها لو يلزم نحن مازال الارض هذه عندنا فيها عصابة معناها خذوه منها وقسموها على بعض. لا نزرع هذه صحيحة ولا معناها؟
8: ايوه هي توا يعني ما يعني عطاها اشتروا المناب نتاعها.
10: صحيح وهذه هم سجلاها في العقاري معناها سجلاها امورها واضحة، ما نعرفش انا كيفاش نجم نعمل ما فهمتش.
8: باهي كيفاش حكاية سجلوها هذه سي مراد؟
10: خراج العقاري بالطبيعة لأنها
8: خراج المسح.
0: المسح العقاري.
10: اي. هم سجلها مشو سجلها مثال في العقاري باسم معناها الأرض هذه باسم معناها سجلها امورها واضحة.
8: باسم هم باسم الوالده نتاعك زاد.
10: اي معناها امي عطاها منيابه وقسموها على زوز، قسموها على زوز منيابه هي.
8: تسجلت هي كي تسجلت القطع. امك منيابها كامل ومن بعد هم قسموه ولا سجلوا لها منيابها النص معناها نص.
10: لا قسموه ومن بعد سجلوا ومن بعد مشوا سجلها.
8: يعني كي هي تو كي تمشي تشوف تلقى في دفتر خانه منيابها ناقص.
10: منيابها ناقص بالطبيعه. أنا بنا صبايا مثال هما أربعة خير وكل واحد مثال عنده زوج اختارات هي تلقى عنده اختار.
8: أي فهمت
10: هي الوحيدة عند بايا هي قسموها على زوج. ما أنا عارف هذه توسمة موجودة هي معناها في الموجودة العصابة هذه ولا
8: باهي هي اللي صار هو من غيرها تقسم على اثنين
10: بالضبط. أي
8: باهي احنا خويا وقلت لي المسح تعدى وتسجلت سيء ومنابها تسجل نص فكاهو
10: باهي كيف
8: باهي
0: واضح يا مراد.
8: وهي تورث تورث جدك وحدها هكا ولا لا؟
10: وحدها هي الوحيده عنده هي الوحيده
8: هو عنده كان هي باهي واضح. وهم على اساس عصابه على اساس هم يورثوا معها معناها على اساس عطاها هي كان النص.
10: اي كان النص معناها اللي هي امراه اللي هي بس تاخذ كان النص
8: هي امراه.
10: ايه
8: والمسح مساء معاهم مسجلينهم هيك.
10: مسجل ماذا مسجل تو مسجلين مشيت انا طليت عليه في العقاري مسجل اموره واضحه معناها ما لقيتش كيفاش باش نعمل قضيه ما فهمتش كيفاش نعمل.
8: نجاوبوك شنو تعمل بالضبط.
0: باهي مراد خليك في الاستماع وان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك. تبعنا كيما مع بقيه الاستشارات اللي وصلتنا واللي ما زالت باش توصلنا وما زلنا باش نستقبلوها معنا في لقائنا. نمشي مع مكالمه. الو مرحبا.
11: السلام
0: عليكم. مرحبا شكون معنا؟
11: فيصل من الكير.
0: مرحبا بك فيصل تفضل.
11: اللي هي مدام الناس اللي فيها عندي امراه شنو يعني متعاركنا اياها فهمتي؟
0: زوجتك معني زوجتك.
11: اي زوجتي.
0: اي
11: زوجتي متعاركنا اياها وشكت بيا وانا قاعد ننفق على وليتي وننفق عليها هي وزيد هي محرم علي وليتي يعني من قبلهمش. وناس كنت في البلاد وبعد طردتني انا رجعت للوالده غادي بداري يعني نجم نحب ناس يعني نجم مثلا نتصل بالدار نتاعي انا ولا معها هي رفضت لي.
8: شنو
0: نتصل
8: بالدار يعني كيفاش؟
11: لا الاستاذ انا سكنت معاه في البلاد يعني هناك تحت بيه الدنيا صحتتني عملت لي قرار حمايه واحد صحتتني ولادي من قبلهمش خلاص وزيد تو ساكن مع عندي دار يعني مع الوالده برا في الريف.
8: ايه
11: نحب نرجعها لينا نحب.

0: سلام عبد، تفضل.
1: ربي يصبركم ويصبر اهلك.
0: نعيشك، بارك الله فيك، تفضل. منين تكلم فينا العربي؟
1: نعم،
0: منين تكلم فينا؟
1: من دار السلام.
0: منين؟
1: من دار السلام.
0: اه، دار السلام. اي، مرحبا، تفضل.
1: يعيشك. عسلامة استاذ.
2: مرحبا بك استاذ.
1: يعيشك. بربي عني قضيه نفضل قديمه حكيت لك عليها مدام خير يقبل، ولكن مش مختصر في
0: كلمتين. تعاود تذكر، ما يسالش الاستاذ لانه اول مره هو يذول باش يستمع الاستشاره نتاعك، ما يسالش تعطيه المعطيات العربيه، باش يبدا على باينه اكيد من المعطيات.
1: تفضل. واحد المنع المصلحه العامه مش عارف لنا الماء حازوها حاز الارض خطياته. وجاي العمده وزيت المندوبيه وعديت الاعمال التراساج، هو معطل المصلحه المعطله هذه عندها زيت 3 شهور، ما جيت انا عديته له. بعد كي يجوا يخدموا ويحضروا عطلهم هو على خطياته نتاع جدي نتاع بابا يعني.
2: معطل الاعمال باش يدخلوا الماء هما.
1: شكيت بيه الحفير والشهود نتاع انا ما مشوش اللي باش يشهدوا بالحق، والشهود نتاع هو جايبهم بالزور تعدي. الحمد لله زلت لهم سنين، لكن فك الفصل السريع، الفصل السريع ما تقبلش الرئيس، معناها يجي ملف يقول لي حول واحد بالباب يقول لك صار وصار.
2: واضح.
1: في النهايه حصيلوا قاعد تجي عامين توا، وهي احنا كل مره تربط عام ومن بعد يبعثونا. المره دي كي عملوا لنا الزلفه في 4 ديسمبر توا 6 شهور قداش ما بعثوش لنا، ولكن النيابه قالت البحث نقص، معناها لازم يتعاود البحث.
2: راجعتها المصدر. ها؟
1: 9 شهور ما بعثوش لينا، قلت ما فيش السيد يصبح مظلوم ونصبح انا ظالم، وهو وقت اللي هو فات عليه كل شيء.
2: باه، وكي النيابه رجعتها للمركز، اتصلت بالمركز ولا لا؟
1: انا ما اتصلتش، خاطر سي الحبيب قال لي ما يبعثوا لك.
2: واضح واضح واضح.
1: وعلى فكره استاذ بالله ثم حلقه باش نقول عليها، الاستاذ عواد بعثونا زوج استعواد من المحكمه. جاو قعدوا عند خضار متخبين، قعدوا يشهروا لقداش، من بعد من عاشوا رجعوا، ومن بعد في الفصل السريع قالوا يجوا كان اصحاب الاستدعاءات. هو طلع عنده استدعاء وانا ما عنديش، انا رايحوه.
2: فهمت كيف؟
1: اي حضر هو وانا عباره نتبع متين، معناها
2: مش
1: قال بعد يعاد البحث كذا، هل تو نستنوا؟ قلت يمشيش الراجل نصبح انا ظالم ويصبح هو مظلوم.
2: فهمتك فهمتك فهمتك فهمتك فهمتك، نجاوبوك ان شاء الله.
0: باهي، خليك في الاستماع العربي تاع ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على استشارتك. باش نواصل مع اخر مكالمه في الدفعه هذه من الاستشارات القانونيه بالنسبه لليوم. ناخذ معايا التليفون. الو، مساء الخير.
3: مرحبا. عسلامه.
0: عسلامه. بربي هيك الراديو بحذاك يبارك فيك، تبعد من بحذا الراديو ولا تسكره ساعه قبل كل شيء.
3: تفضل.
0: مرحبا بك. بعديك كي تكمل الاستشاره ارجع حل الراديو وتسمع ان شاء الله الاجابه. مرحبا.
3: يرحم والديك.
0: مرحبا بك. شكون معانا الساعه؟ شكون معانا؟
3: منور النصري من باج.
0: مرحبا بك سي منور، تفضل.
3: وبيك عايش. بالله انت مش نحب نستشير سيد الرئيس.
0: تفضل، يسمع فيك الاستاذ.
3: انا عندنا ارض مسجله باسم عمومتي وباسم بابا، الوصايه بتوفى 2011. والعقار مسجل، الامور واضحه.
2: واضح.
3: تبقينا اولاد عمي ما حبوش يصارفوا بي، حتى عملت قضيه في المحكمه وربحتها وتنفيذ بالقوه العامه، ما حبوش يصارفوا بي، انا الارض ما نعرفهاش، مشكلتي في الارض ما نعرفهاش.
2: وكي ربحت القضيه ونفذت بالقوه العامه، علاش ليه نفذت كي ما تعرفش الارض؟
3: ما نفذناش يا استاذ، ما نفذتش. الشاي بتوفى قلت لك في
2: 2011.
3: ايه؟ وتولى اخويا تولى القضيه.
2: ايه؟
3: في وقت اللي ربحنا القضيه زاد اخويا رحمه ربي في الكورونا زاد توفى.
2: الله يرحمه. ها؟
3: فهمتني، قعدت انا صغير ما نعرفهاش، الارض ما نعرفهاش، وقاعد الحكم قاعد راكد هكاك.
2: وعندك حكم من وقتاش؟ من 2011 ولا فاطمه مصدر؟
3: الحكم صادر في 2017.
2: حكم صادر في 2017. باهي.
3: 2017 حكم تنفيذ بالقوه العامه.
2: باهي، وحكم في الاستحقاق ولا حكم فيش؟ هو حكم في كبشه غب، حكم فيش؟
3: كانت حكم في الارض باش ناخذ نتاعي، باش ناخذ بنادي.
2: واضح. باهي، وفيه اختبار الحكم، والاختبار فيه المناب بتاعك اللي باش تنفذ عليه.
3: فيه كل شيء.
2: واضح، والحكم عندك.
3: نعم؟
2: الحكم عندك.
3: اي عندي الحكم وعندي كل شيء، هم ما حبوش يتعرفوا بي، ولاد عمي قالوا لك لا ما نعرفوكش.
2: واضح، ايه؟ ما تعرف شنو تعمل باش تنفذ الحكم بتاعك.
0: شنو الاجراءات؟ اي.
3: شنو سيدي؟
0: هذا هو منور، ما تحب تسال شنو الاجراءات القانونيه اللي تقوم بها باش نجم تسترجع الارض نتاعك، هذا سؤالك؟
3: يرحم والديكم ويبارك لك.
2: على نجاوبوك نجاوبوك.
0: تبعنا سي منور تو الاستاذ ان شاء الله يجاوبك. شكرا لك على تواصلك معنا. باش نكتفي بهذا القدر من الاستشارات القانونيه اللي

دوم اكيد ان شاء الله ما تحصلش علينا الاسبوع هذه، ان شاء الله الجمعه الجايه مرحبا بكم تنجموا تتواصلوا معنا. خليك معنا استاذ حسام السلطاني، وبشره بعد النغم هذه ان شاء الله نرجع معك استاذ وين نطلقوا في تقديم الاجابه على مجمل هذه الاستشارات. خليكم معنا.

0: الكاف.
1: مواصلين معاكم على موجات إذاعة الكيف، مرحبا بالناس الكل من جديد. ننتقل إذن للجزء المخصص للإجابة على مجمل الاستشارات القانونية اللي وصلتنا. نرجع معك مرة أخرى ميتر حسين السلطاني، مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا
1: يعيشك أستاذ. إذن ننطلق أستاذ معك، والبداية مع وحيد مصر. تفضل.
2: وحيد مصر عنده قطعة أرض ورثها الولد نتاعو، وفما شكون حال مستودع معناها بحذاهم، وعندهم باب بيطلع معناتها على الارض نتاعو، والوالد نتاعو كان مرخص له باش معناتها يخدم على روحه، وتوفى الوالد نتاعو، توا سي وحيد يحب معناتها يحب يبني في الارض نتاعو ويستغلها، ويحب مالك المستودع انه يسكر الباب نتاعو باش سي وحيد ينجم معناتها يتصرف في الارض نتاعو. هنا بالنسبه اللي كان ثم اتفاق هو حسب سي وحيد، والاتفاق هذا كان بين الوالد نتاعو وبين مالك المستودع، للاسف ما نجمش يتحصل عليه لانه الموضوع كان مش واضح معناها في الوثيقه اللي خذاها هو من البلديه. ما ثمش اشكال كبير، هما في الحالات الكل هما زوز قطاع ارض مجاوره، عندنا مالك اللي هو سي وحيد عنده حقوقه، وعندنا سيده مالك المستودع عنده حقوقه. بالنسبة لسي وحيد وقت اللي ينوي باش يبني عنده مثال تهيئة باش يرجعوا له، فهمتني؟ دونك كي باش يبنوا إذا كان فما في مثال تهيئة طريق ولا حاجة بيناتهم أوكا، إذا كان مثلا ماشي يبني على روحه، وإذا كان باش تصير إشكالية في الباب هذاك، وقتها مالك المستودع هو اللي يطلب، معناتها هو اللي يقوم بقضية باش أنه يتمكن من مسلك ولا من طريق إذا كان هو معناتها في حالة اكتناف ولا غيره. بالنسبة لسي وحيد ما عنده حتى إشكالية، عنده قطعة أرض ويحب يبني فيها، يشوف أمثلة تهيئة ويعمل بلان تاعه ويبني على روحه. يعني مش هو اللي عنده إشكالية، مالك المستودع اللي عنده اللي بيخرج الباب على أرض سي وحيد هو اللي عنده الإشكالية. دونك من بعد يشوف مالك المستودع كان ينجم يخرج باب من جهة أخرى اللي ما في تعمل حتى إشكال، حتى معناتها جار هاوك ينجم يخرج الباب نتاعه، وإلا هو اللي يلتجأ للقضاء على حبش ينجم معناتها يخرج الباب نتاعه، ولا بش ينجم يخرج مسلك ولا غيره إذا كانوا مكتنف. وكاليش دي ما نرجعوا للبلان فابني، وحتى سي وحيد كيفش يبني ماذا به يبني على قاعدة.
1: واضح أستاذ. نواصل مع رمضان من سيدي برويس.
2: رمضان من برويس عندهم مرض مسجل على الشياع بتاع جدهم، وعنده جارهم الظاهر يملك في نفس معناتها الرسم، وعمل حارس قضائي على العقار. بالنسبة لسي رمضان يحب يجبد الفلوس متاعه معناتها منابه، هو يحب يتحصل على منابه. سألته هل أنه عندكم فريضة ولا ما عندكمش، لأنه هو معناتها الأرض هي المناب بتاع جدهم، هما يورثوا جدهم. هو جاوبني انه ما عندوش فريضة. الفريضة هي اللي تحدد المنابات، كل واحد تعطيه البورسنتاج بتاعه، ثم شكون يملك الثمن، شكون يملك زوز اسداس ولا غيره. هنا ما غير فريضة، القاضي كيفاش ينجم يأذنه باش يجبد فلوسه، وعلى انا اساس باش يجبدهم هو. والمونطون اللي باش يجبده كيفاش باش يحسبه. يعني هنا ضروري ضروري ضروري انه يعمل فريضة يحدد فيها المنابات متاعه بالضبط، باش هكاك كي يعمل اذن باش يجبد الفلوس متاعه ينجم معناتها في الاذن يحدد بالضبط النسبة اللي يملكها هو باش ينجم القاضي يقبله. سينو من غير فريضة ما ينجمش يقبله الاذن في سحب الأموال، لانه يلزم يحدد منابه قبل كل شيء.
1: به واضح أستاذ،
2: يعني الكلمة المفتاح هي فريضة.
1: فريضة واضح،
2: وإلا فرائض حسب الحالة، معناها المهم يحدد منابه بالضبط القطعة هذيك.
1: به واضح. نواصل. طاهر من عند راهم في زوز أسئلة، هما
2: في زوز أسئلة ولا بين نسألة هذوما كشوية شوية ثقافة عامة شوية، فهمتني؟ باهي. المواطن التونسي ياك يمنع ابنه أو بنته من الالتحاق بالمدرسة، العقوبة بالطبيعة فما عقوبات مش عقوبة، وعقوبات حتى بتوصل بالسجن، لأنه هذا يعتبر سوء معاملة قاصر. والحقيقة الحاجات هذه إن شاء الله ما نشوفهمش يصيروا يعني في تونس. في كل حالات هو فما عقوبات، عقوبة فما قوانين تحت القصر، وأي مواطن يمنع ابنه من الالتحاق بالمدرسة هو يعتبر أساء معاملته ويعاقب عقوبات توصل حتى للسجن. ونذكر أنه وقتها كانت فما مشروع قانون باش أنه يجرم حتى المنع من التمدرس، معناها
1: نعم.
2: كجريمة مستقلة باش أنها تجرم، ولكن حسب معناتها ما نتفكر لحد الآن مازال ما تمتش المصادقة عليه. في كل حالات يتمثل جريمة معناها.
1: به
2: ومن يمنع ابنته من الزواج باستعمال القوة أو يرغمها من الزواج باستعمال القوة، كيف هذه جرائم هذه عقب عليها قانون عدد 58 سنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والعقوبات هذه عقوبات بالسجن وتوصل حتى تمثل جنايات إذا كان استعمال القوة هذاك تصير فيه سقوط ولو 1% معناتها للابنه، يعني عقوبات كبيره. وكما قلت في الحكايه معناتها الصغار اللي ما يمكنهمش من الدراسه ان شاء الله ما نشوفوش ممارسات كما هكا تصير في تونس، لان يعني ذي الحقيقه ممارسات نتصور انه معناتها مجتمعنا قطع معها عنده سنوات.
1: واضح استاذ. نواصل مع يعقوب من الدهماني.
2: ليس يعقوب واخته توفت في حادث مروك
1: ايوه
2: سنه 2006 أيوة، عنده اخواته في تونس الظاهر انهم تبعوا القضيه وهو يحب تو يشوف شنو ينجم يعمل. باهي باش نعطوا المبدا، نحن في كل الحالات في كل الحالات اذا كان يتوفى انسان في حادث مرور الاخوه نتاعو اخواته ما عندهم حتى حق في التعويض مهما كان، سواء عنده معناتها عنده ابناء وزوجته ولا غير باش يرثوه، سواء ما عندوش، لأن التعويض في حوادث المرور ما عندوش علاقة بالإرث، معناتها ما عندوش علاقة حتى إذا كان يورثوا خوهم ما عندهمش الحق في التعويض في حوادث المرور، لأنها موجودة قائمة حصرية بالنص شكون اللي عنده بالحق في التعويض اليوم، الوالد والوالدة والأبناء والقارين.
1: نعم.
2: الزوج أو الزوج.
1: والزوج
2: فقط. الأخوة في كل الحالات ما عندهمش الحق في التعويض بالنسبة لحوادث المرور لإخوتهم. يعني في كل الحالات بالنسبة ليعقوب إذا كان معناتها الهدف نتاعو التعويض راهو ما عندوش الحق، وهنا ما ندخلوش حتى في أنها توفت منذ 2006 وأنه هنا معناتها الدعوة اللي إذا كان باش يقوم بها هو تو هي سقطت بالتقادم في كل الحالات، يعني دعوة في التعويض على حوادث المرور تسقط بالتقادم في ظرف 3 سنوات في الحالات الكل. ولكن اللي حبيت حتى المستمعين معناتها يفهموه خاطر جينا برشا الأسئلة هذه انه الاخوه ما عندهمش الحق في التعويض بالنسبه لحوادث المرور اللي تلحق.
1: واضح. واضح بالنسبه ليعقوب، اذا هو في كل الحالات ما عندوش الحق
2: في كل الحالات بالنسبه للتعويض، ما
1: ربما في اعاده اثاره القضيه ولا غيره ما ينجمش به،
2: حتى في اعاده اثاره القضيه هي تقطف بالتقاطع.
1: واضح استاذ. عادل من الكيف.
2: بالنسبه لسعاد الخماسي هو جده يعني كتب العم صغير القطعة كل
1: بما
2: فيها البنية اللي ساكنين فيها هم، أبي يعرف الآن هم ينجموا يبنوا ولا لا. هنا باش نحكوا على البناء في ملك

0: وينجم يبعث لها مرتها حتى إذا كان يحب يثبت أنها ما تحبش ترجع لمحل الزوجية وعنده هو محل زوجية لائق بزوجته وبأبنائه وغيره، ينجم يبعث لها تنبيه في الالتحاق بمحل الزوجية، ولكن ما ينجمش يرغمها على ذلك.
1: واضح.
0: في الحالات الكل من نجم كان نقوله رأي الحاجات هذه تتفز ديما بطرق سلمية سلمية سلمية. دخلنا في القضايا مع نجم نخرجوا من القضايا ديما.
1: نعم.
0: ماذا بينا نبدو بالطرق الودية والسلمية وعند عائلات نجموا يدخلوا وغيره.
1: واضح استاذ به. العربي من دار السلام.
0: العربي باهي حبي باش نخسر هي حكايته، هو تعارك معناتها مع شكون وغيره ومعطل معناتها السوناد وغيره. المهم هي اللي بيه الفايده انه هو شكاب السيد هذا، القضيه مشت للفصل السريع ورجعت لمصدرها، حاب يعرف هو شنو يعمل توا باش على الاقل ننفع حتى بقيه المستمعين. باهي برشا شكايات يقولوا مشت لخليه الفصل السريع. خليه الفصل السريع هذه ماهيش جلسه، خاطر لانه يجي هو استدعاء وفيه تاريخ وكل شيء يمشي في باله اللي هي جلسه كما الجلسات الكل. خليه الفصل السريع هي كتابه موجوده في المحكمه الابتدائيه اللي هي معناتها عندها ارتباط وثيق بالسيد وكيل الجمهوريه. يعني خليه الفصل السريع هي باش تعطيه المعلومه، باش تعطيه شنو القرار نتاع النيابه بالنسبه للقضيه نتاعو.
1: ايوه.
0: بالنسبه للقضيه نتاعو النيابه رجعتها لمصدرها، رجعتها للمركز لبحث البدايه اللي قام بالابحاث الاوليه، مش انه يقوم بابحاث اخرى ولا يسمع شهود اخرين ولا غيره. هنا بالنسبه للسير العربي الحل الوحيد نتاعو انه يتصل بالمركز اللي رجعت له الشكايه.
1: ايوه.
0: يلزم هو اللي يبادر باش يتصل، لانه كما نعرفوا الاستدعاءات ساعات ما توصلش، ساعات تصير فيها اشكاليات، ساعات فهمتي تبدا العنوان ماهوش واضح، ساعات رقمه يكون بدل هو نمره تليفون نتاعو ما ينجمش المركز يتصل به وغيره، برشا اسباب تنجم تمنع باش انه يتصلوا به، وخاصه انه هو شاكي يعني ماهوش متهم بشيء. لذلك هو اللي مطلوب منه يتصل بالمركز اللي رجعت له شكايه.
1: أيوة. ويثبت في الوقت
0: وهم يجاوبوه ويثبتوا معاه، واذا كان ما كان لازم يعملوا معاه موعد ويعلموه بشنيه معناتها الابحاث الشديده باش يقوموا بها.
1: واضح استاذ.
0: يعني يتصل بالمركز
1: هذا هو باش يتبع ونوصل كل المآلات نتاع
0: هو حق وراه هذا حق ويلزم ويلزم يتصل
1: بطبيعة.
0: بالمركز باش يعرف شكيته ونوصل.
1: باهي واضح استاذ. نختموا مع منور من باجه.
0: هي منور من باجة عنده أرض مسجلة باسم عمامه والده، توفى والده 2011، عملوا قضايا باش أنهم يسترجعوا منابهم، ربحوا القضايا سنة 2017 ويحب يعرف شنو يعمل باش ينفذ الحكم، لأنه ظاهر أن أخوه اللي كان لاهي بالقضية توفى الله
1: يرحمه.
0: أي نحب نقولوا لسي منور والمستمعين الكل أنه الأحكام تنفيذ الأحكام المدنية يبقى لمدة 20 سنة كاملة. يعني حتى عندنا حكم عمره 19 سنة و 11 شهر راهو نجموا ننفذوه. يعني بالنسبة لسي منور عنده حكم من 2017 الظاهر حسب مسألته فما اختبار وحكم واضح وفيه انه المنابات بالضبط اللي باش يتحصل عليهم، يهز الحكم هذاك العدل المنفذ، والعدل المنفذ ينفذ الحكم على حسب الاختبار وعنده الحق يستنجد بالقوة العامة باش انه ينفذ. يعني ما هوش هو مطالب يكون يعرف قطعة الارض ولا غيره.
1: انا كنت باش نسألك استاذ في النقطة هذه، لانه كما يقول ونتصور فما برشا حالات مع مشابهة ربما سي منور اللي يقول لك ما نعرفش قطعة الارض، ساعات يتوفوا الوالدين ويبقوا الابناء ما يعرفوش.
0: بالضبط.
1: لهنا القانون يظهر لي ما
0: لهنا واضح
1: ما خليش
0: الثغرة وهو ما خليش، لانه هو ديجا الحكم اللي عنده فيه تقرير اختبار فيه بالضبط المنابات اللي يستحقهم وللمنابات اللي باش اللي فهم كيف شغال، خاطر هو ما وضحناش شنو نوعيه الحكم اللي صدروا.
1: ويظهر يظهر لي استاذ حتى في يعني اذا كان شمال هالمسح العقاري في مثال التهيئه ولا المناب نتاعو يكون محدد معني
0: في الاراضي المسجله المناب ديما واضح اللي يلوج ديما يوصل المناب نتاعو بالضبط. دونك في الحاله نتاعو كما قلت لك يهز الحكم نتاعو لاي عدل منفذ ويقوم له بالتنفيذ وينجم يستنجد بالقوه العامه ولا غيره في اخر المطاف باش ينفذ الحكم نتاعو. فقط هي معناتها تو خدمه عدل منفذ.
1: ما هذا هو.
0: هو لإرسال قانون صلاحيه تنفيذ الاحكام.
1: نعم هذا هو بالنسبه لمنور. يعني سي منور تو اول خطوه تهز الحكم وتتصل بعدل منفذ، هذه ساعة الخطوه الاولى وتنطلق ان شاء الله في عمليه تنفيذ الحكم المتعلق به. يعني وما عندهاش حتى علاقة انه ما يعرفش المناب نتاعو، هذه ما عندها حتى علاقة. هذا هو بالنسبه لسي منور، وان شاء الله تكون الفائده وصلت.

0: الرئيس الكل في لقائنا، هو أكيد لقائنا باش نجاوبوا على استشارات قانونية، لكن تعميم الفايدة للجميع اللي إن شاء الله
1: ديما نحاول حتى في الجواب ديما نحاول كان فما حاجة تنجم تنفع بقية المستمعين ديما نحاول نوضح.
0: واضح، شكرا لك أستاذ حسام السلطاني، بارك الله فيك أستاذ على كل ما تفضلت به في لقائنا لليوم الاستشارات القانونية. نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة أستاذ، بارك الله فيك، شكرا لك مرة أخرى متر حسام السلطاني مباشرة من جندوبة. هكا تقريبا مستمعينا الكرام نوصل معكم لختام لقانا في الاستشارات القانونية لليوم، هذا الموعد الأسبوعي اللي رافقوكم فيه، إن شاء الله الموعد يتجدد معكم إن شاء الله الأسبوع القادم كالعادة دائما في نفس التوقيت على نفس الموجات. المواعيد والبرامج مازالت متواصلة على موجات راديو الكيف، متابعة طيبة لكم الناس الكل. شكرا خير الدين القرفي في التنفيذ التقني، زميل عايد الجندوبي في الغرفة المركزية رقمية، وزملائنا في الغرفة الهاتفية. هذه أجمل تحيات خراشيني ميكروفوني، دمتم في أمان الله وحفظوا، وإلى اللقاء.

0: الثالثة مساء.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: موجز لأهم الأنباء. طاب مساءكم. نظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية يوما إعلاميا ميدانيا بإحدى الضيعات بالكودية حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلب في مجابهة التغيرات المناخية، والتذكير بالحزمة الفنية لضمان نجاح زراعة أصناف القمح الصلب المحلية والتشخيص والمكافحة المندمجة لأهم أمراض القمح الصلب. انتظمت اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة عمل حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتجات الفلاحية، وذلك في إطار تواصل فعاليات الدور الرابع لمهرجان مجدردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم. تدخلت مصالح الموفق الإداري لفض إشكاليات عقارية وصناعية بالمنطقة الصناعية طريق عمدون بولاية باجة ضمن مجالات تدخل هذا الهيكل العمومي. أكدت وزارة التربية أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 2025، والذي يتضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في غارة لكيان الصهيوني على جنوب لبنان. أفاد موقع متخصص في تتبع السفن اليوم أن 3 ناقلات نفط فارغة إيرانية اخترقت الحصار الأمريكي خلال اليومين الماضيين وعادت إلى إيران. من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساري المفعول رغم الهجوم الذي استهدف 3 سفن أمريكية أمس. إلى اللقاء.
2: في رحاب الجامعة مع هنا مدفعي.

مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في رحاب الجامعة. تحيتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. إن شاء الله بعد شوية باش نحكوا عن نصف ماراثون اللي صار في الجزائر، أكيد وفوز طلبة المعهد العالي للتربية البدنية بالكيف. تنعرفوا أكثر تفاصيل مع زوز طالبات باش يكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف. نعرفوا أنه اليوم ما ينجموش يجوا بما أنه على أبواب امتحانات وريد كور. إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل الطلبة والطالبات وين ما يكونوا. من بعد كيف باش نحكوا عن دورة تكوينية، دورة هذية من تنظيم الكاتسي واللي هو قطب الطالب المبادر بجامعة جندوبة. وأكيد تحيتنا لكم الناس الكل، وإن شاء الله تكونوا الناس كلها ألف ألف خير. أكيد شكرا لكم، نرجوكم.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: Radio Algérie, elle qui aime bien professionnel أكثر علينا ولا قوامي اللي ديما
1: أمم
0: فما كونفيونس في الشوارع تشوف الثقة في روحك وتقول نجم نعمل هكاك
1: أمم
0: حقيقة ما دوزيام بلاس ديجا كومبيتيشن كاملة مدور سيزيام ولا سيزيام بعدين كي عملت شوية إيفور وحطيت ثقتي في روحي قلت لي نجم شوية بشوية قدمت وعملت ديجيام بلاس.
1: انت في الدوزيام كيف كيف شيماء تروازيام، وكنا حابين يكون حاضر معنا حسام، ما نجمش تحصلوا عليه في المرتبه الثانيه بالنسبه للذكور. وكيف كيف تحصل ليكيب الكل فريق الاناث على الكاس، هذايا مهم برشا اليوم وقت اللي نشوفوا بناتنا واولادنا شنو قاعدين يعملوا والاهداف اللي حقوا فيها والفوز اللي قاعدين تحقوا فيه. برافو. يعني انتم المرتبه الاولى كانت لشكون؟
0: المرتبة
1: رملة
0: الأولى كانت
1: أمه.
0: رملة، رملة بنت تقرا في الفاكولتي تاع قصر ديجا لي سبيسياليتي نتاعها ما عارف معناها كانت ديستونس طويلة دونك بنت سبيسياليتي بنت دومين 6 كيلومتر احنا عملنا باش تلقى روح في اونديرونس في فوليم في كل شيء علينا.
1: واضح. المهم التوانسة الكل اللي هزيتوه
0: هاي
1: الحمد
0: تونس
1: لله، ان شاء الله مبروك عليكم. واكيد
0: الحمد لله
1: هذايا
0: عليك
1: مهم برشا اليوم اللي حققتوه انه ليكيب متاعكم. بالنسبة ليكيب الذكور شيماء، هل انهم تحصلوا على حاجة ولا نحكي
0: ماشي
1: ليكيب
0: فريقين
1: مشيتوا كل واحد وحده؟
0: الاولاد ما وقتها فما برشا مشاو للستاج عرب في الكومبيتيشن عرب في رياض دونك كان لي فما مونك دو غارسون ما مشيتش كيب كامل مشاو زوزة
1: فهمتك
0: تعاون
1: فهمتك، واضح. على كل ان شاء الله مبروك عليكم. نعرف ان انتم توا عندكم اكزامانات ولا ريد كور، وقتاش بالضبط؟
0: يا سيدي جوان ان شاء الله على غير دو كور نورمالمون لي سيز
1: وقتاش؟
0: لو سيز
1: لو سيز. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، وان شاء الله مزيد من النجاحات. نعرف بعد شوية عندكم اكزامانات، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح شيماء واريج. نخليكم كلمة الختام شيماء، بما انه بدينا باريج شيماء ومن بعد نرجع لاريج، كلمة الختام تفضل.
2: عايزكم خطكم على مستمدين بين وكل فرحانة
1: مرحبا.
2: برشا لما شاركتي لي في الزاير وكل وعشت الاكسبيرينس هذيك خاطر لقيت المدرسة حتى حاطينها فوق فلوسهم وفوقوا أكثر زيادة ميرسي بوكو.
1: إن شاء الله بالتوفيق شيماء، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن إن شاء الله يا رب.
2: عايز
1: شكرا لك، إلى اللقاء. أريج
2: باي باي.
1: أريج، شنو كلمة الختام تفضل.
0: Bon, là, il y a quelques merci pour votre invitation.
1: مرحبا.
0: Par des expériences musiennes, في الجزائر تعرف على برشا عباد محلين. هو الحاجة الباهية في السبور أنه يخليك فما دي انتراكسيون entre les individus فما برشا حاجات كتير محلاها نتعرف على عباد عندنا كروح المنافسة حتى نفرحوا لبعضنا كنا واحد الفرح هكا هو ميرسي بوكو اللي انتم زاد فخورين بينا
1: هو
0: فخورين
1: قبل ما نختم معك أريج، انتم قعديتوا نهار واحد ولا أكثر من نهار في الجزائر؟
0: لا عادينا نورمالمون نهارين نهار الكومبيتيسيون ونهار اخر زادونا
1: يعني هذاك بونيس من عندهم باش
0: اي
1: تتفردوا
0: وقتها
1: فيه.
0: مشينا شفنا برشا حاجات ونزلنا الاثار ونزلنا برشا داروا بينا الحقيقة
1: واكيد كان معكم رئيس الوفد سي ايمن، تحياتنا ليه. لغالب اليوم عنده التزامات ما نجمش يكون حاضر معنا، تحياتنا ليه. اكيد كان العاتق الكل يهبط عليه هو باش انه يعاونكم انه يجديكم.
0: اي اللي هو سيبورتينا برشا قبل الكومبيتيسيون ديجا ديجا ابار لي زوتر فيل اللي عطاوهمنا في الجيري هو زاد كي راح لهني تونس الحقيقه ما دنا الشهايد وكم يمكرمنا على خاطر اللي فر اللي عملناه
1: يعني كرمكم رئيس الوفد والا المعهد ككل؟
0: المعهد ككل هو مي هو زاد مش زياد عطانا دي زوتر فيل كيما نقولوا احنا
1: واضح. باهي، خليك كلمة الختام تفضل.
0: قلت لك ميرسي في بطن
1: مرحبا.
0: الفيديو ويعطيكم الصحة اللي انتم فخورين بينا وان شاء الله ديما يا رب مشرفين تونس
1: ان
0: وفرحانين.
1: شاء الله يا رب، ان شاء الله موافقين. اريج وتحياتنا ليك ولكل الليكيب اللي مشاو معاكم. شكرا ليك اريج، الى اللقاء. شكرا ليك. تحياتنا ايضا لحسام اللي كان من بين المتوجين في الذكور بالمرتبه الثانيه، وتحياتنا لكل الفريق اللي كان حاضر نهارتها. لغالب ما نجمناش يكونوا حاضرين بحذنا اليوم الكل، ان شاء الله في فرصه اخرى يكونوا حاضرين معانا. ياسمين شيرني، حسين جبالي، سلمى، ريان، تحيتنا ليهم الكل. ان شاء الله موفقين، ان شاء الله بنجاح والتفوق. واكيد واحد ما ينجمش يقولش كلمة. في زميلنا عصام.

الله ربي يرحمه، وإن شاء الله من أهل الجنة، وإن شاء الله يا رب يا رب ربي يصبر عائلته، ربي يصبرنا نحن زيدا، لأنه المصاب كبير وكبير برشا. بينه هو مروة تقريبا جدعوني ربي يرحمها، ما ثماش برشا وقت، تقريبا أقل من قريب 5 شهور، أقل من 5 شهور، ونزيدوا نسمعوا الفاجعة هذية. عصام باش يبقى ذكرى محلاها في قلوبنا وفي مخاخنا الناس الكل، لأنه ما ثمش واحد ما خدمش مع عصام وما تفرهدش وما عاشش برشا حاجات مزيانة مع عصام، لأنه عصام يحب ياسر الحياة، يحب الفرح، يحب الناس كلها تكون فرحانة. أول مرة كي دخلت في 2011 على أساس قالوا عصام سيريو برشا، خفت قلت زعم عصام بالحق هكا يخوف حاجة في الخدمة، لكن بالحق إنه سيريو في الخدمة مهم برشا، ما يخليكش، بالعكس يخليك تحب الخدمة، يخليك إنك تكون معاها لحظة بلحظة. عصام مثلا مش ليلة ما خدمناش فيها مع بعضنا، خلانيش نضحك، نضحك من كل قلبي، حتى كي نبدا متغشة، حتى كي نبدا عندي حاجة خلينا نضحكو. عصام ديما الكلمة اللي في فمه هي طفلة امشي كملنا الكلام تاو، خلينا نمشو للخدمة، نكملو الخدمة، يقول لي هيا طفلة هيا برك خلينا نرجعو. حتى مع الصغار، يعني الصغار اللي كانوا، كي خدمت في برنامج الصغار كان مع الصغار محلاه، الصغيرات يبدو يجوني يقولي لي تهاني زعما عم عصام موجود، نقول لهم ان شاء الله تو تقابلوه، راهو اليوم ما يخدمش يخدم المره الجايه. يعني ما فماش شكون ما يحبش عصام، ما يفرحش مع عصام، ما يضحكش مع عصام. عصام انسان بشوش برشا برشا كلام كنت حابه نقوله على عصام، الا غالب ما نجمتش نقول الكلام الكل، لانه يستحق منا بالحق الافتتاحيه، يستحق انه الناس كلها تتذكره، ويستحق انه نقوله عصام محليك، عصام ربي يرحمك، عصام رانا افتقدناك برشا من اللي مرضت. من أول نهار سمعت فيه إنه عصام مريض، ثاني نهار في وفاة مروة كنت نبكي، مروة قالوا لي راهو عصام زيته مريض، تصدمت. بعد قلت إن شاء الله أكيد هو يرتاح، إن شاء الله ربي يرجعهولنا سالم. كنت نتصور إنه عصام باش يجي ويرجع كما هو كان يتصور، زيته إنه باش يرجع، كان يتصور إنه باش يرجع للإذاعة لأنه يحب الإذاعة برشا، كان متوحش الناس الكل، حب يرجع، حب يكون حاضر ما بيناتنا. الله ما هوش ما بيناتنا صحيح جسدا، لكنه حاضر معنا روحا. عصام خو غالية برشا، احترام كبير يحترمنا، الحق متاع ربي، ما ثمش نهار عصام قلل من احترام اي واحدة منا، بالعكس كان يحترمنا برشا، كان يقدرنا. فد الكم تاعو ممكن اي واحد يسمع يقول زعما متغشش منه، ما يتغشش منه حد عصام، مستحيل واحد يتغشش من عصام مهما يقول، لأنه نعرفوه يفادلك، نعرفوه قلبه طيب، وانضبط الأقصى حد في الخدمة، ما يعرف حد في الخدمة يقولك ليه صحاب ايه فادلكوا ايه الخدمة لا. العد التنازل متاعو لتو في وذني وقت لي يبدأ يعطينا لونتين ويعد. ربي يرحمك عصام، ربي يرحمك مروة، نقولكم وداعا، وان شاء الله مأويكم الجنة ان شاء الله يا رب، ربي يرحمكم ان شاء الله. الحب ونشاور وقالوا عليك طيب.

0: قالوا عليه طيب
1: طيب
0: خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طبط القلب بتتعيب يا

0: الكل من جديد، إن شاء الله تكونوا بخير وربي يرحم عيسام مرة أخرى. تحيتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. نكمل معكم المشوار باش نحكوا كما أسبق وحكينا في بداية المشوار أنه باش نحكوا عن مشروع إلى سميس. المشروع هذية ضمن الكاتسي قطب الطالب المبادر. باش نعرفوا أكثر تفاصيل مع زوز حاضرين معايا في الحقيقة، هي الأستاذة الجامعية الأستاذة مدام نادية. أكيد تحيتنا ليها ومرحبا بها مدام نادية جويني، وكيف كيف حنان الرابحي عن جامعة جندوبة. مرحبا بهم لزوز. نسلم على مدام نادية. مرحبا بكم. مساء الأنوار مدام نادية.
1: يا سلامة، مرحبا بكم.
0: نعيشك. مرحبا وتحياتي ليك.
1: مرحبا بك.
0: مرحبا. أكيد سعادة برشا أنه تكون حاضرة معنا. كيف كيف نسلم على مدام حنان. مرحبا بك مدام حنان.
1: مرحبا بكم. يدعش الكيف. مرحبا بالسادة المستمعين وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، تحياتنا لكم الناس الكل. اكيد باش نرجع معكم لإيراسميس، المشروع هذية مع اكيد انتم توا خلال دورات تكوينيه صارت ليامات اللي فاتوا، يظهر لي اليوم الاختتام كان مانيش غالطه. باش نخدم معكم اكثر تفاصيل على المشروع هذية وشنو الاهداف نتاعه، وما نعرفش كون تحب تبدا فيكم، تتفضل.
1: Donc, merci. Donc, le projet ShiftMed, c'est un projet qui, pour la gouvernance verte et durable, donc dans le cadre de, d'Erasmus+, qui a pour
0: objectif...
1: Oui, donc il a pour objectif principal... de renforcer les capacités des universités tunisiennes et palestiniennes afin qu'elles soient un centre de durabilité et d'innovation scientifique et d'innovation numérique.
0: واضح. يعني هذا البروجي هذا مهم للجامعاتنا او معاهدنا الموجوده في الشمال الغربي وجامعه جندوبه تحديدا، ومهم زيدا انه المواصله فيه والخدمه عليه برشا باش هيك كان نجموا طلبتنا يكونوا حاضرين. هو اللي حبيت نعرفه، هو موجه للطلبه فقط ولا للناس الكل؟
1: هو cette formation donc c'est une formation du comité de durabilité. C'est-à-dire que au niveau des objectifs de développement durable, l'université devient un centre qui va permettre de former des étudiants, des citoyens à la durabilité et de prendre des décisions non pas sur le facteur financier à Kahao, mais sur d'autres facteurs qui est par exemple le zéro papier, l'empreinte carbone, l'environnement. Donc, vu que Ahna, la faculté...
0: كل ما يهم يعني التلوث والتغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوها اليوم من ثاني أكسيد الكربون، التلوث بأنواعه، أنتم حاولتوا أنكم أو تقدموا فيه للطلبة أو الباحثين أو الأساتذة أو أي كان، أنه على الأقل يحاولوا يفهموا شنو اللي قاعد يصير ويعاونوكم زيدا في أنهم غدوة هما زيدا يكونوا حاضرين للمشروع هذايا.
1: خاطر لو بروجي إيراسموس شيفت ميد دونك كوم جو لي دي سي ان بروجي اوروبيان معانا ايطاليا دي اون يونيفرسيتي ايطاليان اي دو يونيفرسيتي ترك دونك سي او كي زون في كي سون لي فورماتور اي لي بينيفيسيير دو سو بروجي سون ايفيدامون لا تونيزي avec l'université de Jandouba, le centre MTS et le coordinateur du projet est à l'université de Kairouan.
0: قيروان. يعني هو المشروع ككل مهتمين به الشركات، شركة أوروبية وزوز شركات
1: يونيفرسيتي
0: يعني جامعات أوروبية وتركية، وهم اللي قائمين على تقديم التكوين هذية أو الدورة التكوينية هذية، وهذية الكل نظمته أو تقوم به اللي هي المشرفة الجامعة القيروان هكا ولا
1: Donc, il m'a dit, c'est des étudiants, des représentants des clubs de durabilité. Donc, il y a des clubs, les universités. de l'université de Jindoub des clubs sur la durabilité, le green. On a aussi des représentants de mondes socio-économiques, NGED. On a le club Green Touch. Quoi d'autre? On a le club Green. Green Ta. Ça, ce sont les étudiants.
0: هذوما لي كلوب اللي خاصين او النوادي الخاصه بالطلبه هذوما هم اللي قاعدين يخدموا في جامعه جندوبه ويقدموا في كل ما هو شان بي اي في المشروع إيراسميس تحديدا
1: معناتها ils appartiennent au comité de durabilité entre autres il y a aussi évidemment le président de l'université Félix Chems Sbeiri il y a aussi madame Hanen Rebhi Si Hassan Kharoubi Si Mourad Jridi Si Rabia Tebri madame Sene Ayedi et des enseignants tels que madame Emel Aloui et madame Neila Jaibi madame Asma Ayedi également qui est responsable de tout ce qui est management intégré à la qualité. Donc, c'est un comité qui est vraiment multidisciplinaire.
0: يعني انتم ما لقيتوا انه الناس كلها معاونينكم لهنا في الجامعه جندوبه الاطارات الموجوده الكل من رئيس الجامعه للاطارات الكل قاعدين يتعاونوا معاكم باش تنجح الدوره التكوينيه هذه ان شاء الله.
1: Les ROM, c'est une formation pour le comité.
0: اي
1: c'est une formation pour ce comité là.
0: أي أكيد يعني مهم برشا اليوم الدورات التكوينية هذه خاصة مع اللي نعيشوه من تغيرات مناخية وجامعة جندوبة بتبيعتها جامعة منفتحة بتبيعتها على المحيط متاحة وعلى العالم اليوم نحو العالمية وهذه هو الشعار الجديد يعني الانفتاح كان على المحيط اليوم الانفتاح على كل ما هو عالمي هكا ولا ليه
1: Oui, exactement.
0: Voilà.
1: Donc, l'objectif de la formation, donc pour parler vraiment de la formation, c'est que les universités tunisiennes et palestiniennes migrent vers une double transition, la transition verte et la transition numérique, en cohérence avec le Green Deal européen et le Digital Education plan 2021-2027.
0: واضح هذا مهم برشا الترابط هذا خاصة كي يكون فلسطيني تونسي محلي هو ديما موجود الفلسطيني والتونسي مع بعضهم والخدمة باش تكون خدمة على ديجيتال خدمة على كل ما هو تلوث بيئي تلوث مناخي هذا مهم برشا اليوم اللي قاعدين نعيشوا فيه ونعيشوها اليوم مهم برشا الأوبجيكتيف هذا بالنسبة لزوز أقطاب بيه هذه من الأهداف الأولى ولا من الهدف الكبير يعني أكبر هدف
1: معناتها الهدف الكبير هذا
0: اي
1: لي زوبجي يا ايفيدامون سيت فورماسيون سي ايتالي على 4 ايام دونك كل نهار اون افي اون تيماتيك لو بروميير
0: كانت اول نهار
1: Le premier jour, c'est les implications des parties prenantes et de l'écosystème d'innovation. Les universités, le rôle des universités dans le système d'innovation. Le 4 mai. Le 5 mai, on a vraiment eu la chance d'avoir la formatrice italienne qui nous a parlé du développement durable et du rôle des universités dans l'évolution de ce concept de durabilité, parce que vraiment, c'est un nouveau paradigme. On prend des décisions sur des objectifs de développement durable, par exemple, comme le développement durable 4, qui concerne la qualité de l'éducation. Le développement durable, par exemple, on a le développement durable qui concerne la coopération entre les établissements, c'est très important également, et l'ODD 17 qui concerne tout ce qui est green, tout ce qui est empreinte carbone, tout ce qui est décision, c'est-à-dire lorsqu'on va prendre des décisions d'achat, par exemple, on va prioriser des entreprises qui font attention à l'environnement.
0: Voilà.
1: Donc, c'est sur ça qu'on travaille.
0: يعني الخدمة الكل الدور على حول أنه مهم برشا اليوم نوعية الدراسة وكيف كيف الاهتمام بالتلوث البيئي بشكل أولي اللي هو أهم حاجة في الدورات هذية واللي تعاولوا عليه أنه إن شاء الله يتقدم هذية زيادة للطلبة إن شاء الله ويكون مهم برشا أنه نخدموا على الجانب البيئي خاصة اليوم أنه حياتنا الكلها ومشاكلنا الكلها وكل حاجة نحكو فيها فهي خاصة بالبيئة أو بالمجال البيئي العالمي هو مش كان تونس كهو العالمي الموجود في شتى بقاع العالم قاعدين نحاولوا أنه ثم تكونش ثم حلول اللي قاعدين نعيشوا فيه من تغيرات مناخية ومهم برشا اليوم للطلبة زيدا أنهم يكونوا متكونين في المجال هذي واضح للا أكيد الأيامات هذوما الكل أنتما عملتوا ذولي ترتيحة بنهاير كان مانيش غالطة وبقيت الأيامات واليوم الاختتام أمس واليوم ما نعرفش مازال أنت ولا باش نرجع مع مدام حنان
1: دونك جوست لو ترويزيام جور معناتها
0: لو ترويزيام جور
1: اون ا بارلي دو لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك دونك اي لو كاتريام جور اوجوردي اون ا بارلي دو تو سكي ليدرشيب tout ce qui est business model durable et non pas le business model qu'on connaît tous qui est basé sur la valeur valeur mais la plus-value économique mais il y a d'autres les trois piliers de l'ESG c'est-à-dire l'environnement la, le côté social et le la gouvernance donc ça c'est plus ou moins le résumé de ces quatre jours. Donc, je vais donner la parole à Madame Hanen Refi pour qu'elle puisse nous dire les résultats et la relation entre cette formation-là et ce projet-là. Et juste, avant de donner la parole à Madame Hanen, c'est que pour les étudiants, nous avons introduit dans les nouveaux cursus c'est-à-dire à partir de l'année prochaine, des matières sur l'économie circulaire, sur...
0: Et c'est dans la semaine précédente, Inch'Allah.
1: Oui, parce qu'on a fait... on a évolué au niveau des matières et on prend en compte la formation, comme je vous ai dit.
0: Yani, tam tahdid les matières ou le... باش نقولوا المواد اللي باش تكون تم تحديدها سي باش تكون ان شاء الله تدرس العام القادم ان شاء الله ان شاء الله هذه للطلبه نقول لكم مدام نادي العام الجاي ان شاء الله باش تكون عندكم مواد ان شاء الله باش تقروا فيها تكون خاصه بكل ما هو كيفاش نقولوا البيئه كل ما هو بيئي اقتصادي كله المهم يصب في البيئه والبيئه المستدامه واضح يا لله وسعيده برشا انك تكون معنا نعرف انك انت كنت متردده شويه قلت لي خاطر ماكش عايشه في تونس خاطرك تحكي اكثر فرنسي لكن سعداء برشا أنك تكون حاضرة معنا وإن شاء الله مش آخر مرة إن شاء الله مرة أخرى زيادة تكون حاضرة بيناتنا إن شاء الله شكرا لك يا لله نرجو المدام حنان
2: مرحبا
0: أكيد أنتم الأيامات هذوما الكل خدمتوا خدمة كبيرة اليوم الاختتام ومهم برشا اليوم نحكو وبما أنه جامعة جندوبة كما قلنا من بكري أنه هي منفتحة على مش على المحيط كهو على العالم أجمع فإنه اليوم وبما أنه نعيشوا في تغيرات مناخية كبيرة وكبيرة برشا مهم برشا أنه تكون أو يكون التكوين الطالبي موجود فيه كل ما يهم البيئة والمناخ وكل التغيرات المناخية
2: بيان سور جامعة جندوبة كما تعرفوا جامعة مبادرة مسؤولة اجتماعية وفي إطار الانفتاح على المحيط الاقتصادي والانفتاح على العالم دونك وحتى استراتيجية الجامعة انها تتحقق اهداف التنمية المستدامة دونك البروجي هذية والدورة التكوينية هذية خلتنا نزيد ونفيقوا اهداف احنا ديجا نخدموا عليها مش فايقين برواحنا دونك فهمنا توا
0: فاش ماكمش فارقين برواحكم حنان
2: جست ما احنا نخدموا في اهداف اما مش حاطينهم قدامنا يعني باش نقولوا هاو كان نخدموا مثلا في التعليم الجيد. ديجا نحنا ما شاء الله عنا تعليم جيد من خلال كما تعرف عنا لي سيرتيفيكاسيون الاجهاد والاعتماد والتميز في الدكتوراه هذا شعارنا واللي قاعدين نخدموا عليه واللي هو معناها يدخل في اطار هدف التنميه المستدامه الرابع. كيف كيف العمل المناخي نحن ما شاء الله عنا مؤسسات الفلاحية اللي عنا الكل تخدم على على التسكية مناخ والكل دونك موجودة عنا. هدف التاسع الصناعة والابتكار والبنى التحتية دونك احنا ديجا قاعدين نخدموا على الانوفاسيون والاكومبانيمون دي زيتوديون. ديجا كما حكيت مدام نادية صباحة احكيوا على البي ام سي والليدرشيب اللي هما ديجا بارمي لي
0: اني قاعده نخدم في
2: لي بروفيل دو لونتربرونيريال لي ستوديون انتربرونور اللي باش يبتكر ويدخل في سوق الشغل اترافير دي لا كرياسيون دون دي انتربريز دونك لازم يكون عنده لو بروفيل هذايا. دونك هذا الهدف هدف التنميه المستدامه رقم 9. عندنا كيف كيف السلام السلام والعدل والمؤسسات القرويه الهدف رقم 16. وديما وكما شفتوا الجمعه اللي فاتت في اليوم الثقافي جواز سفر ثقافي ديجا خدمنا عليه الهدف هذايا هو والرابع والعاشر وال17. نمشيو ل17 دونك الحد من اوجه عدم المساواه وكيف كيف هذا قاعدين نخدموا عليه في البروجي هذايا. دونك برشا حاجات برشا حاجات كما حكيت مدام ناديه خدمنا على بناء منظومات الابتكار فهمنا مليح مليح شنو هي اهداف التنميه المستدامه اللي جلوبالمون كسوا الجامعات الاوروبيه ولا الجامعات التونسيه والفلسطينيه اللي المشتركه بيناتهم تخطيط الاستراتيجي للجامعات المستدامه وبيان سور القياده الرشيده في اطار دونك التنميه المستدامه
0: يعني كله يصب في التنميه المستدامه وكل ما هو جرين يعني كل ما هو اخضر بيئي مهم برشا. اليوم المنحة المؤسسات الكل ماشي له وانتم زادا كمؤسسات ماهيش بعيده كما قلت وانت قلتي انه منفتحين على المحيط وعلى المجتمع فانه هذا يصب في صلب المواضيع اللي قاعدين تطرحوا فيها واللي هو يصب في الاخر في مصلحه الطالب المبادر اللي غدوه باش يكون هو القائد اللي هو باش يكون حامل المشعل اللي هو باش يكون عليه الحمل الكل باش في بناء تونس الغد ان شاء الله بقدره ربي. وهذا ما يكون كان بايد واحده ومن خلال التكوين هذا مهم برشا للمحافظه على بيئتنا للمحافظه على كل ما هو مهم من ثرواتنا. يعني العام الجاي ان شاء الله كما كانت تحكي مدام ناديه باش يكون ثم مواد لكل الشعب الا ثم شعب معينه.
1: دونك concernant les curricula évidemment ça concerne plus les filières économie. Donc on a déjà le master économie sociale et solidaire qui parle de la durabilité donc un master spécialisé en économie sociale et solidaire. On a mais les curricula les matières d'autres qui mal l'économie circulaire. C'est au niveau de la licence économie.
0: Voilà. يعني هذا كل ما يهم الايكونومي ما نعرفش نحن مدام حنان كان موجوده فقط في كليه العلوم ولا عنا في المعاهد الاخرى موجود
2: هو ما كيما تعرف السنه دونك لي كومباني دابيليتاسيون دونك فما دي باركور قاعدين توا في اطار ليفالياسيون لي كوميسيون سيكتوريال او نيفو الوزاره. دونك في مبدا انه تكون المسارات التكوين الجديدة في إطار تكون ممهننة أكثر وفي إطار تشغيلية دونك كل مؤسسة بيان سور قدمت دي باركور اللي هي واللي تعرضت على مجلس الجامعة واللي تقبلت في إطار مجلس الجامعة. دونك كل مؤسسة اقترحت لي باركور واللي سيلابوس اللي هي تراها معناها تخدم أكثر سبيشاليتي تاعها. دونك بالنسبة اللي حكيت عليه مدام ناديا دونك يهم لي باركور اللي موجودين في كليه العلوم القانونيه
0: هذاك علاش قلت لك يعني فقط عندهم هما الاخرين
2: الاخرين كل كلها قلت لك كل مؤسسه وخدمه لي باركور نتاعها حسب لي سبيشاليتي وحسب الطبيعه التكوين اللي تبعها.
0: واضح واضح اكيد ان شاء الله موافقين. هل انه الدورات التكوينيه هذه اليوم اخرها والا ثم دورات اخرى ان شاء الله باش تكون؟
1: Concernant la formation des du comité de durabilité, c'est la seule formation pour l'instant. Il y aura une autre formation, mais on n'est pas. Le projet il dure 36 mois à l'Atletesni. On a commencé en février SNE. Donc on a 3-4 mois. On vient juste de commencer. C'est vraiment un commencement. Et ce n'est que le commencement, c'est-à-dire, Inch'Allah, nous allons travailler sur non seulement la durabilité, mais également l'innovation digitale, tout ce qui est digital, tout ce qui est... C'est une double transition. Ouais. Oh, le projet ESMO Shift Med, ça veut dire la transformation et transformation... en Méditerranée et quelle transformation, double transformation, la transformation digitale et la transformation verte.
0: إن شاء الله يا رب. هذه مهم برشا اليوم، كل ما هو أخضر رقبي الأخضر، كل ما هو مهم لطلبتنا، إن شاء الله بالتوفيق ليهم. وانتم هذه آخر يعني دورة وحيدة، ثم ممكن إذا كان ثم دورات أخرين تو نعرفوهم معكم تبعنهم زي ما تحددش، لكن الدورة اللي قاعدين تخدموا فيه المشروع هذه ككل على امتداد 3 سنين، إن شاء الله هذه نشوفوا أكلوا السنين إن شاء الله، يعني في العام الجديد الدراسي شوفوهم مع طلبتنا إن شاء الله، وإن شاء الله موافقين. مدام نادية، مدام حنين، إن شاء الله بالتوفيق لكم. نخليكم كلمة الختام لزوز، تفضل.
1: Donc c'est vraiment un honneur d'être avec vous.
0: On est زادة سعيدة برشا.
1: C'est encore plus un honneur de travailler pour la qualité de l'enseignement, pour les étudiants. En tant qu'enseignante, c'est vraiment par plaisir. Et notre objectif, c'est vraiment d'être à la pointe de tout ce qui se fait mondialement. C'est-à-dire, Ahna, c'est un renforcement de capacité de Shenkounou, Dima, top niveau.
0: Inch'Allah, ya Rabbi, hadhik nitmannouh, Inch'Allah, Dima, fit l'alali, Inch'Allah, Dima, Tounis, t'haqqiq hadhik kulla ma'a talabata, wa ntouma عندكم haja muhamma takhdmu alayha ala talib, wa niveau mta'a talib, wa takouin, khasata l'talib, wa hadhik muhamma barsha. Inch'Allah, nouslou lil'ali. إن شاء الله يا رب ونوصلوا للطاب كما قلت
1: أنتي.
0: إن شاء الله إن شاء الله يتحقق يا رب إن شاء الله. وسعيدة برشا أنك كنت حاضرة معنا، وإن شاء الله في مرة أخرى إن شاء الله تكون حاضرة معنا زيدا إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. شكرا ليك مدام حنين.
2: كيف تعرف الجامعة تحب ديما تخدم على التميز، دونك جامعة جندوبة وفي إطار البرنامج هذية، دونك نحن وحسب أهداف البرنامج هذية والبروجي هذية، دونك احنا نسعى باش نخدموا على أحدث الممارسات في الحوكمة في الابتكار في التخطيط الاستراتيجي وبيان سور التنمية المستدامة.
0: إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله بالتوفيق يا رب. وتحياتنا ليك ولكل الكيب اللي معاكم والإطارات الموجودين في جامعة جندوبة. شكرا لك مدام نادية، شكرا لك مدام حنين، شكرا لكم. إلى اللقاء.
2: سلامة.
0: إلى اللقاء. تحياتنا لكم الناس الكل. هكا وصلنا معاكم الختام مشوارنا اليوم من في رحاب الجامعة. تحية لكل مستمعينا وين ما يكونوا، إن شاء الله ربي يرحم زميلنا وينعموا يا رب، وإن شاء الله مثواه الجنة. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: ايش فيك؟ ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبلاش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: الرابعة زولا عبر موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. تدخلت مصالح الموافقة الإدارية لفض إشكاليات عقارية وصناعية بالمنطقة الصناعية طريق عمدون بولاية باجة ضمن مجالات تدخل هذا الهيكل العمومي. انتظمت اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة عمل حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتوجات الفلاحية، وذلك في إطار تواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني ببوسالم. نظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية يوما إعلاميا ميدانيا بإحدى الضيعات بالكدية حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلب في مجابهة التغيرات المناخية والتذكير بالحزمة الفنية لضمان نجاح زراعة أصناف القمح الصلب المحلية والتشخيص والمكافحة المندمجة لأهم أمراض القمح الصلب. أكدت وزارة التربية أنها فتحت مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان سنة 26 و2000 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 25 و2000، والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم نقلا عن بيان للجيش أن طهران احتجزت ناقلة النفط أوشنكوي في خليج عمان بسبب الاشتباه في محاولتها تعطيل صادرات النفط الإيرانية. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه تم منع أكثر من 70 ناقلة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية اليوم. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع. تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات، أحباء الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع استوديو الرياضة المناسبة للجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، واللقاء المهم جدا بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي اللي يلعب الآن أمام فريق شبيبة العمران. لقاء لا يقبل قسمة على اثنين بالنسبة للأولمبي البيجي، الانتصار ولا شيء غير الانتصار، والانتظار إلى الجولة القادمة وممكن تتحسم الأمور في الجولة هذه بالنسبة للفريق النازل إلى جانب فريق مستقبل جابس، وأيضا مستقبل سليمان اللي مازال كذلك معني بتفادي نزول ينتصر وينتظر. إذن جولة اليوم بأربع مقابلات بالنسبة للرابطة الأولى لكرة قدم، الأولمبي البيجي شبيبة العمران، مستقبل سليمان مستقبل جابس، الشبيبة قاروني الاتحاد المنستيري، والملعب التونسي الاتحاد الرياضي بن قردان. مع التذكير بالترتيب أنه الأولمبي البيجي عنده 28 نقطة بعد مباشرة الشبيبة، القيروني 27 نقطة، المركز الخامس عشر لمستقبل سيمان 24 نقطة حظوظه ليست بيده، ومستقبل جابس مركز أخير برصيد 18 نقطة. زميلي جلال عرفوي باش يكون في الوصف والتعليق على هذه المباراة المهمة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. من عرفش موجود جلال ولا لا في المباشر؟ مساء الخير جلال، أهلا وسهلا بيك من ملعب بوجمع الكميتي ببيجا، تحية ليك.
1: مساء النور كريم، مساء المحبة لك وكافة المستمعين والمستمعات وفي ذات كيف. تقريبا عندنا دقيقة كافة وعشرين ثانية من طريق المباراة، مباراة الجولة قبل الأخيرة من حدود الرابطة المحترفة الأولى من خلال موسم 2025 2026 بين فريق الأولمبي البيجي والشبيبة الرياضية بالعمران. نتيجة لحد الآن متعادلة بين الفريقين 0-0. في الحقيقة هي مباراة شعار والانتصار وانتظار، يعني أخبار مفرحة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي من ملعب حمد العوالي بالقيروان في مباراة الشباب القيروانية والاتحاد المنسيري. نقطة واحدة توصل فريق الأولمبي البيجي على الشباب القيروانية، الانتصار بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي مقابل عفرة لفريق الشباب القيروانية، يعني هزيمة، يعني بقاء فريق الأولمبي البيجي بالرابطة المحترفة الأولى دون انتظار يعني المباراة الختامية يوم الخميس القادم في رادس أمام فريق نادي إفريقيا. نعطيكم التشكيلتين في المباراة بالنسبة لفريق الضيف، الفريق الشبيبة الرياضية بالعمران الأزياء الصفراء والزرقاء في المرمى منتصر السيد، معاه بلال قنم، أنور جويني، هارون كوكي، عمر الزواغي، سامي الهمامي، هيثم الخميسي، سهيب العبدلي، مصطفى السويسي، عودي بالحاج، وشهاب الزغلامي قائد الفريق. طبعا ركنيه لفريق الأولمبي البيجي بالقائم الثاني، تخرج الكرة من الدفاع على مقعد بدلاء فريق الشبيبة الرياضية بالعمران، وسامة حنزولي حاصل المحطة الثانية، مع بلال تويتي، قابل عثماني، صبر المسعود، فراس مهدواني، يوسف الدخلاوي، شيكوزي بدي، محمد بيا مقرامي، وسام المرواني المدير، المدرب وسيد أمين البيجي. بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي في المرمى نجد أشرف كثير ووقائد فريق مع سامي الشرغومي، الشريف كمراء، محرز براجح، فياس الفضلي، الفاسي دي بي، هيثم مبارك، فياس محذاوي، محمد الحدوش، محمد العمري، وحسين القفصي. مقعد بدلاء فريق الأولمبي البيجي شاهين السماوي، حارس مرمى مع محمد أمين مرزوقي، الياس الضاوي، ياسر حبوبي، بشير الحسن، حمزة الحويجي، نمان كيتان، محمد عز الغربي، وخالد ودا. المدرب هو السيد جمال بن سالم. طاقم تحكيم المباراة يتألف من حسن النادي حكم رئيسي، محمد بوعبيد حكم مساعد أول، راشد شنباع حكم مساعد ثاني، الحكم الاحتياطي محمود كسيعة، حكم الفار حمزة جعيد، حكم المساعد الفار صديق اللموشي، مراقب مباراة طارق جلاسي، والملاصقين العالميين كل من زياد بن جراد وجهاد بن يوسف، مع حضور جماهيري متميز جدا على مدرجات ملعب بجمع الكميتي في باشا. قلنا ما شاهدنا هذا الحضور الكبير لأحباء فريق الأولمبي البيجي، نعرف نهاية أحباء فريق الأولمبي البيجي دي ثمان، يعني توافد أحباء فريق الأولمبي البيجي في هذه المباراة، يعني قامت بتخفيض يعني التذاكر إلى نصف وخلفها تقريبا في حدود 5 دنانير، هذا ما خلى إقبال جماهيري كبير جدا هنا في مدرجات ملعب جمع الكميتي ببيجا. دقيقة 7 بهذا الشوط الأول من المباراة، النتيجة دائما التعادل بين فريقين 0-0 مع أرضية ميدان رائعة جدا على هذا الملعب الرائع، يعني في الحقيقة يعني ملعب لابد يعني من تحية شكر إلى بلدية بيجا وكل العاملين وسواء في المنافسه هنا او داخل الملعب او خارج الملعب على يعني المجهودات الكبيره برشا في يعني سياده هذا الملعب وتركه معناتها ملعب الحقيقه يسر الناظرين كذلك الناس انه معناتها التنظيم جيد جدا على المستوى الامني في ملعب الجامعه الكويتي باش سهل تقريبا دخول كل يعني الاحباء وكذلك حتى يعني الصحفيين الى ملعب الجامعه الكويتي بباشا.
0: نعم.
1: الدقيقه السابعه نعم كريم فضل اعطيك التوقيت 7 دقائق و30 ثانيه الى حد الان في هذا الشوط الاول من المباراه النتيجه متعادله 0-0 بين الباشي والشباب البريه بالعمره.
0: نعم شكرا لك جلال. هذه بدايه اللقاء 7 دقائق لعب 0-0 بين الاولمبي الباجي وشبيبة العمران تقريبا نفس التوقيت في لقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي منسيري ايضا 0-0 وحضور كذلك جماهيري لافت بالنسبة للقاء الشبيبة في ملعب العواني بالقيروان ولقاء الملعب التونسي اتحاد بن قردان الى حد الان ايضا دون اصفار. ذكر دفعة ثانية غدوة نجم الساحل نادي بنزرتي الترجي الجرجيسي مع نجم متلوي ومستقبل مرسى مع النادي الصفاقسي والقمة وديربي العاصمة مش يكون يوم الاحد في رادس الترجي الرياضي التونسي مع النادي الافريقي. قبل ما نواصل معك النقل المباشر للمقابله وقبل رفع الاذان لصلاه العصر نذكر اللي نجم الساحلي ترشح للدور النهائي لكاس تونس لكره الطايره على مولدية بوسالم 3-0.
2: مستمعينا الكرام نرفع على مسامعكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها.
3: الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نرجع معكم في استوديو رياضة واصل معكم حتى للستة متاع العشية. نقل لقاء الأولمبي البيجي وشبيبة العمران. أذكر مولدية بوسالم خرج من دور نصف نهائي لكأس تونس الكرة الطائرة بعد خسارة منذ قليل أمام النجم الساحلي 3-0 25-19 25-23 و25-23. النجم الساحلي ينتظر منافسه في النهائي بعد لقاء غدوة في قاعة الزواوي الأربع متاع العشية، الترجي الرياضي التونسي مع النادي الرياضي الصفاقسي. أعود إليك إذا جلال، ونقل متواصل للشوط الأول الأولمبي البيجي وشبيبة العمران، مع تذكير أنه نتائج لحد الآن أصفر في كل المقابلات المبرمجة هذا اليوم.
2: شكرا لك كريم. نعود المباراة في 13 دقيقة هنا في بيجي، في مباراة الأولمبي البيجي والشبيبة الرياضية بالعمران، نتيجة متعادلة 0-0 بين الفريقين. هذه كرة في منتصف الميدان لفريق الأولمبي البيجي. فاسدي بي عارف سيدي بي وزع الكرة لشكون؟ محمد الحدوش. هل يوسع الكرة؟ محمد الحدوشي ما يوسعش على الكرة، تخرج الكرة، رمي التماس، رمي التماس لصالح فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. تنفيذ الكرة لبلال مقنم باش ينفذ الكرة بالنسبة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران. مصطفى السويسي ينفذ الكرة، ترجع كرة مقطوعة من جانب فريق الأولمبي البيجي في داخل منطقة الجزاء. لشكون هذه الكرة؟ إلى المحرز بالراجح داخل منطقة الجزاء، يخرج كرة، تخرج كرة من الدفاع في نصف الفضي، مستشعى كرة، تقطع كرة من دفاع فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. تبقى الكرة اتجاه هيث مبارك، ذي علي الكرة هيث مبارك. بطبيعة الحال التواصل مردود سيء لهذا اللاعب. تبقى الكرة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران. رمي تماس، رمي تماس، حكم الساحة يقول رمي تماس لصالح فريق الأولمبي البيجي بعد تدخل دفاع فريق الشبيبة الرياضية بالعمران، ورمي التماس لصالح فريق الأولمبي البيجي. بطبيعة الحال يعني التوصيات من المدربين سواء أمين بيجي من جانب فريق الشبيبة الرياضية بالعمران أو كذلك جمال بن سالم من جانب فريق الأولمبي البيجي، على كل ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي، رمي التماس قريبة أو في مناطق فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. قلت مباراة بشعار يعني الأقدام في بيجة والعقوف القيروان بالنسبة لحباه الفريق الأولمبي البيجي، ولو أنه يأتي تغيير يعني افتراري منذ دقيقة 14 في هذا الشوط الأول من هذه المباراة بالنسبة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران. فما لاعب يعني تلقى الإصابة، وحسب إشارة يعني حكم وحتى زملاء المطالبة بالتغيير من جانب فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. أكيد يعني مثل هذه التغييرات بعد ربع ساعة من شأنها وأن تربك الحسابات وتفسد الحسابات بالنسبة التكتيكية بطبيعة الحال لكل مدرب في مثل هذه المواقف. على كل أشاهد حتى يعني الهواتف يعني في يعني أظن كل أحباء فريق الأولمبي البيجي يتابعون بطبيعة الحال نقل مباشر على أمواج إذاعة كاف، وكذلك المتابعة الفورية لبقية النتائج وخاصة مباراة الشباب القيروانية أو الاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع كرة متماس لصالح فريق الأولمبي البيجي. قلت حضور جماهيري كبير جدا على مدرجات ملعب وجمع الكميتي ببيجة في هذه المباراة في مساء يوم الجمعة 8 مايو 2026. التغيير أكيد مش يتم بالنسبة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران، ولو أنه لاعب تم إخراجه خارج أرضية الميدان ممكن يواصل ممكن الإصابة على مستوى الجبين بتاعه. لاعب الشبيبة الرياضية بالعمران واحد من أحباء فريق الأولمبي البيجي، تصفيق على اللاعب أثناء خروجه وشان يقوم لباس بتاعت حال. ترجع كرة لفريق الوفبيش، تنفذ رمي التماس عن طريق اللاعب رقم 30 فراس المحظاوي إلى هيث مبارك، يلعب الكرة مع شكور مع محمد هادي حدوش، يلعب يبعد لعب أو لعب ثاني تسديد كرة تسديد كرة على المباغة كرة قوية من محمد هيدا حدوشي مرت بجانب مرمى الحارس منتصر السيد حارس فريق الشباب الرياضي بالعمران، وأولى فرصة تهديف لفريق الأولمبي بلجيم من خارج منطقة الجزاء بعد لعب أول لعب ثاني حط كرة على الساق اليسرى وسدد بجانب القائم. كرة ستعود لفريق الشباب الرياضي بالعمران برمية 550 من الحارس منتصر السيد، ينفذ الكرة في مناطق الأولمبي بلجيم، ترجع كرة في إلى سهيب العبدلي، سهيب العبدلي تفتك منه كرة لكن قول حكم الساحة فما لمس تيد من الفاسي دي بي يمنح المخالفة للشبيبة الرياضية بالعمران في بداية مناطق فريق الأولمبي البش. الشبيبة الرياضية بالعمران تستفيد من المخالفة تترك الكرة إلى 18، اللاعب عديب الحاج هو الذي ستولى التنفيذ بالنسبة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران، يعطي حكم إشارة التنفيذ ينفذ الكرة داخل منطقة الجزاء خطير على دفاع فريق الأولمبي البش التمرير وتسديد راسي مرة ثانية وترجع بالدفاع. خطيرة كانت من شهاب الزغلامي وزع الكرة وخطأ في يعني في بالنسبة لفراس الفضلي على مستوى التغطية كاد يكلف فريق الأولمبي البش هدف لفريق الشبيبة. الكرة ترجع لفريق الأولمبي البش، هاي في مبارك، هاي في مبارك ترجع الكرة ترجع من الدفاع، ترجع كرة من الدفاع للركنية أو التماس، التماس لصالح فريق الأولمبي البش تنفيذ لفراس المحضاوي ينفذ كرة هاي في مبارك، ترجع كرة لشكون؟ لا أحد، لا أحد، يعطى كرة لمنافس للشباب العمران يقطعها الفاسي دي بي، الفاسي دي بي في منتصف الميدان فراس الفضلي، فراس الفضلي وزع الكرة منقولة بالعرض لشكون؟ قبل ما تخرج تخرج تخرج لرمية 55 لصالح فريق الشبيبة الرياضية بالعمران بطبيعة الحال، يعني لاعب فريق الشبيبة الرياضية بالعمران معش ممكن يوصل لعب أم لا. على كل مازال يتلقى الإسعافات على حافة الميدان ممكن أنور الجويني أم هارون الكوكي واحد من اللاعبين في تشكيلة فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. كرة تعود لفريق الأولمبي البش، هاي في مبارك، هاي في مبارك، ترجع كرة لفريق الأولمبي البش عن طريق محمد العامل داخل منطقة الجزاء لشكون محسب الراجع يجيب الكرة، يجيب الكرة محسب الراجع يخرج من خارج منطقة الجزاء، ترجع كرة دائما للشباب الذي بالعمران، قطع المحاولة لفريق الأولمبي البش الفا الفا سي دي بي المحافظة على الكرة واختيار الحل الفردي لا يجدي نفعا مع دفاع الشباب الذي بالعمران. كرة تعود في هجمة سريعة للشباب الذي بالعمران، ممتاز اللمسة من اللاعب رقم 24 هيثم الخميسي في اتجاه قائد الفريق شهاب الزغلامي يتفتى دفاع فريق الأولمبي البش يقطع المحاولة، ترجع كرة دائما لفريق الأولمبي البش محز بالراجع متوغل في مناطق الشبيبة يحافظ على كورته يبحث عن المساندة والتوزيع، يبحث عن المساندة والتوزيع يلقى مع فراس فضلي لشكون هذه الكرة ميل الجزائري ميل الكرة حسين قبسي، حسين حسين حافظ على كورة حسين قبسي يلعب الكرة مع فراس الفضلي، فراس التوزيع الكرة لشكون فما حتى لاعب، ما فما حتى لاعب، كانت كرة توزيعها في شكل تسديدة بعيد عن محمد العمري مهاجم فريق الأولمبي البيجي، ترجع كرة للشبيبة الرياضية بالعمران. الدقيقة 20 في زمن هذا الشوط الأول دائما نتيجة متعادلة في بيجي 0-0 بين الفريقين،
1: ونفس النتيجة في لقاء الشبيبة والاتحاد الرياضي المنسيري والملعب التونسي واتحاد بنجردين ومستقبل سيمان مستقبل جيبس، تقريبا 20 دقيقة الكلها أصفار مقابلات هذه الدفعة الأولى جليل.
2: وكذلك كريم إذا نعود إلى مباراة هذه الكرة خطيرة لفريق الأولمبي البلجي وفي الأخير ضيع على هيثم مبارك، ضيع على هيثم مبارك 35 قلت لاعب هو المرشيني يقوم لباس ويسر على إكمال المباراة كريم يسر على إكمال المباراة برغم أنه وضع يعني عصابة على يعني رأسه شلل بوف في حال إصابة بعد استشارة يعني إطار الفني والطبي قالوا أنه ينجم يواصل المباراة. على كل نتمنى السلامة دائما لكل اللاعبين. ترجع كورة لصالح فريق الشبيبة الرياضية بالعمران من منتصر السيد، منتصر السيد باش يرجع كورة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران. ماذا يقول حكم معاش ممكن ينتظر غرفة الفار يقول له العب ما فهم حتى شيء. ترجع كورة لفريق الشباب الريبي بالعمران من منتصر السيد يوزع الكورة، ترجع كورة في منتصف الميدان يأخذها اللاعب مصر سويسي من جانب الشباب الريبي بالعمران، يرتكب الخطأ على محمد العمري وحكم الساحة كان قريبا حسن النيلي أمر بمخالفة لصالح فريق الأولمبي البيجي. إلى الفرصة دي بهذه الكورة ترجع لفريق الأولمبي البيجي في اتجاه اللاعب شريف كاميرا، شريف كاميرا إلى حسين القفسي إلى شريف كاميرا، خطير على دفاع فريق الأولمبي البيجي. التلاعب مثل هذه الكرات لا يمكن التساهل أو التلاعب معها بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، حذري من خطورة قائد فريق الشباب الريبي بالعمران شهاب الزغلامي. ترجع كورة لفريق الأولمبي البيجي في اتجاه سامي الشرغومي، يلعب الكورة هاي إلى اللاعب محمد علي حدوش، يتوغل التوميد وتوزيع كورة مقطوعة ممتازة تفطن الدفاع. ترجع كورة من الفاس دي بي، الفاف يعني الكورة الفاس دي بي، ترجع كورة من الشباب الزغلامي للشباب الريبي بالعمران في مناطقها في اتجاه 27 بليل قنم، بليل يلعب الكورة مع هيثم الخميس، هيثم الخميس ترجع الكورة، ترجع بليل مقنم يلعب الكورة في اتجاه سهيب العبدلي، الكورة للتماس من فريق الشبيبة الرياضية بالعمران بعد كورة كانت لصالح فريق الأولمبي البيجي، وتدخل الفاسي دي بي لاعب فريق الأولمبي البيجي مع أحد لاعبي فريق الشبيبة الرياضية بالعمران، توجه إليه حكم الساحة وأمر المسعفين بنقل بإسعاف اللاعب، ثم في مرحلة ثانية نقلوا خارج الميدان إذا لزم الأمر. على كل نعطيكم التوقيت لحد الآن في توقيت تقريبا 24 دقيقة في زمن هذا الشوط الأول من هذه المباراة، النتيجة دائما متعادلة 0-0 بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، يعني يلزم الرعشي في التسجيل بالنسبة لهذه المباراة. المهم هو أنه يضمن 3 نقاط مهما كان يعني التوقيت، يعني تسجيل الأهداف في هذه المباراة. كورة باس الفاس دي بي سيكمل بقية الإسعافات خارج أرضية الميدان بإشارة من حكم الساحة حسن النيلي، ترجع كورة برمى تماس لفريق الأولمبي البيجي، ومؤكد أنه ستعود نحو الشباب الريبي بالعمران بعدما أخرج الدفاع الشباب الريبي بالعمران هذه الكورة لتمكين الفا سي دي بي من الإسعافات، وكرة ترجع بفتحة الروح الرياضية من هيثم مبارك، يرجع كرة إلى محس بالراجح إلى هيثم مبارك، وبدور هيثم مبارك يرجع كرة إلى دفاع فريق الشبيبة الرياضية بالعمران إلى متصل رصيد حارس مرمى فريق الشبيبة الرياضية بالعمران، يلعب الكرة في اتجاه أنور جويني أو اللاعب سامي الهمامي، سامي وضيع مرة ثانية وكورة، وهيثم مبارك ماذا فعل بالكورة؟ غريبة ماذا أقول عن هذه الفرص؟ حتى مع سيف الأداني لا يمكن أن تضيع مثل هذه الفرص من حسين القفسي وهيثم مبارك، زوج لاعبين أمام دفاع وأمام حارس مرمى ولاعب حارس مرمى مدافع من الشباب الرياضي بالعمران، حتى نقرب الصورة يتلاعبان بالكرة دون أن يضعها في الشباك، وضعت الكرة على فريق الأولمبي البيجي، كرة تعود من الشباب الرياضي بالعمران بعد ركنية نفذها، ترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي. الحقيقة يعني فرصة كما هكا ماهوش معقول، وأن تضيع على فريق الأولمبي البيجي فرصة افتتاح النتيجة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب محمد العمري وكذلك لاعب هيثم مبارك 27 حتى نظلم حتى لاعب 27 وحداش هيثم مبارك وكذلك اللاعب حسين قفص. قلت هيثم مبارك أنا منذ البداية ومنذ انتدابات فريق الأولمبي البيجي قلت من بين أسوأ انتدابات اللي قام بها فريق الأولمبي البيجي تقريبا في على امتداد سنوات عديدة، من أسوأ الانتدابات
1: كان هذا اللاعب، معناته أنه اللاعب كان يعني من اللاعبين المميزين في فريق القوافل،
2: كان شرارة في القوافل اللي بقفصة بين عشية وضحاها أصبح من اللاعبين السيئين جدا في فريق الأولمبي البيجي. تخيل كريم أنه على بعد يعني المرمى شاغر وفما كان لاعب بركة يعني يكون بطاقته على الخط النهائي لمرمى منتصر الصيد يفشل وضع الكرة في الشباك. يعني تخيل هذا المشهد بالضبط حتى قربت الصورة وانت تفهم يعني كيف يمكن للاعب عنده خبرة كبيرة برشا يضيع فرصة في مثل هذه المباراة. تخيل ان هذه الفرصة كانت يعني في الثواني الأخيرة من المباراة، يعني باش نفهم الوضعية كيفاش باش تكون معناتها بعد نهاية المباراة. على كل نعود المباراة كريم في توقيت لحد الآن 26 دقيقة، طبعا مخالفة خطيرة لفريق الشبيبة، التوزيع الكورة داخل منطقة الجزاء خطيرة، ترجع مرة أولى في الرأس ومرة ثانية الدفاع وتبقى خطيرة على فريق الأولمبي الناجي، وتخرج حكم مساحة يقول فما تسلل ضد اللاعب شهيب العبدلي رقم 11 كان شط مع فريق الأولمبي الناجي القادم الأهلي الماطري. تبقى الكرة لفريق الأولمبي الناجي، الحارس أشرف كرير ماهوش فرحان على مردود الخط الأمامي لفريقه، ترجع كرة الشريف كاميرا، الشريف كاميرا بيدافع بالكرة، الكرة من محسب الراجح

0: كالأولمبي البيجي في توقيت 28 دقيقة في زمن هذا الشوط الأول من المباراة. كيف سيكون التنفيذ؟ محمد هادي الحدوشي هو الوحيد أمام الكرة، أكيد ستكون في شكل توزيعة بالنسبة للبعيدة، بعيدة على منطقة الجزائر. توزيع الكرة محمد هادي الحدوشي لشكور الكرة، أنا قلت توزيعة لكن هو اختار أن الكرة تكون مباشرة نحو المرمى، أراد مباشرة لأنه شاف منتصر السيد مقدم شوية على المرمى نتاعو فأراد المباغتة، لكنه تفطن منتصر السيد وقطع المحاولة للاعب محمد هادي الحدوشي. كرة تعود لفريق الأولمبي البيش في منتصف الميدان عن طريق اللاعب هيثم مبارك، تفتك منه كرة من هيثم الخميس، ممتاز هذا اللاعب، بنية جسدية قوية، ترجع كرة حسين القفسي بدافع بالكرة، حسين القفسي يتوغل يبحث عن المساندة، حسين القفسي حافظ على كرته، حسين القفسي يحافظ على كرته لشكور، ما فما حتى لاعب معناتها جاي باش معناتها يخوك عنده كرة، كل اللاعبين يعني متخلفين يعني على إلى الوراء بأقل من متر ومترين. كرة تعود عن طريق فلس فضلي يلعب الكرة مع المحرز بالراجح، محرز لشكور، ترجع لمشاهدين كرة لفريق الوبيش دخل الجزاء، الحدوشي كيف كيف كيف كيف لمثل هذه الكرة أن تضيع على فريق الأولمبي بيش؟ الحدوشي خذاه يعني نصيبه من إذاعة هذه الفرص السهلة بفريق الأولمبي بيجي بعد تسديدة سدد يعني كيف ما شاءت، معناتها تسديدة ضعيفة جدا في دير الحارس. كرة ترجع الحدوشي يا أخو كورت يلعب الكرة محرز بالراجح، لشكون هذه الكرة؟ حتى محرز بالراجح يعني وكأنه لاعبين يعني فقدوا التركيز، حتى يعني تمريرة وراء ظهر مدافعين لم يتمكنوا من إنجازها لاعبو فريق الأولمبي البيش. هل هو ضغط النتيجة أم ضغط المباراة أم التفكير في المباراة القادمة أم العقول في القيروان؟ هذا هو يعني تقريبا مثل هذه الأشياء يعني
1: مفهومة يا جليل، مفهومة يعني نعم. ضغط نتيجة، ثقل على مستوى الملعبية حتى التخميم نتاعهم، نربح ونبقى نستنى، مش يعني حتى مصيري بإيدي، شبيبة قيروانية تنتصر وهو ينتصر يبقى ينتظر مقابلة أخيرة، يعني نفسانيا تجاه اللاعب مش جاهز 100%. هنا تحضير نفسي للمقابلات هذه نعم. مهم جدا جليل.
0: هذا هو مش أقول أنا على المدرب، يعني الإطار الفني كيف عد وسعد لمثل هذه المواقف مثل هذه المباريات. على كل الكرة ترجع لفريق الأولمبي بيش، محمد العامري يتوغل توزيع الكرة لشكور للدفاع مرة أولى ومرة ثانية، تخرج من دير الحارس، تخرج من الحارس منتصر السيد، كرة نحو اللعب رقم 18 عدي بالحاج إلى سهيب العبدلي. سهيب العبدلي كرة منقولة بالعرض، هربت على سهيب العبدلي وترجع كل لفريق الأولمبي بيجي، فتجيها في راس الفرس، في راس التوزيع الكرة نحو الجزائر، التوزيع الكرة ممتازة، هنا أعطاها حقها، ممتاز حسين القفسي أعطاها حق الكرة في الدقيقة 31، حسين القفسي كاد يفتتح النتيجة بعد تصويبة مرت بجانب المرمى يعني ببضعة سنتيمترات. كرة تعود محمد الحدوش ماذا فعل الحدوش؟ التسويب، هو ترجع من الحارس، ممتاز هذه الكرة، فرصة أخرى بعد دقيقة، إذن الحدوش من جديد يصوب ويتألق الحارس في تحويل الركنية لفريق الأولمبي البيجي. أتى كرة داخل منطقة الجزاء، ترجع كرة من دفاع، ممتاز قطع كرة من دفاع، ترجع كرة إلى إسلام الشلغومي محمد هادي حدوش لشكون إسلام الشلغومي، هي داخل الدفاع، هذه كرة في التماس، الفكرة طيبة لكن الكرة كانت أسبق برشا من إسلام الشلغومي، يجبر دفاع فريق الشباب الذي بالعمران على قطع محاولة نحو التماس، تنفيذ الكرة من جديد، ترجع كرة الدفاع إلى حسين قفشي، تصوير ممتاز، منتصر السيد ينحي كرة في الزاوية 90 يا كريم،

0: ثلاث محاولات لفريق الاولمبي البيجي ومع صمد الدفاع الشبيب الذي بالعمران. كيف ستكون تنفيذ الركنيه الى محمد الحدوش؟ هذه الركنيه على الدقيقه 33 في زمن هذا الشوط الاول. دائما النتيجه متعادله 7-0 وكره متسرسين طويل القامه وتقريبا في التيميك بتاعه وقراءه جيده لمسار الكره بالنسبه لهذا الحارس. متسرسين باش يرجع كره برميه 5 متر 50 او المخالف التسلل لفريق الشباب الذي بالعمران. يلعب الكره في اتجاه عدي بالحاج، عدي بالحاج حفظ كورته، تبقى الكره للشباب الذي بالعمران وتنفذ الكره في اتجاه اللاعب 26 اللاعب عمر الزواخي لفاس دي بي. الفاس دي بي يلعب الكره مع حسين القفص، حسين القفصي ما ثماش مخالفة. حكم مساحة أصاب في التقدير نتاعو مكاتفة عادية وما ثماش مخالفة وترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي. لو شوف الشباب اللي بالعمران التدخل من شريف كاميرا يلعب الكرة مع أشرف كرير إلى فراس المحضاوي حافظ على كورته فراس المحضاوي ما لقاش الحل، يلعب مع إسلام الشرغومي بدوره ينقل الكره نحو الشريف كاميرا. كلما صعد لعب فريق الشباب الذي بالعمران نحو مناطق فريق الاولمبي البيجي الا الاولمبي البيجي يلقى الصعوبات الكبيره في التدرج نحو مناطق الشباب الرياضي بالعمران. كره نحو فراس فضلي محمد الحدوش لشكون نحو الشريف كاميرا لشكون الكره راسيه الى الفاسي دي بي فما محس بالراجعه. حسين القفصي حكم مساحه يمنح المخالفه لصالح فريق الاولمبي البيجي. المخالفه الى حد الان الدقيقه 35 في زمن هذا الشوط الاول من المباراه. النتيجه متعادله اصفار بين الشباب الذي بعمران ومضيفه فريق الاولمبي البيجي. كره تعود لفريق الاولمبي البيجي عن طريق الفا يحافظ على كره الفا الى اللاعب اسلام الشرغومي يلعب الكره مع هيثم مبارك الى فراس المحضاوي يلعب باتجاه الكره نحو اللاعب محمد الحدوشي يصوب الكره محاذي المرمى. ليس بتلك هذه الطريقه وباللعب الفردي يمكن مباغاه الدفاع فريق الشبيبه الرياضيه بالعمران. الكل يبحث عن تسجيل، يعني الحلول الفرديه عوض اللعب الجماعي والحل ياتي جماعيا في مثل هذه المباريات ومثل هذه الضغط ومثل هذه النتائج ومثل هذه الوضعيات يتحكى فريق الاولمبي البيجي.
1: نعم، واربع مقابلات جليل، اربع مقابلات الى حد الان اصفار في كلها في 35 دقيقه. مستقبل سيمان، مستقبل جابس، شبيبه قيرونيه، الاتحاد المنسير، والملعب التونسي اتحاد بن قردان، اضافه للقاء الاولمبي البيجي وشبيبه العمران. اذكر مقابله غدوه نجم الساحلي نادي بنزرتي، الترجي الجرجيسي نجم التو، مستقبل مرسى نادي صفاقسي، ونهار الاحد لقاء وحيد هو ديربي العاصمه الترجي الرياضي والنادي الافريقي. جوله قبل اخيره وجوله اخيره مش تكون مقسمه بين الثلاثاء، مقابله واحده الاربعاء وكذلك يوم الخميس واللي فيها لقاء النادي الافريقي والاولمبي البيجي، اضافه للقاء الاتحاد الرياضي بن قردان والترجي الرياضي التونسي، وايضا لقاء الشبيبه القرنيه في الجوله الاخيره امام نجم المتلوي في ملعب المتلوي. تفضل.
0: شكرا لك كريم على المواكبه لهذه النتائج. وكره لفريق الاولمبي البيجي عن طريق هيثم مبارك. ماذا بكره هيثم مبارك؟ هيثم مبارك ترجع لمشاهدين الكورة نحن محس بالراجح. ماذا فعل محس بالراجح؟ تصيب كورة قوية محس بالراجح بعيدة على مرمى الحرس منتصر السيد. دائما الحل الفردي غير ناجح لحد الآن بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. لابد من التريث، يعني خاصة في اللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء، تدرج بالكورة جيد لحد الآن من مناطق فريق الأولمبي البيجي على المنتصف الى منتصف الميدان الى مناطق الشباب الذي بعمران، لكن يعني وقتوش الكره داخل منطقه الشباب الذي بعمران داخل منطقه الجزاء الا وتغيب الحلول على لاعبي فريق الاولمبي البيجي. كره تعود لفراس المحضاوي لصالح فريق الاولمبي البيجي. اسلام الشرغومي في محور الدفاع يلعب الكره مع الشريف كاميرا، ينقلها براد في اتجاه محس بالراجح حضر الكره نحو الشريف كاميرا من جديد الى الفاس دي بي. الفا فالفا سي دي بي حضر الكورت والشكور الى الدفاع الشباب الذي بالعمران يبدا الهجمه السريعه المعاكسه الخطيره لشباب الزغلامي قائد فريق الشباب الرياضي بالعمران شهاب الزغلامي شهاب يلعب الكره مع انور الجويني انور الجويني نحو شهاب الزغلامي وهوش متسلل تبقى الكره لفريق الشباب الرياضي بالعمران يدوم الكره الى انور الجويني انور توزيع الكره خطيره والحارس ممتاز قطع الكره من الحارس اشرف كرير على اللاعب رقم 2 نص سويسي كانت خطيره هذه الهجمه لفريق الشباب الرياضي بالعمران دارت الكره على كذا لاعبين بين انور الجويني وكذلك الشباب الزغلامي الى حدود اللاعب مصطفى سويسي كره تعود من جديد نحو الشباب الذي بالعمران وكره الى اللاعب 26 اللاعب عمر الزماخي لكنه ارتكب الخطا على اللاعب الفاس دي بي وحكم الساحه يمنح المخالفه بالفاس دي بي ولدفاع فريق الاولمبي بيجي في هذه المحاوله الاخيره للشبيبه الرياضيه بالعمران نختم الدقيقه 40 في زمن هذا الشوط الاول نتيجه تبقى هنا اصفار في مباراه الاولمبي بيجي والشباب الرياضي بالعمران والاحباء في انتظار الهدف قد ياتي بين فينه واخرى وخاصه لفريق الاولمبي بيجي بطبيعه الحال تهم النتيجه اكثر من الشباب الرياضي بالعمران باعتبارها ضمنت بقاها بالرابطه الاولى منذ تقريبا جولتين او ثلاثه جولات هذا الفريق اللي قاعد يخدم في صمت قاعد يخدم بهدوء بحسب إمكانياته البسيطة والميزانية المتواضعة لفريق الشباب الرياضي بالعمران لكنه بنى مشروعا يعني المدير الرياضي عبد السلام بوحوش بنى مشروعا رياضيا في الشباب الرياضية بالعمران فريق جبل الأحمر بطبيعة الحال هكذا هو التقاليد نتاعه معروف الشباب الرياضي بالعمران أنه تقريبا عنده تقاليد على مستوى التكوين وعلى مستوى إنجاب اللاعبين الشباب جبت غميض بطبيعة الحال يعني فريق الشباب الرياضي بالعمران فجاب نجيب عبادة بطبيعة الحال اللي لعب مع فريق
1: النادي الأفريقي
0: فريق الأولمبي نادي الأفريقي بطبيعة الحال يعني عديد اللاعبين يعني فريق عنده تاريخه وعنده اسمه وعنده تقاليده في التكوين وقاعد يخدم في صمت بطبيعة الحال وذلك معناتها الميزة تاع الفريق اللي معناتها تخدم في صمت بلاش بهرجة وبلاش معناتها انتدابات مكلفة ومرهقة للميزانية كرة تعود لفريق الشباب الرياضي بالعمران من منتصر الصعيد إلى التماس تخرج الكرة من جانب منتصر الصعيد نحو التماس لصالح فريق الشباب الرياضي بالعمران حكم مساحة يقول تماس لأنه صدمت بلعب من فريق الأولمبي البيش نعم دقيقة 41 بقيت 4 دقائق دون انتظار دون اعتبار الوقت الماضي سيدي حكم الساحة من وقت البديل في هذا الشوط الأول من المباراة كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي في هجمة سريعة طريق محمد علي حدوش مدافع بالكرة يلعب الكرة محمد علي عمري لشكون نحو فراس المحضوري التوزيع مرة أول مرة ثانية وكرة ترجع لفريق الأولمبي البيجي وضعت الكرة على مهاجم 2-3-4 محمد علي حدوشي وكذلك محمد علي عمري وحسين القفصي وهيثم مبارك 4 لاعبين في توزيعة أخيرة من فراس المحضاوي لم يتلقى أحد ولو أول في الأخير هيثم مبارك اصطدم بحارس مرمى منتصر الصيد وبقي الاثنين على أرضية الميدان منتصر الصيد يتألم على الإصابة على مستوى الظهر والمستوى الرأس بالنسبة للاعب فريق الأولمبي البيجي هيثم مبارك وضاعت فرصة أخرى على فريق الأولمبي البيجي في دقيقة 42 من زمن هذا الشوط الأول نجم نقوله أنه شوط أول على لفيش بتاعه هو شوط الفرص الضائعة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي مقابل بطبيعة الحال يعني التريف من فريق الشباب الرياضي بالعمران ممكن انه ما يحبش يشهد نفسه كثيرا في هذا الشوط الاول ولو انه تقص موش حار بعد يعني غيث نافع يوم امس في مساء يوم امس وبطبيعه الحال تقص يعني ربيعي اليوم في مدينه باجه ربيعي فما نسيمات قاعده تب ربيعي مش تقص حار برشا اللي قاعد يقلق اللاعبيه لكن هناك رياح تهب تساعد فريق الأولمبي بيجي اللي يلعب على يسار المتفرجين هنا من جهة المدارش الرئيسي مغطاه لملعب وجمع الكميتي ببلاش. كره تعود لفريق الشباب الذي بالعمران في منتصف الميدان، ياخذها الشاب الزغلاني مره اولى في اتجاه عودي بالحاج، عودي ما خرجش كره، تبقى كره لفريق الاولمبي بيش عن طريق فراس المحضاوي، يلعب الكره في اتجاه سامي الشلغومي بيدور نحو الشريف كاميرا، الشريف كاميرا، الشريف كاميرا يحافظ على الكره ثم يحسب رجعه الكره، يلعب الكره من جديد الفا سيدي بي، الفا منقوله كره نحو فراس المحضاوي بيدوره ترجع الكره دي فريق الاولمبي البيجي مقطوعه من الشباب اللي بعمران الى اللاعب اسلام الشلغومي، اسلام الى الفا سيدي بي نحو فراس المحضاوي يوزع الكره لشكون دخل منطقه الجزاء ما فما حتى لاعب يتركها، الحارس منتصر السيد يترك الكره تخرج الكره رميت 5 متر و50 حتى يعني توزيع من منطقه الاولمبي البيجي نحو منطقه فريق الشباب الرياضي بعمران حتى توزيع ما كانش دقيقه وبطبيعة الحال يعني فوت يعني إمكانية أنه يستغل هذه الكرة الخط الأمامي لفريق الأولمبي بيش. الفاسي دي بي يخو كورته في منتصف الميدان مع اللاعب هيثم الخميسي يلعب الكرة مع حزب الراجح ترجع له من جديد الفاسي دي بي، الفاسي دي بي إلى إسلام الشلغومي، إسلام الشلغومي من جديد لفريق الأولمبي بيش نحو فراس الفضلي هيثم مبارك، هيثم مبارك يلعب الكرة لشكون حتى الرتين حتى تخرج كرة دون عنوان تخرج كرة يدخل الدفاع يضع كرة في الركنية تلف تفض كرة
1: هدف فضل. أول هدف أول فقط في دقيقة 43 بوبكر ديارة مستقبل سيمان أمام مستقبل جيبس، مستقبل سيمان يلتحق بالشبيبة قيروني ب 27 نقطة والأولمبي البيجي 28 نقطة في انتظار بطبيعة نهاية المقابلات الأخرى. إذا 43 دقيقة 1-0 مستقبل سيمان أول هدف في هذه الدفعة
0: أمره عجيب
1: مستقبل سليمان
0: كريم.
1: نعم
0: امره عجيب
1: تعادل مع نادي افريق انتصار في بنجردين والان يعني منتصر حاجه مش سهله بالنسبه للفريق
0: يعني نعم وقبل انتصار مع تعادل مع نادي افريق انتصار كان نعم. وقت بديل في بيجا
1: تعادل
0: يعني النهايه لهذا اللاعب يعني بسرعة القصفة ليش بقوله بالنسبه لفريق الشباب فريق المستقبل
1: رغم حظوظه يعني مش كبيره برشا في البقاء
0: نعم لكن صدقا كريم لو بقيت جولتين يعني إضافيتين في البطولة
1: نعم.
0: نقول لك أن المستقبل سليماني في البقاء ولو أنه معناتها ما عملش معناتها يعني فترة يعني في النتائج السلبية لضمن البقاء قبل كل فريق الكل
1: نعم
0: على كل ترجع كورة لفريق الأولمبي بيجي الركنية قلت حكم أضاف 3 دقائق وقت بديل الركنية محمد اللي حدش سينفذ الركنية دي فريق الأولمبي بيجي وكل هدف فعلا يا هدف لفريق الأولمبي بيجي هاو ما عجز عنه المهاجمون تكفل الشريف كاميرا مدافع فريق الأولمبي بيجي ووضع الكرة في شباك الشبيبة الرياضية بالعمران في دقيقة 90
1: 45
0: عذر الكريم 45 زائد 1 انا وليت نفكر في
1: نتمنوها تكون في الدقيقه 90 نتمنوها جليل اكيد
0: يعني باش نكون واضحين يعني الناس يقولوا العقول في مباراه الشباب الذي بقراوين على كل الاولمبي باش يتقدم في الدقيقه 45 زائد 1 هنا في ملعب باش بهدف الشريف كاميرا المدافع يتمكن من يعني فك عقدة يعني العقم الهجومي والفرص الضائعة على كل لون بالنسبة لفريق الأولمبي بيجي هذه الفرص الضائعة تمكن الشيخ كاميرا من افتتاح النتيجة لصالح فريق الأولمبي البيجي
1: طبعا حبايب الأولمبي بيجي تم فار ولا ما فهمش
0: ما فهمش فار
1: الحمد لله
0: تقليدية كريم ركنية ورأسية معناتها وصل كوكب المدافعين يعني ما حكم يعني ما فماش دفع وحده يعني صعد وضع الكره في الركنيه اللاعب الشريف كاميرا انا تحدث عن الشريف كاميرا وقلت من افضل انتدابات اللي قام بها فريق الاولمبي بيجي خلال هذا الموسم في فتره رئيس الهيئه التسريبيه السابق السيد خميس الميسن كره تعود لفريق الشبيبه الرياضيه بعمران الركنيه طبعا الركنيه لفريق الشبيبه الرياضيه بعمران سقايق وقت بديل في الشوط الاول 45-2 1-0 يتقدم فريق الاولمبي البيجي امام الشباب الذي بالعمران التنفيذ الكره او خطيره الكره المقاسيه الركنيه من شهيب العبدلي ومقاسيه اللعب على ما اعتقد هارون الكوكي في تشكيلة فريق الشبيبة الرياضية بالعمران أو عمر الزباكي. عمر الزباكي 16، عمر الزباكي عطار مقاسية فوق مرمى الحارس، أشرف كرير حارس فريق الأولمبي بيجي. وتأتي صافرة نهاية الشوط الأول في هذه المباراة، الشبيبة الرياضية بالعمران والأولمبي بيجي 1-0، تقدم فريق الأولمبي بيجي أمام الشبيبة الرياضية بالعمران بهدف اللاعب شوف كاميرا في الدقيقة 45+1. إن شاء الله نلتقي عند انطلاق الشوط الثاني، وإن شاء الله بطبيعة الحال أحباء فريق الأولمبي بيجي بطبيعة الحال يعني يسمع أخبار مفرحة من ملعب حمد العوالي بالقانون. نلتقي إن شاء الله كريم عند انطلاق الشوط الثاني
1: بإذن الله. شكرا لك جلال. هذا شوط أول، هذه 45 دقيقة بالنسبة للأولمبي البيجي، مشيت كيف ما يحب هو. 45 دقيقة 1-0 للأولمبي البيجي بإمضاء شريف كاميرا في 45+1، مع بقاء التعادل لحد الآن في لقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنسيري لقاء يدور في القيروان. 48 دقيقة ونتيجة 0-0. الشوط الأول في لقاء مستقبل سليمان ومستقبل جابس لقاء يدور في ملعب الكرم، 1-0 لمستقبل سليمان بإمضاء بوبكر ديرا في دقيقة 43. زوز أهداف لحد الآن في ذي دفعة، وتعادل لحد الآن في لقاء الملعب التونسي والاتحاد الرياضي ببنجردين لقاء يدور في ملعب الهادي نايفر بباردو. هذه نتائج الأشواط الأولى في الثلاثة أو في الأربع مقابلات اللي دور توا في هذه الدفعة. نذكر فقط أنه في ترتيب الفرق المعنية بتفادي النزول، مستقبل جابس نزل برصيد 18 نقطة، قبله مباشرة مستقبل سليمان عنده 24 نقطة، ثم قبله الشبيبة قيروانية المركز 14 واللي بالمناسبة هو المركز اللي ينزل بعدها الفريق هذي 14 و15 و16 إلى الرابطة الثانية لكرة قدم الثلاثي الأخير، عنده 27 نقطة أولمبي الأول الشبيبة قيروانية، والأولمبي البيجي 28 نقطة. هذوما الثلاثي اللي مازال معني بمقعد فقط يضمن البقاء، والزوز الأخرين ينزلوا للرابطة الثانية مهما كانت يعني ترتيبهم في آخر جولات. الأولمبي البيجي لحد الآن عمل المطلوب 31 نقطة بتقدمه في الشوط الأول، الشبيبة قيروانية 28 ومستقبل سيمان 27 نقطة. يعني بالمناسبة مهما كانت النتائج الأخرى، فإنه مستقبل سيمان حتى كان يبقى منتصر ويبقى الأولمبي البيجي منتصر والشبيبة متعادلة، فإنه مستقبل سيمان نازل إلى الرابطة الثانية مهما كانت نتائج الجولة الأخيرة. ننتظر إذن ما ستسفر عنه هذه الجولة وهذه الدفعة الأولى حتى نهايتها بعد 90 دقيقة. إذن أشواط أولى لحد الآن 1-0 مستقبل سيمان مع مستقبل جيبس، انتهى الشوط. الأولمبي البيجي على شبيبة العمران 1-0، وملعب التونسي واتحاد بنجردين دون أهداف، والشبيبة القيروانية في 5 دقائق وقت ضايع متعادلة مع الاتحاد المنستيري 0-0. نمشي لاستراحة غنائية، نرجع بعدها إلى الأشواط الثانية ومتابعة لقاء الأولمبي البيجي وشبيبة العمران. بعد موجز الساعة 5 للأنباء نعود إذن لمواصلة نقل المباشر من ملعب بوجمع الكميتي ببيجا مع الزميل جلال العرفاوي.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام الخامسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موعد متجدد مع الأخبار. تحية طيبة. انتظمت اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة عمل حول دور الاقتصاد الثالث في تثمين وترويج المنتجات الفلاحية، وذلك في إطار تواصل فعاليات الدور الرابعة لمهرجان مجدردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم. نظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية يوما إعلاميا ميدانيا بإحدى الضيعات بكوديا حول أهمية الأصناف المحلية التونسية للقمح الصلب في مجابهة التغيرات المناخية، والتذكير بالحزمة الفنية لضمان نجاح زراعة أصناف القمح الصلب المحلية والتشخيص والمكافحة المندمجة لأهم أمراض القمح. تدخلت مصالح الموافق الإداري لفض إشكاليات عقارية وصناعية بالمنطقة الصناعية طريق عمدون بولاية باجة ضمن مجالات تدخل هذا الهيكل العمومي. أكدت وزارة التربية أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 25، والذي يتضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. عالميا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد شخصين وإصابة خمسة آخرين في غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم نقلا عن بيان للجيش أن طهران احتجزت ناقلة نفط في خليج عمان بسبب الاشتباه في محاولتها تعطيل صادرات النفط الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم منع أكثر من 70 ناقلة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية اليوم الجمعة. نلتقي تمام السادسة، إلى اللقاء.

0: من جديد أهلا وسهلا بالجميع. 5:07 على موجات إذاعة الكيف، نتواصل معكم في استوديو الرياضة والنقل المباشر لمباراة الأولمبي البيجي وشبيبة العمران. الجولة قبل أخيرة بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، الشوط الأول انتهى للأولمبي البيجي على نتيجة هدف مقابل صفر، سجله شريف كامارا في 45+1، نفس النتيجة لمستقبل سليمان على مستقبل جيبس في ملعب الكرم، هدف بوبكر ديالا دقيقة 43 و0-0 بين الشبيبة الاتحاد الرياضي المنستيري، لقاء إلى حد الآن دون أهداف، وأيضا لقاء الملعب التونسي والاتحاد الرياضي ببنغردان في ملعب الهادي نايفر بباردو في دفعة أولى مهمة جدا على مستوى تفادي النزول إلى الرابطة الثانية لكرة قدم. بعد نزول مستقبل جابس يبقوا زوز مراكز بين مستقبل سليمان الشبي وقاروني وكذلك فريق الأولمبي البيجي. بالنسبة للمقابلات الأخرى، كيف ما قلنا غدوة 3 مقابلات، الترجي الرياضي الجرجيسي مع النجم الرياضي بالمتلوي، النجم الساحلي مع النادي الرياضي بنزرتي، ولقاء بين مستقبل المرسى والنادي الرياضي الصفاقسي، هذو مقابلات الدفعة الثانية. أيضا مقابلات ترتيبية باعتبار أنه فرق غير معنية بالمراكز الأولى وكذلك المراكز الأخيرة في البطولة، ودرب العاصمة بين الأول والثاني في الترتيب، النادي فريق 62 والترجي 60 نقطة، نهار الأحد في ملعب رادس والجمهور هو جمهور الترجي الرياضي التونسي، والذهاب كان لجمهور النادي الفريقي 27,000 متفرج باش يكونوا في اللقاء هذية، لقاء مهم جدا بالنسبة لزوز فرق النادي الفريقي، التعادل يخليه يبقى على حظوظه كاملة في الفوز باللقب، أيضا الترجي مطالب بالانتصار وهذا اللي يخليه يبقى كذلك للجولة الأخيرة للفوز باللقب. في صورة يعني هزيمة الترجي أمام النادي الفريقي، فأنه النادي الفريقي يتوج رسميا بلقب بطولة موسم 2025-2026. ننتظر ديربي يفي بوعوده يوم الأحد في ملعب رادس بسفارة نمساوية في هذا اللقاء. بالنسبة للقاء الأولمبي البيجي وشبيبة العمران، نشوف زميلي جلال عرفاوي حاضر في ملعب الكميتي البيجا وانطلاق الشوط الثاني من هذه المباراة. مساء الخير من جديد جلال.
1: مساء الكريم، مساء الخيرات لك وكافه المستمعين والمستمعات وفي إذاعة الكيف. تقريبا 3 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني من مباراة الأولمبي البيجي والشبيبة الأهلي بالعمران، والنتيجة كما تركناها في نهاية الشوط الأول، التقدم دائما لفريق الأولمبي البيجي بهدف 0 بإمضاء الشريف كامارا في دقيقة 45+1 من الشوط الأول. في هذا الشوط الثاني وقبل انطلاق هذا الشوط الثاني، كل فريق غير لاعب. بالنسبة لفريق الشبيبة الأهلي بالعمران، شهاب الزغريمي قائد الفريق ترك مكانه لبلال توتي، وفريق الأولمبي البيجي فارس المحضاوي ترك مكانه لخالد جودة في تشكيلة فريق الأولمبي البيجي. الكرة تعود لفريق الأولمبي البيجي بعد مخالفة نفذها اللاعب 26 عمر الزواغي بعيد كل البعد على مرمى الحارس أشرف كرير حارس فريق الأولمبي البيجي بطبيعة الحال. يعني الشوط الثاني سيكون مهم جدا لفريق الأولمبي البيجي من أجل الإبقاء على النتيجة، ولما لا تدعمه بهدف آخر، وبطبيعة الحال انتظار ما ستسفر عنه نهاية مباراة الشبيبة القيروانية والاتحاد المنسي معاش ممكن لم تنطلق مباراة في الشوط الثاني تماما نفس المعتها نفس التوقيت مع مباراة الأولمبي البيجي والشبيبة الرياضية بالعمران. على كل ننتظر الباقي دقائق، لكن قبل ذلك نتابع كورة. حسين قفسي من جانب فريق الأولمبي البيجي، حسين ندافع، حسين قفسي حافظ على كورته فوق المرمى، يحافظ على كورته والتسديد فوق المرمى على شكل كرة الركبي. بالنسبة لتشكيلة لهذه التسديدة الأخيرة للاعب حسين قفسي لاعب فريق الأولمبي البيجي، الكرة ستعود لصالح فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. اللاعب عمر الزويغي هو الذي سيتولى التنفيذ، رمية 5.50 متر، ينفذ الكرة بالساق اليسرى في مناطق الأولمبي البيجي، يقطعها في رأس الفضل مرة أولى، ثم تعود نحو اللاعب بلال مقنم أو اللاعب أنور جويني، ترجع كرة دائما لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران، تقطع محاولة وترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي في منتصف الميدان، ترجع كرة دائما محمد هادي الحدوش، محمد هادي الحدوش مدافع بالكرة، محمد هادي الحدوش والمسك ويأتي مع الإنذار، المسك والبطاقة الصفراء للاعب مصر السويسي مسك أثناء التجاوز. بالنسبة للاعب محمد هادي الحدوشي، تجاوز مصر السويسي لم يجد الحل سوى سكم القميص، وكان معه المخالفة البطاقة الصفراء. كرة يعود لفريق الأولمبي البيجي المخالفة، كيف سيكون التنفيذ بفتحان تقريبا من بعد تقريبا فما 40 متر مواجهة تماما لمرمى الحارس منتصر الصيد حارس فريق الشبيبة الذي بالعبرام تنفيذ الكرة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي بين محمد زيد حدوشي هيثم مبارك نفذ كرة محمد زيد حدوشي صوب كرة ضعيف يعني من 45 متر يريد المباغة وبتسديده يعني إما يكون رونالدينو كومان أو رونالدو هذا ما عنده يكونش أكثر من لاعب من الرامة ينجم يسدوا من تلك الأماكن هذيك. نرجع كرة لفريق الشباب الذي بالعمران عن طريق اللاعب بلال مقنم بلال يعني كرة ترجع كرة لفريق اللوفي بيش عن طريق الشريف كاميرا في اتجاه بحس بالراشح يلعب الكرة في اتجاه إسلام الشلغومي إسلام الشلغومي ما فماش الحروف في الحال يعني شوف لي في عملية جس النبض ضيع الفاسي دي بي يعني في منتصف الميدان لاعب يحب لاعب في منتصف الميدان يعني أكثر منطقة حساسة يعرفوها المدربين واللاعبين يحب لاعب يتجاوز أربع مدافعين أربع لاعبين في منتصف الميدان تستكمل الكرة ولو القيام بتغطية لكن الكرة ولكن معناتها الوضعية صعبة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. الكرة تعود بفريق الأولمبي البيجي بطبيعة الحال يعني الكل واقف هنا على مدرجات ملعب بجمع الكميتي البيجي في انتظار نهاية هذه المباراة. فريق هدف واحد لحد الآن صحيح مهم لفريق الأولمبي البيجي لكن غير مطمئن على مجمل هذا الشوط الثاني من المباراة. كرة تعود لفريق الشباب الذي بعمران قاعد في كل مرة يعني يفاجئ فريق الأولمبي البيجي بهجمة سريعة خطيرة على المناطق نتاعو. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي من الشريف كاميرا إلى إسلام الشلغومي توزيع الكرة لشكون إلى يعني تماس بعيد على اللاعب حسين القفصي وضيع الكرة ترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق خالد فادي اللاعب البديل في تشكيل فريق الأولمبي البيجي. خالد فادي يلعب الكرة هيثم مبارك ماذا فهم كل هيثم مبارك يعجز عن التمرير وحده هيثم مبارك غريبة أمر هذا اللعب والله يا كريم أنا مش مركز برشا مع هذا اللعب على كل نعود مباراة كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي من جديد الكرة لفريق الأولمبي البيجي محمد زيد حدوش محمد العمري التصويب كرة ترجع من جديد الكرة نحو محمد زيد حدوش حافظ على كورته يا التوزيع الكورة لشكون محمد يا محمد العمري يضيع كورة بالراس وضع الكورة خارج إطار مرمى الحارس منتصر الصيد فرصة كبيرة لفريق الأولمبي البيجي في الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني. إذا محمد العمري يخطئ التسجيل برأس مع التسديد برأس أمامه يعني في تقريبا على بعد متر واحد للمرمى. ترجع كرة بهجمة سريعة لفريق الشباب الذي بالعمران أنور الجميني يلعب الكرة في اتجاه عودة بلحاش يحافظ على كورته ترجع كرة في منتصف الميدان إلى اللاعب هيثم الخميسي إلى 11 سهيب العبدلي ضيع عليه الكرة ترجع كرة للشباب الذي بالعمران وقبل تخشى التماس يترك يقوم بتغطية اللاعب سامي همامي سامي همامي
0: لاعب سابق في جمعية الحمامات هو اللاعب هذا ولعب في النادي الإفريقي ولعب في عديد الفرق الأخرى
1: ولعب حتى في جمعية أريانا سامي الهمامي لاعب ممتاز جدا أنا أعرفه شخصيا لعب في فريق جمعية أريانا وقت فريق الأولمبي البيجي في الرابطة الثانية كريم في موسم 2014-2015 وقتها يلعبوا مع فريق جمعية أريانا لاعب يعني متكون في سعر في الإفريقي لكن لاعب ممتاز جدا لاعب رقم 20 سامي الهمامي في تشكيل الفريق الشبيبة الرياضية بالعمران. قلت علش فريق الشبيبة بالعمران عنده تقاليد يعني في انتقاء اللاعبين من فرق من ضفاف صغيرة لكن تاريخ كبير برشا لكن عندهم لاعبين قاطين يعطيوا بالإضافة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران. هذا هو المشروع يعني الرياضي اللي تحدث عليه في أكثر مرة المدير الرياضي عبد السلام بوخو. شكون ترجع لفريق الشباب بلدية عمران؟ اللاعب الثاني الممتنع بالنسبه لفريق الشباب بلدية عمران سهل كرات يعني دور بين 3-4-5 لاعبين تنتهي يعني بهجمه سريعه لفريق الشباب الرياضية بالعمران. يعني دول الأجيال ودول فلسفة كبيرة برشا كنت قدم قدمت بسطها قد ما تعطي رونق أكثر وقد ما تعطي الفاعلية نتاعها. طبعا مخالفة للشبيبة الرياضية بالعمران تحصل عليها البديل بلال تويتي اللي خذا مكان اللاعب شاب سخريمي قائد فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. كرة تعود للشبيبة الرياضية بالعمران في مناطق فريق الأولمبي بيجي توغل من بلال تويتي لاعب كذلك شارك مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى ولعب مع فريق الاولمبي البيجي. الكره تعود لفريق الشبيبه لفريق الاولمبي البيجي حكم ساحه يعطي رمت 55 للحارس اشرف كرير ولفريق الاولمبي البيجي. التاخير الثاني ياتي 24 من جهه فريق الاولمبي البيجي محمد عزيز الغربي شكون باش ياخذ مكان على ما اعتقد الشريف كمراء ما عادش ممكن موسى ما عادش بالضبط الشريف كمراء ممكن حسب الاشاره نتاعو للاحباء يعني شد معناتها الفخذ نتاعو الايمن يعني واضحه يعني يشكو من اصابه على مستوى الفخذ الايمن ويعوض باللاعب 24 اللاعب محمد عزيز الغربي في تشكيل الفريق الاولمبي البيجي. اذا محمد عزيز الغربي ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه لفريق الاولمبي البيجي مكان اللاعب الشريف كمراء لاعب فريق الاولمبي البيجي وصاحب الهدف الوحيد لحد الان في الدقيقه 45 زيد واحد من الشوط الاول. كره تعود لفريق الاولمبي البيجي في منتصف الميدان
0: جليل.
1: عن طريق فراس الفضلي ذي على الكره. نعم تفضل كريم.
0: كل 10 دقائق نعطي النتائج نتاع الاشواط الثاني لانه مهمه جدا المتابعات في المباشر. 10 دقائق في الشوط الثاني الشبيبه القيروني مازالت متعادله دون اهداف مع الاتحاد الرياضي المنستيري. الملعب التونسي واتحاد بنقردين 0-0 ومستقبل سليمان مازال متقدم على مستقبل جابس بنتيجه هدف مقابل صفر. والاولمبي البيجي كيف ما قلت على شبيبه عمران هدف مقابل صفر.
1: مع شكرك كريم. نعود المباراه هنا في بيجه دائما نتيجة 1-0 تقدم لفريق الأولمبي البيجي أمام الشبيبة الرياضية بالعمران بإمضاء اللاعب الشريف كمراء في الدقيقة 45+1. كرة تعود من الفاصل دي بي الفاصل دي بي حكم الساحة يعطي الفروش مخالفة ترجع كرة دائما للشبيبة الرياضية بالعمران تقطع من جانب فريق الأولمبي البيجي من اللاعب فريق الأولمبي البيجي اللاعب محرز براجح يلعب بالكرة في اتجاه سامي الشرغومي إلى محمد عزيز الغربي يلعب الكرة من جديد لسامي الشرغومي إلى اللاعب خالد وادة. خالد وادة يحافظ على كرته خالد وادة في دفاع فريق الأولمبي البيجي إلى الألفا سي دي بي. ألفا سي دي بي محمد عزيز الغربي لمسة نحو المحرز بالراجح إلى محمد عزيز الغربي من جديد الكرة يلعب الكرة لسامي الشرغومي كرات قصيرة على في دفاع بين لاعبي خط دفاع فريق الأولمبي البيجي. كرة تعود نحو خالد وادة خالد وادة خالد وادة لمسة قصيرة ترجع له من جديد الكرة لفريق الأولمبي البيجي نحو فراس الفضلي فراس الفضلي محسب الراجح محسب الراجح بالراجح تمهيد الكرة داخل الخزية ممتاز خطع الكرة دون ارتكاب الخطأ من فريق الشبيبة الذي بالعمران. خالد وادة يلعب الكرة محمد هادي حدوشة توزيع الكرة مرة أول مرة ثانية هايف مبارك بدفع بالكرة وضيع الكرة ضيع الكرة على هيث مبارك ضيع الكرة تبقى الكرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق فراس الفضلي تقطع له فراس الفضلي يبعث على المراوغات الزايدة ترجع كرة للشبيبة الذي بالعمران أو تضيع الكرة تضيع الكرة على فريق الشبيبة الذي بالعمران تبقى الكرة لفريق الأولمبي البيجي تبقى الكرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب فراس الفضلي فراس الفضلي فراس الفضلي من جديد الكرة نحو الفا سي دي بي الفا سي دي بي محمد الحدوشي محمد الحدوشي نحو حسين القفصي حسين القفصي من جديد الكرة فراس الفضلي داخل منطقة الجزاء منتصر السيد منتصر السيد يمكن يعني اطلاقا للاعب محمد العمري مشي معاه كرة فضائية منتصر السيد لاعب فريق حارس مرمى فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. كرة تعود للشبيبة الرياضية بالعمران وكرة ماذا يقول حكم تبقى الكرة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران تبقى الكرة ترجع من جديد الكرة نحو دفاع فريق الأولمبي البيجي كرة إلى مصر سويسي مصر سويسي من جديد الكرة تقطع له من جديد لفريق الأولمبي البيجي ترجع كرة نحو هيثم مبارك. هيثم مبارك الى محمد زيد حدوشي داخل منطقه الجزاء ماذا يفعل بالكوره؟ محمد زيد حدوشي وضيع الكوره وضيع الفرصه، واي فرصه تضيع. يعني الحدوشي يلعب كوره مع محمد العمري، يعني باش يلعب كوره بشي به كريم، والله يعني شد خدمة حتى ينقل الصوره كما هي. ما لم يتمكن وضع كرة في الشباك وخرجت الكرة الركنية، دخل الدفاع حط الكرة في الركنية، يعني لقاءات استفهام كبيرة وعجيبة بصراحة. كرة تعود لفريق الوالد بش عن طريق فراس الفضل لشكون، تسديدة كيف ما جاءت بعيد على كل البعد على مرمى الحارس منتصر الصيد، حارس فريق الشبيبة الرياضية بالعمران في توقيت لحد الآن 16 دقيقة بالضبط في زمن هذا الشوط الثاني من المباراة. تبقى نتيجة 1-0 لفريق الأولمبي بيجي، قلت غير مطمئن الأسبقية الطفيفة لفريق الأولمبي بيجي 1-0 أمام الشباب الرياضي بالعمران، برغم العديد والعديد من الفرص السانحة للتسجيل وخاصة عن طريق محمد علي العمري اللي ضيع فرصة كبيرة برشا لإضافة هدف ثاني على فريق لفريق الأولمبي البيش. هذه كرة من جديد لفريق الشباب الرياضي بعمران، وتصيب كرة كيف ما جاءت فوق المرمى، تأتي زوج تغييرات بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. 7 و 8 الديس الحبوبي وبشير الحسن 17 و 8، لكن قبل ذلك فما تغيير في تشكيل الشباب الرياضي بعمران، رقم 6 باش يخرج يترك مكانه، 6 رقم 6 يغادر، 4 6 قبيل العثماني وسامي المرواني، قبيل العثماني وسامي المرواني يتركان مكانهما على ما اعتقد، معش مستصفيسي ولاعب اخر سنتثبت من الرقم لان الحكم لم يرفع اللوحه للاعلان على الوقت. يعني فراس الفضلي يغادر مكان 8 بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي، اذا فراس الفضلي يغادر و8 ادريس الحبوبي، ومن جهة اخرى يعني الجزائري حسين قفصي يترك مكانه الى 11 الى 17 اللاعب بشير الحسن. هذه التغييرات 4 في تشكيل فريق الاولمبي بيجي مقابل 3 تغييرات في تشكيل فريق الشبيبه الرياضيه بالعمران. كره تعود لفريق الاولمبي البيجي من حارس اشرف كرير، اشرف كرير يلعب الكرة في منتصف الميدان، تبقى الكرة لفريق الأولمبي بيش، بشير الحسني، بشير الحسني في عليه الكرة، بشير الحسني ترجع كرة للشباب الرياضي بالعمران، ما خرجش الكرة، تبقى الكرة إلى أنور الجويني يسيب العبدلي أو أنور الجويني، أنور الجويني وحكم ساحة يمنح المخالفة للشبيبة الرياضية بالعمران. الكرة تعود لفريق الشباب الرياضي بالعمران عن طريق البديل رقم 27 بلال مكنم، بلال حضر كرة وترجع كرة نحو اللاعب أنور جويني، أنور جويني إلى الستة قبيل عثماني، قبيل عثماني إلى اللاعب رقم 4 البديل سامر المرواني ترجع كرة دائما لفريق الشباب الرياضي بالعمران في اتجاه، فما هيثم خميس يطلب الكرة ما تصلوش، توصل كرة نحو عمر الزواغي، عمر الزواغي وحكم ماذا يقول؟ يعطي رمية التماس بطاقة صفراء، البطاقة الصفراء لعمر الزواغي يعني قالوا ما خرجش التماس وشتت الكورة، وبطاقة الحال البطاقة الصفراء إلى عمر الزواغي لاعب فريق الشبيبة الرياضية بالعمران.
0: تقريبا 20 دقيقة جلال هكا
1: بالضبط كريم، ماكش معايا التوقيت
0: صحيح هذاك علاش، لانه نعطوا النتائج الاخرى في 20 دقيقه ايضا شبيبه او مستقبل سمام متفوق على مستقبل جابس هدف مقابل 0، الشبيبه القانوني قل شويه وقت لانه 62 63 دقيقه 0-0 ما زالت مع الاتحاد المنستيري، ولقاء شكلي الملعب التونسي واتحاد بن قردان 0-0 لانه الملعب التونسي ما زال يلعب على المراكز المؤهله لكاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، يحتل المركز الرابع ب 44 نقطه. نواصل اذا لقاء الاولمبي البيجي 1-0 لفريق الاولمبي بيجي أمام شبيبة العمران، تفضل.
1: شكرا لك كريم. إذا نعود إلى المباراة بالنسبة لهذه المباراة، دائما 1-0 التقدم لفريق الأولمبي بيجي هدف وحيد في المباراة لحد الآن، لكن المهم بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي تبقى الكرة لفريق الشباب الريف العمران، ترجع كرة بخفش من الفيتي يخذ الدفاع فريق الأولمبي البيجي، يخذ الدفاع فريق الأولمبي البيجي من جديد الكرة نحو البديل رقم 4 وهو سامر المرواني، اخذ مكان اللاعب مصطفى السويسي في تشكيلة فريق الشباب الريف العمران. إذن سامر المرواني، تبقى الكرة لفريق الأولمبي البيجي لمرة عن طريق اللاعب بشير الحسني. بشير الحسني مدافع بالكرة، بشير الحسني يضرب الكرة، يوزع الكرة لشكون؟ إلى حتى لاعب إلا منتصر الصيد حارس مرمى فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. ترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي إلى اللاعب الفاس دي بي الفات، يعني انخفض مستوى اللاعب. تبقى الكرة دريس الحبوبي، دريس الحبوبي مدافع بالكرة، دريس الحبوبي يلعب الكرة مع بشير الحسني، بشير الحسني، بشير الحسني إلى اللاعب

0: إذا ما بشيل حسني ما دافع بالكرة، بشيل حسني حضع كورته ويصوب كورة تصطدم بالدفاع متيس، تصطدم كانت تصويبة قوية من بشيل حسني، استدرت بأحد مدافعي فريق الشبيبة الرياضي بالعمران ورجعت إلى الدفاع، تبقى كرة لفريق الشبيبة الرياضي بالعمران عن طريق أنور جويني إلى شكون تخرج الكورة من دفاع الشبيبة الرياضي بالعمران نحو مناطق فريق الأولمبي البيش، الدريس الحبوب يلعب الكورة، لشكون هذه الكورة بالنسبة لفريق الأولمبي البيش، تبقى كورة محمد هادي حدوش خالد ودة إلى محمد هادي حدوش، يبحث مراوغ مراوغ لاعب ثاني وميمرش من لاعب هارون الكوكي، يقطع له محاولة هارون الكوكي ويرتكبه الخطأ على هارون الكوكي، وحكم الساحة يتدخل لمنح مخالفة لصالح فريق الشبيبة الرياضية بالعمران، ترجع كورة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران عن طريق اللاعب البديل قبيل عثماني كما كان اللاعب سامي الهمامي لاعب فريق الشبيبة الرياضية بالعمران، إذن قبيل عثماني نفذ كورة، تبقى كورة دائما لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران، تبقى الكورة المباشرة خطيرة الكورة لفريق الشبيبة، التمهيد هدف التعادل الشبيبة الرياضية بالعمران، قلتها منذ البداية الخطر وأن يأتي هدف التعادل للشبيبة الرياضية بالعمران بعد يعني الفرص الكبيرة والضائعة لفريق الأولمبي البيجي، الشبيبة الرياضية بالعمران تتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 24، هكذا فريق الأولمبي البيجي ملوك نفسه على هذه الفرص، إذن اللاعب المقدم على اعتقد 27 بدال المقدم دقيقة 27 من الشوط الثاني، بدال المقدم يتمكن من تعديل النتيجة للشبيبة الرياضية بالعمران، قلت ما يمكن نفسه بعد إذاعة عديد الفرص، ولو أن الحكم قاعد يشاور مع غرفة الفار هل أن هناك هدف أم أن هناك تسلل، على كل ماذا نعم يقر شرائط هدف ممكن واضح من لاعب بلال مقلد، ترجع كورة لفريق الأولمبي البيجي، ترجع كورة فسخ وعاود، هكذا النتيجة يعني لفريق الأولمبي البيجي، كورة داخل منطقة الجزاء إلى إسلام الشلخومي، إسلام التوزيع لشكون إلى الحارس مرمى، والله غريبة لاعبين في مستوى رابطة محترفة هنا معناتها ما يعرفش يوزع كورة نحو الزملاء، يعني هذا هو فريق الأولمبي البيجي، تبقى كورة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران في مناطقها نعم دقيقة 26 في زمن هذا الشوط الثاني، دائما نتيجة 1-1 بين الفريقين، تمكن الشبيبة الرياضية بالعمران من تعديل النتيجة في الدقيقة 24 من الشوط
1: 69 دقيقة بالمقابلة
0: الثاني، نعم 24 كريم في الشوط الثاني، تمكن الشبيبة الرياضية بالعمران من تعديل النتيجة بالنسبة لهذا انذار آخر للاعب عودي بالحاش، ترجع كورة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران من جديد، الكورة تبقى الكورة للشبيبة مباشرة للدفاع فريق الأولمبي البيش من جديد نحو دريس الحبوب نحو خالد ودة ماذا بقى بكورة خالد ودة يمر نحو محمد الحدوش، الحدوشي التمهيد والتصويب وترجع كورة من المتسرسين، التمهيد والتصويب اللعب الفردي والحلول الفردية لا تجدي نفعا بالنسبة لفريق الأولمبي البيش، ترجع كورة الشباب الرياضي بالعمران سهيب العبدلي ترجع كورة أنور جويني من جديد كورة للشبيبة، التوزيع الكورة ما ثم حتى لاعب من فريق الشبيبة.

0: الرياضي بالعمران، تبقى الكره لفريق الاولمبي البيجي، تبقى الكره لفريق الاولمبي البيجي. توزيع الكره حتى يعني توزيع الكره نحو الخط الامامي مباشره الحارس، يعني حتى يعني تقدير توزيع الكره كان دائما خاطئ في تشكيل فريق الاولمبي البيجي. ادريس الحبوب، ادريس الحبوب، ادريس الحبوب يلعب الكره في اتجاه بشير الحسني، بشير يتوغل يتوغل بشير الحسني، والتفريغ يقول الحكم
1: يقول ركله جزاء، يقول ركله جزاء لفريق الاولمبي البيجي، ركله جزاء لفريق الاولمبي البيجي. التوزيع الكره كانت الكره ماشيه في اتجاه لاعب فريق الاولمبي البيجي على ما اعتقد بشير الحسني، يتم اسقاطه داخل منطقه جزاء فريق الاولمبي البيجي، وحكم الساحه دون تردد يامر بركل جزاء في الدقيقه 28، دقيقه 28 من الشوط الثاني، وفرصه للاولمبي البيجي لاضافه هدف ثاني. التنفيذ كالعاده نفس اللاعب وهو الاسلام الشلغومي الاخصائي في تنفيذ ركلات الجزاء بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي. الدقيقه 28 كل اللاعبين خارج منطقه الجزاء، حكم الساحه يعطي اشاره تنفيذ ركله جزاء لاسلام الشلغومي امام حارس منتصر السيد. اسلام الشلغومي يتقدم، اسلام الشلغومي تقريبا على بعد مترين يتقدم رويد رويد الاسلام الشلغومي، اللاعبين خارج ارضيه الميدان. اسلام الشلغومي حكم الساحه بطبيعه الحال يستشي، ما عادش ممكن الاستشاره من غرفه الفار. يضع كره في مكان اسلام الشلغومي، يضع كره في مكان اسلام الشلغومي بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي، والحكم ينتظر هل أن هناك ركله جزاء ام لا. ركله جزاء بطبيعه الحال يقول نفذ ركله جزاء بعد استشاره غرفه الفار، يؤكدون ركله جزاء اسلام الشلغومي ويسجل
2: ويسجل. منتصر السيد اختار جهه اليسرى، ومنتصر السيد واسلام الشلغومي وضع الكره في الدقيقه 29 بالضبط في زمن هذا الشوط الثاني. اذا الدقيقه 30 بالضبط يتمكن فريق الاولمبي البيجي واسلام الشلغومي من اضافه هدف ثاني بعد تفريغ ركله جزاء ناجحه لفريق الاولمبي البيجي.
3: والحمد لله عوده سريعه للاولمبي البيجي في المقابله بعد تحديدا 6 دقائق من هدف التعادل عن طريق بلال مجنم لشبيبة العمران، يتقدم بضرب جزاء اسلام الشلغومي في الدقيقه 75، مازالوا 15 دقيقه دون اعتبار الوقت بدل الضعف في المباراه، والاولمبي البيجي لحد الان قائم بالمهمه كما يجب، ونتيجه 2-1. مستقبل سليمان في 76 دقيقه متقدم مازال بهدف مقابل 0 على مستقبل جابس، 72 دقيقة في لقاء الشبيبة قاروني والاتحاد الرياضي المنستيري 0-0، و77 دقيقة في لقاء الملعب التونسي اتحاد بن قردان نتيجة ما زالت متعادلة 0-0. قبل ما نرجع لك جلال وخبرنا نقولوه يعني حول الكرة الطائرة ومولدية بوسالم خروجها من الدور نصف النهائي لكأس تونس أمام النجم الساحلي في قاعة مساكن 3 أشواط مقابل 0، 25-19، 25-23، 25-23. بعد المقابلة تدوينة للمدرب صدام الهميسي مدرب فريق المولدية، يقول نهاية موسم بالنسبة لي مع فريق مولدية بوسالم، واتمنى التوفيق للفريق، يعني نهاية تجربة صديم الهميسي مع فريقه مولدية بوسالم، موسم مميز جدا، مركز ثالث في البطولة ونصف نهائي كأس تونس بالنسبة لفريق مولدية بوسالم. فضل جلال.
0: مع شكر لك كريم. نعود للمباراة في توقيت 31 دقيقة هنا في الباجة، في هذه المباراة دائما نتيجة 2-1 التقدم لفريق الباجي أمام فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. كرة تعود للشبيبة الرياضية بالعمران، ترجع كرة منتصر السيد، يلعب الكرة في اتجاه البديل رقم 4 سامر المرواني. سامر المرواني في اتجاه قائد الفريق رقم 6 البديل قبيل عثماني. قبيل عثماني، قبيل عثماني، قبيل عثماني مباشرة نحو التماس لصالح فريق الاولمبي البيجي. بطبيعه الحال ستكون يعني دقائق مهمه جدا للفريق الاولمبي البيجي، لكن مقابل يعني دقائق ستلعب فيها الاعصاب
1: بشكل كبير بالنسبه لفريق احباء فريق اولمبيك دجله. حتى احنا زاد في منصه التعليق بطبيعه الحال سنتابع بكل شغف ما تبقى من وقت بهذه المباراه، لانه الولايات الباجي حتى لن يتكرر هدف التعادل للشبيبه الريم العمران في الدقيقه 24 حبس الانفاس هنا في مدرجات ملعب مجمع الكويتي بباجه لكل احباء فريق الولايات الباجي وخيم الصمت على تقريب الاحباء الكل. تبقى الكره لفريق الولايات الباجي، هذا الحبوط يستفيد من مخالفه ولانه هناك خمسه الياس الضاوي سينضم للتشكيله الاساسيه او التغيير الفاسي دي بي يغادر واللاعب رقم خمسه الياس الضاوي التغيير الرابع في تشكيله فريق الاولمبي الباجي مقابل ثلاثه تغييرات في تشكيله المدرب امين باجي مدرب فريق الشبيبه الاديب العمران. اذا الياس الضاوي ياخذ مكان الفاسي دي بي هو كما شرط تغيير رابع في تشكيل الفريق الاولمبي الباجي. على ما اعتقد ممكن امان كايتا كذلك سينضم الى التشكيل الاساسي لفريق الاولمبي الباجي. على كل هو كل الحركات احمائيه ننتظر، لكن قبل ذلك نتابع مخالفه لصالح فريق الاولمبي الباجي لتنفيذ الكوره داخل منطقه الجزاء. ترجع كوره من خالد واده نحو دفاع فريق الشبيبه الرياضيه بالعمران، الكوره تقطع له ترجع كوره الى بشير الحسني. بشير الحسني بشير الحسني بشير الحسني حافظ على كورته يلعب الكوره في اتجاه محمد زيد حدوش. محمد زيد حدوش الى خالد واده، خالد واده يلعب الكوره في اسلام الشرغومي. اسلام الشرغومي الى المحرز بالراجح، محرز بالراجح يحافظ على كورته محرز بالراجح من جديد الكوره نحو اسلام الشرغومي لفريق الاولمبي الباجي. بطبيعه الحال لا يريد المغامره ولا المجازفه في هذه مع ضغط لفريق الشبيبه الاولمبي بالعمران. كره ترجع محرز بالراجح، محرز بالراجح يلعب الكره في منطقه الاولمبي الباجي نحو اسلام الشلغومي. الدقيقه 35 10 دقائق لنهايه المباراه والتسعين دون بطبيعه الحال دون اعتبار الوقت البديل. ماذا سيضيف حكم الساحه في هذا الشوط الثاني؟ كره محرز بالراجح مشان فريق الاولمبي الباجي. ادريس الحبوب ماذا يفعل؟ او ليس الضاوي ماذا يفعل؟ ليس الضاوي، ليس الضاوي يضيع الكوره، يضيع الكوره. تاتي مخالفه، تاتي المخالفه، تاتي المخالفه من جنب محرز بالراجح، يعني لاعب ليس الضاوي في ارجاع الكوره، يعني كاد يكلف فريق الاولمبي الباجي هدف، يعني ارجاع كوره. هذا اللاعب رجع كورة وقتها مع فريق الترجي وكان هدف لفريق الترجي بطريقة يعني ساذجة في إرجاع الكورة بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي. كورة تعود للشبيبة الأديب العمران وأنور جويني في تنفيذ المخالفة لصالح فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. كيف سيكون التنفيذ بطبيعة الحال في توقيت 36 دقيقة؟ تنفيذ الكرة داخل منطقة الجزاء خطيرة وتخرج. مرت سلامات، مرت سلامات على مرمى الحارس أشرف كريم. هذه كرة لأنور جويني أرادها في القائم الثاني في موجود بلاد فاتي. نعرف بلاد فاتي يحسن تسديد بالرأس لكنها مرت فوق المرمى وضعت الكرة على فريق الأولمبي على فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. كرة تعود لفريق الاولمبي الباجي. بطبيعه الحال بدا الاعياء وبدات اللياقه البدنيه تنهار شيئا فشيئا مع سقوط في كل مره لاعب طلبا للاسعاف بعد مجهود على امتداد هذه المباراه. رغم ان الطقس مش حار اليوم في باجه، يعني طقس يعني ربيعي اكثر منه بطبيعه الحال، يعني يميل الى الصيف مش كما درجه حراره في الايام الفارطه كانت درجة حرارة مرتفعة، لكن في هذا اليوم كانت الحرارة تساعد اللاعبين على يعني بذل مجهود إضافي بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي أو حتى فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. كرة تعود من محرز بالراجح لشكون نحو الدفاع فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. الدقيقة 37 في زمن هذا الشوط الثاني، تبقى نتيجة 2-1 لفريق الأولمبي الباجي أمام فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. بطبيعة الحال باقي يعني يعني الاجساد على المدرجات وفوق الكراسي والمتابعين في هذه المباراه والعقول دائما
3: في القيروان
2: منصبة في القيروان بطبيعة الحال يعني
3: 0-0 ما زالت في تقريبا 80 دقيقة جليل.
2: نعم هو 0-0 لحد الآن النتيجة ممكن تساعد أولمبي البيجي.
3: نعم.
2: أقول ممكن لأنه حتى في صورة الانتصار أنه الفريق الأولمبي البيجي مش يولي عنده فارق ثلاث نقاط على الشباب القيروانية.
3: نعم.
2: لكن لا ننسى وأنه في حالة تساوي فريق الأولمبي البيجي والشباب القيروانية فإنه الأولمبي البيجي هو الذي يغادر.
3: نعم.
2: يعني الأولمبي البيجي الشباب القيروانية أفضل حل وأفضل سيناريو بالنسبة للفريق الأولمبي البيجي هو أن الشباب القيروانية يعني تنهزم ضد الاتحاد الرياضي
3: ما زال جولة جليل نقول وما زال جولة كل شيء ممكن يا جليل. نعم. لأنه فريق الشبيبة باش يمشي للمتلوي الأولمبي البيجي باش يمشي الرادس كل شيء ممكن في كرة القدم ننتظر يعني جولة. نعم. حاسمة الجولة الأخيرة إذا تواصلت. نعم. النتائج بهذه الشكلة
2: بهذه الشكلة أنا قلت يساعد معناتها نوعا ما فريق الأولمبي البيجي قلت ما في التساوي في النقاط يعني الأولمبي البيجي ما تساويش في النقاط مع الشبيبة القيروانية هذا كل معروف بالنسبة للأحباء واللاعبين والهيئة التسجيلية إلى غير ذلك الأولمبي البيجي عليه أن ينتصر في هذه المباراة وينتظر بطبيعة الحال يعني المباريات الأخرى في انتظار كما شفت كريم مثل مباراة مع النادي الإفريقي يوم الخميس القادم في ملعب رادس. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي الكرة ماذا ترجع كرة للاعب 24 محمد عزيز الغربي في محور الدفاع وكان الأولمبي البيجي أصبح خائفا من المجازفة وترك المساحات دي لاعبي فريق الشبيبة الرياضية بعمران الخوف حقيقة الخوف مشروع مع تقدم الدقائق واقترابها من نهاية المباراة لحد الآن تقريبا 39 دقيقة بالضبط 39 دقيقة دائما النتيجة لحد الآن 2-1 التقدم لفريق الأولمبي البيجي أمام فريق الشبيبة الرياضية شبيبة عمران ضربة حائل يعني كل كرات أصبحت كريم يعني من مناطق فريق الأولمبي البيجي حتى اللاعبين أصبحوا مركزين على كيفية إرجاع الكرة إلى معناتها للزملاء نتاعها معناتها في الدوساج نتاعها وفي التوزيعات مخافة أن يقتنسها لاعب الشباب الذي بعمران ويحولوها إلى هجمة أو أهداف كما صار مع هدف التعادل لبلال مقنب في الدقيقة 24 وقت الأولمبي البيجي ضيع كرة وخلوه بلال مقنب بلا تغطية وتمكن هذا اللاعب من رفع الكرة بالحارس وأشرف كرير وتعديل النتيجة بالنسبة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران. الكرة تعود لفريق الأولمبي البيجي رمي تماس لصالح فريق الأولمبي البيجي تقريبا عندنا دقيقة 40 بقيت 5 دقائق لنهاية 90 في هذا الشوط الثاني وهذه المباراة ككل وبطبيعة الحال الكل ينتظر بطبيعة الحال قد يأتي هدف من قيروان أو نتيجة أخرى بطبيعة الحال تساعد دائما فريق الأولمبي البيجي اللي مطالب بالمحافظة على هذا الفارق البسيط بهذه النتيجة في هذه المباراة أمام فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. الكرة تعود لفريق الأولمبي البيجي تعرف كريم باش نعطيك أنا معناتها للتاريخ في موسم 84-85 الأولمبي البيجي أول مرة يصعد الرابطة المحترفة الأولى وقت القسم الوطني ألف آخر مباراة أجراها فريق الأولمبي البيجي على هذا الملعب نفس هذا الملعب الأولمبي البيجي أجرى مباراة آخر جولة في بطولة القسم يعني القسم الثاني وقتها مع فريق الشبيبة الرياضية بالعمران وقتها فاز الأولمبي البيجي بهدفين مقابل صفر أهداف محمد بوقدفة لاعب فريق الأولمبي البيجي وهدف كمان الغانمي بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي.
3: نعم.
2: يعني شوف الصدف كيفاش ما في 84-85 الأولمبي البيجي وقتها مع الشبيبة الرياضية بعمران قلت له العمران تاريخ بالنسبة لهذا الفريق. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي أشرف كرير ترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق خالد ودا يلعب الكرة مع الشلغومي
1: اسلام الشلغومي بدوره نحو محمد عزيز الغربي بدوره نحو اللاعب محرز بالراجح، محرز بالراجح يبعد على اللاعب، يبعد على رقم 11 صهيب العبدلي، تبقى الكوره في محور الدفاع الى ادريس الحبوبي، مجد الكوره اسلام الشلغومي يوزع الكوره لشكون في منتصف الميدان، ادريس الحبوبي يتجاوز المدافع، يتجاوز لاعب ادريس يلعب الكوره مع خالد واده، يتوغل خالد واده ما يفهم الكوره ما يفهمش مستانده، خالد واده ضيع عليه الكوره خالد واده وترجع الكوره لفريق الشبيبة الذي بعمران
3: 85 دقيقة في لقاء الشبيبة. جلال نعطوا النتيجة 85 دقيقة، ما زالت 5 دقائق مع الوقت الضايع، 0-0 الشبيبة مع الاتحاد المنستيري. هدف أول الملعب التونسي في 85 دقيقة أمام اتحاد بنقردان اللي يلعب ناقص لاعب بعد إقصاء يسري ضيف أول لاعب وائل الصالحي في دقيقة 78، هو يوسف الضفلاوي هو اللي سجل هدف الملعب التونسي دقيقة 85 تو 87 دقيقة 88 دقيقة في لقاء مستقبل سليمان مستقبل جابس، والنتيجة 1-0 لمستقبل سليمان، وعندك تقريبا 87 دقيقة نتيجة 2-1 للأولمبي البيجي أمام شبيبة العمران. تفضل.
1: وكذا كريم، إذن الكرة تعود لفريق الأولمبي البيجي في منتصف الميدان، بقي دقيقة أو دقيقة ونصف لنهاية يعني التسعين في هذه المباراة. الكرة تعود لفريق الأولمبي البيجي مع حزب الراجح دونه مجازفة، يلعب الكرة مع محور دفاع فريق الأولمبي البيجي. إسلام الشلغومي يلعب الكرة مع الياس الضاوي، الياس الضاوي يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء نحو اللاعب الأولمبي البيجي البديل بشير الحسني، ذي على الكرة أو اللاعب محمد الهدي الحدوشي، ذي على الكرة محمد الهدي الحدوشي، حكم الساحة ماذا يقول؟ يعطي مخالفة لصالح فريق الأولمبي البيجي، يعطي مخالفة لفريق الأولمبي البيجي بطبيعة الحال، يعني 44 دقيقة بعد ثواني وننتظر الوقت البديل من الحكم الاحتياطي محمود كساعة في هذه الشوط الثاني من هذه المباراة. بطبيعة الحال سيكون وقت صعب وصعب جدا. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي من خالد ودا، ترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي. أشرف كرير لعب كرة مع محمد عزيز الغربي إلى محسب الراجح إلى بشير الحسن مش هذي محسب الراجح دون فلسفة، يخرج الكرة مناطق الأولمبي البيجي نحو مناطق الشبيبة الذي بالعمران، ما ثم حتى لاعب، تبقى الكرة للشبيبة الذي بالعمران، سنتثبت بالوقت البديل، انتهت 45 دقيقة، نتثبت بالوقت البديل في هذا الشوط الثاني، معش ممكن 3-4 دقائق الحكم الساحة سيضيفهم في الوقت البديل في هذا الشوط الثاني من المباراة. كرة تعود لفريق الشبيبة الذي بالعمران، منتصر السيد يوزع الكرة فمحز بالراجح يخطو محاولة في منتصف الميدان إلى هيث مبارك إلى ليس الضاوي من جديد الكرة نحو فريق الأولمبي البيجي إلى خالد ويتا، يرفع اللوحة سنثبت من 4 دقائق يا كريم، 4 دقائق شفت اللوحة وقتها هو مازال يستشير حكم في التوقيت، 4 دقائق أو كانت 4 دقائق وقت بديل في الشوط الثاني من المباراة. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي، هذه 4 دقائق صعبة كريم في المباراة ككل، يعني 4 دقائق الأولمبي البيجي يحافظ على النتيجة
3: الشبيبة
1: عمران.
3: مبدئيا قلت الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري باش يكملوا بعد مقابلة الأولمبي البيجي ومقابلة مستقبل سليمان ومقابلة الملعب التونسي، لأنه عندهم 87 دقيقة توا، يعني مازال الوقت الأصلي 3 دقائق والوقت الضايع، يعني بعد بدرج ممكن توفى مقابلة الشبيبة والاتحاد المنستيري.
1: وعلاش أنا قلت منذ البداية كان على يعني المنسقين يعني بتاع التنسيق والمراقبين أنه تنطلق المباريات في نفس التوقيت حتى فات حال الناس كل تاخو حقها في مثل هذه المباريات، يعني بعد 5 دقائق كل شيء يعني يصبح ممكن في مباراة هكا. تبقى كل الفريق الأولمبي البيجي بعيد عن كل تأويلات كريم،
3: تعرف
1: انت تأويلات برشا وتعرف في يعني الجمهور وغير ذلك أولو في حاجات اللي هي أصلا مش موجودة أصلا. تبقى كل نحن جاي من بعد تأويلات تنطلق مباريات في نفس التوقيت. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي، نتابعوا 4 دقائق مرة دقيقة ومازالوا ثلاثة تبقى كل هذه خطيرة لفريق الشبيبة في محور الدفاع. حسن الفاعل خطأ من سلم من محمد عزيز الغربي، أراد يعني التلاعب بلاعبين من فريق الشباب بن عمران. يعني شوف الخبر الحزب الراجح وقت يخو كورته وفي الضغط من يعني لاعبين من فريق الشباب بن عمران إلا ويخرج الكورة ما يقتل في البيجة، معناتها ما فماش فلسفة أخرى كبيرة. أما إذا كان أنت باش معناتها تحاول أنك تشوش لاعب اثنين وثلاثة في منطقة صعبة وهو ضاغط عليك، فهنا يأتي الخطر ويصبح الأمور كما صار معناتها في اللقطة الأخيرة بالنسبة للاعب عزيز الغربي. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي، حكم مساحة حسن النادي يمنح مخالفة للاعب رقم 18 محمد العمري في تشكيلة فريق الأولمبي البيجي، المهاجم في تشكيل فريق الأولمبي البيجي، ولو أنه ممكن يعني المدرب جمال بن سالم يعني لم يجازف بإقحام اللاعب نمر كيتا في تغيير خامس وأخير في تشكيل الفريق الأولمبي البيجي. اكتفى بأربع تغييرات، ومن جانبه المدرب أمين البيجي من جهة أخرى اكتفى بثلاث تغييرات، وتأتي المخالفة الآن لفريق الأولمبي البيجي. لحد الآن ثلاث دقائق وقت بديل وعشر ثواني، بقي ثواني قليلة لنهاية الأربع دقائق التي أضافها حكم الساحة في هذه المباراة، والمخالفة في تنفيذ اللاعب محمد هادي الحدوشي نفذ الكرة داخل منطقة الجزاء ومتصل الصيد أمام يعني لاعبيه أمام يعني خط الدفاع، وخاصة أمام اللاعب هادي المخنيسي صاحب القائمة الطويلة يخو كورته. ترجع كرة للشبيبة لذيب العمران في مناطقها، تبقى الكرة عن طريق أربعة البديل سامي المرواني يحافظ على الكوت، يلعب الكرة مع منتصر السيد يوزع الكرة لشكون، يبعث على سهيب العبدلي، ترجع كرة لفريق الشباب ذيب العمران في منتصف الميدان ترجع كرة لفريق الشباب ذيب العمران، وماذا يقول حكام؟ يقول رمي تماس لفريق الأولمبي البيش، رمي تماس لفريق الأولمبي البيش. سهيب العبدلي قام ملقى على ذات الميدان ويتجاهل لاعب من فريق الأولمبي البيجي، يعني يصعب في الحقيقة روح رياضية. نعرف اللاعب سعيد عبدلي كان شتفع فريق الأولمبي البيجي، ترجع كورة بلا متماس حكم الساحة يظهر الساعة أكيد سيني هذه المباراة، يعني انتهت أربع دقائق التي أضافها حكم الساحة حسن النيلي في هذه المباراة، واللاعب يقوم حكم الساحة ماذا يقول؟ يشير إلى المصعفين، يشير المصعفين بإسعاف اللاعب سهيب العبدلي لاعب فريق الشبيبة الرياضية بالعمران.
3: مستقبل سيمان يفوز 1-0 على مستقبل جابس. نهاية اللقاء، مستقبل سيمان يصبح في رصيده 27 نقطة مع الشبيبة القيروانية، مستقبل جابس ينزل إلى الرابطة الثانية منذ الجولة الماضية 18 نقطة. مستقبل سيمان في صورة تواصل انتصار الأولمبي البيجي أيضا يغادر إلى الرابطة الثانية مهما كانت نتيجته في الجولة الأخيرة. تفضل.
1: مع شكر لك كريم. اذا حكم الساحه شرف كوش اصابه ممكن سبعه عضليه للاعب سهيب العبدلي لاعب فريق الشبيبه الرياضيه بالعمران، ينقل خارج ارضيه الميدان وتبقى ثواني جوز بثلاث حال الوقت بجوز دقائق اربع دقائق وعلى ست دقائق كريم ست دقائق لحد الان في الوقت البديل. اكيد يعني بعد رمي التماس اللي هي حكم الساحه في هذه المباراه، يعني بمجرد عوده اللاعب برمي التماس للفريق الاولمبي البيجي عن طريق اللاعب ناحس بالراجح يرجع كوره ونهايه المباراه. قلت كريم يعني ينتظر عوده اشرف العبد ونهايه المباراه في واحد لفريق الاولمبي البيجي امام فريق الشبيبه الرياضيه بالعمران، وبفتح ننتظر نتيجة المباراة شبه خلوان وفريق الاتحاد المنصيري. يعني مهم جدا انتصار فريق البيجي، يبقي على حظوظه كاملة من أجل ضمان بقاء في الرابطة المحترفة الأولى
2: لكرة القدم. إلى اللقاء كريم.
3: شكرا لك جلال. انتصار مهم جدا للأولمبي البيجي، يصبح في رصيد 31 نقطة، المركز قبل أو الرابع عشر للشبيبة القيروانية برصيد 27 نقطة، في انتظار نهاية لقاء أمام الاتحاد المنستيري. إلى حد الآن 93 دقيقة، نتيجة 0-0. مستقبل السيمان يفوز وينزل إلى الرابطة الثانية، فاز على مستقبل جابس هدف مقابل 0، 27 نقطة تخليه ينزل إلى جانب مستقبل جابس ب 18 نقطة إلى الرابطة الثانية. لكرة القدم لقاء متعادل 0-0، لأنه تم إلغاء الهدف نتاع الملعب التونسي بالفار بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي ببنجردين. هذوما زوز مقابلات اللي مازالوا في وقتهم الإضافي بين الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري، 4 دقائق والنتيجة 0-0. والملعب التونسي اتحاد بنجردين دخلنا دقيقة 7 من الوقت المضاف، والنتيجة أيضا التعادل 0-0. مبروك للأولمبي البيجي، انتصار 2-1. نذكر هدف شريف كمارا دقيقة 45+1، عدل في دقيقة 69 بلال مقنم لفريق شبيبة العمران، وإسلام الشلغومي دقيقة 75 من ضربة جزاء سجل الثاني وحافظ على حضور الأولمبي البيجي في البقاء في هذه البطولة. مستقبل السيمان فاز على مستقبل جابس 1-0، هدف بوبكر ديارة دقيقة 43، ووقتيا نقوله 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بنجردين، وأيضا بين الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري. النتائج الكل تلقوها إن شاء الله بعد قليل على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. بعد قليل معكم نيلة بريني في نشرة أخبار الساعة 6 مساء. إلى اللقاء.

0: شك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعية الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعية الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، نشرة السادسة مساء، ونستهلها بالعناوين. ورشة تحسيسية للتعريف ببرنامج رائدات ضمن فعالية الدورة الرابعة لمهرجان مجرد ببوسالم. بولاية الكاف تواصل أشغال تزويد 200 عائلة بعمادتي زنفور والحمارنة بالماء الصالح للشرب. انتظام الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بالكاف بمشاركة 10 مدارس ابتدائية. انتظمت صباح اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة تحسيسية للتعريف ببرنامج رائدات الذي أطلقته وزارة شؤون المرأة والأسرة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجرد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم. مدير المهرجان كمال البركاوي:
1: ورشة تحسيسية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة، وذلك في إطار برنامج رائدات للتعريف بالبرامج الجديدة لوزارة المرأة والأسرة. الهدف هو التحسيس والتوعية، لأنه برنامج جديد هو يكون معناها مازال كهبط على الانترنت، هو برنامج مش يكون التسجيل للانتفاع ببرنامج رائدات، ما يكون يتم عن طريق المنصة هذه الرقمية، وذلك للتعريف بهالمنصة هذه اللي معناها المنتفعات بالبرنامج رائدات مش يتم يعادش بالملف فات معناها الورقية تولى معناها بالتسجيل عن بعد. هذا هو الغاية منه، معناها التعريف والتحسيس بالبرامج الجديدة لوزارة المرأة والأسرة، وبطبيعة هذا يعنينا احنا كجمعية مجتمع تنمية المواطنة للدورنا التحسيسي والتثقيفي والتوعوي الموجه لجميع فئات المجتمع من ضمنهم المرأة العاملة والمرأة الكادحة.
0: بولاية الكاف تتواصل أشغال ربط عمادتي زنفور والحمرنة من معتمدية السرس بالماء الصالح للشرب لفائدة أكثر من 200 عائلة بكلفة تفوق 2 مليون دينار على امتداد 8 أشهر. عضو المجلس المحلي بالسرس رضا الرزقي:
2: مشروع حوض واتيسة وبالتحديد الماء الصالح للشراب في منطقة زنفور والحمرنة، هذا يشمل تقريبا أكثر من 200 عائلة، اللي وأخيرا حلحلت الأمور بعد عدة صعوبات شدها المشروع هذا. كلفة المشروع تناهز 2 مليارات و600 مليون تقريبا، خرجت في صفقة والحمد لله تحصل عليها المقاولة اللي باش ينطلق إن شاء الله في 1 جوان. منطقة زنفور والحمرنة هذوما 2 مناطق اللي دفعوا بالمشروع هذا. عدد العائلات المنتفعة تقريبا 200 عائلة أو أكثر من 200 عائلة، امتد قنوات في أكثر من 22 كيلومتر. والمؤمل هو كنا نحطه احنا من 1 جوان تقريبا في فيفري 2027 ان شاء الله. عندنا وعود من المقاول انه باش يكون مدة الاشغال تكون اقل من المدة المطالب بها المقاول، ان شاء الله باش يكون اقل.
0: تدخلت مصالح والموافقة الإدارية لفض إشكاليات عقارية وصناعية بالمنطقة الصناعية طريق عمدون بولاية باجة ضمن مجالات تدخل هذا الهيكل العمومي، وتم خلال جلسة توافقية انتظمت بمقر مصالح الموافقة الإداري تقريب وجهات النظر بين الإدارة والمتعاملين معها بما يضمن سيادة القانون ويدعم الاستثمار وفق بلاغ صادر عن الموافقة الإدارية. وشهدت الجلسة التي جرت بتأطير من المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية علي بوعلي تداولا في مختلف عناصر الملف والاستماع إلى توضيحات الأطراف الحاضرة بخصوص الوضعية القانونية والواقعية للمقسمة الصناعية موضوع النزاع. وشددت المصالح على أن تعهدها بهذا الملف يأتي في إطار صلاحياتها التوفيقية لتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة دون المساس باختصاصات الهياكل الإدارية أو القضائية، وذلك مساهمة منها في تذليل الصعوبات التي تعترض المشاريع الاقتصادية الوطنية. تنتظم اليوم وغدا بدار الثقافة طهر الحداد بوادي الزرقاء من ولاية باجة فعاليات الدورة 5 لملتقى الطفل والعائلة، والذي يتضمن عديد الورشات والفقرات التنشيطية، وفق ما يضيف مدير دار الثقافة بوادي الزرقاء إصلاح طرابلسي.
3: اليوم تنطلق النسخة 5 لملتقى الطفل والعائلة بوادي الزرقاء، تتواصل على مدى 2 يوم، النسخة جديدة، نسخة 5 تتضمن العديد من الفقرات، تتنوع بين الورشات التكوينية بين العروض الفنية والحوارات الثقافية. الورشات تتوزع على 4 عناوين، ثم ورشة صناعة الفيلم الكرتوني، ورشة الفن التشكيلي، ورشة الارتجال المسرحي، ورشة الحكاوات الصغيرة، ومش يكون ثم 2 عروض عرض تنشيطي وعرض مسرحي بعنوان رحلة الأمير، ومش يكون الجمهور على موعد مع المراحل والثقافية نحكو على المسرح وتعديل سلوك الطفل. حقيقة الملتقى هذا هو موجه بالأساس للطفل والعائلة على حد سواء. نعرفوا الفترة هذه فترة امتحانات نهاية العام الدراسي.
0: انطلق اليوم بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكافة الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بالكافة بمشاركة 10 مدارس ابتدائية لعرض أنشطة مسرحية تختتم بتتويج عمل مسرحي يشارك الملتقى الإقليمي للمسرح ببنزرت. وفق ما ذكره رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بمندوبية سفيان الجزانية،
4: الملتقى الجهوي للفنون الركحية اختصاص مسرح بمشاركة 10 مدارس ابتدائية على ضوها يقع ترشيح أحسن عمل متكامل باش يمثل ولاية الكاف في الملتقى الإقليمي اللي بيستحضنه إن شاء الله بداية في شهر أكتوبر ولاية بنزرت، ومن خلاله يقع ترشيح المدارس مترشحة إلى الملتقى الوطني اللي إن شاء الله بيكون في شهر نوفمبر في ولاية باشا. الحمد لله فما عروض بشهادة الجميع وبشهادة لجنة التحسين ترتقي إلى مستوى راقي كبير برشا، وعروض تلمذية تعبر عن تطور الحياة المدرسية في المدارس الابتدائية. بذلك هذيك العلاج وزارة التربية تدعو إلى تكثيف من الأنشطة هذه باش يكون التلميذ مواكب لها وباش يكون عنده دور في فعال في تنشيط الحياة المدرسية ومنها بالارتقاء بالمنظومة التربوية.
0: في شأن وطني، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان اليوم عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بداية من يوم الاثنين 18 من مايو الجاري بنقطتي البيع بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بنعروس. وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. في الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في غارة للكيان الصهيوني على جنوبي لبنان. بالتوازي دعا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم دول الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف إطار النار في لبنان. وقال عون إن لبنان متمسك بوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، تمهيدا لإعادة نشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم، مشددا على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. ورشة تحسيسية للتعريف ببرنامج رائدات ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة ببوسلم. بولاية الكاف تواصل أشغال تزويد 200 عائلة بعمادتي زنفور والحمرنة بالماء الصالح للشرب. انتظام الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بالكاف بمشاركة 10 مدارس ابتدائية. نهاية ونشرة، نشكركم على حسن المتابعة وأترككم الآن مع أستاذنا محمد الحبسي. تحية ليك
5: مساء النور. جديد الرياضة، مرحبا بالجميع. نبدأ جديد الرياضة بالرابطة المحترف الأولى لكرة القدم، حيث جرت عشية اليوم الدفعة الأولى من الجولة 29 وقبل الأخيرة، جولة انتصر فيها أولمبي البيجي في بوجمع الكميتي على شبكة العمران 2-1، مستقبل سليمان على مستقبل جيبس 1-0، في ملعب الهادي نيفري باردو التعادل السلبي 0-0 بين الملعب التونسي اتحاد بن قردان ومباراة الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري ما زالت مستمر إلى حد الآن، نتيجة 0-0 للشبيبة القيروانية من ضربة جزاء في 90+7 والحكم كان بعدها أضاف 8 دقائق. نلعب إلى حد الآن 104 ولا زالت الشبيبة القيروانية متقدمة 0-0 مع إقصاء في صفوف اتحاد المنستيري، إقصاء فابريس زيغي في دقيقة 99. بطبيعة الحال في انتظار نهاية هذا اللقاء يصبح الترتيب على النحو التالي، أو شئنا في ذو النتائج الوقتية ترتيب الفرق التي خاضت مباريات اليوم. تأكد بهذه النتائج رسميا نزول مستقبل سليمان كثاني النازلين بعد المستقبل الجابسي رغم انتصار مستقبل سليمان، لكن رصيده لم يتجاوز 27 نقطة باعتبار البلباجي 31 نقطة، ما زالت مباراة إذن نزول رسمي لمستقبل سليمان ويلتحق بمستقبل جابس في الرابطة المحترفة الثانية. في المقابل بالنتيجة الوقتية للشبيبة القيروانية سيظل الصراع والتنافس بين الأولمبي البلباجي والشبيبة القيروانية إلى حد الجولة الختامية يوم الخميس انطلاقا من الساعة 4. الأولمبي الباجي 13 و31 نقطة بفارق نقطة عن الشبيبة القيروانية 30 نقطة. يوم الخميس الشبيبة تتحول إلى المتلوي لمواجهة نجم المتلوي، بين الأولمبي الباجي تحول إلى رادس لمواجهة النادي الإفريقي. كل الحظ للأولمبي الباجي من أجل ضمان مقعد بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباريات هذه الجولة تتواصل يومي السبت والأحد. يوم السبت 3 مباريات في الكرام، مستقبل مرسى يستقبل نادي صفاقسي بسفيرة باسم بالعيد ووليد المنصري في غرفة الفار. في أولمبي سوسة النجم الرياضي الساحلي البنزرتي حسام بلسي سيسافر لقاء بين أمير العيادي سيكون في غرفة الفار. وفي مركب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي نجم المتلوي. يوم الأحد مباراة وحيدة هي مباراة الدربي درب العاصمة بين الترجي التونسي الثاني الترتيب والنادي الإفريقي المتصدر بتحكيم من النمسا بقيادة كريستيان بيترو. أيضا سيكون في غرفة الفار هارالد لاشنير بمساعدة رولان باردنير والثنائي ثنائي الفار كذلك من النمسا. الحكم الرابع سيكون تونسي هو الحكم حمزة جعيد. من الرابطة المحترفة الأولى إلى رابطة الهواة المستوى الأول، الجولة 25 وقبل الأخيرة المجموعة الثانية، برنامج المباريات والتعيينات. الرابطة أعلنت فقط عن طاقم تحكيم مقابلتين فيما تحفظت على طاقم تحكيم بقية المباريات. إذن في فوسانة تل الرياضية يستقبل نادي الدهماني بصفيرة آدم الذوادي. في كسرى نادي مكس نجم الفحص وريان الحرزي حكم اللقاء. في فريانة نجم فريانة أولمبي الكيف. في طبرقة مرجان طبرقة اتحاد سبيتلا. في المجاز النادي المجازي بين مشارقة الرياضية. في الكريب الترجي الكريبي مستقبل المحمدية. وفي حاجب العيون نادي حاجب العيون اتحاد سليانة. علمنا أن الجولة الختامية من هذه البطولة ستلعب يوم الأربعاء 13 مايو انطلاقا من الساعة 3:30. بعد أن تعرفنا على البطل منذ جولات أولمبيك الكيف قبل نهاية الموسم 4 جولات، ننتظر طبعا بالنسبة للنزول يعني على أشد الصراع بين مرجان طبرقة نادي المجازي واتحاد سبيتلا. نغير الاختصاص من كرة القدم إلى كرة اليد. برنامج الدور ربع النهائي للكأس، مباريات تدور على دفعتين. مباراة انطلقت تقريبا منذ 14 دقيقة بقاعة الزواوي في لقاء القمة بين الترجي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، بينما ستدور غدا 3 لقاءات في إطار هذا الدور الربع النهائي في قاعة ابن خيار بعث ابن خيار النادي الإفريقي، في قاعة بادر الملعب التونسي نادي سقيط زيد، وفي قاعة الحمامات جمعية الحمامات سبورتينغ المكنين. في الكرة الطائرة الدور نصف نهائي للكأس انتهت منذ قليل، أو انتهى اللقاء الأول في إطار هذا الدور نصف نهائي في حمام سوسة بين نجم الرياضي الساحلي ومولود بوسالم. ونجم الساحلي يقتلع البطاقة الأولى للنهائي بعد الفوز على مولود بوسالم 3-0 بتفاصيل 25-19 25-23 و25-23. نتعرف غدا على الطرف الثاني في النهائي من خلال لقاء الترجي التونسي والنادي الصفاقسي بقاعة محمد الزواوي بالعاصمة. إذا نهاية لقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري بتفوق الشبيبة هدف مقابل صفر، بطبيعة الحال يؤجل الحسم في البطاقة الثالثة للنزول بين الأولمبي البيجي والشبيبة القيروانية للجولة الختامية يوم الخميس كما قلت في بداية هذا البرنامج. إذا بالنسبة نختم بالمباراة الأوروبية سهرت هذا اليوم في الدور الألماني الجولة 33 8:30 بروسيا دورتموند انتراخت فرانكفورت فريق التونسي الياس سخيري. في الدور الإيطالي الجولة 35 التاسع للربع تورنتو ساسولو. الدور الفرنسي الجولة 33 التاسع للربع لانس نونت. وفي الدور الإسباني الجولة 35 وفي انتظار طبعا كلاسيكو الأحد بين برشلونة وريال مدريد هذه الليلة انطلاقا من التاسعة ليفانتي يواجه أوساسونا. نهاية هذا الموعد الجديد الرياضة، نلتقي في موعد قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.

وانا وانت.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: السابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
1: موجز الأنباء. طب مساءكم. انتظمت صباح اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة تحسيسية للتعريف ببرنامج رائدات الذي أطلقته وزارة شؤون المرأة والأسرة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم. بولاية الكاف تتواصل أشغال ربط عمادتي زنفور والحمارنة من معتمدية السرس بالماء الصالح للشرب لفائدة أكثر من 200 عائلة بكلفة تفوق 2,000,000 دينار على امتداد 8 أشهر. تدخلت مصالح الموفق الإداري لفض إشكاليات عقارية وصناعية بالمنطقة الصناعية طريق عمدون بولاية باجة ضمن مجالات تدخل هذا الهيكل العمومي. تنتظم اليوم وغدا بدار الثقافة طاهر الحداد بوادي الزرقاء من ولاية باجة فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الطفل والعائلة، والذي يتضمن عديد الورشات والفقرات التنشيطية. انطلق اليوم بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بالكاف بمشاركة 10 مدارس ابتدائية لعرض أنشطة مسرحية تختتم بتتويج عمل مسرحي يشارك كملتقى إقليمي للمسرح ببنزرت. دعا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم دول الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان. هذا وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن اليوم أن الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم بلغت 2,759 شهيدا و 8,512 جريحا. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران محمد مخبر اليوم أن لمضيق هرمز إمكانية تضاهي القنبلة الذرية ونحن لن نفرط فيه أبدا، وفقا لوسائل أعلام إيرانية. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم منع أكثر من 70 ناقلة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية اليوم الجمعة، وأضافت في منشور على منصة إكس تستطيع هذه السفن التجارية نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تقدر بأكثر من 13 مليار دولار. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: سبورت تايم.
4: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. 7:03 هذه سبورت تايم لليوم 8 مايو 2026. تحيات توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. اليوم باش نرجع لتفاصيل الجولة قبل الأخيرة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم ومقابلات اليوم اللي تلعبوا في انتظار ديربي العاصمة نهار الأحد. اليوم في سبورت تايم حديثنا على الميداليات، باش نمشيو لجوهانسبورغ وإسلام السوسي ابنة الجمعية النسائية بتستور المتوجة بذهبية البطولة الإفريقية لرياضة الجيمباز. تكون حاضرة معنا إن شاء الله مع مدام سهام الزواوي وهي رئيسة الجمعية النسائية بتستور. ضيفنا باش يكون سي مراد الحطابي رئيس رابطة الشمال الغربي بالكيف بعد انتخاب المكتب الجديد، مازالوا في تحضيرات وأمور تنظيمية، يلتحق بنا بعد بعد شوية. من فكرة حشاد إلى حلم الأحفاد، هو إصدار جديد ينضاف للمجموعة الكتب اللي تحدث على الرياضة في تونس. ومن فكرة حشاد إلى حلم الأحفاد هو الكتاب الجديد للإعلامي والصحفي سعلي الخميلي، وهو ابن المتلوي. والحديث على فريق نجم المتلوي، هذا الكتاب نجم المتلوي اللي تأسس سنة 1950، واليوم كتاب يحكي على هالفريق اللي موجود في الرابطة الأولى، واستطاع أنه يخلي يعني المكانة في الرابطة الأولى منذ سنوات. نجم المتلوي نحكي باسكيت، نادي رياضي الكافي، نهائي الأسبوع على فارت، باش نرجعوا له، باش نرجعوا المسيرة نتاع موسم كامل لفريق الأداني، مسيرة طيبة ومقابلة هامة كذلك باش تكون غدوة ربع نهائي البطولة، والمنافس هو المستقبل الرياضي بالمرسى. ويحضر معنا الكوتش علي الشريف للحديث عن هالموسم المتميز. سي طاهر ساسي ما ننساش باش يكون حاضر معنا كذلك، وحديثنا على المواضيع تهم الرياضة في تونس وفي اللحظات هذه وفي الأيامات هذه، ونحن على مشارف نهاية موسم رياضي. إن شاء الله إن شاء الله يكمل على خير، وإن شاء الله نشوفوا برشا صور تغيب، وخاصة ما يكتب على صفحات الفيسبوك وغيرها منجم كان يأجج الأوضاع. ونحن اليوم في غنى على الحكايات هذوما الكل. كما ذكرت هذوما تقريبا ما حاورنا الكل. مقابلات اليوم، انتصار هام لفريق الأولمبي الباجي. الأولمبي الباجي اللي ينتظر الجولة الأخيرة كيف وكيف الشبيبة. صحيح الأولمبي الباجي بفارق نقطة عن الشبيبة القيروانية، 31 نقطة لفريق الأولمبي الباجي و30 نقطة لفريق الشبيبة القيروانية، وجولة أخيرة باش تكون حاسمة من أجل البقاء في الرابطة الأولى لكرة القدم. تو بعد شوية نرجعوا للفرضيات ونرجعوا لقاء اليوم من فريق شبيبة العمران. الأولمبي الباجي كان مطالب بالانتصار، انتصر وانتصر فريق الشبيبة القيروانية كذلك من فريق الاتحاد المنستيري، ويبقى يعني حوار كبير بين زوز فرق حتى الجولة الأخيرة. هجر على الخط الأول، مفروض يكون حاضر معنا سي علي الخميلي، وهو يعني في طريقه لمدينة المتلوي. حبيناه يكون حاضر معنا اليوم، واحد من الأقلام اللي نقروا لها، واحد من الأقلام اللي عندها خصوصية، واحد من الأقلام النزيهة وقلة قليلة يعني بقت على يعني توجهها وبقات يعني على خطها تحريري، واسم من الزمن الجميل. سعلي الخميلي، أهل الخميلي، أهلا وسهلا بيك، تحية ليك وتحية لناس المتلوي الكل وناس قفصة. من فكرة حشاد إلى حلم الأحفاد، كتاب يتحدث عن نجم المتلوي. مساء الخير سعلي، أهلا وسهلا بك.
3: تحية إلى كل مستمعات إذاعة الكاف.
4: عايشك سيدي، مرحبا بك، منورنا سعلي. عايشك، ربي يفضلك
3: وربي يفضلكم. وهذه أول مصافحة لي في إذاعة الكاف.
4: يعيشك يا سيدي، منورنا،
3: وجميل جدا أن أكون أحد ضيوفها.
4: يعيشك مبجل سعلي، وانت القلم اللي تربينا عليه ونقروا له كل يوم، ونقروا له في كل ما تكتب سعلي الخميلي. المتلوي، هذا الفريق العريق، فريق المناجم، 1950-2026، من فكرة حشاد إلى حلم الأحفاد، وقرر سعلي الخميلي أنه يكتب كتاب ويؤلف كتاب حول هذا الفريق.
3: وهو كذلك بالنسبة لي أنا، رغم أنني ابتعدت عن الكتابة الرياضية منذ فترة واهتممت،
4: أما كتاباتك تبقى في الأذهان روسي علي.
3: العفو،
4: يعيشك، ربي يفضلك.
3: لكن من حين إلى آخر كلما نبشنا في التاريخ إلا وعرفنا أن تونس بها عديد الأندية التي لم تنل حظها بالشكل، سواء كان اجتماعي حتى لا أقول إعلامي، أو بشكل ثقافي عام. وفريق النجم المتلوي الذي ينتمي إلى صفوة النخبة أي الرابطة الأولى المحترفة هو فريق عريق. وبالمناسبة عندما أذكر نجم تلوي أذكر أيضا فرق الشمال الغربي التي كانت من الأندية الأولى المخرطة في الرابطة التونسية لكرة القدم التابعة للجامعة الفرنسية لكرة القدم. وهذه الرابطة تأسست في 9 أكتوبر 1921 وكانت من ضمن الأندية المنخرطة الأولى وعددها 43. كانت هناك أو كان هناك فريقان, فريق الاتحاد الباشي ونادي مجرد بمجاز الباب. وبعد سنة تأسس أولمبيك الكاف ونفسي دي اللي هي نادي زريسة وكذلك جندوبة الرياضية, وهو ما يؤكد اللي في عديد الجهات وخاصة الغربية والجهات التي كانت سارية وما زالت وستظل سواء بطاقاتها الشبابية وبرجالها ونسائها رجال أحرار وحرائرها هذوما كانوا سواء كانت مطمورة تونس على مستوى الشمال والكاف مع أدراك والباجة وجندوبة وسليانة أو في المناجم حكم الثروة الفوسفاتية. إذن هذوما من الفرق الأولى اللي كانت فيها الثروة وبالتالي كان فيها النشاط الرياضي. هذه الجمعية مثلا في المتلوي لو نعود للتاريخ التقاليد بدأت منذ 1907 بفريق مستعمر وهو فريق المتلوي الرياضي المتأسس سنة 1907 والفريق الثاني بعد راسينج كلوب نادي الراسينج بتونس العاصمة وهناك عديد الفرق التي جاءت بعدها سواء كانت في 1913 أو وصولا إلى 1915 1919 1920 ومن بين فرق المنجمية كانت متلوية الرياضية وكانت نادي كرة قدم برديف كونفوس دو نادي نادي شيك فوسفات برديف أي كومباني فوسفات برديف
4: وين ما ثم المناجم وين ما ثم ثروة موجودين الفرق الرياضية
3: بالضبط. وكانت هذه كونفوس ولا الخنفوس كونفوس لأنه هو كومبانية فوسفات دوري دايف وتأسس في 1919 وبدأ نشاطه في 1923 وكذلك نادي كرة قدم بالمدينة في 1920 وكذلك غزال المعراج في 1920 أي أن الحوض المنجمي تقاليده في هذا الجانب. وبمرور الزمن هناك أنا فكرة جاءت من الزعيم الوطني النقابي الكبير فهد حشاد عندما زار في سنة 47 المتلوي شجع وحث النقابيين والسياسيين على تأسيس جمعية رياضية تقاوم المستعمر ومنها يتم تحفيزها على الانتصار وعلى تحقيق كل ما من شأنه أن يساهم في الحركة الوطنية والحركة النقابية آنذاك. وبعد ما أسس جمعية اتحاد جبل الجلول وهذا وجه آخر لا يعرفه كثيرون عن طرحات حشاد. طرحات حشاد أسس اتحاد جبل الجلود في 47 وحث أبناء المنازم وتحديدا بالمتلوي على بعض جمعية رياضية. وكان كذلك في سنة 48 تحديدا تم التأسيس أسر محاولة مشاركة أحد اللاعبين التونسيين وهو أسمر البصرة ويسمى مبارك رحال ومكنة بحيدة. هذا عندما حاول المشاركة في المتوية الرياضية المستعمرة رفضوه لأنه أسمر البشرة ولأنه وبتحديدا رفضوه ولا ظهور الناجر تونيزيا مارسوا التمييز العنصري ضده. فحرك همم الرجال الذين بحث من طرحات أسسوا النجم الرياضي بالمتلوي وكانت مجموعة كبيرة من النقابيين والسياسيين وكان من بين ضيوفها أحد من أبناء حمام سوسة كان نقابي وسياسي اسمه الصادق قلص وواحد من الحلفويين اسمه منوبي معاوية. وقت اللي اختلفوا في التسمية على أساس حبوا يسموها الاتحاد وما يحبوا يسموها الأولمبيك وما يحبوا يسموها التحدي. قالوا لا هو عنا ضيوف وزوز مربين، وكان مربين عنده مقدر بالنسبة لي أنا ما زال وسيظل مقدر للمربين، هم هما تو يختارون الاسم. في صادق جلس بحكم أنه ابن سوسة اقترح النجم باعتبار النجم ساحلي، وفي منوبي معاوية باعتبار ولد الحلفاوين ولد بسويقة اقترح الترجي. فتمت القرعة بينهما وجاءت القرعة لصالح صادق جلس. التسمية كانت النجم الرياضي بن متلوي ولون الزي أحمر وأصفر اللي هو لون الترجي،
4: يعني ما باش ما يغضبوش يعني الأطراف الكل يكونوا راضيين
3: بالضبط. والحاضرين الفين كله معناها صفقوا لهذه الحكمة أو هذه الفكرة الحكيمة وانطلقوا في العمل. تم رفض التأشيرة باش يعطوهم التأشيرة 10 مرات إلا في المرة الحادثة 11 أعطوهم التأشيرة، وكان ذلك سنة 50
4: في سنة هذاك التأسيس الرسمي لنجم المتلو
3: التأشيرة. أما التأشير تم سنة 48 ومن بعدها حصل منها باش يشاركوا كان في سنة 52 وكان يوم 6 جان في 1952 شاركوا، وكانت مباراة ضد الفريق المستعمر اللي هو متاول الرياضية وانتصروا عليها 2-1 ورفع الجمهور اللي هو أصله نقابي سياسي ومتوهج بالحركة الوطنية والنقابية في الحوض المنجمي كانوا يعيطوا ليتوال ليتوال النجمة والهلال، وهي ترمز للعلم الوطني الراية الوطنية. وثم من بعد انتصار ذاك من هناك كانت الانطلاقة الحقيقية للنجم التلوي، لكن لظروف ما وكانت أسباب أخرى يطول شرحها لم تحقق الصعود وتراكمت عليها المظالم إلا سنة 2013 الموسم ذاك، وضمنوا البقاء وإلى يومنا هذا.
4: من وقتها نجم المتلوي في الرابطة الأولى ومن الفرق اليوم اللي عندها تقاليد، نجم المتلوي اليوم يتقرأ له 1000 حساب في الرابطة الأولى.
3: سمحني ثلاثة بالنسبة لي أنا بحكم أني لعبت في نجم المتلوي عندي دين كبير على جمعيتي وعندي دين على جهتي، ومن طوم في نفس الوقت عندي منها عديد الوثائق وعديد المعطيات. على الأقل قلت نسد الدين تجاه موتي تجاه جمعيتي.
4: يعطيك الصحة بالحق، يعني نسخة رائعة جدا. ضمنتها هالمعطيات اللي حكيتها سي علي الكل، وضمنتها صور نادرة ومحطات نجم المتلوي من الرابطات الجهوية إلى الرابطة المحترفة الأولى بهيئاته اللي تعاقبت باللاعبين
3: ذكرت 600 شخصية تقريبا واعتذرت لمن لم أذكرهم وجبت صور نادرة اللي هي تقريبا أول مرة تنشر في الكتاب وصرت أسرار وحقائق أخرى اللي أكيد بس يتفاعلوا معها لأن وثيقة تاريخية، ونكون بذلك على الأقل قمت بواجبي وسددت ديني، وإن شاء الله كل واحد عنده معطيات في أي جهة من الجهات لأنه هالشيء هذا موجود في عديد الدول الأخرى، وإحنا نزلت معناش التقاليد مع الناس التقاليد باش نساهموا في توثيق كل ما هو رياضي، لأنه كتشوف في عديد الدول الأخرى كل ما هو رياضي موثق ومكتوب، وحتى في المعارض احنا عملت جولة في معرض الكتاب ولا كتاب واحد رياضي موجود ولا كتاب رياضي واحد.
4: هي للأمانة يعني الخزينة فيها قلة قليلة يعني من العناوين
3: الرياضية. المكتبة الرياضية في تونس للأسف فقيرة وفقيرة جدا، ومن هذا المنطلق أدعو من موقعي كزميل صحفي للزملاء الصحفيين، لأنه برشا ناس زملاء يتعاملون مع الخبر والحدث بشكل يومي وسريع ومتسارع في ذات الوقت، أنا أدعوهم إلى وقف التأمل، واللي في الكاف يكتب الأولمبيك الكاف لأنه فريق عريق جدا جدا جدا، وله من الصولات والجولات وله من الأسماء والشخصيات الرياضية في مختلف المجالات بما في ذلك اللي وصلت على مستوى وطني ومستوى عالمي، وثم شخصيات لليوم ما زالت أسماءها ترن في أذان الرياضيين. ما تمشيش هكاكة، وخاصة من أجل الأجيال القادمة، لأنه نحن نكتب أكثر حاجة للأجيال القادمة.
4: صحيح.
3: الأجيال القادمة لازم تعرف التاريخ وتفتخر وترفع رؤوسها، لأن جهاتنا وكل جهاتنا
4: ثرية
3: ثرية جدا جدا بعديد الأشياء اللي من شأنها باش تساهم في ارتقاء المشهد الرياضي ومن خلاله الشبابي والاجتماعي والوطني بشكل عام، وهذا يتدفق من خلال كتابات وتصورات الزملاء سواء كانوا إعلاميين أو كتاب وغيرهم، لأنه في فترة معينة كانوا يعتقدوا الكتابة في العالم الرياضي شيء من الميوعة. ومرات يجي هما بيدهم اللي يتكلموا هكاكا، النهار تجي دربي كما الدربي اللي بس يقع معناها بعد غدوة، يبدو متعصبين هذا لهذه الجمعية والآخر للجمعية الأخرى. يا ولدي ثبت رواحكم، تو انت ما الرياضة ميوعة ولا الرياضة هاي ولا الانتماء وتحفيز على الشعور بالانتماء وغيره. خلينا احنا كنا توانسة ونحبوا رياضتنا تتطور وترجع على الأقل لسولاتها. وراه عنا ري عنا كاليتي الجوار، عنا كاليتي معناها هذوما المسيرين، عنا برشا أشياء يجبنا نتعاون.
4: وجيل كذلك صاعد من المدربين بكفاءات عالية جدا سيد علي، أنت تعرفهم.
3: كفاءات فرضت نفسها في أفريقيا وفي العالم العربي. وهناك اللي يدربوا من تونس في أنجلترا وغيرها. راهو عنا تونس راهي ولادة، يلزمنا إحنا معناها نفتخر بشعورنا بانتماء لوطننا، والوطن هو راهو ما ينجمش، أنا مثلا عايش في العاصمة ما ينجمش نتخلى على موطني اللي هي المتلوي اللي نعرف كل شيء، وما ينجمش نكتب في نفس الوقت على غار ديماو لأني ما نعرفش حقائقها. يلزم ولد غار ديماو ينتمي لغار ديماو ويعرف حقيقة غار ديماو، يخدم الموطن ومن خلاله يخدم الوطن، لأن بين الموطن والوطن ميم، وتلك الميم هي ميم المحبة.
4: يعطيك الصحة سي عليزة، كهو الخبرة
3: والضحك وربي يخليك
4: يعيشك ربي فضلك، ألف مبروك يعيشك
3: لكل مستمعات ومستمعي إذاعة الكاف.
4: الكتاب يروج في المتلوي سي سيد علي ولا اليوم بارك أنت وصلت للمتلوي؟
3: أنا غيرك وصلت، ما فما شكون مكلف بالتوزيع، هو اللي جابوا الحمد لله. ثم برشا تفاعل
4: نتصور نجم المتلوي بجمهور وبناس، وثم طبقة كبيرة من المثقفين في الجهة هذيك،
3: والله ثم حتى من مرديف ومن مرايس ومن توزر ومن قفصة ومن يحبوا الكتاب. وبالنسبة للصفحة متاعي ثم حتى من تونس ومن بنزرت سواء اللي عاشوا في المنازم
4: صحيح
3: بقصين راي، كانت عنا برشا عائلات
4: من الجهات الكل نعرف
3: من الكاف ومن الشمال، كيما في فترات معينة كانوا من الجنوب يرحلوا غادي هالطايا للكاف والفريديا كما كانت تقى، وتونس راهي كلنا عائلة واحدة وكلنا أنساب وكلنا أحباب. والله أطمن بي خلينا نحبوا بعضنا الناس كل
4: نعطيك الصحة سيد علي.
3: تونس هي بيتنا، هي دارنا، هي كل شيء نحبوها مهما كانت الظروف. الظروف مهما كانت راهو باش يجي نهار وتشرق الشمس، ستشرق الشمس إن شاء الله، وإن شاء الله غدوة خير.
4: إن شاء الله إن شاء الله غدوة خير. شكرا لك الكاتب الصحفي سي علي الخميري، وكتاب نجم المتلوي من فكرة حشاد إلى حلم الأحفاد، حبيت تكون معايا اليوم العشية على موجات إذاعة الكيف ونحكي على هالكتاب هذا من تأليفك سي علي الخميري. شكرا لك، تحية لك سي علي، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية باش نرفعوا لذين ورجعين مع سي مراد الحطابي رئيس رابطة الشمال الغربي بالكيف اللي باش يكون ضيفنا بعد شوية، نحكيه على المكتب الجديد لرابطة الشمال الغربي بالكيف. نذكركم بالنتائج الخاصة بمقابلات الجولة قبل الأخيرة، مقابلات اللي تلعبوا اليوم. الأولمبي البيجي فاز أمام شبيبة العمران 2-1، شبيبة القيروانية انتصرت أمام الاتحاد المنستيري 1-0، تعادل دون أهداف بالملعب التونسي وفريق اتحاد بنقردان، و ومستقبل سليمان فاز من مستقبل جابس هدف مقابل صفر، لكن تأكد رسميا نزول اليوم للرابطة الثانية لكرة القدم. نذكر في انتظار مقابلات غدوة نجم الساحلي نادي البنزرتي، ترجي جرجيس نجم المتلوي، مستقبل مرسى نادي رياضي صفاقسي، وديربي العاصمة مش يكون نهار لحد 10 ماي انطلاقا من الأربعة نتاع العشية، ويجمع ترجي بفريق النادي الإفريقي. نذكر الأولمبي البيجي ب 31 نقطة موجود في المركز 13، المركز 14 فيه الشبيبة القيروانية ب 30 نقطة، ومستقبل سليمان 27 نقطة، معاه مستقبل جابس كما ذكرت جوز فرق هذوما رسميا غادروا الرابطة الأولى نحو الرابطة الثانية، ويبقى الحوار بين الأولمبي البيجي والشبيبة القيروانية من أجل بطاقة البقاء وضمان مقعد في الرابطة الأولى لكرة القدم. نرفع الأذان وراجعين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حتى الدربي
1: تقبل الله صلاة الجميع. رجعينا تواسي كل يحكوا على الدربي حتى نحن نحكوا على الدربي في الكواليس. مرحبا أهلا وسهلا صوتي مراد الحطابي رئيس رابطة الشمال الغربي بالكيف اللي رحب به. سي مراد أهلا وسهلا بك. مرحبا شرفتنا اليوم سي مراد في خطة رئيس لرابطة الشمال الغربي. تحية للناس اللي خدموا على امتداد هالسنوات هذوم الكل، وتحية نفردها سي محمد السوسي على المجهود الكبير اللي عداه في الرابطة والسنوات الكبيرة اللي عداها في الرابطة ودوره وخبرته اللي كانت موجودة واستفدت منها أنت سي مراد ومن معكم في الفريق على طول هالسنوات هذوما. تحية لعم محمد السوسي، إن شاء الله ربي يطول في عمره في الخير ويمتعه بالصحة ونشوفوه إن شاء الله ديما منور وديما رياضي. عم محمد السوسي، جلسة عامة انتخابية سي مراد أفرزت مكتب جديد لرابطة الشمال الغربي بالكيف، رابطة من الرابطات الموجودة التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم. برشا خدمة برشا عمل للنهوض بالرياضة في الجهة، للأسف الشديد يعني الصعوبات المالية تبقى

0: واخذينا وما زلنا ناخذ منه التجربه. وتبارك الله سي محمد مرجع في القانون في التسيير الرياضي، وان شاء الله نكون في مستوى الثقه اللي توضعت في شخصنا. بالنسبه للجلسه العامه الانتخابيه لرابطه الشمال الغربي لكره القدم بالكاف اللي جرات يوم السبت 2 ماي، هي جلسه تحت اشراف الهيئه المستقله للانتخابات صلب الجامعه التونسيه لكره القدم. كانت قائمة وحيدة هي مترشحة، كما كنت تحكي برشا ظروف وعزوف الجمعيات وحتى المسؤولين والمسيرين، ثم عزوف ثاني حتى في تولي المسؤوليات العمل التطوعي، ولا والناس كلها ولا تهرب توا من العمل التطوعي. ما نكذبش عليك، حتى في تكوين القائمة لقيت عدة صعوبات. هي المتعارف عليه هو القانون الانتخابي للجامعة التونسية لكرة القدم بنظام القائمات، قائمة تتكون من 12 عضو، رئيس و 12 عضو. الحمد لله يا ربي، إن شاء الله نكون وفقنا في اختيار الأفراد والأعضاء اللي معايا، وإن شاء الله نكون في مستوى التحديات اللي كنت تتحدث فيها توا. برشا صعوبات
1: الأعضاء هذوما والمكتب سي مراد الحطابي، وانت رئيس القائمة ورئيس المكتب الجديد، حبيت يكون فيها مزيج مع فرق الجهة الكل من ولايات الشمال الغربي الكل، من يعني المنضوين تحت رابطة الشمال الغربي بالكيف، نستثني منهم فرق ولاية جندوبة مثلا، اليوم نحكي على سليانة، نحكي على الكيف، عديد الفرق، عديد الوجوه اللي موجودة اليوم في مكتب الرابطة تمثل الفرق هذوما.
0: والله كما كنت نحكي لك، أنت تحب حاجة والواقع حاجة أخرى. نحن حبينا نشاركوا الجمعيات الكل، لكن للأسف يعني كما كنت نحكي لك ثم عزوف المسيرين، ثم الناس هيربة من تحمل المسؤولية. ما نكذبش عليك، حاولنا الموجودين، حاولنا هو خليط ما بين مسيرين قدامى، بين أساتذة تبارك الله خريجين معهد الأعلى للرياضة. حبينا نشوفوا عنا برشا نقائص احنا، خاصة في العمل صلب الرابطة. عنا اللجان، لجنة الشبان اللي نخدموا عليها ان شاء الله بصفة جدية،
1: ويعني لجنة الشبان مهم جدا وقت نحكي على
0: صحيح
1: أصناف الشبان في الفرق نتاعنا.
0: صحيح، وهذاك علاش كان الاختيار لجنة الشبان. احنا حطينا فيها زوز من أساتذة من خريجي المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية، وإن شاء الله نكونوا وفقنا في هذا الاختيار. إلى جانب لجنة الشبان عندنا لجنة القوانين، عندنا لجنة التأديب والروح الرياضية، عندنا لجنة البطولة والكأس، تعيين المقابلات تعرف إشكالية كبيرة في ظل غياب المنشآت الرياضية. اليوم من هذا كتشوف التعيينات مرة سبت مرة حد مرة تتنحى جملة، لا غالب هذيك الظروف،
1: هذيك الواقع،
0: هذيك الواقع الجهة. والدليل أنه عندنا 12 فرق، عندنا جمعية تلعب على الأرضية الصلبة، قلعة الخصبة تلعب على الأرضية الصلبة،
1: ونحن في 2026.
0: برشا برشا برشا تحديات، وان شاء الله ان شاء الله.
1: كنت من ضمن تحضيراتكم، تحضيرات المكتب سي مراد، وانتم تحضروا يعني الترشح، كنتوا عارفين الوضعيه وكنتوا مدركين، يعني انتم في الاصل يعني ماكمش بعاد، يعني سي مراد انت كنت موجود، وبقيه الاعضاء اللي مش نسمعوا اساميهم بعد شويه ماهمش بعاد على اللجنه، كنتوا عارفين التحديات هذوما وكنتوا تعرفوا الصعوبات. يعني في كل مره يدخل معايا سي محمد السوسي وإلا يحكي على صعوبات الميادين، صعوبات الشبان اللي مساكن يعني في رابطة الشمال الغربي، شنو موسم كامل يلعب زوز مقابلات وثلاثة مقابلات، يعني
0: التحديات اللي حكيت عليها أنت ديجا من هي لآخر فترة نيابية 2019-2024 مع سي عبد الباقي. من 2024 إلى يومنا هذا اللي 2 ماي 2026، الرابطة كانت باش ما نقولوش في فترة فراغ، من تمديد لتمديد إلى حين جات نوفمبر 2024 هيئة تسييرية.
1: هيئة تسييرية اللي بقات لليوم
0: سيد كمال يدير، ترأسها سي محمد السوسي. من حسن الحظ أني كنت معاه في الهيئة التسييرية وطلعت على الشيء اللي كنت نحكي فيه هذا كله، يعني عندي
1: مش غريب عليك،
0: ما هو غريب، وشفت برشا حاجات اللي

0: ليش واحد يعرف روحه وليش قادم. صحيح الخدمة في هيئة تسييرية خمسة من ناس مش كيما توا، إن شاء الله العدد 12 إن شاء الله نكونوا موفقين في العمل نتاعنا، وإن شاء الله نتعاونوا، خاطر هي الرياضة في الجهة راهي ما تقدم كان بتعاون كافة الأطراف، ما ثماش حاجة، ما ثماش عمل فردي. إن شاء الله كل لجنة تخدم في ظل التشاور مع باقي الأعضاء، ونكونوا في مستوى التطلعات، وعمل نعرفوا عمل كبير ينتظر فينا، ما هوش حكاية إرادة فقط، حتى أمور أخرى خارجة حتى عن نطاقنا. تشوف أنت حتى كجهة شمال غربي، نكذبش عليك، حتى في أمور التمويل في الملاعب الرياضية يعني ناقصين برشا حوايج،
1: برشا صعوبات وبرشا إشكاليات
0: لازم تتطور في غياب الحاجة الأخرى. كلها مربوطة ببعض،
1: صحيح
0: كلها مربوطة ببعضها. إن شاء الله نحاول ونحركوا حتى الملف نتاع الملاعب. عندنا توا مثلا ملعب دشرة نبر، الملعب موجود والسور عندهم الشبين فقط.
1: تصور انت يعني دولة الأكابر. تخسر فلوس تعمل ملعب معشب وتعجز باش تعمل له سور،
0: هو دشرة نبر
1: بالحق يعني. ذوما اشكاليات ورم توجدوا في ملاعب اخرين، انت تحط مئات الملايين باش تعشب حتى اصطناعيا وتعجز على سور زوز متر يعني، ما بصراحه يعني ذوما. وتحب المنشات الرياضيه يتحافظوا عليهم
0: هو للأسف. ما عملت انت السور كان الملعب،
1: كان الملعب مش على روحه. لهنا شكون اللي برمج، شكون اللي خطط، شكون اللي
0: المشكله اللي نعانوا فيها في الشمال الغربي، ولا ما نقولش هي عامه، ما هنا تلاحظها اكثر في شيرتنا، احنا تلاحظها اكثر الحكايه
1: للاسف الشديد. واليوم باش فرقنا نشوفوهم وقت اللي يصعدوا، نحبوا نشوفوا فرق الشمال الغربي موجودين في الاقسام، يعني القسم الثالث المستوى الثاني، والا القسم الثالث المستوى الاول، ولا حتى الرابطه الثانيه. شوفوا الفرق يكبروا شويه ونشوفوا النيفو نتاعهم يتحسن، وماهمش يلعبوا من اجل تفادي النزول يعني كما نشوفوا فيهم في كل مره. سي مراد
0: صحيح الوضعيه هذه عارفينها، وان شاء الله نحاولوا نحسنوا من الظروف اللي قاعدين نعانوا فيها.
1: شو قربوا للنوادي اليوم؟ هو باب الرابطة ديما مفتوح، اما نتصور توجه جديد بخيارات جديدة.
0: شوف حنان، احنا من اول النهار انا مشيت قابلت الجمعيات، حاجة واحدة نقولها انا ايدي ممدودة للناس الكل، باب الرابطة مفتوح للجميع. علاش؟ المقترحات نتاعهم هي اللي
1: باش
0: ناخذوها بعين الاعتبار. ماذا بينا الناس الكل تتعاون، كيجي حل جماعي خير من اللي يبدا حاجه مسقط عليك من فوق. نسمعوا الناس الكل، عندك بطوله الشبان، انت حكيت على بطوله الشبان، صحيح اللي تحكي فيه صاير للاسف الشديد صاير، وما يلزموش يصير.
1: اذا نحكي على المستقبل ما يلزموش يصير يعني.
0: توا في لا اله الا الله محمد رسول الله في 8 يوليو باهي، وقتاش باش تكمل انت للي، وقتاش باش ترجع للرتور؟ جايتك
1: امتحانات تبدا غدوه، ما عاد
0: قايله طفل مينيم ولا يكول باش تلعبوا في جوان في جويليه في غرغور القايله، ما تنجمش.
1: ما يجيش هك هذاك. علاش الموسم القادم يلزموا الاستعداد من تو؟
0: لا والله شوف احنا انا قلت تو مش الموسم القادم. عليه خاطر تو انا الموسم مازال ما كملش، يلزمنا ساعة صيغة باش نكملوا به، بس لازمش انا وليدات صغار تجي توا تقول لهم تصبح على خير نحبسوا برا روحنا.
1: ما يجيش.
0: شوفوا الصيغة مع الجمعيات، نعملوش دورة، نعملوش كذا. هما الوليدات علاش يلعب على التتويج، تحب ولا تاكل؟
1: صحيح
0: يلعب باش يلعب اكثر عدد نتاع مقابلات، وباش يلعب باش يتوج. انت كتجيب له دي ميداي ودي كوب في اخر، حتى كي تبدا دورة
1: محلية
0: صغيرة انت عبارة انت سوفورم دو كوب يعني، يخسر يخرج يعني. أنا ما عندكش الوقت باش خاطر باش تكملش تستنى لالي وروتور جويلي وشوف تكمل شوف لك
1: وشوف
0: وعندك الامتحانات. تو ناكد لك تو ابارتير من الجمعة هذه
1: كاو زي ما
0: لجان مانيش معينين بعد الجمعة هذه. علاش؟ خاطر حتى كي باش تعمل تعيينات انا كولي ما نبعثش ولدي،
1: تم امتحانات الاسبوع المغلق، وليدات الصغار زاد كيف في المدارس،
0: ما نبعثش ولدي يلعب في الكوره وهو عنده امتحان.
1: صحيح، معقول برشا. اذا ان شاء الله ما يتعودش المره الجايه. هاي خنشوفوا معنا رئيس لجنه القوانين سيفادي المحويشي. قعفور فادي،
0: قعفور
1: من لقب عرفت فادي. مسيك بالخير ولهنا، اهلا وسهلا بك.
2: ومرحبا بكيف مستمعي ذات كيف
1: هذا من الوجوه الجديدة سي مراد
0: لا ولا مسير قديم كتب عام قافور
1: تذكرتك فيد تذكرتك فيد تذكرتك تعديت معايا
2: من يسمي على تأسيس النجم الرياضي
1: بقافور تذكرتك فيدي أهل وسهلا بخويا مرحبا إن شاء الله المهمة والتكليف هذا تكون في المستوى وتساهم من جهتك في الرابطة وفرق الجهة المنضوين يعني تحت رابطة الشباب الغربي تتحسن الأمور ونشوفوا رابطة وبطولتها علاش ليه محترمة نشوفوا شبان يلعبوا مقابلات موسم ويكملوا في قبل الامتحانات هم قبل نهاية الموسم برشا خدمة في هذه السنة فيكم
2: برشا خدمة ومرة أخرى نجد التحية كيف مستمعي ذات كيف المدينة العزيزة علي برشا
1: يعني
2: المدينة اللي قريت فيها وخدمت فيها معناها وتعلمت فيها المهمة ماهيش باش تكون سهلة معناها خاطر قبل كل شيء نوجه التحية لسي محمد السوسي القيدوم في إذا كان أنا اليوم في لجنة القوانين مع أنه فأنه إذا كان عندنا قدوة باش ناخذوها اللي هو سي محمد السوسي معناها القيدوم والمسير الرياضي المعروف في ربوع الشمال الغربي صحيح المهمة كما تطرق لها الرئيس معناها ماهيش سهلة لأنه اليوم احنا امام صعوبات خاصة المادية مع الجمعيات كما تعرف خاصة على مستوى التكوين معناها انت لخصت كنت نسمع لخصت كل شيء التكوين خاصة تكوين الشبان لانه ما تنجمش تصنع مستقبل من غير ما
1: تاع فرق من غير شبان من غير شنو شيء بيلعب لك زوز مقابلات وكهو في الشتاء ما يلعبش
2: لذلك نحن اليوم امام معناها مفترق طرق انك يلزم تلقى الحل فيه اما نمشوا لتكوين الشبان لانه تكوين الشبان اللي هو باش يبني المستقبل لانه اليوم ما تنجمش بالحاله هذه نتاع الشبان الموجوده معناها في الجمعيات المنخرطه في الرابطه تشوف الوضعيه كيفاش معناها خاصه على مستوى التكوين خاصه على مستوى معناها المرافق الموجوده كما كان كما تطرق للرئيس كما الملعب نبر وكما شفتوا معناها الحالات الكارثيه
1: اسمعني هاو اسمعني سي ايمن الدشراوي جاوبني في المباشر قولي مساء الخير تم رصد 492 مليون في انتظار طلب العروض فيما يخص ملعب نبر هاو على خلودكم على جايينكم
2: ان شاء الله
1: تحية سيامي من الدشراوي رئيس مصلحة تطوير الرياضة
2: هذا المسؤولين اللي حسيتنا بهم اللي يتفاعلوا معنا خاصة كما حكينا مثلا مش نحكوا لملعب نبر على ملعب نبر خذينا كأكزامبل حتى الملاعب الموجودة اليوم
1: ملعب القلعة الخص بشنو 2026 أرضية ترابية مثلا
2: والله حتى الملاعب الموجوده والملاعب اللي احنا معناها حتى عندنا معناها امبونيتا تفتقر الحاجات حتى في ابسط الامكانيات في التكوين ساعات تمشي ما تلقاش المرافق الضروريه باش تعمل مقابله نتاع الشبان ساعات المقابلات تبدا في فم التزامات اخرى مع صنف الاكابر في بعض الجمعيات ساعات مقابلات نتاع الشبان ما تتمش معناها نحن اليوم من الرابطات القليله اللي عندنا عدد قليل برشا في مقابلات الشبان احنا جمعيتنا للاسف في الشمال الغربي تعطي الاولويه للكابر اللي هي صحيح عندك الحق انت لو تعطي الاولويه للكابر اللي هي الوجهه نتاع البلاد اللي انت فيها من جد الشبان راهم
1: هذوك من المستقبل
2: اللي نحن كانت عندنا من احسن مراكز تكوين معناها في الكيف
1: من المفروض
2: نحكوا على 2004 2003 حسبه لاني كنت في صنف الاديان كنت في صنف الصغر في صنف الشباب في قعفور ونعرف مركز تكوين الكيف معناها كنا من احسن المراكز لهذا نحن باش نسعوا له حتى مع في اجتماعنا الاولاني مع سي مراد ما فماش نحن وين باش نبقوا نجتمعوا انطلقنا ديريكت ما فماش نبقى نستنى يلزمني من سنين وكما قال معناها الرئيس الحل اللي لقيناه معناها انه نشوفوا بطوله مصغره ونشوفوا حل جذري لانه تويكا في شهر جوان ونبدو في اخر شهر ماي خانة توصل لقريب 40 في تعرف انت كيف وسلينا
1: الجمعة الجاية تبدا امتحانات
2: لازم تلعب طفل صغير معناها في درجة نتاع سخانة كيف انك حتى صحيا نحن ذوك وليداتنا قبل كل شيء وتويكا نحن الجونيور عندنا شكون منهم في الباك بلون تو
1: هذاك علاش
2: مثلا ايجا ولا في وسط الباك معناها الرئيسيين نقول له ايجا
1: وينجم ما يجيكش راهو عنده الحق
2: وينجم ما يجيكش عنده الحق والولي يكون عنده الحق لان البريود هذه بريود تاع مراجعة
1: هذاك علاش يعني في المستقبل لازم الحكايات هذوما كلها تقروا لها الف حساب
2: اذا كان نحبوا ننهضوا بالرياضه في رياضه كره القدم في الشمال الغربي راهو لازم تعطى الاولويه القصوى من الدول والرابطه والجامعه ثلاثه حاجات هذوما لتكوين الشبان على مستوى جمعيات الشمال الغربي يلزمنا احنا مثلا كرابطه يلزمنا نكونوا ماني حازمين في الشيء هذا لكن تصير غيابات على مستوى الأصناف الشبان معناها بالنسبة لي الجمعية هذيك فشلت حتى على مستوى التكوين. هذايا نحن باش نجتمعوا به مع الجمعيات معناها باش نكونوا اليد في اليد الناس الكل. نحن ما تنجمش الرابطة راهي تنجح وحدها، فماش رابطة نجحت وحدها، الرابطة تنجح بجمعيات وتنجح برؤساء الجمعيات متفاهمين في الشيء هذا. أنا غدوة كيجيني شاب ماهوش مكون كيفاش باش نوصل به للسينيور، وهكرينا نحن تويكا الواقع ونشوفه في الصورة منعكسة من المجتمع على الرياض. إذا كان يكون تكوين صحيح وعلى أسس صحيحة راهو غدوة باش نلقوا مواطن صحيح يخرج المجتمع هذا ونخرج رياضي صحيح. صحيح.
1: معقول الكلام هذا؟
2: في دول نحكوا لدول، انا بقيلة نظر لتجربه رواندا، دخلت بحثت شنو خلى رواندا تويك تطور
1: التطور الرهيب. هو مش هو مش رياضه برك، كل شيء كل شيء.
2: خذينا الرياضه
1: ايه؟
2: جت ناس وعملوا على رواحهم ومشوا في وقت ومعناها واقتنعوا بواقعهم وخدموا على الواقع هذاك وما نظروش القدام. نحن مشكلتنا التويكة في تونس ننظر القدام لكن الواقع متاعنا ما نيش عايشين.
1: صحيح.
2: أنا تو شاب غدو كيفاش تحب نكونه أنا في ملعب معناه ما يرتقيش كما جبت أنت، معناه تشوف الوليدات في القلعة الخاص في 2026 ما زلنا في حالة كارثية، انت ملعب ذاك ما غير صالح ممارسة كرة القدم، لكن هم مساكن زادش نظامهم يزمهم ملعب معناه يحترمهم ويحترم معناها كرة القدم.
1: هذيك علاش الناس الكل راهو يلزم تحط يدها اليوم،
2: الناس الكل يلزم تحط يد في اليد. ونحن الرابطة هذه البيهيوين الناس الكل معناها بسيمورات بالليل الأعضاء الكل احنا الكل تعدينا معناها بكرة القدم
1: بشكل غالي
2: ممارسة وإدارة واليوم هنا في رابطة
1: يعني نحن كلها
2: كانت لاعبين ولا مشرفين ولا مدربين ولا حكيم معناها ومن بعد
1: وليد الجهه وليد الميدان وليد الفرق من الفرق
2: هذوك. انا اليوم كنشوف مثلا في الرابطه ويا الحناش حسين ابو العريس ورافت ونشوف وليداتنا زاد الحكام
1: تفرح برشا يعني تحكيو عليهم الحكام زيدا
2: ما شاء الله. شوف هم معناها راهو معناها من بيئه شوف وين وصل معناها يعطيه
1: الصحه.
2: نحن زيد على مستوى الحكام زاد لازمك تساهم انت. مثلا انا ما نشوفها مثلا من قعفور قبل كي نشوف قداش عندنا من حكام تويك ما عندناش حتى حكام، عندنا زوز ولا ثلاث حكام. هذا الجانب الاخر لازم زاد انت تكون طرف في الاشتغال عليه لانه يعني هو نحن معدينا الحكايه هذيك، لكن انت زاد تكون طرف في التكوين تساهم. نشجع ونحكم على الجمعيات اذا انت كيما باش تكون شبان عمل لي مثل مثال نعملوا جورني نجيبوا فيه دي زاربيتراج صغار خلينا نعلموهم خلينا ندخلوهم في اللعب. اليوم حتى الاربيتر يحل في انا نشوف ساعات مقابلات انت اديني فما ضغط على الحكم ابقى نغزر واش وصلنا للحاله هذه. نورمالمون في مستوى اديني يكون اللعبه جات تكون معناها تفرهيده لك وليديت ما فماش حسابات. اليوم دخلنا في النتائج حتى على مستوى اصناف الشبان
1: هذا هو فيديا تكسر.
2: نحن موجودين كأعضاء الكل ما عندناش تفرقة بينات الناس الكل في خدمة الرابطة. بالنسبة لي كلجنة قوانين الرقم مفتوح للجمعيات الكل للاستشارة على أي فصل من القوانين واستشارة في أي وقت، وإن شاء الله نكونوا حاضرين معاهم وإن شاء الله نزوروا الملاعب الكل وإن شاء الله نشوفوا المقابلات الكل وإن شاء الله موسمنا زاد يوفى في أحسن الظروف خاصة على مستوى الأكابر والفريق اللي باش يصعد نفرحوا له والفريق اللي ما صعدش مثالش يحاول مرة أخرى. ومرحبا بالفرق اللي بشكون باش تنزل وربي سهل الفرق اللي باش تصعد. وماذا بينا جملة مهمة قلتها بقيلة بالحق راه أنت كان نعطيك رقم بإيجاز معناها فهمتني. نحن توا على مستوى الرابطة نتاع ربي الهوات مستوى 2 ربي الهوات مستوى 1 في بالك على مستوى الشمال الغربي نقصنا بأربع جمعيات وممكن نطلعوا جمعية معناها تبقى شبيبة بوعراد وممكن نبقوا بجوز جمعيات وفي السي باش نبقوا إذا كانت تصعد أولمبيك كيف نبقوا بثلاثة جمعيات
1: صعدت
2: مبروك صعدت أولمبيك كيف هي تبقى بثلاثة جمعيات فهمتني معناها ترى
1: ماذا بينا برشا
2: اليوم ما نبقوش في الأقدام السفلى ماذا بينا نمشوا قدام ونمشوا كذا معناها السنة للأسف معناها نجم قعفور وملعب تبرزقي نزلوا
1: للأسف.
2: ماذا بينا معناها تكون عندنا أكثر جمعيات القديم. نحن كرابطة صحيح مرحبا بكيفة الجمعيات وماذا بينا حتى الجمعيات اللي ماذا بينا نشوفه غدوة دشرت نبر ترجع معناها لمستويها
1: وبرشا في رقم جمدة يرجع
2: في رقم أخرى من جمدة ماذا بينا تكون عندها في فرع أكبر زادة ماذا بينا تكون عندها فروع شبان وان شاء الله ان شاء الله في معناها في القريب العاجل نتصلوا بالجمعيات الكل ونشوفوا حلول الناس كل مع بعضنا هذه ربطة الناس الكل مرحبا بالناس الكل وماذا بينا نخدموا اليد في اليد الناس الكل. اذا كانت تحب الرابطه هذه تنجح راهي باش تنجحنا الجمعيات، اذا كانت تحب الرابطه هذه تفسد راهي باش تفشلها معناها الجمعيات اللي باش تساعدنا ومش باش تخلينا نخدموا معناها في
1: الهيئات. ان شاء الله ان شاء الله بالهيئات اللي موجوده واللي نعرف الاغلبيه نتاعهم، ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل يد واحده باش رابطه الشمال الغربي تكون من رابطات على شلال متميزه. يعطيك الصحه، شكرا ليك فادي، عايش خويا، ربي يفضلك. نربح شويه وقت ونمشي للتستور مراد هكا ولا ليه؟ نسلم برشا على سي محمد القرويشي. سي محمد اهلا وسهلا بيك، مرحبا.
3: مساء النور اخت حنان،
1: عايش خويا، مرحبا بيك، اهلا وسهلا.
3: تحياتي للمستمعين ذات الكيف وسي مراد.
1: يعيشك يا سيدي، مرحبا. وانت نائب الرئيس، اكل تواصل كبير، واللي يغيب على الرئيس يحضروا اعضائه ويكونوا موجودين بالنصيحه بالافكار بالكل واحد اللي بالافكار اللي عنده، الكل من اجل رابطة الشمال الغربي لكره القدم، ونخدموا على المواضيع اللي كنا نحكيوا فيها من بكري، الحكام والشبان وبرشا حاجات ينتظروا الفريق هذا.
3: اكيد اخت حنان، اول حاجه حاب نستغل الفرصه باش نبارك بنت دستور اول حاجه اسلام السوسي.
1: سلومه باش تكون معايا بعد شويه، راه انت خديت لها من وقتها تو.
3: ايوه
1: ان شاء الله تكون هي ومدام سهام موجودين معانا بعد شوي.
3: اي يعطيهم الصحه، وان شاء الله ديما منورين تونس ومنورين دستور. بالطبع انا تحملت مسؤوليه في جمعيه البرق الدستوري لمده 5 سنوات. مريت معناها في اداره البرق الدستوري ككاتب عام، كنائب رئيس، ثم مؤخرا كرئيس جمعية لمدة 2 سنوات. ثم قدرنا يعني باش نخوضوا التجربة هذه في رابطة الشمال الغربي مع خويا سي مراد وبقية السادة الأعضاء، ونحن معناها الحاجة الباهية اني جروب أوموجين، عندنا برنامج نتاعنا معناها برنامج واضح. بيان سور أول حاجة كما كان يحكي سي مراد من الأهمية القصوى والأولوية القصوى توا أنه تكون نهاية الموسم هذايا، الموسم الرياضي 2025-2026 تكون معناها نهايته طيبة، شنحسوا سواء كان في الأكاول سواء كان في الشبان. ثم بيان سور عندنا جمعياتنا اللي هما معناها الأساس نتاعنا، اللي هما سواء كان في اللي ينشطوا في الأكابر سواء كان مستوى أول مستوى ثاني، اللي عندهم الشبان في رابطة الكاف، هذوما معناها الشركاء نتاعنا الأصليين معناها اللي مش يكون مش نحطوا معاهم معناها برنامج واضح المعالم، لأنه فما كلمة مهمة برشا أخت حنان قالها سي مراد، اللي هو كي يجيك قرار ولا تجيك فكرة ولا تكون مسقطة مش هذايا الهدف متاعنا. أحنا احنا نحبوا على قرارات تجيب طريقة تشاركية، إصلاح تكون الإصلاح يكون بطريقة تشاركية باش جميع الأطراف تتبنيه وتكون طرف في الإصلاح هذايا.
1: معقول برشا كلامك،
3: هذا هو. ثم بيان سور نحن نعرفوا اللي عديد الصعوبات كما قلت انت في نقطة ثانية قلت تواجه معناها تواجهنا احنا، واللي هي فيها حاجات خارجة على نطاقنا بيان سور، اهمها معناها حكاية البنية التحتية وحكاية الملاعب نتاعنا، هذه حاجة مهمة برشا.
1: اسمعني سي ايمن يكتب لي مرة أخرى بالنسبة لملعب القلعة الخصبة، ثم بيل دوفر المرة الثانية طلب عروض يعني يهبط ومشارك فيه حد للمره الثانيه.
0: هذيك حكايه اخرى. طلب العروض
1: اللي طلب العروض اللي نعرفوها
3: مالوريزمون احنا اخت حنان. هي ديما نرجع نحن في تونس، هي اشكاليه الامور الاداريه والاجراءات الاداريه، وانا كنت مساعد رئيس بلديه في دستور ومريت بجميع التجارب هذيه معناها فيما يخص ليزابيل دوفر وكذا. نتمنى انه معناها يتم دولتنا معناها وزاره الشباب والرياضه قائمة بواجبها في عدة معناها بكل صراحة معناها في عدة معناها في أماكن قائمة بواجبها. نتمنى أنه معناها يتم التسريع في الإجراءات هذه، برغم أنه نعرف أنه فما قوانين لازم نلتزم بها وإجراءات لازم نلتزم بها. إن شاء الله نحن نقوله جاي خير للقلعة الخصبة لدرجة نبر جميع السيدي برويس اللي بينتو يحضر التيرا متاحها إن شاء الله العام الجاي تلعب في التيرا متاحها. هذا هو معناه عنا احنا دور زاد اساسي ما نحبش نطول برشا، اللي هو نحب ناكد عليه اللي هو يجي معناها في مهام المكتب الرابطه، اللي هو تكوين واعداد معناها النخبه الجهويه، واللي هذه حاجه مساله يلزمها امكانيات تم بالتنسيق مع المكتب الجامعي ومع الوزاره، وحكايه يلزمها مساله امكانيات كبيره. مساله الحكام مثلا مساله الحكام راهي مساله مشتركه، لأنه تصير ديما دورات تكوينية للحكام، الفرق كذلك هي عنصر في العملية هذه من خلال أنها تقدم معناها تقدم حكام للتكوين. ديجا نحن مثلا في تستور ما عندنا حتى معناها حكم تابع رابطة الكاف، في برشا بلايص اخرى ما عندناش حكام.
1: هاي فرصة هذه اليوم باش
3: مثلا يقول لك انا ما عنديش شكون يظفر لي وما جانيش شكون يظفر لي. فهنا راهي صحيح انت تحكي على الرابطة، لكن راهي زاد مسؤوليتك انت انك معناها عندي فما صغيرات معناها نحبوهم في الميدان هذا.
1: هذا هو مهم جدا.
3: وبيان سور فما جانب اخر اللي هو انا نشوفه مهم. انا نشوفه مهم للناس اللي تدخل الجمعيات الرياضيه وكذا، وان شاء الله نحن مش نخدموا عليه، اللي هو تكوين المسؤولين، سواء كان الساده كتاب العامين، سواء كان الساده امناء المال في الجمعيات. هذا انا نشوف انه معناها من مسؤوليه الرابطات انها تقوم معناها ايام تكوينيه للناس هذوما في مجالاتهم، سواء كان السادة كتاب العامين أو السادة أمناء المال، باش يقوموا بمهامهم في الجمعيات على أكمل وجه.
1: هذا هو ما ينجمش يتحمل مسؤولية بغير ما يشد.
3: هذا هو إن شاء الله نحن نعدوا جمعيات، لأنه بحول الله الجاي مش يكون خير
1: إن شاء الله. شكرا ليك سي محمد قرويش، يعطيك صحة، نائب رئيس رابطة الشمال الغربي بالكيف، على حضورك معنا، موفقين إن شاء الله. فريق شاب، برشا طموح وبرشا خدمة تستنى فيكم، وكله من أجل هالرابطة ومن فرق الجهة، فرق الشمال الغربي. نرجع لك سي مراد، زال عنا شوية وقت، شنو النقاط اللي حبيت تحكي عليهم؟ خليني نسمو الفريق نتاعك الساعة، برشا جمعيات يسمعوا فينا تو، سمعنا فادي، سمعنا محمد، سي مراد انت معنا، شكون بقيت الفريق؟
0: بالنسبة للنائب الرئيس كما كان يحكي معنا سي محمد، هو محمد القرويشي. بالنسبة لأمين المال هو السيد ناجي جبالي. أمين المال المساعد سمير الطيبي. بالنسبة للجنة القوانين فيها سي فادي المحويشي كان ندخل معنا، وسي ربيع المحمدي، لجنة الشبان أيمن الفرشيشي وياسين العلوي، لجنة القوانين لجنة البطولة والكأس سي محمد علي التابعي وسي عبد الجليل عوايتي، ولجنة لا إله إلا محمد رسول الله التأديب والروح الرياضية فيها سي عاطف بن حراث وسي ثامر المحمد.
1: تقريبا كل يعني الأسماء ما هيش غريبة على الرابط، وما هيش غريبة على الجمعيات، الناس كلها نعرفوهم، هذو من الكل من قلعة سنين، كرة القدم بجريسة، سينجي كذلك من الحكام اللي كانوا موجودين، يعني فريق تعرفوا بعضكم،
0: ولاد دومان
1: كملوا بعضكم شي. المفروض
0: بل كل شيء ولاد دومان مارسوا عندهم تجربة، يعني نتصور هذه من ممهدات النجاح بقدرة الله.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله، إن شاء الله. نحاولوا من الموقع نتاعنا نحاولوا كما كنا نحكوا عنا برشة تحديات، نحاولوا نشوفوا نكملوا ساعة الموسم مش نبدو واضحين.
1: هذه من الأهداف الأولى ومن النقاط اللي لازم تخدموا عليها.
0: ونمارس يلزمنا ساعة تكمل الموسم الرياضي، عندك 5 جولات مازالوا في الأكابر
1: ويكملوا في أحسن الظروف.
0: هذا هو الشيء اللي نخدموا عليه بقدرة الله. بالنسبة للشبان كما قلت لك هذيك حكاية أخرى، يلزمنا نقعدوا مع الجمعيات ونشوفوا حل فيها، وإن شاء الله نوعدك بقدرة الله ونوعد الجمعيات الرياضية أنه العام الجاي يكون برنامج واضح من أول العام، روزنامة واضحة. نحاول أنه كما كنت تحكي أصناف الشبان بأكثر عدد من المقابلات، خاطر من غير معقول لو شرب كما كنت تحكي ثم شكون يلعب لك 3-4 ماتشات
1: وكهو في الموسم
0: ان شاء الله عارفين احنا حجم التحديات، ان شاء الله نحاولوا
1: الحكام كذلك زاد مناسبة باش
0: ذيك كما كنا داولناه قبل ذاك طم الكبرى يلزمهم لهوة كبيرة، نسقوا مع رئيس اللجنة تاع التحكيم سي جلال بوستة، نوجه له تحية.
1: تحية ليه، تحية كذلك لكل الناس اللي يخدموا في لجنة التحكيم.
0: صحيح.
1: الناس الكل،
0: سي سيف الدين السوسي،
1: سيف بصراحة خدمة،
0: سي عبد الرؤوف قبل ما يمشي، سي عبد الرؤوف
1: حمداني زادة كيف الكل الناس الكل. الفرصة مازالت للتدارك ونحسنوا برشا حاجات في الرابطة. يعطيك صحة سي مراد حطابي رئيس رابطة الشمال الغربي على حضورك معنا.
0: شكرا
1: لك. يعيشك. شكرا لك. لحظات سوليف تقرأ الأخبار وراجعين.
0: يعيشك في الأمان.
1: شكرا. بارك الله.
4: مساء الخير. تمام 8 هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. انتظمت صباح اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة تحسيسية للتعريف ببرنامج رأي ذات الذي أطلقته وزارة شؤون المرأة والأسرة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم. وبولاية الكاف تتواصل أشغال وربط عمادتي زنفور والحميرنة من معتمدية السرس بالماء الصالح للشرب لفائدة أكثر من 200 عائلة بكلفة تفوق 2 مليون دينار على امتداد 8 أشهر. تنتظم اليوم وغدا بدار الثقافة طهر الحداد بوادي الزرقاء بباجة فعالية الدورة 5 لملتقى الطفل والعائلة، والذي يتضمن عديد الورشات والفقرات التنشيطية. انطلق اليوم بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بمشاركة 10 مدارس ابتدائية لعرض أنشطة مسرحية تختتم بتتويج عمل مسرحي كملتقى إقليمي للمسرح ببنزرت. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان اليوم عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا للجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب27 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام ب25 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب23 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي. عربيا، أصيب فلسطيني وطفلة بجروحنا اليوم إثر اعتداء المستوطنين عليهما في قرية جنوب الخليل. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المصادر أن عددا من المستوطنين هاجموا فلسطيني وطفل بالآلات الحادة خلال تواجدهما في أرضهما، ما أدى لإصابتهما بجروح في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى. أكدت القوات الأمريكية اليوم مواصلة التزامها بتنفيذ الحصار البحري المفروض على السفن التي تدخل إيران أو تغادرها. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها عطلت ناقلتي نفط إيرانيتين كانتا تحاولان خرق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. الكرام، موعد الخبري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 9. إلى اللقاء.

0: أرجعين نجد تحياتنا لكل مستمعينا، وأعتذر من السيدة سهام الزواوي وكذلك علي الشريف للأسف عن إشكال على مستوى الخطوط الهاتفية. ما نجمش توصل معاك مدام سهام ولا كوتش علي الشريف. في المقابل عم تاهر محظوظين نحن باش نسمع صوته على الخط الثاني. نزا إن شاء الله يكون الخط واضح وتم المصافحة. عم تاهر أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
1: مرحبا بك، عايشك.
0: شكرا لك.
1: محظوظ لنا دوري قيتوني.
0: يعيشك ربي يفضلك. شكرا لك، يعطيك الصحة. عديدة هي المواضيع، خلينا نبدأ بآخر حاجة يحكيوا فيها التوانسة الكل، الدربي اليوم حتى لا يخرج عن نطاقه الرياضي ويبقى يعني دربي تاريخي بين الترجي وفريق النادي الإفريقي، بين زوز حوم في العاصمة، بين أكبر زوز جمعيات في تونس من حيث عدد الجماهير والأحباء اليوم موجودين في إدارات كبيرة، في وزارات كبيرة، في شركات كبيرة، أحباء الفريقين يشربوا قهوة مع بعضهم، يقرأوا مع بعضهم، يتعاونوا. أنا أشوف فيها من الخدمة على الأقل موجودين معايا في الإذاعة. اليوم علاقة ودية عم طهر، هذيك اللي نحبوها، يوفى الدربي وتوفى 90 دقيقة وتبقى العلاقات الإنسانية بعيدا عن اللي نشوف فيه واللي يروجوا له والحاجات اللي للأسف الشديد يعني بقي ثم عم تهر القلوب الخايبة والناس اللي ما تحبش الخير لتونسي. نقول منحب نحمل المسؤولية لحد ما يحبوا ديما الأجواء متوترة. اليوم مسؤولية الجميع أنه الدربي ينجح يعني لقاء باش يدوم 90 دقيقة ومن بعد يوفى وترجع الأمور إلى سيرها العادي. عم تهر
1: شوف الدربي هو باش ينجح بحول الله
0: ان شاء الله،
1: حبه من حبه وكره من كره باش ينجح.
0: اسمعني، واكبر دليل على هذا علاقتي مع عم طاهر سيسي. عم طاهر كل تعرف بترجي تونسي.
1: لا باش نقول لك حاجه، تو هذا الدربي مش نقول مش لخ.
0: اي انا اصحابي كلهم مكشخين مثلا حتى في خدمتي مثلا وقت نحل نقام بعثين لي مواضيع مصافحات، فهمتني؟
1: انا مش
0: بشويه استفزاز اما برشا قدر وبرشا.
1: انا مش هعطيك شهاده للتاريخ.
0: اي
1: انا الناس كل تعرف لان كنت منسق المئويه الترجي.
0: اي
1: باش نعملوا دوره نتاع اوجزات صغار متفقين.
0: اي
1: الاجتماع التاسيسي للدوره هذه تراسه خونا حمد المد.
0: اي
1: انا مكلف بدعوه يعني بتبليغ ما يقرروا المجلس للخيان اللي هي بالفرق الصغار. خزر لي حمد المد واش قال؟ قال لي اول فريق تنزعه ونجم فريقي.
0: اي
1: ما فماش ما اكثر من هذا.
0: اي لانه العقليه لازمها تتبدل.
1: العقليه هذوما الناس، انا ثم الناس خليني نقول لك وصوليين. ما كانش يعرف روحه اللي باش يكون في الترجي ولا في النجم الافريقي. انا ما نستثنيش، ما نقولش الافريقي ولا ما نقولش الترجي. في الاثنين. لان مزوز عنده زوز عرس. السنين هذو ثم الناس اللي كانوا يتمناو باش يدخلوا للبارك تاع الكلوب ولا تاع الترجي.
0: صحيح.
1: لقاو رواحهم مسؤولين. لقاو رواحهم عندهم شويه هامش من الحريه من الرواح. دخلوا فيها فرنسي وكلام فارغ ويهيجوا في العباد كيف باش ما نثقلش المسؤوليه على المسؤولين في الفريقين. زاد كيف ثم الناس كانوا يتمناو رواحهم باش يجيهم ميكرو ويسالهم.
0: اي.
1: القاوة الواحد يرفعوا في التلفز خاصة في التلفز.
0: تعرفوا كأنك تقرأ في أفكاري. كنت مش نسألك على الدور الإعلامي الرياضي اليوم خاصة في الساعات الأخرانيين هذوما في هالأوضاع.
1: أنا كان جيت مسؤول في الدولة حتى واحد ما يخليه يتجاوز حدوده في الرسمة 40 ساعة هذوما، لأن هذا خط أحمر، لان هذا السلم الاهليه تاع البلاد. ولو انهم هالبارازيت حشاك ما نجموش ياثروا في السلم الاهليه تاع البلاد، ولكنهم ينجموا هكا يدخلونا من دغاغر. هذوما الناس اللي قاعده تعيش في المياه الاسنه حشاك وقاعده تفركش على فرنك زيت وموش حلال. هذوما الناس هذو بالله خطاونا سبور. وايضا ان شاء الله هالمسؤولين تاع مالي تلفز هذوما الحقوق الشرعيين هذوما يتلهاوا بالمشهد ويخموا في الوطن قبل البطل، لان الشيء اللي قاعدين هما اللي قاعدين يشرعوا وهما اللي قاعدين ثم والله ثم واحد هك العام سمعته قال هو مهبول، قال هو مانيش انا نقول، وتو يهيش في الجو على البلاد وكيفاش الترجي وكيفاش الافريقي وكيفاش خسر الترجي وكيفاش خسر الافريقي. يا ولدي خسرت ومازال تخسر ومازال تخسر ومازال تربح ومازال تربح. هذه ولا هذه بالله يزين يقولوا من السبليه تاع الراي العام فهمتني؟
0: يقولوا وقت كلمت والبوز وندرا شنو
1: وقت كلمت في السياسه لقيت روحي في المنداف راي الرياضه كيف كيف تنجم تنزل المنداف. اختارونا البلاد اختارونا جيراننا باب سويقه وباب شديد جيراننا جيران راهو كي يعني ترزق ثقيه شويه نعمل خاطر باب سويقه باب بلاده باب شديد نعمل قهوه شنو هذا وعنا اصحابنا وعنا خيالنا وعنا عائلتنا وعنا يعني اولادنا وعنا يعني عائله واحده راهو تولدوا من رحم واحد ماهوش معقول الشيء اللي يعملوا فيه. وهذا تنعم لك النهار واحد يحكي يقول الماتش ما يزوجش يتعب شو مش مساعد على قلبك هي البلاد على قلبك البلاد هذه اسمها تونس
0: وفيها قوانين
1: وما يكبر دعينا حتى حد. ثم زادة أقول لك حاجة للسياسة الاقتصادية بتاع الوزارة والجامعة في المرتين طبعا معهم غالبا
0: ثم فشل الاتصال اللي عمتها.
1: أنا مثلا أنا اللوم على أخونا في صدق المرادي الوزير
0: إيه؟
1: شو دخل فيه الماتش شو دخل فيه الماتش خلي سيد الوادي بالجهة يهودي بموره أنت راقب من بعيد أنت واجه تعمل ليش منه شوشرة وتجيب لنا رئيس الإفريقي ورئيس الترجي ورئيس النجم الساحلي ورئيس الجامعة ومنعرفش ترشيو أيه وغدوة جابس وجابس استعمل جدربية ها شنو هذا هي سامحني كان ما عنده ما يعمل سامحني وكان هذاك اجتهاد وزاد كيف كيف سامحني غلط غلط في المرتين غلط فهمتني. المره الاولى بنوا عليها قالوا حمد المد ما جاش خرج قبل الوقت والمره الثانيه بنوا عليها الدكتور
0: ترابلسي ما جاش
1: ترابلسي ما جاش كيف كلام هذا
0: حديث ونحلوا البيبان للكليم ولا
1: وانا كان جيت في وقت وسيستاد ما خرجوني وقالوا هذا ما جاش ولا علاش ما جاش اول ساعه خرج منظور الاجتماع ما بشفهي نقول علاش ما جاش في مبرر موقفه سي محسن وسي محسن راجل فاضل وراجل طيب كيما المره الاخرى سي حمدي قالوا خرج وهو ما خرجش وعنده ما يعمل في الالتزامات كيف كيف انت من واجبك باش تصطف الامور مش تجي تعمل اجتماع كيف كان عنده سيس لراس وجي تقول قرش لا مش يزداد انت صباحني انت مسؤول او لا هذا جيت هاو قول لك ما نسقلش كيها السيد صادق برك وحتى السي محرز بوسيل الشام مك معتمدنا على الاخلاق والمصل والقيم اش قاعد تعمل انت ما هو زاد تكلم وعمل كوميونيكي هكا يكون زين ويهدي انت نرمال مات عايز تلم سنين وتقول لهم بربي راهو نحبوا الماتش هذا في روح رياضيه عاليه وراو هذايا الماتش هذايا باش يمشي يجي اللي بعده ويجي اللي بعده ويجي اللي بعده.
0: ومازالت المواسم مازال مش يتقابلوا زوج فرق هذوما.
1: الاجتماع كيف هكا يصير في الجامعه.
0: يصير
1: في الجامعه انت كوزير انت كوزير تراقب ترافق وتراقب ترافق الوالي يظهر لي عنده هيبه رئيس الدوله هكا ولا لا؟ الامن بحول الله ما يتعدى لي حتى شيء في تونس الامن. وبيحاول الله يدخل ويخرج في الماتش هذا كيف يحب هو وينجح ويمشي المرة السلام
0: يا ما أمن مقابلات كبيرة
1: يا ما أمن مقابلات أنا نحكي لك شيء عشته دربيرة والترجي والإفريقي ما يساوي شيء خذ الدربيات أخرين داخل الجمهورية
0: صحيح صحيح
1: والله هذا يساوي شيء
0: في الرابطة الثانية دربي جابس حاجة أخرى
1: أنا دربي جابس دربي جابس عملته أنا عملت دربي جابس الوالي يكلمني ثلاثة مرات وأنا في الزنايا خرجناك إشارة من العجيب
0: أي.
1: ما فيه حتى شيء الناس كل خرجت موسم بعض ومصحاب ما صارتش
0: وتحسنت العلاقات ولباس واليوم
1: أربعة هل نشوف فيهم بابس وترى شنوها ما صارتش سمى حاجة أخرى زادة يزبنا نرجعوا لها هيئة الأحباء وينهم
0: أي؟
1: ما عادش عندنا هيئة أحباء ما عادش طوى قانون هيك اللي قاعدين يناقشوا فيه طوى ما يجبدش كلمة على الروح الرياضية ما يجبدش كلمة على الروح الرياضية أنا بدأت بليان قانون فاشل إذا ما يجبدش كلمة على الروح الرياضية
0: صحيح
1: خاطر الروح الرياضية هي الأهم
0: معطى أساسي في الرياضة.
1: معطى أساسي في الرياضة، لأن احنا شو نحبه بالرياضة؟ نحبه تنمية الموارد البشرية بتاعنا باش ننميوها، بك صحبه والعلاقة الطيبة والأخاء وكذا، مش وقت ينصرف في الخدمة، ما ينصرفش خدمة في بونتو رجوع ولا بونتو هيريجولي، فهمتني؟ وسنين زادة ثم برشا بعض الوخيان يزوم يعني هل يحكيوا على التحكيم في التنافس وكذا، خي نعملوا مشاق نجموا نحكيوا على النهار حتى على الماتش نجموا نحكيوا عليه. دربي مثلا قلت نحكيوا عليه النهار الأحد، ما يسالش فرغ الشكارة نهار الاثنين أو من نهار ثلاثة يوم نعاو بيت منع بيت
0: باش نرجعوا الحكايه صارت نهار الجمعه ونهار هو الحمد لله كان مقابلات تتلعب على طول الجمعه
1: يومنا ومن عند بس، وهذا منع هذا ما يكونش بقانون يكون بميثاق. انا هاو باش نمشي انا باش تقولوا ما يلزمش يقولوا العباد اللي يسمعوا فينا يقولوا احنا نخرجوا في احنا من العمليه. يا اخي جمعيه الصحفيين الرازيين الجمعيه الاولى والجمعيه الثانيه يا اخي نقابه الصحفيين وين هي؟ راهو كلكم عندكم دور يا ناس، بلكش شديدو كرسي باش تعبيه هكا هاو، لا باش تعبيه هكا بالافكار باش تعبيه بامور يعني تساهم في النماء، بامور تساهم في الاخاء، بامور تقربنا لبعضنا، ما تبعدناش على بعضنا. بلادنا وصلنا

0: تكون صوره حلوه واللي يربح صحه ليه، فهمتني؟ مش ما نحبش شنو، وما نحبش ربيتر، وما نحبش، فهمتني؟ يلزم يمشي في اطار قانوني شفاف، ويلزم الحوكمه نتاع المباراه هذه تكون بالكدا في يد الرابطه وفي يد الجامعه وفي يد المنظم زاد، لان المنظم يتحمل مسؤوليته اللي هو الترجي الرياضي.
1: صحيح.
0: كيف كيف في 30 تاع الفريق اللي باش يدخلوا يلزم يكونوا في مأمن من كل يعني اعتداء محتمل، لان مالكو خيالنا وولادنا وباتنا وجيراننا وشركانا في الحياه هذه، وهم مواطنين كيفنا كيفهم. هو عنده حق يتفرج وانا عندي حق نتفرج، هو عنده حق يفرح وانا عندي حق نفرح، هو عنده حق صحيح ينتقد جمعيته وانا عندي حق صحيح ينتقد جمعيتي، ولكن الكل يقع في اطار اخوي نزيه ما فيه
1: وما يخرجش عن نطاق الرياضي.
0: انا كتبت مره مقال، شو عام 84 كتبت مقال عنوان لنتحيز ولا نتعصب. حق من حقوقك باش تتحيز لاي جمعيه تحبها، ولكن ما عندكش حق باش تتعصب، لان التعصب راه خط احمر. التعصب ما يخدمش البلاد، التعصب ما يجيش البلاد، وهي شنية هي في الاخر؟ خلينا نختصروها هذه كلمه واحده، هي شنية الحكايه؟ هي فرجه. هكا الفرجه نقصوها لبعض، ما في الفرجه معناها راهو لذه، والفرجه الفرجه هي لازم يعرفوا الناس اللي ماشيين يتفرجوا راهي فرجه الصناعه، راهي الفرجه ماهيش كيف تجي وحدها، ماهيش في بالهم ملاعبي هذاك كاس الكره وعلم لما مرتيه ولا ترى شنو معناها لو هذاك في الجنين. تسمى ناس قاعد تخدم سنين وربما يعني سنين طويل باش ردوه يعمل هكا لامورتي هذيك، ومش ردوه يعمل الكره بصدره، ومش ردوه يلعب براسه، فهمتني؟ يلزم هذاك كالسيد هذاك اللي في الخفاء اللي انت ما تعرفوش وانا ما نعرفوش، هذاك يلزم نحترموا له جهوده، بلكي يلزمنا نحترموا ونصفقوا لك سنين وعشرين اللي فوق الميدان، ونشوف يقدموا فرجه ولا ما يقدموش، ونشوفوا اللي زحاو اللي زحاو اللي بناو اللي بناو واللي اسوا واللي ردونا احنا نتكلموا هكا، واللي ردونا احنا نورثوا عليهم. انا نقول لك يا ترجي تفكر شاد جزيتك، يا كيف هكا تفكر سي فتحي الزهير، ما شم ناس راهي عندها عند قيمتها رموز لازم نحترموها معانا في الارض ولا تحت القبر. هذا اللي انا هنا اللي تعلمته في الرياض.
1: نقول برشا كلمه
0: انا صدق بالله يا حنان، لا عمري هزيت يدي على بونط وهدف، لا عمري انتقدت قلت هذاك بونط. علاش؟ لاني انا نمل كون الخطا بشري
1: صحيح،
0: ولو سمى الفار ولو سمى اللي تحب انت. يا اخي ما صارتش اخطاء بالفار، ومش عندنا بحر الأمريكا في العالم كله نحبوا الناس. أنا تصدق ولا تصدق مشيت للسسبة لأفريق دي سود بريتوريا نتفرج في الأرجنتين والبرازيل، يعني الملعب يمكن هي 60,000، كيما دخلوا كيما خرجوا، كيما دخلوا كيما خرجوا، وهما عندهم حاجة زايدة علينا احنا في الملعب، هما يشربوا الأمور ما نسميهمش، فهمتني؟ يشربوهم في الملعب وما تلعبهمش بالخوخ، كيما يدخل كيما يخرج، يغني يدخل يغني يخرج يغني. احنا هاو نرجع للتقاليد القديمه، ما نصوركش خلطت عليها حنان. وقت اللي كان ملعب شاد الزيتم وحده كان تقبل الماتش يحطوا لنا غناء. اها يبردوا به الاجواء. في الميتون اذا ما يجيش جيمناستيك ولا ما يجيش سيكليزم ولا ما يجيش اتليتيزم يعني الكورس نتاعهم الريلي يحطوا لنا واحد يحطوا لنا غناء يشيخونا شيخونا.
1: وقت ما عادش وقت لا تبادل لا عنف ولا اهازيج بعيد على الرياضه ولا حتى شيء.
0: قلنا هاك العام قلنا بربي هات نعملوا خليه صناعه الفرجه، الخليه هذه تتكفل بها وزاره الشباب والرياضه، والا هل الهيئه هذه الهيئة الوطنية للروح الرياضية اللي زعام كانوا مدخلين قطع قماش فيها السيجل تاع

0: وداخلين بها وخارجين بها. ايش عملتوا لنا في البيبان؟ وش عملتوا لنا في الجراندان؟ وش عملتوا لنا في الفيراج؟ وش عملتوا لنا التحذير؟ وش عملتوا لنا سبقونات قبل الماتش وبعد الماتش؟ وكيفاش حذرتوا للماتش؟ وكيفاش ربيتوا لنا الوليدات الصغار في المكاتب؟ وكيفاش مشيتوا للكشافه؟ وكيفاش مشيتوا للهلال الاحمر؟ وكيفاش شدتوا التربيه والاسره؟ مش لعبه راهي الحكايه. راهي منظومه كامله. منظومه كامله متكامله يلزم نفكروا فيها. انا مانيش جيني كي نحكي الحكايات هذوما. انا نخزر للعالم الراقي في الشيء هذايا. ولو ان احيانا يؤسفني ان في بعض البلدان اللي هي كيفنا نمشي ونلقاهم خير منا برشا برشا قسما عظيما. ما مشيت نتفرج في دربي بتاع بلد معين. السيد جنبي قال لي تحب تتفرج في دربي؟ قلت تحب تتفرج في دربي. وقت اللي دخلت الباب ستاد قسما عظيما نلقى شكون معرض للسياره رقم كذا كذا. معرض لنا باش حطينا السياره تاعنا في باركينج. وقت اللي طلعنا للمنصه نتفرجوا قسما عظيما كاني داخل في السينما. سما شكون وصلني حتى الكرسي بتاعي. حتى الكرسي بتاعي وصلني دخت.
1: خاطر كل واحد حمس ولي كان الذكر زيدة دربي بين الجيش الملكي والوداد وقتها في المغرب عم طاهر من الساعات الأولى يعني بديت التحذيرات وجيش منتشر في الشوارع حتى تدخل ملعب محمد الخامس الأمور كلها بصراحة شو. يعني كأنك تتفرج هكا في
0: أنا باسمي مش أقول لك باسمي يعني مش مخول مش تتكلم باسم حتى حد. أنا أقول لك باسمي واللي متوقع ان نهار الاحد باش نعيشوا عيد
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: احسن حاجه
1: ان شاء الله.
0: الحرس بتاعنا واقف
1: وبقدره ربي يتعدى دربي لبيس
0: الناس كل واقفه. الحدث هذايا ما لازم حد ينغصوا ولا ينغصوا ما قالوا المره الجايه
1: ويتحمل مسؤوليته زيد
0: اللي باش ينغصوا من طوق قولوا له ما قالوا المره الجايه
1: المره
0: واللي مهبول طلعته في الراس
1: هذا هو. ودربي ترجي والنادي الافريقي هذاك وجه تونس وهذيك وجه الكره التونسيه برشا ناس يتفرجوا فينا في الخليج يعني
0: وان شاء الله اللاعبيه زاد يعطيه فرجه راقيه.
1: ايه ويمشي ربح صحة ليه راهو تحسم الأمور إن شاء الله والمشي يفوز بالبطولة صحة ليه. يعطيك صحة عم طاهر محليها من الكلمات هذوما على حتى الوقت شوية للأسف يعني عن الإشكال على مستوى الخطوط الهاتفية أما سمعنا برشا كلام يتقرى أصلا. شكرا ليك عم طاهر سيسي يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا ليك. نحاول ونعتذر مرة أخرى من مدام سهام الزواوي وكذلك الكابتن الكوتش على الشريف عليه سمحني اللي غالب ثم إشكالية على مستوى يعني الهاتف. إن شاء الله في الغدوة حظ سعيد لفريق النادي الرياضي الكافي فريق الأداني باش يلعب ربع نهائي البطولة تونس لكرة السلة في الصنف نتاعهم. وبالنسبة لي يعني للمقابلة هذه النادي الرياضي الكافي مطالب بالفوز بفارق صحيح ماهوش كبير برشا أما فرق صغير على الاخر باش يتواجدوا في الدوره القادم مع تمنياتنا بالحظ السعيد. سليم نحاولوا ان شاء الله نتحصلوا على جليد زيدا على الخط الثاني نحاولوا ديما سليم ونجدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. نذكر بنتائج اليوم 2-1 للاولمبي البيجي من شبيبة العمران هدف مقابل 0 للشبيبة القيروانية امام فريق الاتحاد المنستيري الملعب التونسي اتحاد بن قردين. ومستقبل سليمان فاز امام مستقبل جابس هدف مقابل 0 رغم الانتصار غادر نحو الرابطة الثاني. حاولوا مع جليل. جليل مساء الخير. اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك. اهلا وسهلا بك.
1: هذوما زوج تليفونات فقط من جملة عديدة المكالمات الاخرين. كانت من المفروض تكون معنا مدام سهام الزواوي رئيسة الجمعية النسائية بتستور ومعها البطلة اسلام السوسي كان كذلك سي علي الشريف. للاسف ما نجمناش ثم يعني الخط يطلع منقطع ما نعرفش علاش شنو الاشكال بالضبط. اي جليل اليوم الاولمبي البيجي ربح 3 نقاط وينتظر الجولة الختامية. المهم حقق 3 نقاط الأولمبي البيجي ومن بعد يعني لكل حادث حديث والله غالب الأولمبي البيجي حط روحه في الوضعية هذه. جليل
2: أولا مساء الخير حنان تحية لك وكل سادة المستمعين لكل فريق اللي عامل معك هذا المساء. بطبيعة الحال وقد تكفي 3 نقاط اليوم بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. قولوا كلمة ضايع لأن نحن نحكي أرقام من إشعارات صحيحة. نحن من أحباء فريق الأولمبي البيجي قبل ما يكونوا معلقين على مباراة فريق الأولمبي بيجي حذرنا من هذا السيناريو، وقلنا الفريق لابد أن تجنب الحسابات معقدة في عملية النزول خاصة في آخر جولات، لأنه هناك ثم حاجات أخرى يعني قد تلعب لصالح ضد فريق الأولمبي بيجي. بطبيعة الحال يعني اليوم شفنا مباراة فريق الاتحاد المنصري، يعني في الحقيقة لابد أن تنطلق المباريات سواء في الشوط الأول أو في البداية
1: في نفس التوقيت. اليوم مش نورمالمون جولات الخيرانين يتلعبوا في نفس الوقت؟
2: علاش عاملين ملصقين؟ علاش عاملين معناتها حكم مراقب مباراة ملصقين؟ يجب تنطلق المباريات في الشوط الثاني في نفس التوقيت. هذا اللي محصل في مباراة شباب فريق الرويوي والاتحاد المنصري، انطلقت مباراة في الشوط الثاني بتأخير عن مباراة الأولمبي بيجي بأربع دقائق، ثم زادت تقريبا 12 دقيقة أخرين.
1: وفتنا في 106 ولا 107 اليوم.
2: نعم، هذا 8 دقائق. هذا يعني 12 دقيقة ما بين مباراة الأولمبي بيجي ومباراة الشباب القيرواني اليوم. 12 دقيقة تغير من أعمار بطولات كاملة وأعمار مباريات. على كل ما ندخلش في الحسابات هذه والأمور هذه أنا متوقعها منذ بداية الموسم. لأن الفريق إذا كان الفريق اللي يعجز عن الانتصار تلك مرحلة الإياب، أنا أحكي أرقام يا حنان وذاك علاش الهيئات المديرة الكل تاع فريق الأولمبي بيجي الكل ما تحبش صراحة جلافهم، ما تحبش صراحة لأننا نحكي أرقام ونحكي عاطفة، هم يحكيوا يحبوا معناتها نحن نقول ديما السماء زرقاء وعاطفة زرقاء. الفريق اللي ما يجيبش مباراة أو اثنين خارج القواعد بالباجي، فريق الأولمبي بيجي في تاريخه أول مرة يحصل على انتصار ميدانيا في مباراة خارج القواعد، وحسبناها مباراة الكل، أعطيني مباراة البحث في البيجي خارج القواعد، ما عدا مباراة الملعب التونسي اللي كانت فوق المدينة هزيمة لكن ربحها بإثارة، وتعرف أنت موضوع الإثارة، هذا ما إذا كان فريق ما يقدرش باش يجيب مباراة خارج القواعد فليس له الحق بالبقاء بالرابطة المحترفة الأولى بالأرقام، مش ليس له الحق، ما ينجمش يثبت مكانه في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مش حتى في الرابطة الأولى، حتى في أي رابطة، ما ينجمش بعمل حسابية، إذا كان عندها مباراة كرة خسائر برا فيكون مصيره النزول، هذا باب ثاني هو ما يتعلق بمردود فريق الأولمبي بيجي بأخطاء المدرب المساعد جمال بن سالم اللي معناتها في مباراة نادي الصفاقسي اللي كانت عنده فرصة إمكانية أنه على الأقل يقتلع تعادل من صفاقس لكنه خير وأنه يعتمد على التشكيلة الثانية في فريق الأولمبي بيجي، أخطأ يعني من المدربين هوات جايين يتعلموا في بيجي الحنان أو بكل صراحة، وما زال الحديث معناتها القدام يتعلموا في الأولمبي بيجي، راهو كي نحكيوا على تاريخ الأولمبي بيجي نحكيوا على بالحوت المرحوم وفرقان وعمر الضيق والقائمة طويلة وعريضة وطويلة وعريضة، في الأخر فريق ينزل إلى مستويات مش نزيد نتحدث أكثر إلى معناتها مدربين هوات، فمش ممكن أنك تحكي على رابطة محترفة أولى والفريق معناتها يدرب فيه مع أشباه مدربين ما تنجمش تعمل حتى شيء. اليوم مردود الأولمبي بيجي أمام فريق الشباب الذي بالعمران صحيح انتصر ذلك بأي مردود يا حنان، المردود كان ضعيف جدا، المردود في كل مباريات أجرها فريق الأولمبي بيجي فريق لأبعد حد، فريق برغم أنه فم ملعبية على الورق فم ملعبية لكن التوظيف السيء هو اللي ضر فريق الأولمبي بيجي. إجمالا قلت اليوم انتصار قد لا يكفي فريق الأولمبي بيجي بقى في الرابطة المحترفة الأولى، لأنه مباراة المنافس الوحيد اللي بقى على الميدان هو الشباب
1: القيرواني،
2: المنافس الوحيد مش يلعب ضد فريق النجم الرياضي بالمتلوي. فريق النجم الرياضي بالمتلوي أمامه مباراة دور ربع نهائي الكأس أمام فريق طرش، يعني بعد تقريبا كيف يلعب فريق طرش يعني على الميدان صحيح على متن كورة وكورة تقول لك أي كورة مدورة وبزيد 90 دقيقة، لكن الأولمبي بيجي مش يلعب مع فريق النادي الإفريقي في ملعب راكس، والقوى تبدو متفاوتة إلى أبعد حد. أنا أتحدث عن مباراة الشباب الخيروانية والنجم المتلوي، القوى متقاربة، بينما في مباراة الأولمبي بيجي والنادي الإفريقي القوى متباعدة، ومن نحن مش على بطولة عسباني نحن بطولة الإنجليز راهو مش ما عنديش نية كسر طلاس مش يحضر مفاجأة قدام ليفربول كذا أنا بطولة تاع تونس ونعرف الواقع ونعرف كل شيء والأمور محسومة معناتها ف معناتها بقاء الأولمبي البيجي إن شاء الله ما عنده حتى حل لو ينتصر على الإفريقي حتى يتجنب الحسابات المعقدة بين أو بين الشباب القرويني والنجم متلول متلول تربح القروان تتعادل تخسر هذه كلهم مش يدخل في التخمينات فقط عندك 11 ملاعب مع النادي الإفريقي يوم الخميس 13 ماي إما تكون أو لا تكون بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي هذا نقوله بالنسبة اليوم انتصر أبقى على الحظوظ بتاعه كان ممكن تكون نتيجة أخرى في القروان على الأقل حتى ولو بقت مباراة تعادل يا حنان اليوم باش نتحكي وكنت تحكي تو في الموضوع حتى ولو فريق الشباب القروانية والاتحاد المنسيري أكمل المباراة على نتيجة التعادل سيربح الأولمبي الباجي نقطة ويصبح معناته بفارق نقطتين على الشبيبة القيروانية مرة أخرى مشان قراحه يلعب مع نادي الإفريقي مطالب وقتها
1: بالانتصار
2: بي يعني الانتصار لأنه فريق الأولمبي الباجي وقت يتساوي مع الشبيبة القيروانية في النقاط فالشبيبة القيروانية هي التي تضمن بقاها بالرابطة المحترفة الأولى تخيل يا حنان فريق الأولمبي الباجي من ست الفرق اللي تلعب من أجل تفادي النزول من مستقبل سليمان، معاد مستقبل سليمان، من مستقبل غير صحن ماشين، مستقبل غير جرجيس، المرسى، المتلوي، القروان، لذلك بن قردان، الأولمبي الباجي وقت يتساوى مع الفرق هذه الكل في المواجهات المباشرة ويغادر الرابطة المحترفة الأولى، وقت يجيو الفرق هذوما الستة مع بعضهم الكل مع الأولمبي الباجي، الأولمبي الباجي هو اللي يغادر، شو تخيل حنان يعني حجم النتائج اللي معناتها قدر فريق الأولمبي الباجي باش يحققها تيلة مرحلة الإياب خاصة وأعيدها مع مدرب لطفي السليمي اللي صبرت عليه الهيئة المديرة إلى ما لا نهاية واللي إذا كان فريق الأولمبي الباجي نزل رابطة ثانية فسيكون هذاك المدرب هو عنده 90% من نزول مسؤوليته وتحمس مسؤوليته في نزول فريق الأولمبي الباجي لأنه فرط
1: يعني الفترة الزمنية يعني كانت كبيرة شوية كان على هيئة الأولمبي الباجي
2: في التعليق نتاعنا في النقد نتاعنا هيئة تسييرية لا تعترف بالنقد يا حنان لا تستمع إلى آراء الأعلاميين لا تستمع إلى آراء الأحباء لا تستمع إلى
1: الفترة
2: آراء ذيك
1: وتوقفت فيها البطولة أكثر من مرة وكان على الأولمبي الباجي إنه يستغل وقتها توقف البطولة يغير المدرب يعمل أي حاجة المهم يرجع لسكة الانتصارات للأسف ما صارش هذيك من بعد جاء التغيير حتى جمال بن سالم الوقت اصلا ماهوش هو اللي جا فيه مقابلات صعاب وانت وقت اللي تلعب مع نادي رياضي صفاقسي اللي معني بمشاركة افريقيه نادي رياضي صفاقسي اليوم من احسن الجمعيات الموجودين في تونس ونعاود ديما نقول بصراحه بالزاد هذاك بالمدرب محمد الكوكي نادي رياضي صفاقسي ينجم يكون فريق نتاع مستقبل يعني ما تصورش اللي مش تربح نادي رياضي صفاقسي مستحيل الحكايه
2: نعم حنان ونحن نتابع انا مش جاي من كوكب اخر الهيئة المديرة ذي رانا مش جايين من كوكب آخر أنا عندي في مباريات ونتابع في حساس التمارين ونتابع في الفريق معناتها خارج باجي كيفاش يلعب وفي باجي ما ثماش تطور التطور لم يكن موجودا مع لطفي السليمي الفريق ماشي وتراجع بدنيا وذهنيا وفنيا وتكتيكيا الفريق قاعد يتراجع يتراجع يتراجع المردود نتاعه حتى كي جاء المدرب المساعد جمال بن سالم وأنا مخي في جمال الخشارة جمال بن سالم تقريبا ماذا فعل جمال بن كل مباراة خارج باجي خسر جرجيس وخسر صفاقس ومشي مش تنتظر ما نتمنى معناتها واضح دار لقمان على حالها هذا هو
1: ممكن زادة من الحاجات الخايبة في الأولمبي الباجي نشوف أنت عدد المدربين من أول الموسم لليوم كل واحد
2: كل موسم كل موسم الأولمبي الباجي غير أربع مدربين السنة أربعة عملوا أربعة وتعملوا أربعة ونعطيك الأرقام على الأرقام كلها نحكي الأرقام
1: سيسة هذه ما عندها وانت وصل يعني اليوم
2: أرى غير مدرب لأنك معناتها كل واحد واضح الشباب القرويين كان تفكي ومدرب فرق جراية مع أحد كذا فهمتي عارفين إيش الناس تعمل معناها واضح عارفين الناس إيش تعمل إحنا طارق جراي ممنوع عليه يدخل بيجا، وكان احنا في معناتها في حرب على هذاك هو الاحتراف مدرب هذاك هو. اعطيني انا مدرب معناتها معناتها ينقذ من هذا وبعد الحرب تقول له هذا حديث، ثم ملاعبيه و ثم ملاعبيه خارج معناتها، ولاعبيه كانت معناتها تلعب معناتها اساسيين نلقاها مع جمال بن سالم خارج معناتها خارج خارج القائمه، وحتى مع في السليم خارج القائمه، وقال شنو انا نفرض في الانضباط على شنو عندك انت انضباط؟ عندك 40 لاعب انت معناتها موجودين في الولابي بيجي معناتها بمستويات كبيره. الرشيد بشير معروف محدود جدا بعد معناتها بدايه موسم كارثي مع قرار فيفا بمنع فريق من الانتدابات وغير ذلك، على الاقل تحسن فريق، عاقبوا مدينه ما تعاقبوش معناتها على حساب فريق الاولمبي بيجا، على حساب جمعيه فريق الاولمبي بيجا، معناتها الناس الكل يفضل قومه من معناتها من حوله معناتها
1: هي عوامل
2: الناس الكل مش تهرب
1: متعدده، هي عوامل متعدده خلت الاولمبي بيجا اليوم
2: الغالب. لكن كان كان كان بالامكان، كان حاليا مش امور، كان بالامكان لو تم الاستماع إلى معناتها على الأقل إلى آراء ناس اللي نصحوا الهيئة التشريعية أنه قالوا له يا ودي راه ماهوشي معناتها ماهوش مدرب اللي مش ينقل فريق راه ماشي نحو معناتها الهاوية، بكل صراحة ماشي نحو الهاوية. هذا ما هذا اللي صار، هذا اللي صار، هذا اللي خفنا منه، هذا السيناريو اللي خفنا منه، خفنا وأنه نجيو في آخر جولة وتكون تحت رحمة نادي افريقي او اي فريق اخر معناتها تحمل وخارج ملعب باشا، مش حتى في ملعب باشا معناتها تكون مباراه معناتها حياه وموت بلغه الكوره. لكن انت جيت مع وضعيه الاولمبي باجي لا يحسد عليه، نسكر القوس على الكل ونرجع ونحن نعيش بالتفائل. وكم عشت بالتفائل يا حنان على امتداد هذا الموسم مع فريق الاولمبي باجي،
1: نخلي شويه امل
2: في كل مره نقول هذا توجيه انتصار، لا رغم قبل هذه معناها، وفي كل مرة وكأنها بدأت شمعة الأمل عندي تنطفئ يا حنان.
1: برنامج الجولة الأخيرة مش يكون على ثلاثة دفعات، نهار الاثنين نهار الثلاث بليتو 12 مي الأربعة نتاع العشية العمران مع مستقبل مرسى، نهار الأربعة الأربعة نتاع العشية نادي البنزرتي ترجي جرجيس، النادي الرياضي صفاقسي نجم الساحلي، مستقبل قابس الملعب التونسي، ونهار الخميس مقابلات هامة جدا النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، الاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان، ترى النجم المتلوي شبيبة القيروان، واتحاد بن قردين يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي ويسدل الستار على بطولة هذا الموسم كالعادة، يعني بطولة مثيرة للجدل، شفنا فيها برشا حاجات، قرينا على برشا حاجات، شفنا كل يعني واحد على طريقته، مستوى متوسط جليل ما عدا بعض المقابلات كما مقابله النادي الصفاقسي والترجي.
2: شوف الى مستوى شوف التقطعات البطوله هي اللي خلت الفرق كلها
1: بالبلاد، وهل البرمجه هذه جليل انت اول اسبوع على الاثنين ثلاث الاربعاء
2: معناتها طويله من اجل البطوله العربيه وغير ذلك، ثم جاء شهر رمضان توقفت البطوله، ثم جيت انت رجعت بطوله وفكرت اللي الفيفا مش تبعثك مراسل كل عام، برشا ناس تحكي الفيفا هي كل عام تبعث مراسل الفيفا معروفه كل عام 15 مئة توقف البطولات العالميه،
1: اليوم كاس العالم على الابواب يعني كاس تونس مش يتاجل
2: حتى قبل كيك 15 مئة معروفه البطولات معناتها هما راهو البطوله التوقف معناتها البطولات راهو تعرف وقتاش القرار تم اتخاذه حنان. كنتذكر اللاعب الكاميروني فوي اللي مات معناتها معناتها فوق الملعب وقت عملوا حساب مباريات نتاع اللاعبيه في الملاعبين الدوليين ثم عدد معين تاع مباريات لازم يفوتوش، لازم بطوله تقف شر ذاك باش تمكن مساحه من راحه للاعبيه، هذاك علاش جاك الفيفا وليت نهار 15 ماي
1: لازمها
2: توفى البطولة، ويعرفوا الهيئة المدير والهيئة التسييرية هذه تعرف اللي فيما كاس عالم مش ما عرفش كاس عالم يعرف، ويعرفوا الفيفا نهار 15 ماي مش تكمل البطولة. انت القراءات هذه وانت اذا كان ما تعرفش تقرا الرزنامة سواء البطولة تاع تونس والا الرزنامة العالمية والا المواعيد العالمية والا المحطات الكبيرة العالمية والا القرارات العالمية الكل ما تعرفش تقراها يا اخي بات المسرح هذا
1: واضح. حظ سعيد للأولمبي البيجي، ديما نقول إن شاء الله. نعم. إن شاء الله إن شاء الله تكون يعني تصير معجزة ويمنع فريق الأولمبي البيجي. نعم. وبعدها
2: هذا هو حاليا
1: بعدها برشا حديث
2: والله. كلمة هذا لو شعر كلمة مقبلة.
1: إيه.
2: انتهت حلول الأرض، ما انتظر حلول.
1: إيه إن شاء الله إن شاء الله فريق الأولمبي البيجي يضمن بقاء، وهذا ماذا بينا عنا فريق من الشمال الغربي موجود. تقطع الخط جليل مرة أخرى للأسف الشديد، ومرة أخرى نعتذر لبقية ضيوفنا. نذكر اليوم الأولمبي البيجي فاز من شبية العمران 2-1. الملعب التونسي تعادل مع اتحاد بن قردين دون أهداف. مستقبل سليمان فاز من مستقبل جيبس هدف مقابل صفر لكنه غادر الرابطة الأولى. وشبيبة فازت في اللحظات الأخيرة أمام الاتحاد المنستيري هدف مقابل صفر. غدوة الأربعاء نتاع العشية النجم الساحلي نادي البنزرتي ترجي جرجيس نجم المتلوي، ومستقبل مرسى النادي الرياضي صفاقسي. ويبقى يوم الأحد لدربي العاصمة بين ترجي وفريق النادي الإفريقي. نعطيكم الترتيب: الإفريقي 62 نقطة، ترجي 60، 56 النادي صفاقسي، 45 الملعب التونسي، 42 الاتحاد المنستيري، النجم المتلاوي 39، 38 نقطة للنجم الساحلي، 35 ترجي جرجيس مع شبيبة العمران ومع فريق اتحاد بن قردين. مستقبل مرسى 34 نقطة، النادي البنزرتي 33، الأولمبي البيجي 31 نقطة، شبيبة 30، وكما ذكرت مستقبل جابس ومستقبل سليمان رسميا غادروا الرابطة الأولى لكرة القدم. غدوا مع كريم جملة من المقابلات إن شاء الله بشتبعوها في المباشر في استوديو الرياضة. تحية لك سليم، تحية نزار، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة.
3: سبورت تايم.

0: مين؟ من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: هاك تعب، نرتاحوا الليلة ونخرجوا غدوة حتى تسوق مرتاح.
2: لا تويزنا نخرجوا وهكا نصف الليل نبداو بحث الجماعة.
1: لو كان يجرنا حادث الأولاد شكون بيهم؟
2: سبك الخير على طرف تعبي شي جرنا حادث.
1: نسيت سي عمر جارتنا جه النوم في الكاميون ودخل في السيارة المقابلة ومات هو واللي في السيارة الكل.
2: عندك الحق، نخرجوا الصباح مرتاحين خير.
3: السياقة في حالة تعب خطر كبير، لأن السياقة تتطلب تركيز كبير ويقظة دائمة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ايش فيك مشكلة هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والاقسام اللي عندهم امتحانات اخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: مساء الخير، تمام 9 هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي الكاف.
4: ومنها نحييكم في موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. ووجهت الوزارة دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية الذين نجحوا في تطوير محاضرات حاملة رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية ومعينات بيداغوجية حديثة ليكونوا جزءا من هذا المشروع الرقمي الجديد. انتظمت اليوم بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة تحسيسية للتعريف ببرنامج رائدات الذي أطلقته وزارة شؤون المرأة والأسرة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامن ببوسلم. تدخلت مصالح الموفق الإداري لفضي إشكالية عقارية وصناعية بالمنطقة الصناعية طريق عمدون بولاية باجة ضمن مجالات تدخل هذا الهيكل العمومي. تتواصل أشغال ربط عمادتي زنفور والأحمرنا من معتمدية السرس بولاية الكاف بالماء الصالح للشرب لفائدة أكثر من 200 عائلة بكلفة تفوق 1,000,000 دينار على امتداد 8 أشهر. تنتظم اليوم وغدا بدار الثقافة طاهر الحداد بوادي الزرقاء بباجة فعالية الدورة الخامسة لملتقى الطفل والعائلة، والذي يتضمن عديد الورشات والفقرات التنشيطية. انطلق اليوم بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بمشاركة 10 مدارس ابتدائية لعرض أنشطة مسرحية تختتم بتتويج عمل مسرحي، ويشارك في الملتقى إقليمي للمسرح ببنزرت. أصيب فلسطيني وطفلة بجروح اليوم أثر اعتداء المستوطنين عليهما في قرية جنوبية الخليل. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
7: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفن. أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي.

15 دقيقة بعد 9 على بركة الله. زيقنا المستمعين ننطلق في حصتنا أهل الفن بطعم خاص, سامحونا لغالب لأنه عصام الله يرحمه أنتم عايشين معنا الحدث. عصام معناها بلغتنا العامية عهدي به في آخر منوعة معايا, في المنوعة هذه بالذات معناها المنوعة هذه بالذات أهل الفن, وكنا سهرانين بالرغم الضحك والألم اللي عنده, كنا معناها عارفوا لخدمة الليل تقريبا ذاك معناها التقني مع الاستوديو فقط مع المنشط راس الخدمة عندها رونق خاص في الليل الله يرحمه, كان تعب ظهر عليه برشا وكان الألم ما نجمش نوصفه لكم, لكن كان يضحك ويقول هذيك هي اللي صابنا ربي ربي الله غالب. من الحاجات اللي عنده عصام في الأنغام فصارية كمن هكا, عنده أنغام يحبها ومن عشاق وردة ذي اللي ما يروم بتعرفوا إيش, وأنه اللي تلاحظوا عشاق وردة واللي يسمعوني أنه كيخدم معي عصام الله يرحمه الأكثر حاجات نعدوا وردة, معناها حتى كان نخدم صباح ولي متغدوا ودينا ديما وردة موجودة معنا من الصدفة الليلة, وأنه نخدم له سليم وسليم كيف كيف يعرفوا أنه عاشق لوردة. ثم مرة من المرات باش نرجع بيكم الزمن, احنا في 2026 نهار 5 أفريل 2019 بالذات, عصام الله يرحمه طلب من سليم باش يصب ليه مقطع معين من وردة, مانيش باش نحكي برشا باش نسمعه لكم المقطع هذا, ونحب الناس كل تقول الله يرحم عصام.

me fer, me fer.

مفارق مفارق وانا هنا وحدينا من غيرك انت ازاي

29 دقيقة بعد التسعة. كان هذا نغم مهدى لروح فقيدنا وابن هذا الأستوديو واللي كان معي في آخر رحلة من رحلات هذا الفضاء. عاشق للأغنية الطربية، عاشق لوردة، وكما قلت عصام الله يرحمه كان طلب بن سليم اللي رافقني، تحية لي خاصة. كان طلب بن سليم يوم 5/4/2019 وأنه يسجلوا المقطع هذا بالذات اللي فيه لاحظته أكثر من معنى، وفيه انت إنسان سبحان الله حاسس وأنه مغادر مهما كان. إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يعوض عائلته خير، إن شاء الله ربي يعوض على مرته ووليده، وهذا ما نجم نقولوه. تتواصل عجلة الزمان، لا رد لمشيئة الله، نتواصل مع بعضنا زيخنا المستمعين في هالسهرة الإذاعية هذه اللي مش

ضيوف الدورة من خلال مونودام اللي هو المسرح الخاص بالمرأة. أنا مش درام وأنا مونودام، تسمية فنية بحتة معناها حول المرأة والركح، المرأة وجسد المرأة على الركح الدرامي من خلال ما تقدمه المرأة. هذا هو تقريبا مش كون بارز. كذلك بعد العشرة مش نحكيه على السينما، مش نحكيه على مهرجان سينما التجريبي بالقيروان. إن شاء الله مش كون معنا أخونا سامي النصري مش يعطينا قراءة كذلك لهذا التظاهر المشتنطلق يوم الثلاثاء في مدينة الغالبة بالقيروان.

مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في رحلتنا. تحياتي لكم. الكاف غدا بإذن الله مش تكون في نطاق افتتاح أو انفتاح المركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف على مؤسسات التعليم العالي والمهتمة بالشأن الثقافي. يحتضن المركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف حفل اختتام المهرجان الثقافي والرياضي في دورته 39 غدوة السبت 9 ماي 2026، بداية من الساعة 3:30 بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف. لنا عودة للموضوع هذا إن شاء الله في خصوص المتابعات لمركز الفنون والنشاط متاعه. كذلك اليوم الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بمشاركة 10 مدارس ابتدائية. الملتقى هذايا اللي أكيد أنه بشاقة اختيار عمل منهم ويتوج يتعدى للإقليمي ثم الوطني، هذايا بالنسبة للمشاريع المسرحية اللي تجيب الوسط المدرسي اللي تواصلت اللي على مدار يوم كامل بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف. انتظار يوم غد اللي باش يكون يوم حافل بالنسبة لطلبة الجمهورية التونسية، بالنسبة للمهتمين بالشأن الثقافي، مؤسسات التعليم العالي، وحفل اختتام المهرجان الثقافي والرياضي في دورته 39.

0: تمام، والعاشرة ليلا هنا على موجتنا. صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لأخير نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها، بولاية الكاف أكثر من 200 عائلة بعمادتي زنفور ودحمارنا بمعتمدية السرس ستستفيد من مشروع التزود بمياه صالحة للشرب. وزارة التربية تطلق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية. والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن عن تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة. انتظمت صباح اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة تحسيسية لتعريف برنامج رائدات الذي أطلقته وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وذلك في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم. مدير هذا المهرجان كمال البركاوي يضيف:
1: ورشة تحسيسية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة، وذلك في إطار برنامج رائدات للتعريف بالبرامج الجديدة لوزارة المرأة والأسرة. الهدف هو التحسيس والتوعية، لأنه برنامج جديد هو يكون معناها من ذلك هبط على الانترنت، هو برنامج مش يكون التسجيل للانتفاع ببرنامج رائدات، ما يكون يتم عن طريق المنصة هذه الرقمية، وذلك للتعريف بهالمنصة هذه اللي معناها المنتفعات بالبرنامج رائدات مش يتم عادش بالملفات معناها الورقية تولى معناها بالتسجيل عن بعد. هذا هو الغاية منه، معناها التعريف والتحسيس بالبرامج الجديدة لوزارة المرأة والأسرة. وبالطبيعة هذا يعنينا احنا كجمعية مجتمع تنمية المواطنة للدورنا التحسيسي والتثقيفي والتوعوي الموجه لجميع فئات المجتمع من ضمنهم المرأة العاملة والمرأة الكادحة.
0: بولاية الكاف تتواصل أشغال ربط عمادتي زنفور والحمارنا من معتمدية السرس بالماء الصالح للشرب لفائدة أكثر من 200 عائلة بكلفة تفوق المليوني دينار على امتداد 8 أشهر. عضو المجلس المحلي بالسرس رضا الرزقي يضيف:
2: مشروع حوض واتيسة وبالتحديد الماء الصالح للشراب في منطقة زنفور والحمارنة، هذا يشمل تقريبا أكثر من 200 عائلة اللي وأخيرا حلحلت الأمور بعد عدة صعوبات شدها المشروع هذا. كلفة المشروع تناهز 2,600,000,000 تقريبا، خرجت في الصفقة والحمد لله تحصل عليها المقاولة اللي بيش ينطلق إن شاء الله في 1 جوان. منطقة زنفور والحمارنة هذوما زوج مناطق اللي تفعوا بالمشروع هذا، عدد العائلات المنتفعة تقريبا 200 عائلة أو أكثر من 200 عائلة، تمتد قنوات في أكثر من 22 كيلومتر. والمؤمل هو كنا نحطه احنا من 1 جوان تقريبا في فيفري 2027 ان شاء الله. عندنا وعود من المقاول انه باش يكون مده الاشغال باش تكون اقل من المده المطالب بها المقاول، ان شاء الله باش يكون اقل.
0: الى ولايه باجينا تدخلت مصالح والمرفق الاداري لفضي اشكاليه عقاريه وصناعيه بالمنطقه الصناعيه طريق عمدون ضمن مجالات تدخل هذا الهيكل العمومي. وتم خلال جلسة توافقية انتظمت بمقر مصالح الموافق الإداري تقريب وجهات النظر بين الإدارة والمتعاملين معها بما يضمن سيادة القانون ويدعم الاستثمار وفق بلاغ صادر عن الموافق الإداري. وشهدت الجلسة التي جرت بتعطير من المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية علي بوعلي تداولا في مختلف العناصر الملف والاستماع إلى توضيحات الأطراف الحاضرة بخصوص الوضعية القانونية والواقعية للمقسم الصناعي موضوع النزاع. وشددت المصالح على أن تعهدها بهذا الملف يأتي في إطار صلاحياتها التوافقية لتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة دون المساس باختصاصات الهياكل الإدارية أو القضائية. نبقى في باجة، وفي شان ثقافي انطلقت اليوم بدار ثقافة طاهر الحداد بواد الزرقاء فعالية الدورة الخامسة لملتقى الطفل والعائلة والذي يتواصل إلى غاية يوم غد السبت، ويتضمن عديد الورشات والفقرات التنشيطية التي يتحدث عنها مدير دار الثقافة بواد الزرقاء صلاح أطرابلسي.
3: اليوم تنطلق النسخة الخامسة لملتقى الطفل والعائلة دول زنجة، تتواصل على مدى يومين. النسخة جديدة، نسخة خامسة، تتضمن العديد من الفقرات، تتنوع بين الورشات التكوينية، بين العروض الفنية والحوارات الثقافية. الورشات تتوزع على 4 عناوين، ثم ورشة صناعة الفيلم الكرتوني، ورشة الفن التشكيلي، ورشة الارتجال المسرحي، ورشة الحكوات الصغيرة، ومش يكون ثم زوج عروض بعرض تنشيطي وعرض مسرحي بعنوان رحلة الأمير، ومش يكون الجمهور على موعد مع حوارات ثقافية نحكي على المسرح وتعديل سلوك الطفل. حقيقة الملتقى هذا هو موجه بالأساس للطفل والعائلة على حد سواء. نعرف الفترة هذه فترة امتحانات نهاية العام الدراسي.
0: أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأسيس المنصة الرقمية التعليمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. ووجهت الوزارة دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية الذين نجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية ومعينات بيداغوجية حديثة ليكونوا جزءا من هذا المشروع الرقمي الجديد. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى تجميع أجود الإنتاجات التربوية الوطنية وتعميم الفائدة منها بما يخدم مصلحة التلميذ والمعلم على حد سواء، متوقعة أن تشكل هذه المساهمات النواة الأساسية لمحتوى تعليمي رقمي تونسي تفاعلي ومتاح للجميع. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان اليوم عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بداية من يوم الاثنين 18 من ماي بنقطتي البيع بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس. وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنه عن 45 كيلوغرام ب 27 دينارا للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام فقد حددت الأسعار ب 23 دينار و 800 مليم الكيلوغرام الحي. نهزت عائدات العمل المتراكبة 2.9 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة، مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها اليوم البنك المركزي التونسي. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفق أفريل من العام الفارط إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل الفارط. وتطورت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10% لتتجاوز 25.1 مليار دينار، أي ما يعادل 103 يوم توريد إلى غاية 7 من ماي، مقابل 22.8 مليار دينار أي ما يعادل 99 يوم توريد قبل سنة. أما بالنسبة لخدمات الدين الخارجي فقد زادت إلى 2.5 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة. ختاما، وفي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون اليوم في غارات جديدة شنها الكيان الصهيوني على قرى وبلدات عدة في جنوب لبنان وفق ما أوردته مصادر إعلامية. بالتوازي، دعا رئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم دول الاتحاد الأوروبي للضغط على الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار على لبنان. دبلوماسيا، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بأنها ستعمل على تسهيل محادثات على مدى يومين الأسبوع القادم بين حكومتي لبنان والكيان الصهيوني. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي ملي تذكير بأبرز ما جاء فيها. في ولاية الكاف أكثر من 200 عائلة بعمادتي زنفور والحميرنة بمعتمدية سرس ستستفيد من مشروع التزود بالمياه الصالحة للشرب. وزارة التربية تطلق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية. والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن عن تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى. اللقاء.

兴奋。اهل الفن بامضاء عادل الخميسي.

0: مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين متواصلين معكم على موجات إذاعة الكيف في رحلتنا أهل الفن. تحية لكم كل أصدقائنا اللي تابعوا فينا. مهرجان المسرح الحديث بالقيروان اللي يديره أخونا سامي النصري بالقيروان اللي مش ناخذوا فكرة على البرنامج اللي باش ينطلق من المفروض يوم غد بإذن الله. خوي سامي مرحبا بك.
1: مرحبا مرحبا بك وكل مستمعي إذاعة كيف
0: يعيشك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: ليك وحشة يا أخوي. مرحبا بخوي.
1: ربي فضلك. كل سلامي إلى كل الأصدقاء هناك وإلى كل الفنانين والمسرحيين. تحية شوق ومحبة لهم جميعا.
0: بالمثل كذلك تحية من الكيف الخونة سامي النصري. إذن مهرجان المسرح الحديث بالقيروان اللي تشرف على إدارته هذه السنة من 9 إلى 14 مايو 2026، شنو أبرز المحطات والإصرار على عودة هذا المهرجان؟
1: طبعا يعني قيروان أيضا لها بريق في المسرح يمتد يعني عرق أو تمتد عراقته تقريبا إلى يعني قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، حركة مسرحية متميزة. وهذا المهرجان جاء أواسط التسعينات بالتحديد سنة 1995، وكانت بدايته انفتاحا على التجارب المسرحية الجديدة والمتجددة وعلى روح البحث خاصة عن مناسبات تحيي فيها هذه المدن مثل القيروان روح المسرح وتعطي تقريبا يعني صبغة جديدة له من خلال اللقاءات، من خلال العروض، من خلال الندوات، من خلال النقاشات. لأن هذا تقريبا المهرجان كان من أوائل المهرجانات الذي أرسل يعني عادة النقاش، عادة نقاش العروض والحوار الذي يقع بين الجمهور والمبدعين المسرحيين والنقاد وغيرهم. هذه الدورة تأتي استثنائية لأنها أولا هي الدورة 30 لهذا المهرجان، وبالتالي تبرز عراقته، ولأنها أيضا تجيء بالنسبة إلينا أيضا في يعني في نوع من التحدي الفكري والجمالي والرغبة في أن يبقى المسرح يضيء يعني عتبات هذه المدن ويعطيها روحها إن صح التعبير وخصوصيتها وموسيقاها وإيقاعاتها الجميلة. حاولنا بهيئة جديدة للجمعية منذ أواخر 2025 أن نفتح المجال للبحث عن خصوصية لهذا المهرجان والعودة به إلى أصوله، يعني إلى أنه مهرجان يقدم الأعمال الجديدة ومهرجان يفتح الحوار والنقاش حول الإبداع، حول المسرح، حول الكتابة، حول التمثيل وغيرها. وهذا ما تم بالنسبة إلينا يعني في هذه المدة التي نعتبر أنها وجيزة، 6 أشهر تقريبا من الأعداد، ليست المدة طويلة، ولكننا حاولنا أن على الأقل نعيد طريق هذا المهرجان ونفتحه على يعني المدينة بشكل عام، على المدينة العتيقة، على الفضاءات التاريخية والتراثية بالقيروان، وأيضا على المعتمديات الأخرى التي تزخر أيضا بجمهور بطاقة مهم أن يذهب إليها المسرح، ومهم أن تمتد إليها صوت أصوات المسرحيين والمسرحيين. وتقريبا هذا ما تم. سيكون المهرجان امتداد بين المدينة وبين المعتمديات، أيضا سيكون امتداد ما بين المركب الثقافي الذي يأتي في وسط المدينة وما بين فضاءات مثل المدينة العتيقة، مثل مقهى بروتا، مثل يعني بيت الشعر، مثل مركز الفنون الدرامية والركحية. إذن تقريبا الأسواق يعني سيكون تقريبا في امتداد بين أو في حوار ما بين هذه الفضاءات جميعا. هناك أيضا الأعمال الجديدة المهمة. هناك عمل سيكون هو في الافتتاح اللي هو آخر إنتاجات الفاضل الشعايبي وجليلة بكار، سيكون يعني غدا يوم السبت 7 مساء على ركح يعني دار الثقافة سد بن فرات. سيكون هناك أيضا عمل أو آخر أعمال المخرج حمادي الوهابي الذي هو عطيل وبعد، هذا العمل الذي تم إنتاجه لمهرجان الحمامات ويعني حظي بإعجاب واهتمام الجمهور. وهناك أيضا عمل مسرحي من لأحد المخرجين الشباب اللي هو إلياس إسماعيل، هو عمل مسرحي فيه طاقات تمثيلية وأدائية جيدة. هناك أيضا آخر أعمال يعني ابن الكاف اللي هو الأزهر الفرحاني والهيكل الفنون الدرامية الذي يمثله وهو يعني المركز الثقافي غرطة. لنا الشرف أيضا أن نستقبل هذا العمل الجديد وأن نناقشه. هناك أيضا آخر يعني أعمال الفاضل الجزيري هو جرانتي العزيزة، ستكون في الاختتام بطبيعة الحال، لأنه تكريم لهذا الرجل وتكريم أيضا لهذا النفس الذي ظل يعني يعتنق المسرح ويؤمن بالمسرح إلى آخر رمق. أذكر أنه تقريبا في هذا العمل تحدث عن نفسه، تحدث عن مسار سنوات طويلة كفنان كمسرحي كموسيقي في يعني في نوع من البيوغرافيا إن صح التعبير.
0: نعم.
1: عمل أيضا سيكون إن شاء الله هو جزء أساسي من هذا المهرجان. وإلى جانب ذلك، هذه السنة انفتح المهرجان على عروض دولية، سيكون هناك عرض من مصر العربية وهو عرض للمخرج محمد فاضل قباني، عرض على الأقل بالنسبة إلينا يمثل انفتاح دولي على للمهرجان، إلى جانب بطبيعة الحال حضور ضيوف إن شاء الله يكونوا موجودين معنا من الجزائر من المغرب ومن مصر. وهي في النهاية مناسبة على الأقل بالنسبة للمهرجان إلى أن يجدد طرحه ويجدد جمهوره، وفي نفس الوقت ينفتح أكثر ما يمكن شيئا فشيئا على جمهور وعلى مبدعين من خارج القيروان ومن خارج تونس. طبعا هذه البرمجة يعني إضافة إلى الورشات والتربصات التي هي ركن أساسي من المهرجان، والندوة الفكرية التي ستهتم بالتراث المسرح والتراث وبمشاركة لفنانين ومبدعين. وأيضا المهرجان سيكون فيه مسابقة في التمثيل، على اعتبار أيضا خصوصية هذا المهرجان أنه يقدم جائزة إن صح التعبير أو يجازي الممثلين والمؤدين. نتمنى يعني أن يكون على الأقل في مستوى انتظارات الجمهور في القيروان وفي تونس، وأن يمثل بادرة تعيد نوعا ما الروح الفنية والثقافية للمسرح التونسي، ومناسبة تضيء نوعا ما يعني على الأقل هذه الأوقات المهمة بالنسبة إلينا في الحراك الثقافي والفني. المهرجان فقد تم بشراكة يعني مهمة وهامة مع مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، مع المركب الثقافي، مع مركز الفنون الدرامية والركحية، أيضا مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية. وهناك أيضا يعني أيضا بامتياز تشاركي إن صح التعبير، هناك الوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية، يعني مؤسسات ستساهم في هذا المهرجان. ونرجو على الأقل أن نتمكن من فعليا من خلق اختلاف وخصوصية لهذا المهرجان نثمن من خلالها المسرح ونثمن عمل أو أعمال المسرحية
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة أخويا سامي، شكرا، سعدنا بالتواصل معك وقراءة شافية وظافية بالنسبة لهذا المهرجان، والناس اللي تتبع فينا على الباج متاعنا ولا حتى على المباشر نجموا إذن أبرتير من غدوة يشوفوا العروض اللي موجودة من هذا المهرجان إلى غاية يوم 14 ماي 26. دكتور سامي النصري شكرا لك، لنا عودة للموضوع بإذن الله، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.
1: شكرا.

سلام لكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا في سهرتنا أهل الفن، تحياتي لكم الكل في المتابعة. البرنامج مازال متواصل معكم، نجي ل دبليو نقطة راديو كيف بوان تي ان. تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود. بالنسبة للبرنامج العام اللي أعطيناه بخصوص التظاهرات الثقافية اللي إن شاء الله غدا باش يكون الملتقى حول الملتقى الجامعي بمركز الفنون الدرامية والرقحية بالكيف، اللي مش يحتضن لقاء مهم بعد لقاء اليوم اللي كان حول المسرح بالوسط المدرسي. كذلك الرحلة مازالت متواصلة في خصوص المتابعات معكم أصدقائنا المستمعين. عرض لو تظاهرة المونودام بفضاء دروب بتونس تحت إشراف عماد الوسلاتي مازالت متواصلة، هذه التظاهرة اللي انطلقت البارحة إلى يوم الأحد بلقاءات متعدده بورشات حول فن الكتابه في المونودام، الكتابه الخاصه بالمراه، الاحداث والامكانيات. كذلك نجي تول دبليو نقطه راديو كيف بوينت ان مع اصدقائنا المستمعين ومتابعتهم واقتراحاتهم لنا في الرحله. تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا وين ما كنتوا في سهرتنا. تحياتي العسيل عسوله في سهرة الليلة لبنى الفريحي، مساء الورد سهرة ممتعة للجميع حنان جماعي، صابرين اليونسي مساء النور وسرور، تحية طيبة ليك عادل وكامل فريق البرنامج معاك، بالتوفيق للجميع، تحية لكل مستمعي إذاعة الكيف، نبيل بن علي الورفلي إن شاء الله بالتوفيق وسهرة ممتعة عليكم، منيا العيساوي مساء الفل والياسمين، نجاة الشيخاوي مساء الورد لكم الكل، وسيلة حرم مساء الورد لكل المستمعين اللي تابعوا فينا، مرحبا بكم الكل. تحياتي كذلك للمستمعين اللي يتابعوا فينا بالاستماع فقط ما يشاركوش معنا بالكلمات في سهرتنا. هكا أصدقائنا المستمعين نأتي إلى نهاية هذا العدد الخاص من رحلة أهل الفن، شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني، نتقابلوا بإذن الله نهار الأحد كان قعدنا حيين.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا

0: أهل الفن. أهل الفن بإمضاء عادل الخماسي.
1: تمام، والحادية عشر ليلا هنا على موجاتنا. أهلا بكم إلى آخر موعد إخباري لهذا اليوم. زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفى أبريل من العام الفارط إلى 2 مليار دينار نهاية أبريل الفارط وفق المؤشرة النقدية والمالية التي نشرها اليوم البنك المركزي التونسي. وتطورت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10% لتتجاوز 25.1 مليار دينار، أي ما يعادل 103 يوم توريد مقابل 22.8 مليار دينار، ما يعادل 99 يوم توريد قبل سنة. صادق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان هذه السنة، ذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد اليوم. يشار إلى أن صادرات زيت الزيتون المعلب سجلت إلى موفى مارس الفارط ارتفاعا ب 69% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ بلغت قيمته 340 مليون دينار. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. تدخلت مصالح الموفق الإداري لفض إشكاليات عقارية وصناعية بالمنطقة الصناعية طريق عمدون من ولاية باجة ضمن مجالات تدخل هذا الهيكل العمومي. وتم خلال جلسة توافقية انتظمت بمقر مصالح الموفق الإداري تقريب وجهات النظر بين الإدارة والمتعاملين معها بما يضمن سيادة القانون ويدعم الاستثمار. ختاما، استشهد 10 مواطنين واصيب اخرون اليوم في غارات جديده شنها الكيان الصهيوني على قرى وبلدات عده في جنوب لبنان وفق ما وردته مصادر اعلاميه. شكرا على كرم المتابعه ليلة هادية جميعا وتصبحون على خير.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في برنامجكم الأسبوعي مقامات التجلي. نواصل بصحبتكم التعرف على مختلف الأشكال الإنشادية والذكرية المعتمدة في إطار الطريقة القادرية في مختلف البلدان الإسلامية. وقد شرعنا في التعريف بهذه الطريقة الصوفية المشرقية التي تأسست في مدينة بغداد العراقية في بداية القرن الثاني عشر الميلادي على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 66 و100 وألف. ولازلنا نخوض في سيرة هذا العلم الصوفي الذي شغل المسلمين على امتداد عدة قرون ونال أعلى درجات الشهرة والشعبية، ولا شك أن في ذلك بعض المبالغة التي تفاقمت وتعاظمت عبر الزمن من خلال ما حاكته خيالات المحبين ونسجته حكايات المتعاطفين. تكلمنا كذلك عن فرع هذه الطريقة الصوفية في فلسطين، وذكرنا أن بلدة اليامون الواقعة شمال غرب مدينة جنين في الضفة الغربية تعد موطنا للفرق الصوفية من أتباع الزاوية القادرية، حيث يقبل الناس على هذه الطريقة لإحياء ومشاهدة حلقات الذكر والموالد الشعبية والأناشيد الصوفية المتنوعة. وقد أشرنا إلى ما كتبه الباحث الفلسطيني عبد الرحمن شراب حول كيفية الانتساب للطريقة القادرية بمنطقة جنين، حيث انتقد بعض المغالاة في المبايعة والانتساب للفرق الصوفية هناك، إذ يصلي المريد ركعتين ويقوم بتلاوة بعض الآيات القرآنية أمام شيخه، ومن ثم يأخذ شيخه عهدا عليه بطاعة منهج الطريقة القادرية. ويضيف الأستاذ شراب أن الصوفية في فلسطين بشكل عام لا تجمعهم أي علاقات سياسية أو تنظيمية مع أي فصيل فلسطيني، حيث يلتزمون الحياد التام في تعاملاتهم وكافة أنشطتهم. وتقوم الطريقة القادرية الفلسطينية غالبا بترجيح الجانب الديني على الجانب السياسي، رغم مشاركتها في المظاهرات الشعبية الداعية لإنهاء الاحتلال والانقسام الفلسطيني، باعتبار فلسطين وقفا إسلاميا لا يجوز التفريط فيه. وتقع أقدم زوايا الطريق القادرية في فلسطين داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، وهي عبارة عن بناية أثرية يعود تاريخها إلى الحقبة العثمانية، وتحديدا إلى سنة 33 و600 وألف. وتعتبر هذه الزاوية القادرية المقدسية من المباني القليلة في القدس التي حافظت على تخطيطها ونسيجها المعماري الأصلي دون أي تغيير جوهري، وهي لا تزال تقوم بوظيفتها الأصلية حتى يومنا هذا. وقد وقف على هذه الزاوية أوقاف سخية وعمل فيها عدد كبير من الموظفين، وارتادها العديد من سكان المدينة والوافدين، وهي تعرف بالزاوية الأفغانية نظرا لإقامة مجموعة من أفغان القدس فيها على امتداد العقود الماضية.

نواصل أعزائنا المستمعين حديثنا عن الطريقة القادرية وشيخها المؤسس عبد القادر الجيلاني، وعن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي في تلك الفترة وفي بغداد بصفة خاصة حيث ظهرت هذه الطريقة الصوفية، وأهم ما ميز تلك الفترة على المستوى السياسي في بداية القرن الثاني عشر الميلادي انتشار الفوضى التي عمت كافة أرجاء الدولة العباسية، حيث كان الصليبيون يهاجمون ثغور الشام وقد تمكنوا من الاستيلاء على أنطاكيا وبيت المقدس وقتلوا فيها خلقا كثيرا من المسلمين ونهبوا أموالا كثيرة. وكان السلطان التركي بارك ياروق ابن جلال قد زحف بجيش كبير على بغداد ليرغم الخليفة على عزل وزيره ابن جهير، فاستنجد الخليفة بالسلطان السلجوقي محمد ابن ملكشاه، ودارت بين السلطانين التركي والسلجوقي معارك عديدة كانت الحرب فيها سجال، وكلما انتصر أحدهما على الآخر كانت خطبة يوم الجمعة تعقد باسمه بعد اسم الخليفة العباسي. وكانت فرقة الباطنية قد نشطت في مؤامراتها السرية واستطاعت أن تقضي على عدد كبير من أمراء المسلمين وقادتهم، فجهز السلطان السلجوقي جيشا كبيرا سار به إلى إيران، فحاصر قلعة أصفهان التي كانت مقرا لفرقة الباطنية، وبعد حصار شديد استسلم أهل القلعة فاستولى عليها السلطان وقتل من فيها من المتمردين. وكان صدق ابن مزيد من أمراء بني مزيد من قبيلة بني أسد قد خرج بجيش من العرب والأكراد يريد الاستيلاء على بغداد، فتصد له السلطان السلجوقي بجيش كبير من السلاجقة وتغلب عليه، وكان المجرمون وغيرهم من العاطلين والأشقياء ينتهزون فرصة انشغال السلاطين بالقتال فيعبثون بالأمن في المدن ويقتلون الناس ويسلبونهم أموالهم، فإذا عاد السلاطين من القتال انشغلوا بتأديب المجرمين. وهكذا تدهورت الحياة السياسية والاجتماعية في تلك الفترة التي ظهرت خلالها الطريقة القادرية في القرن الثاني عشر الميلادي، وكثرت الفتن والأزمات الاقتصادية وانتشرت الأوبئة، وكلها عوامل أسهمت في تدمير البنيات الاجتماعية المادية والمعنوية التي كانت من مقومات القوة والنماء. لذلك خربت المدن وانقطعت الطرق وانتشرت السرقة ولم تسلم حتى قوافل الحجاج حيث يغار عليها جهارا نهارا. بالإضافة إلى التدهور السياسي والاجتماعي حصلت خلال هذا القرن العديد من الكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات والزلازل التي ضربت البلاد وأحدثت بها أضرار كبيرة في البنايات والجسور وغيرها. وكانت آثار الجفاف وخيمة على معيشة الناس واستقرارهم، لأن انقطاع الأمطار أدى إلى قلة المحاصيل وكثرة الغلاء، فارتحل الناس عن الديار والبلاد وماتت الحيوانات التي هي المصدر الأساسي لمعاش الإنسان، وقد أسهم كل ذلك في إضعاف حضارة المسلمين.

0: نواصل مستمعين الأكارم استعراض أهم الأحداث والمميزات التي طبعت القرن الثاني عشر الميلادي الذي ظهرت فيه الطريقة القادرية في بغداد. لقد كان الصراع الفكري على أشده في هذا القرن بين الفرق الكلامية وبين المذاهب الفقهية، ويمثل هذا الصراع استمرارا للاختلاف القديم في مسائل السياسة والعقائد، مع العلم أن الاختلاف الفكري في حد ذاته ليس نقمة بكاملة ولا هو ميزة خاصة بالثقافة الإسلامية، لأن جميع الديانات الأخرى عرفت أشكالا وأنواعا من الاختلافات في الأصول والفروع معا، وقد نشأ علم الكلام من الاختلاف في الأصول، ونشأ علم الفقه من الاختلاف في الفروع. وتميز هذا القرن الثاني عشر الميلادي أيضا من الناحية الفكرية باتساع موضوع التفكير في العلوم الشرعية، وكذلك الحال في العلوم الأخرى كالعلوم العقلية والطبيعية والاجتماعية، كما تميز بكثرة الانتاج في جميع تلك العلوم وبنمو سلطات الفرق والمذاهب في ضم وتجنيد الناس في صفوفها. أما كثرة العلماء المناصرين للفرق والمذاهب فقد عمقت مجال الصراع الفكري وأعطته حماسا كبيرا، ولم يكن الهدف عندهم إلا الانتصار على الخصم. ونتيجة لسوء الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مال الناس إلى التقليد ورفضوا الاجتهاد والتجديد، لأن أفهامهم أصبحت صماء وعقولهم جدباء، وكان ذلك من علامات بداية الانحطاط.
1: سبحانك يا دائم
2: يا الله،
1: سبحان علام الغيوب
2: يا الله.

الله سبحان.

لقد أدى الصراع الفكري الذي كنا بصدده في بغداد بدوره إلى إثارة فتن دموية في بعض الأحيان، مثل الفتنة التي نشبت بين العلويين والشيعة والشافعية في سنة 54 و500 للهجرة، والفتنة التي حصلت سنة 60 و500 في أصفهان بسبب التعصب للمذاهب، وهي فتنة قتل فيها كثير من الناس. أما محاكمات العلماء تعسفا وطردهم من البلاد أو حملهم على الخروج منها أو تحريض العامة عليهم أو حرق كتبهم، فلم يسلم منها إلا القليل. ومنها على سبيل المثال للحصر محاكمة عبد السلام ابن عبد الوهاب الكيلاني المتوفى سنة 1160 للهجرة، والذي كان حنبليا عارفا بالمنطق والفلسفة، وقد اتهم بأقوال الفلاسفة، لذلك وقعت له محنة في عهد الوزير ابن يونس فأحرقت مكتبته في رحبة بغداد. ومن أهم ما تميزت به هذه الفترة أيضا كثرة الزهاد والمتصوفة، وهذا يعني أن المسلمين صاروا يندفعون إلى البحث عن الخلاص الفردي للجماعي، اندفاعا جعل الحياة الاجتماعية مشلولة، وفتحوا بذلك بابا على مصراعيه أمام اليهود والنصارى الذين تغلغلوا في وظائف الدولة وشؤون الحياة المختلفة. وهذا من الأمور التي أسهمت في انتشار الأهواء والبدع، ولم يبقى أمام العبد إلا الرجاء للتوقي من البلاء، ولسان حاله يقول ما قالته الأدعية القادرية: إني ببابك مولاي قد بسطت يدي، من لي

كنا مستمعين الأعزاء بصدد استعراض أهم الأحداث والمميزات التي طبعت القرن الثاني عشر ميلادي الذي ظهرت فيه الطريقة القادرية في بغداد، ونوجز جملة هذه الأحداث في بعض النقاط الهامة، فقد كان عصرا مليئا بالأحداث المثيرة والعجيبة في مختلف الميادين. فهو عصر الاضطرابات السياسية والدينية، إذ طرق المغول الحدود الشرقية للبلاد نظرا لضعف ملوك وسلاطين المسلمين بسبب تناحرهم فيما بينهم، وأخذت الحروب الصليبية تهدد البلاد الإسلامية، وكان ملوك المسلمين يستعينون بالأجانب من أعداء المسلمين من كل جنس ولون في الحروب التي تقع بينهم. أما البناء الاجتماعي فقد أصبح هشا وضعيف، واشتد الصراع بين الفرق الكلامية والمذاهب الفقهية. وفي خضم جميع هذه الآفات تميز المجال الفكري ببعض الازدهار والتنوع من خلال ظهور بعض العلماء والأعلام كالجيلاني وابن الجوزي. وفي غمرة هذه الفوضى كان الشيخ عبد القادر يطلب العلم في بغداد، وتفقه على مجموعة من شيوخ الحنابلة ومن بينهم الشيخ أبو سعيد المخرمي، فبرع في المذهب والخلاف والأصول، وقرأ الأدب وسمع الحديث على كبار المحدثين، وأمضى 30 عاما يدرس فيها علوم الشريعة بأصولها وفروعها. وعقد الشيخ أبو سعيد المخرمي لتلميذه الجيلاني مجالس الوعظ في مدرسته بباب الأزج في بداية سنة 21 و500 للهجرة، فصار يعظ فيها 3 أيام من كل أسبوع. وبعد أن توفي أستاذه أبو سعيد تكفل الشيخ عبد القادر بمدرسته وجلس فيها للتدريس والفتوى، فأقبل طلاب العلم على مجلسه إقبالا عظيما حتى ذاق بهم المكان. فأضيف إلى المدرسة مما جاورها من المنازل والأمكنة ما يزيد على مثلها، وبذل الأغنياء أموالهم في عمارتها، وعمل الفقهاء فيها بأنفسهم حتى تم بناؤها سنة 33 و100 ألف للميلاد، وصارت تنسب إليه.

0: الله.
1: كان الشيخ عبد القادر الجيلاني عالما متبصرا يتكلم في علوم جمة من علوم اللغة والشريعة، حيث كان الطلاب يقرؤون عليه في مدرسته دروسا في التفسير والحديث والمذهب والخلاف والأصول واللغة، وكان يقرأ القرآن بالقراءات ويفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، ويقال أنه أفتى كذلك على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. واتصف منهج الجيلاني في التربية بجملة من الصفات أساسها المجاهدة، فكان يدعو تلاميذه ومريديه إلى الالتزام بعشرة أعمال، منها الإيفاء بالعهد وتجنب الوعد والقسم واللعن والدعاء على الخلق والنظر إلى المعاصي والسعي إلى صحبة الفقراء. وقد استعار عبد السلام ابن مشيش شيخ أبي الحسن الشاذلي هذه الخصلة وجعلها مطلعا لقصيدته الصوفية الشهيرة التي جاء في مطلعها: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء.

سوف يكون لحديثنا أعزائنا المستمعين بقية حول الطريقة القادرية وأذكارها وأناشيدها الصوفية، سواء في موطن تأسيسها بالبلاد المشرقية أو في غيرها من البلدان الإسلامية. وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم، نستودعكم الله ونتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: كرهبتي
1: كرهبتي
2: كرهبتي
0: كرهبتي
2: كرهبتي.
3: Sur l'autoroute du danger.
0: مع توفيق الشيري.
2: مع توفيق الشيري.

صباح الخير، اهلا وسهلا بكم اصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم في هذا الموعد الاسبوعي اللي تعودوا به كل نهار سبت من 10 حتى النصف نهار في عالم السيارات. مرحبا بكم الناس كلها، ان شاء الله طريق سلامه لكم الكل، ان شاء الله نهايه عطله اسبوع يا رب ان شاء الله تكون مريحه وامنه ورائقه للجميع. تحياتنا توصلكم وين ما كنتم، خاصة اللي هم على الطريق توا سيصل واحكم وحيدة وحيدة، إن شاء الله ديما سالمين، إن شاء الله ديما تتبعونا، إن شاء الله تلقوا كل المعلومات اللي تبحثوا لها في عالم السيارات، عالم الميكانيك، عالم التأمين، خلينا نقولوا عالم التوندونس، عالم الجودة والقوة والرفاهية، عالم الماركات الجديدة في عالم السيارات. احنا بالطبيعة علينا نختاروا وانتم بتختاروا معنا، احنا علينا اللوجو لكم وبالطبيعة الاختيار لكم الكل. حاولنا نعطيكم الاخبار المتفرقة، الاخبار اللي وقعت الدولة خلال هذا الاسبوع في عالم السيارات، كيما نحاول ندخلوا لبعض المواضيع اللي تهم السلامة المرورية، تهم زادة العربات متاعكم، الصيانة، المراقبة، تهم زادة التأمين، تهم ميكانيك وكهرباء السيارات، وتهم زادة النقل الغير منتظم. الركن الاول اللي تعودتوا به اسبوعيا ركن الكومباراتيف، زوج سيارات في الميزان، مش نحكوا على علامه لام جي ومش نحكوا على النيسان، شنو الفرق بين زوج سيارات؟ هذول السيارات اللي تقريبا اخر ما هبط في الاسواق العالميه وفي الاسواق التونسيه ب 60 مليون وب 63 مليون تنجم تاخذ كهرباء جديده مازال 0 كيلومتر، ام جي والا نيسان، اكثر تفاصيل بعد شويه. في ركن أوتوميكانيك نحكو ديما على الصيانة والمراقبة الدورية للعربات، كما نعطوكم الحلول الممكنة للأعطاب الفجئية المستعصية في الميكانيك، ما نخلوكمش تتعبوا برشا، ما نخلوكمش تخسروا برشا فلوس، احنا نعطوكم الطريق القصير ونسهلوكم العملية وندلوكم طول للحل، ان شاء الله يكون الحل هو الأنسب باش ترتاحوا من التنقلات ومن جراج جراج وبدل هذه وصلح هذه، احنا نحاول نعطوكم الدياجنوستيك الصحيحة، نحاول نشخصوا لكم العطب ونعطوكم شنو الحلول لتفادي هذه الأعطاب. ركن أوتو أسيرونس نحكو زادة على قطاع التأمين، مشاغل قطاع التأمين، شنو الإشكاليات المطروحة مع الحرفاء في قطاع التأمين. ركن أوتو ترانسبور نحكو على كيف كيف النقل الغير منتظم، التاكسي، اللواج، النقل الريفي والإشكاليات المطروحة. نحكو زادة ركن أوتو فيزيت نحكو على مشاغل خدمات مراكز قطاع مراكز الفحص الفني، وبالطبيعة أسبوعاتنا الأولى تبقى ديما تدخلاتك مع 78 227 700 وإلا 78 227 160، نستقبلوا تليفوناتكم من الكل ونجاوبوا على الأسئلة اللي توصلنا في البرنامج مع خيرة الخبراء والفنيين والتقنيين اللي يكونوا حاضرين معنا أسبوعين في برنامج كرهبت. سويعتنا الثانية وتلبية لرغبة السادة المستمعين اللي يحكونا برشا على مشاغل الطرقات على مستوى المدن وإلا خارج المدن، على مستوى السلامة المرورية وانصهار البلديات والإدارات الجهوية للتجهيز في منظومة السلامة المرورية، اليوم خيرنا باش نحكوا على تدخلات بلدية الكاف في تحسين وتطوير منظومة السلامة المرورية. كيفاش حضرت روحها بلدية الكاف على مستوى تهيئة الطرقات، على مستوى مخفضة السرعة، على مستوى العلامات المرورية، على مستوى مآوي السيارات وتفادي مسألة الاكتظاظ المروري، الأشغال اللي قاعدة تصير على الطرقات من قبل بعض المؤسسات والشركات وتخلاها وتمشي وخلقت مشاكل كبيرة عند المواطن، التنوير على الطرقات، الانتصاب الفوضوي واحتلال الرصيف وافتكاك الرصيف من قبل بعض الباعة، هذه كل مشاغل موجودة في كل البلديات، موجودة في كل تقريبا المناطق العمران، اللي باش نحاولوا وانه نحاولوا نلامسوا هذه المشاغل، وانا نعطيكم حاجه وانه ثم برشا اخبار جديده على مستوى بلديه الكاف للاستعدادات خاصه للفتره الصيفيه وخاصه لتفادي هذه الاشكاليات. اذا العنوان الابرز، كيف استعدت بلديه الكاف في تطوير منظومه السلامه المروريه، ان شاء الله باش يكون معنا بعد ال11 حاضر معنا السيد الكاتب العام لبلديه الكاف اللي يكون محاضر
حاضر معاكم وبش يعطيكم التفاصيل كلها والمعلومات كلها، وإن شاء الله زاد يجاوب على كل الأسئلة اللي توصلنا حول منظومة السلامة. احنا نحكو على السلامة المرورية، مش نحكو على الرخص، لا أراو مش نكتفي بموضوع السلامة المرورية، كيف تساهم بلدية الكاف في تنظيم وتطوير منظومة السلامة المرورية. هذا هو موضوع اليوم مع بلدية الكاف. وبطبيعة إن شاء الله يبقى لنا وقت اليوم باش نمشوا للأسئلة والمسابقات والجوائز، وعندكم ثلاثة جوائز في انتظاركم. الجائزة الأولى، إذا تحب تتعلم السياقة على قاعدة صحيحة وتعمل تكوين جدي يلزمك تأخذ الكود، الكود قبل كل شيء. الكود هذا يتكلف تقريبا بين 200 و300 دينار، هذا هي الخطوة الأولى اللي تربحها معنا مجانا بغير ما تدفع حتى مليم في تعليم قانون الطرقات باش تاخذ الكود. مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة توفر لك تكوين مجاني في قانون الطرقات. مدرسة الياس بحجر اللي موجودة في شارع المنجي سليم بجانب مقر إذاعة الجو بالكيف. هذا كله زاد فرحت بكم مرة أخرى باش تزيدكم 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية، يعني مع الكود تقريبا 200-300 تزيدكم تقريبا 100-150 دينار أخرى جراتوي. وهذه تحب تفرح بالحرفاء امتاح الكل، بل ما تنساوش شاركوا معنا في المسابقة وربحوا كود من اهداء مدرسة البنس بحجر لتعليم السياقة. كيف كيف في نفس السياق، مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة هي بيدها تفرح بيك وتعلمك السياقة باش تاخذ الكود بلاش بغير ما تدفع حتى مليم. اذا كان باش تتعلم الكود تزيد تعلمك عن بعد، زادة تحب تمشي تحضر على عين المكان وإلا تعمل لك تعليم عن بعد، كيما تعلم أصحاب الدرجات النارية أنها تعمل لهم في تكوين مجاني جراتوي. ما عليه كان يتصل بالمدرسة يسجل اسمه وهما يختاروا لك الموعد ويعلموك بلاش تكوين في قانون الطرقات باش تأخذ البرمي متاع الدرجات النارية. هذه مدرسة تعليم السياقة سليم هادي، عندها زادة موقع في الفيسبوك، باج في الفيسبوك سليم هادي أوتو إيكول، تنجم حتى تعمل تليفون 22-350-888 وتأخذ المعلومات الكل وتأخذ كود من مدرسة سليم هادي لتعليم السياقة بجندوبة. الجائزة الثانية نرجعوا لكم، برشا طلبونا قالونا وين حقائب السلامة المرورية، حقيبة السلامة المرورية اللي يلزمها تتوفر وتكون موجودة في كل سيارة تحتاجها لقدر الله وقت ثم عطب مفاجأة في السيارة، تحتاجها لقدر الله وقت ثم يكون حادث مرور. هذه حقيبة يحتاجها كل سائق للعربة امتاعه. اليوم نهدوكم حقيبة السلامة المرورية، 3 جوائز في انتظار السادة المستمعين. إن شاء الله متابعة رائقة للجميع. قبل ما نمشي نغم خلينا نحيي كامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر، إن شاء الله يوصلكم الصوت 5 على 5، عياد سعاد فتحي وكل الفريق اللي شكون معايا بعد شوية في برنامج كرامتي.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم هذا اللقاء وجد تحية لكم الكل من تحق بينا على موجات راديو كيف 10:18 ولقاء نتواصل معكم إلى حدود منتصف النهار. أجمل تحية لكل متابعينا الأوفياء، إلى كل أحباء برنامج كهربتي. نعرف أنه تقريبا نسبة معناها المستمعين كبرت برشا، وحنا نفرحوا برشا كي يولوا عنا برشا مستمعين في برنامج كهربتي. نفرحوا برشا بالأسئلة متاعكم وبالنقد متاعكم، ومحنا ما نقدموا من نجم نقدموا معلومة به ونفيدوكم إلا بالنصائح متاعكم. مرحبا بكم الناس كلها على الباج اوفيسيال، زادة تنجموا تكتبونا الآراء متاعكم، تكتبونا زادة الأسئلة متاعكم، كيف تنجموا تتواصلوا معنا في المباشر على 78-227-160 وإلا 78-227-700. قبل ما ندخل في الركن الأول اللي حكيت عليه زوز سيارات في الميزان، الركن الكومباراتيف، نقدم الكيب الحاضرة معنا اليوم سي سمير العبيدي، مختص في تشخيص محركات السيارات بما يسمى دياغنوستيك. مرحبا سمير.
1: مرحبا مع كيف تسمعين مساعد.
0: مرحبا سي سمير. حاتم بالشاد عن الجمعية الوطنية للسلام الوري وكرونيكور البرنامج، لأنه تقريبا المواضيع الكل يبدأ ملم ويحب يتدخل تقريبا في المواضيع الكل. مرحبا حاتم.
2: مرحبا ومرحبا كل من يسمع فيه.
0: حضرت لنا شوية اخبار اليوم من هنا وهنا.
2: إن شاء الله.
0: سي شاكر البارومي خبيرنا ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
3: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات والاخوه الموجود معك في الاستديو سي توفيق.
0: مرحبا، ان شاء الله الجمعه الجايه تبدا معنا في الاستديو. ها
3: ان شاء الله سي توفيق.
0: ان شاء الله. مرحبا سي شاكر. سي منظر اليعقوبي خبيرنا ومستشارنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر.
4: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بالحضور اللي معاك وبالمستمعين الكرام.
0: مرحبا بكم الناس كلها، وتقريبا ليكيب كل حاضره. تحياتنا لسي محمد خضيري يضيفني اللي تغيب علينا اليوم لاسباب مهنيه، ان شاء الله الجمعه الجايه يكون معنا حاضر. عصام الدين الدشراني يحضر روحهم بعد ان شاء الله بعد الكومباراتيف، نطلبوه ان شاء الله مخ خبيرنا في التامين. اي الركن الاول اليوم حضرنا زوج سيارات، باش نحكوا على لام جي 5 وباش نحكوا على النيسان. نبدا معاك سي شاكر. النيسان كنا نحكوا في الكواليس، قلت لي الزوز كراب عجبوني، اما النيسان تعجبني اكثر.
3: اكيد سي توفيق، النيسان معروفه منذ القدم القدم، معناها مختلفه على السيارات الاخرى الصينيه اللي هي تو متواجده تو كيف الام جي 5 وغيرها. دونك النيسان معروفه من قبل، نعرفها وخلطناها، صحيح هي سيارة ممتازة في الطريق. المشكلة أنا وملمة في توفيق بالإمكانيات نتاعها كلها، يعني باش نقدموا لها نعطوا لمحة شوية على السيارة هذه. هي سيارة شكلها نتاع شكل رباعية الدفع، ثلاثة سيوانات، إنرجي إيسونس، البويسونس الكوبل نتاع 160 متر نيوتن متر، دونك على 2800 تور بار مينيت. سيلندريسيتي 999 سنتيمتر كيب، على واش خاطرش عندها معها تيربو باتمانيان. باش نذكر السادة المستمعين، راهو الطايره هذه ب 60 مليون 900، ماهيش غالي.
0: معناها بلا سي شاكر، معناها الكهرباء ب 60 مليون و900 وكهرباء 4 فوكات وفيها تيربو وقويه بالموتور بالموتوريزاسيون هذه، نتصور ما باهي الكهرباء.
3: اكيد هي سمعتها تحكي عليها سي توفيق، النيسان معروف بطبيعه ال 60 مليون تسمى معناها من السيارات تسمى رخيصه. السياره نتاعنا اليوم نقدموا فيها لي زوبسيون، فيها جميع المواصفات نتاع لي زوبسيون، فيها لي كاميرا دو ريكيل، فيها لي زير باك، فيها الاسيستون دو فريناج، فيها لونتي ديماراج الكترونيك. اون بليس سي توفيق، معناها السياره حتى كي تدخل معناها الجماعه اللي يشروا العباد اللي يشتروا النيسان هذيا يشكروا فيها. بالعكس انه تحس ثم اقبال النقص شويه عليها، ما نعرفش رغم انه العباد كلها تشكر فيها في معناها في المواصفات نتاعها وفي الطريق وفي في الكونفور، معناها كونفور، الا ان الخروج نتاعها معناها حسب الايجابيه نتاع العباد مش العباد مش قاعد تشري فيها برشا. ما نعرفش علاش على الكري، ما نعرفش، اما هي معروفه النيسان من من من احسن سيارات التوفيق موجوده في تونس وفي العالم.
0: هذه بالنسبه للنيسان. خلينا نشوفوا الام جي، زاد هي علامه تجاريه مشهوره برشا ومعروفه برشا ونجحت في تونس بشكل يلفت الانتباه، ثم اقبال كبير على الام جي بصفه عامه. احنا اليوم مش نحكوا على الام جي 5 هكا ولا سي منظر؟
4: اي نعم سي توفيق، بالنسبه للام جي 5 هذه 1.5 لتر اللي سومها 63 و950. انا باش نعطي سي توفيق حاجه ديما نعملوها كيما الدياغنوستيك. بالنسبه للسنين اللي فاتوا العامين اللي فاتوا كانوا يجوا من الخليج، كانوا يجوني الكياس بورتاج اكثر. كي باش نعمل معاينات يجوني من الخليج كان الكياس بورتاج
0: معروفين، زاد الكياس بورتاج معروفين ومقبولين برشا.
4: صحيح. تو بور لو مومون تو قاعد نخدم مكثري، نخدم لام جي، جايني من الخليج لام جي لام جي لام جي يعني تقريبا. وننتظر انه الصيف هذايا نجم نقول لك شاير اخر. تو تشوف عمالنا بالخارج شنو الكراهب اللي باش تجينا، باش تلقى مكثري ام جي. انا باش نعطيك الام جي شنو الخاصيات اللي فيها بالضبط. بالنسبه للام جي اللي سعرها 63,950 بالنسبه للكاركتيرستيك نتاعها حاليا موجوده، الكاروسوري نتاعها اللي هو الهيكل البراني برلين كهرباء كبيره باهيه، الجارانتي نتاعها من 3 حتى 100,000 كيلومتر الجارانتي نتاعها، نومبر دو بلاس ونومبر دي بورت 5 4. بالنسبه للموتوريزاسيون الموتور يختلف على النيسان اللي كان يحكي عليها اخونا شاكر، هذه 4 سيلندر ايسونس 6 شفو 120 شفو ديل، الكوبل 142 على 4500 تور بار مينوت، السيلندري 14.98 سنتيمتر كوب. هذا ما يبين الموتوريزاسيون، انا نحبذ الموتوريزاسيون في الكات سيلندر نحبذه، او ما نقولش راهو خير ولا حاجه باش ما ندخلوش في التاويلات اللي ربما تكون خاطئه ولا، اما انا نحب الموتور كي يبدا كات سيلندر يبدا حتى بالنسبه لصناعنا لهنا اقل معناها ديك اقل من ليكابتور معناها باش يبدا يخدم بهم، انا نفضل الموتوريزاسيون نتاعها باهيه
0: كات سيلندر. كات سيلندر
4: لا كات سيلندر. بالنسبه للكهرباء تاع عائله نشوفوا الفوليوم دو كوفر 406 لتر، معناه يحب انسان باش يعمل سفره باش يهز تبش ولا حاجه. كهرباء كبيره بواد فيتيس مانويل، الكونسوماسيون ميكس 5.8 على 100 كيلومتر. انا نقول اللي الكونسوماسيون نتاعها بالكونفور هذايا كهرباء ممتازة، فيتاس ماكسي 193 كيلومتر الور. الحاجة اللي نجمو نزيدو نضيفوها ان الكهرباء هذه عندها تجهيزات كبيرة وتجهيزات متطورة، لكن تكلفتها بسعر اقل من المنافسين نتاعها. هذا اللي خلاها خلى العباد تمشي لها كونفور وكونفور وتكنولوجيا وتجهيزات كبيرة، سواء البرة من الشكل الخارجي او الداخلي، معناها تصميم رياضي وتصميم انيق. برشا ناس هربوا لها لانها حتى في التكلفه نتاعها اقل من المنافسين نتاعها. علاش هما ماشيين لها؟ نجم نزيد نعطيك برشا حاجات اخرين، كليماتيزاسيون اوتوماتيك، فيرميتير سنتراليزي ا ديستونس، اورديناتور دو بور طياره برشا. انا نحبذ مادام شفت الام جي عندها قبول وحتى قبول لدى الشارع التونسي لانا والبرة زاد. علاش البرة؟ الناس من البرة يجيبوا في الام جي، كانوا يجيبوا كيا تو ولات الام جي، الام جي موجود فيها حتى الكات فوا كات راه. باش الناس يفهم. انا خويا نشجع باش الناس تاخذ الام جي.
0: الام جي يعطيك الصحة منظر، شكرا لك سي سمير. الام جي ولا النيسان؟
1: يعطيك الصحه
0: كمختص انت في
1: نحكوا على مستوى كات سيلندر، نظرا لنحنا فنتي في الكاف في التصاعد وكل شيء تتميز فنتي بريبريز فنتي في التيار في الخرجه نتاعها وتتميز فنتي كهرباء روبيستر. وبالنسبه للكهرباء الازياتيك اللي هي بين قوسين ام جي، فهمتني؟ صلي على النبي، امبيكابل
0: امبيكابل حتى ام جي ولا النيسان.
5: باش نعطيك الجي ولا
0: بالنسبه السؤال جاوبني طول
5: عاد. بالنسبه للكات سيلندر عندنا اللي هي تعطينا 120 شفودين بما انها كات سيلندر، ايش تعطينا؟ تعطينا في الكوبل في السحب في العقبه ولا وقت الحشك بها باش تلقاها تعطينا 140 شفودين. بار كونتر النيسان اللي هي تروا سيلاندر اش تعطينا؟ تعطينا 100 شفودين اللي هي في السرعه نتاعها تعطينا 100 شفودين، في العقابي وفي الصعادي وقت اللي نحبنا حاجه تباه اش تعطينا؟ تعطينا 162 شفودين.
0: هاي تروا سيلاندر ولات اقوى
5: فيها تيربو تعطينا 162 مكتعرف اللي كونه حتى في الطول نتاعها اقل في الوزن. لو الوزن في التسارع ولا في السحب يعطيك قيمه في السحب.
0: هي شوف هي ثم حاجه التو الناس مازالت ما فهمتهاش، ديما يقول لك اخويا بعدني من 3 سيلندر اعطيني 4 سيلندر، في حين انه 3 سيلندر توا اقوى الماركات العالميه المعروفه اللي تخدم 3 سيلندر.
5: مع التربو، التربو يعني يبدا سهل ويبدا ماهوش معقد، راهو تروا سلندر ينجح
0: ينجح
5: ينجح، لكن
0: وقلت لك الفزاد
5: قلت لك، لكن راهو ما نجموش نطلبوا من كهرباء تروا سلندر باش نعملوا بها اللي نحبوا باش نتسابقوا بها، لكن عندها خدمه تقوم بها خاصه تروا سلندر موجوده في المدينه موجوده في كذا.
0: يعني نفهم منك كان تروا سلندر عندها ايجابيات وكات سلندر عندها ايجابيات.
4: يعطيك الصحه. دقيق السخونه حتى بالنسبه للترواسيلاندر، ترواسيلاندر راهو في المسافات، الترواسيلاندر تيربو في المسافات المسايبه راهو باهي مش خايب. بالنسبه للترواسيلاندر تيربو في داخل المدن راهو يعمل اونكريسمون دو موتور، معناها راهو ما راهو الموتور فيسع ما يتوسخ وفيسع ما يساعدش داخل المدن. الترواسيلاندر تيربو ما يساعدش على خاطر علاش ما لاكسيليراسيون ديما طايح والتربو الفونكسيونمون تاعو هو ما اكثر كي يبدا البرا مسرح خير.
0: فهمت كيف
5: ديما ينجح في ليسونس خير من مازوت.
4: شاطر اسمع اي معلومه يجيبها اخونا حاتم انا نحترمها وناخذها بدقه.
0: اما انا ساعات نناقش وراه انا ساعات نناقش
5: في ليسونس ديما ينجح خير من مازوت.
4: نعم
5: ديما خير.
0: باه باه يعطيكم الصحة منظر، شكرا لك يعطيك الصحة. شاكر يعطيك الصحة. نرجعوا لكم وين ممكن أن نحتاجوكم في سؤال من الأسئلة. توا نمشي لوامضة كهربتي إذا كان حاضرة ونبدأ نستقبل التليفونات ومع أخبار الأسبوع.
6: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل؟ حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا احتكاك تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا احتكاك.
0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، 78-227-160 وإلا 78-227-700. نرجعوا نستقبلوا المكالمات الهاتفية ورجاء للسادة المستمعين أنكم تسألونا في حاجة نجم نجاوبكم عليها، عاون نجم نجاوبكم اليوم في ميكانيك وكهرباء السيارات قانون الطرقات الكل، وإذا كان عندنا الإمكانية باش نجاوبكم وإحنا عندنا المعلومة نبدو متأكدين منها في انتظار يلتحق بينا إن شاء الله عصام الدشراوي خبيرنا في التأمين. هاي أولى المكالمات الهاتفية بدأت توصل البرنامج. ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة. المكلمة الهاتفية الأولى. ألو باه خلينا حتى ننظموا الأمور. باه أي المكالمة وصلت وما مازال ما سمعناش. أي باه في انتظار أنه يلتحق بينا أو ثم مكالمة حاضرة. ألو عسلامة. ألو باه شوف لنا الرقم التليفون هذا يطلب فينا وما يجاوبش التليفون، خلينا نشوف الرقم نتاعو. الو عسلامة. الو باه شكرا ليك على الاتصال على الكل. خلينا نبدا معك حاتم. احنا مستمعينا في ولايه شمال غربي كله ولو كانوا مراسلين معنا في البرنامج ولو يبعثونا في الصور يبعثونا في وقت يشوفوا حاجه في الطريق يبعثوها لنا. اخر صوره وصلتنا آخر من صديقنا صدقي من جندوبه
5: اللي الحقيقه يتاسف اللي كونوا في عيد الشغل مازال ظهرت العاملات الكادحات هذوما اللي بالحق في وسيلة نقل يعني
0: نقل الأشخاص في وسيلة غير مهيئة للغرض
5: غير مهيئة يعني أكثر من 50 عاملة في شاحنة الحقيقة
0: وبعد تصويرها لقدر الله لقد يقع حد
5: شفتها التصوير
0: شفت الفيديو
5: يعني موجودة حتى شفت على جنب
0: شفته ان شاء الله دعوه للهياكل الامنيه المروريه في جندوبه شوفونا لانه تو باش يبدا شوي اخر يبدا الموسم الفلاحي
5: موجود الموسم الفلاحي خاصه في جندوبه وفي المناطق اللي فيها الماء موجوده اللي كونوا على طول العام
0: يعني باش تبدا تو نقل العاملات الفلاحيات. بالله والله شفنا ثم شكون عاملين حافلات تنقل
5: هما
0: العاملات
5: في ظروف حسنه طالب الصدقي اللي كون يلزم مينيبيس موجوده على الاقل
0: الفلاحه تعمل مينيبيس شنو مشكله تكري مينيبيس مش الشركة الجوية للنقل ولا من أي بلاصة وتنقل العاملات في ظروف حسنة عليها كيكة بالطريقة هذيك. هاو شفنا كنا زاد قبل كنا النقل الريفي مش النقل الريفي كان ثم تلامذة تتنقل في شاحنات. طول الحمد لله ثم مندوبيات الوزارة التربية وفرت سيارات معناها رائعة لنقل التلامذة. بالله رجاء إن شاء الله يسمعونا ويردوا بالهم النقطة هذه. ثم تليفون حاضر معنا. ألو
7: ألو عسلام.
0: عسلام سيدي مرحبا. مرحبا سيدي يعيشك مرحبا. شكون معايا خويا؟
7: عمار مسعودي من الدار.
0: سي عمار مش مرحبا. سي عمار مرحبا بك.
7: يعيش.
0: تفضل سي عمار تفضل.
7: سي توفيق.
0: اي
7: اما في بالك كل مره نتكلموا على الرخص باش يمدون.
0: سي عمار سي عمار اليوم هاي. الممثل على الرخص اللي موجود على الرخص مش موجود معانا.
7: لا لا في بالي بالرخص ما حسيتش بالرخص. جوني مواطنين قالوا لي يا خويا وش هي المشكل ما بوش يمدوا لنا الاداره ما تمدد لنا الرخص ونحن سته تجمعات سته عمادات وتخمين الجندوب تطلع فوق فوق فوق دار تبارك جندوب جندوب خاطوا علينا يا اخويا يا اخويا نتعدوا للكيف في دورات وشباب وديان صدقني يا فوق 20 دور حيدير فوق 20 دور.
0: اي نعرف نعرف نعرف نعرف
7: يا رسول الله توا وش لذة اخويا نحن ندى لسيد مالك كيفاش الجرايات مش نقول لنا انت مول جندوب سبع عمادات انت مول جندوب.
0: لا لا لا مش يا سي عمار
7: يا سي عمار انت اخرين يا انت مول برج العيفة يا انت مول الكيف اش دخلنا نحن باش نمشوا فيها نحن ولاد عارف ولاد مناع وشوي ما من زبالي.
0: سي عمار سي عمار سي عمار سي عمار شوف كي تعود تدخل معانا راهو مش الفايده في الكلمات هذه منا ومنا رجاء
7: الطرقات
0: احكي اسمعني يا سي عمار كل ما تتدخل معنا تعمل مشكلة. شو المشكلة يا سي عمار؟ أعطينا الإشكاليات الموجودة من غير ما نجدوا حتى شيء. شنو ننتموا لجندوبة الكلام هذا
7: ما حسناش بالرخص
0: أعطيني أعطيني طرقات أي أعطيني المشكلة شنو أعطيني المشكلة أعطيني المشكلة شنو باهي سي عمار سي عمار رجاء مش نضطر نقطع معاك المكالمة الهاتفية. سي عمار المسعودي كل ما يطلبنا من دشرة إلا ويطرح إشكاليات ويطرح أخوي أعطينا الإشكاليات الموجودة متاعك أنت ما إحنا كنا توانسة وننتمو لتونس الكلها وندافعوا على ضربه تونس الناس كلها والناس كلها تونس بلادنا مش ما ننتمي للكاف كل أولاد تونس وكنا نحبوا البلاد هذه وندافع عليها بكل ما عندنا. رجاء سي عمار إشكاليات موجودة في الولايات

0: برجو 20 كيلومتر ولا ما تنجمش
1: التاكسي الجماعي.
2: انت راهو لازم تتقيد بنقاط الانطلاق ونقاط الوصول، يعني ما في بطاقه الاستغلال تاعك التاكسي الجماعي نفس القانون هي ونقل الريفي كيف كيف. ثم نقاط موجوده منين تنطلق منين توفى مربوطه بمحطه الى محطه.
0: خاطر مشينا للولايه قال لك لا ما عندكش الحق.
2: شنو ما عندكش الحق؟
0: قالك ما عندكش فيها الحق تاكسي جماعي باش تخدم برك وسيدي انا.
2: لا انت ولا واش عطيك في بطاقه استغلال؟ ارجع لبطاقه الاستغلال اللي عطيها لك.
1: شعبان اش كاتبين لك في بطاقه الاستغلال نتاعك؟
0: 20 كيلومتر ريون.
2: لا ما يكتبوش 20 كيلومتر ريون.
0: لا محطوطه 20 كيلومتر ريون.
2: شنو في بطاقه الاستغلال؟
0: شوف سامح وقت وقع التحليل عندنا احنا اللي في سليانه. تخرج من سليانه توصل حتى العين كسيل وتفوت نجم تفوت الربع غاديك. الربع سليانه الربع 18 كيلومتر تنجم توصل حتى سيدي سعيد غادي.
1: اي
0: هذه المسافه المحطوطه لنا في بطاقه الاستغلال.
2: مش حاطين لك تحديد النقاط.
0: عندك نقاط معينين عندك مثلا سليانة الربع القنطرة عين كسيل الاكساب هذوما النقاط المحطوطين لك.
2: اي تتقيد بالنقاط هذوما اخوي.
0: مقيد بالنقاط هذوما.
2: اي هذوما النقاط تقيد بها.
0: بخاطر كي مشينا للولايه قالت لا ما عندكش فيها الحق هذه تستخدمها بالتاكسي الجامعي.
1: به سي شعبان نزيدو ناكدو الموضوع انه سي خضيري مش حاضر معانا اليوم لالتزامات مهنيه. ان شاء الله الجمعه الجايه هاول مش نقيدوا السؤال نتاعك ونزيدو نبحثوا فيه الجمعه هذه ونجاوبوك ان شاء الله السبت الجاي كان بقينا حيين سي شعبان. شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو على السلامه. الو عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التامين التحق بنا منذ قليل. مرحبا عصام.
3: صباح الفل توفيق. مرحبا بكم مستمعين اينما كنتم.
1: مرحبا عصام. ثم تليفون معنا. ثم تليفون معنا نقصوه من هنا. ثم تليفون ما عرفش ثم تليفون يطلب اما ما يجاوبش. ثم مكالمه. الو عسلامة. الو بزاف المكالمه مش حاضر. شنو رايكم في بعض ثم تليفون حاضر. الله. الو عسلامة.
4: صباح الخير سي توفيق.
1: مرحبا سيدي عسلامة. مرحبا
4: اهلا وسهلا. تحيه ليك سيدي الغالي. تحيه
1: عمطار. مرحبا يا عمطار.
4: اهلا وسهلا. تحيه للساده الخبراء وتحيه لكل اهلنا في ربع الشمال الغربي. والحقيقه عندي لوم بكل لطف راني نزيد نكمل على كلامك انت راهي الجهويات والعزيزيات هذه راهي ما تفيدش حتى منطقه خاصه انا
1: ما تصيرش مازلنا نحكوا في المواضيع هذه توا عمطار والله ساعات تستفزك الواحد.
4: والمره اللي فاتت انا وجعتني زاده من سيده اتصلت من الكاف قالت ايش فيها زندوبه خذت خذت من
1: الكاف. اي اي اي
4: انا روحي في الكاف وروحي في العالي
1: ولا تونس احنا كل ندافع على تونس كلها
4: و336 معتمديه على كل حال. هذا اللوم بكل تحيه لكل اهالينا في ربع الشمال الغرب كل الولايات. انا عندي سؤال وعندي شكر. بالنسبه للشكر باش نبدا شكر التحيه كبيره برشا للتاكسيسيه اللي سوقوا كل في كل تراب الجمهوريه خاصه ولايه باجه. انا الجمعه اللي فاتت مشيت وركبت في تاكسي وشباب قال لي هذا نحب وانت نقولها شبابنا سواق التاكسيات اللي يدلوا المواطن والراكب بصفة عامة ويختصر له المسافة ويختصر له حتى النقود. بارك الله فيهم. تحية لتأسيس ولاية باجة وكل الولايات. هذا شكر. بالنسبة للسؤال بربي سؤال يا سي توفيق يعرق الجميع يا أصحاب دراجات النارية فماش وخي من الأخ من الأستاذ الخبراء معاك يبصرنا هل رخصة السياقة هذه قداش يلزمها وقت وكيفاش
1: تاع درجات ناريه تاع درجات ناريه
4: درجات ناريه وقداش يلزمها وقت وقداش يلزمها وقت وقداش يلزمها فلوس خاطر الناس كل متخوفه
1: ما تتكلفش عم طار ما تتكلفش عم طار فيها كل الكود بركه الكود بركه
4: نسمع بالاذاعه باش الناس كل تسمع في اذاعه الكاف في الشمال الغربي باش نبسط ولات كاينه غول هالرخصه دي وشوف الناس خايفه منها وكذا ويلزمني وكذا ومن بسطونا هالمشكله هذه
2: التسعيره شويه التسعيره نتاعها
4: درجات ناريه ما هو اليه ما هو عليه
1: واضح به يعيشك عم طار يعطيك الصحة. شكرا لك على الاتصال. شوفوا مكالمة أخرى حاضر معنا. ألو ألو عسلامة. ماشي. ألو عسلامة. مرحبا. ألو عسلامة.
5: ألو
1: عسلامة.
5: ألو
1: نسمع فيك. به ألو به ثم به ثم مكالمة أخرى من ألو عسلامة.
6: صباح الخير سي توفيق.
1: مرحبا سيدي عسلامة. مرحبا
6: تحية ليك معك عسكر علوي من مدينة السيرس وحييك وحي الخبراء اللي معاك وانت على النقل.
1: مرحبا.
6: عندي سؤال.
1: أي.
6: فما الحافلة اللي تخرج من

0: مسافر تمشي السوسة بتتعدى على السرس الستة متاع الصباح هذه يوميا انا سؤالي انا لك انا شكون معاك انت شركة النقل ولا سيد الوالي يسمع علاش ديما غايبة مثلا نهار الخميس هذا الطلبة في سرس استنوا خاطر يقروا في القروان ويقروا في المستير وفي سوسة علاش معناه ما تجيش الكار بالكل وديما تعمل بها نحن استبشرنا سي توفيق بالحفلات تزدادوا كيف علاش خطك يخدم بالقدام وديما ديما معناها ما تجيش ديما تغيب فماش شهر ما تغيبش فيه مرة واثنين انا ارجو من مدير شركة النقل الجهوية بالكيف يقولوا راه عيب راه الطلبة هي قاعدة تمشي باش خير ليه معناها اقل مصاريف ما ما ما من الواجب 20 دينار والحافلة ب 10800 باش يمشي للقيروان يقرا ويمشي للمستير ويمشي لسوسة راه عيب صلح الكيران نتاعك وديما تبدا اجور راهو عيب عيب عيب وان شاء الله نلقى اجابه من عندكم واحفوا عليه الحكايه دي
1: راهو
0: ديما غايبه تحياتي
1: واضح ان شاء الله السيد الرئيس المدير العام للشركه الجهويه للنقل بيجندو بس يا
2: سي
1: بالكيف بالكيف ان شاء الله يشوف لنا الوضعيه نتاع الحافله اللي تخرج من الكيف السوسة وتتعدى على السرس 6 نتاع الصباح يقول لك راه ساعات تغيب ان شاء الله تكون واحنا بدورنا تو نبلغوا صوتك للمسؤولين عن الشركه الجويه للنقل بالكيف اذا كان ثم مكالمه
2: الوحيده اللي ما تغيبش الوطنيه بكل صدق الوحيده اللي ما تغيبش هي الوطنيه اما الجهويات بعض المرات كيما يلقوش ركاب وتبدا الحافله فارغه تولي ما تخرجش
1: به الو عاصمه
3: الو صباح الخير
1: صباح الخير سيدي عاصمه مرحبا
3: انا سيدي الغالي شنو
1: مرحبا اخويا مرحبا بك سيدي
3: معك رشيد الحاجي وشتات
1: غرديمه رشيد الحاجي من غرديمه هكا
3: وشتات غرديمه
1: اي غرديمه غرديمه مرحبا يا رشيد
3: مرحبا كلمتك المره اللي فاتت على الجسر بين القراسه ودي العمية في الاشغال توا
1: اي
3: سيدي الغالي انت شيء مراقبه بالله الاشغال
1: مراقبه الاشغال من قبل التجهيز ولا البلديه؟
3: لا البلديه والتجهيز الكل من نواحي البيطان من نواحي الفيراي من نواحي الجامع الليما
1: به ان شاء الله ان شاء الله صوتك يوصل للساده المدير الجهوي للتجهيز بجندوبه وكذلك المسؤولين على بلديه غردماء لمراقبه الاشغال الموجوده في الجسر هكا ولا؟ اي
3: بين القراسه ودنهم يا اخوي الغالي ويرحم والديك
1: ان شاء الله صوتك يوصل لي سي رشيد ان شاء الله انا متاكد انه الاصوات توصل متاكد لانه نعرف صدى البرنامج على مستوى الولايات حتى على مستوى الولايات قاعد اصواتكم توصل للساده الولايات وانا من خلال اللقاءات والاجتماعات نعرف انه بعض ردود الافعال اللي توصل لي ونعرف اللي برشا اللي تسمع في البرنامج خاصه من المسؤولين اللي توصل واعي ماذا اقول ان شاء الله اصواتكم الكل توصل ان شاء الله شكرا لك رشيد يعطيك الصحه مكالمه اخرى عيد حاضر معنا ثم مكالمه الو عسلامه الو الو به في انتظار المكالمه الهاتفيه الو عسلامه الو مرحبا عسلامه اختي مرحبا عسلامه مرحبا الاصوات ثم ريزوها اليوم يظهر لي
4: على الرخص نتاع درجات الناريه لو تسمح
1: اي شكون اختي شكون معايا اختي شكون
4: معناتها الاكسيدونات ياسر معناتها طريق الكيف الدهماني معناتها ولام فبركه معناتها اكسيدون راجل مسكين مشى فيها معناتها
1: دراجة نارية
4: من السرعة
1: دراجات نارية ولا سيارة؟
4: لو تسمح في توفيق بالله يعرج على الموضوع هذا
1: به به الصوت مش واضح ما تسمع فيا اخت على كل الفن الموضوع وانه موضوع الدرجات النارية على مستوى الكيف الدهماني برشا درجات وبرشا حوادث والله في الحقيقة والدرجات النارية مشكلة كبيرة حياتنا قاعد تعملين في مشكلة كبيرة والله حتى فصل البلاد معناها درجة نارية تعدى عليك بشكل غريب يدخل قدامك يتعدى يا ودي ما تجوش تكلموا وتكلموا تولي مشكلة كبيرة
2: تو الدرجات تو ما عادش
1: مشكلة مش تحكوا فيها بعد مع سيد كاتب عام بلدية
2: كبيرة اللي
1: مش حتى كبيرة حتى صغيرة
2: ينحولها في الشكمون
1: حتى صغيرة
2: ينحولها في الشكمون باش تعطي صوت أقوى
1: تي ولتك الديماراج كيفاش عملوها ذاك الصوت وحتى الدرجات الصغيرة بالحق راه ولت معرض لكبيرة الدرجات يلزم حملة كبيرة على الدرجات يلزم حملة كبيرة كبيرة
2: كبيرة يعني الحق. الحقيقة والله
1: في بالي في بالي
2: ديما يعملوا في الحملات
1: بالتفخيم لكن ما قلناش في يعملوا يعملوا في الحملات ولكن ما زالت الدرجات عاملة مشكلة كبيرة في البلاد راهو شبابنا قاعد يضيع قاعد يمشي على درجات ناريه حوادث مروريه أليمة كبيره قاعده تصير في درجة طريق السياره باجه تونس حادث مرور فيه سياره حافله جزائريه للأسف نترحموا على الشخص اللي توفى وبارشة إصابات، وشفنا حتى معناها السيارات الإسعاف من الجزائر جات خصيصا ونقلت المصابين الكل للجزائر، حافلة على الطريق في طريق سيارة.
2: ديما نقول الحقيقة راو ديما نقول لإخواتنا الجزائريين خاصة الحافلات،
1: سواق الحافلات الكل بصفة عامة، كل كل
2: السرعة راو
1: سرعة مش مطلوبة. وفي الحقيقة إخوان الجزائريين عندهم سرعة مفرطة،
5: إفراط في السرعة،
1: عندهم إفراط في السرعة كبيرة، سواء سيارات خفيفة ولا
2: بالرغم توفيق والقانون الجزائري
1: صارم
2: جدا فهمتني،
1: يطبقوا في القانون غادي. هنا بالحقيقة سرعة غريبة جدا، أنا ولمس في طريق تونس صدقني سيارات جزائرية قاعدة تعمل في مجاوزة بشكل غريب ب 140 و 150
2: كيلومتر في الساعة. ماذا بينا يجوا عطلة يجوا سالمين ويروحوا سالمين،
1: ماذا بينا؟ مرحبا بهم هما
2: احنا نتفاجئوا عليها، ما احنا
1: كي تبدا
2: تم حادث كما هكا الحقيقة راهو نتفاجئوا.
1: هذه بالنسبة للحادث مرور اللي وقع، إن شاء الله ربي يشفي كل المصابين، تقريبا برشا 10 إصابات على الأقل، أنه اختير وقع تحويلها حتى المستشفى في تونس وفي جندوبة وفي بيجا. مكالمة أخرى، ألو
6: مرحبا
1: سيدي عسلامة، مرحبا
6: هذا بسي تويق وبيك أكثر
1: خويا، عايش خويا مرحبا.
6: أبي يا سيدي موش براني مراسل معيدات كيف ديما مع هنا مدفعي وعاد الخماسي وفتح الراي جلول غزواني فرنانا.
1: مرحبا سي جلول، مرحبا بك سيدي، مرحبا
6: بيا، تحياتي ليك ولكل عمال معاك ولضيوف معاك.
1: فرنانا راه عندي عليها حنين كبير لاني نعرفها واستقريت فيها 3 سنوات كامله.
6: أي مرحبا وأهلا وسهلا
1: وزارتنا البركة. أي نعرفها بشبر بشبر فرنانة نعرفها، وقصوق الهايل في فرنانة
6: وشيء كثير
1: طوال العيد. أي هاي تو نجيبوا فتحي الرئيس وحتى عياد يقول لي نحب نمشي معاكم، نحب نمشي معاكم ونزوركم غادي.
6: والعمدة وعادل الخمال
1: سي عادل. أي هاي سي جلو لا يتفضل سيدي، هاي تفضل.
6: هاي سيدي خويته وجبته على الكارة وعلى السياقة ومسياقة.
1: هاي
6: على الأقل الأخرى على الأقل تو يحبوا يعدوا درجات ودرجات نارية وعلى معشرية. أغلبية السواق والله علامات أمور اللي يعرفوها 5 قواعد، خطر منع جبر حرية إرشاد. على الأقل يحفظ الخطر والمنع له
1: الأخرى.
6: هذه واحد.
1: هاي
6: اثنين يجيك حادث مش يبعد ويعمل شيء لما يجبل التليفون يبدي تو.
1: اي والله ظاهره كبيره. اول حاجه فعوض تم الاتصال بالحمايه ولا تقديم الاسعافات الاوليه، نتلهو في التصوير صحيح.
6: الاسعافات الاوليه يحمي الموقع،
1: حمايه الموقع
6: اي ويعلم ثم يواصل في الاسعاف اذا كان قادر يسعف.
1: اذا كان قادر بالطبيعه تكون عنده شهاده في الاسعافات الاوليه.
6: حاجه نبهها برشا برشا برشا برشا برشا،
1: يرحم
6: والدين والديك 71 سنين سو.
1: ما شاء الله.
6: اللي في الحوادث دائما وابدا ما تعطيهوش الماء، يطلب الماء يبدا يعطيه الماء.
1: صحيح برشا برشا يغلطوا يقول لك خلينا نعطيه شربه ماء، خلينا نعطيه فم ماء.
6: هذه واحده.
1: وهي غلط.
6: اذا عندنا بطرماسي باش يعمل له فاصمه، عندها جراح مناعي خارجي. يجي فوق الفاصمه ويعمل لها الوقت، يشوف الوقت، يحط له التوقيت باش يوصل للطبيب يعرف اللي هو فاطمه ما حط لنا زيف ولا لا.
1: ها
6: ونفرقوا بين النزيف الداخلي والخارجي. الداخلي لو تجد وافره صفر، كيف تجام صفر اضايا لو عندها نزيف داخلي 10,000%.
1: الظوافر يبدو صفر، هذا المصعب.
6: الظوافر يصفر والشيطه.
1: والله علامات بسيطه ونجم ننقذوا بها برشا ناس في الحوادث الاليمه خسرته.
6: وإلا يجيك يقول لي باش يخرج من الكهرباء ويحب يهزها واحد ولا اثنين، وهي القنطرة المحصنة تهز الشخص هذاك. أقل حاجة تتكون من 5 أشخاص.
1: 5 أشخاص يلزم.
6: أي القنطرة المحصنة يسموها. يلزمها على الأقل حاجة 5 أشخاص باش يهزوا
1: الشخص. ويلزم مختصين، يلزم مختصين تابعين الحماية المدنية باش يعرفوا ينقلوا المصاب.
6: بالخص فما اي سي في ولا كاتكات ولا حاجه كهرباء عندها باب من تلك تحطوه على الباب تجي الهزين تجي اصح.
1: صحيح والله يعطيك الصحة سي جلول. يعطيك الصحة سي جلول على المعلومات الباهية، والله معلومات خارقة العادة وبسيطة وتنجم تفيد في الإسعافات. احنا ماذا بينا كل عائلة فيها مصعف وكل طريق فيها برشا مصعفين راهو.
6: وبربي ذكرت الحاسلات وجمعت الشاحنات شوية سنة لازم يتنازلوا شويه راهو ديما كبير كبير راه
1: صحيح
6: في علامات المرور كي نلقوا باساج بروتيجي راه عم ثلاث طرقات لولويه تولي باليمين كلها معبي اليمين مش نعملوا يا بتمر الكاميون يا بتمر الكاميون يستمر يمشي يعديهم ولا يا بتوي تستمر اليمين هذاك فرق
1: والله يا ساعات اصحاب الشاحنات اللي يتنازلها وما يتنازلش ويبقى لك في وسط الطريق وفي قلب الطريق ويخليك انت تخرج لبرا
6: ربي يسيطك يا رحم والدين والديك اخت الملاحظه وان كان طولت عليك شويه سامحني نطول يوم
1: تفضل
6: وكل المستمعين
1: أي.
6: وخاصه الشاحنات
1: أي.
6: والكيران
1: أي. اتنازلوا
6: المسافه بينك وبينهم ما تتبعهمش عايش خويه راهي ساعه ساعه طب حجر شاده بالعجل
1: اي
6: ما تعرفش عليها
1: نجم تكسر لك الباربيس تاع الكهرباء نتاعك صحيح صحيح يعطيك الصحه سي جلول شكرا لك سي جلول يعطيك الصحه على المعلومات القيمه اللي وصلتنا بالحق ان شاء الله نحن نهار حس على الاسعافات الاوليه خاصه في حوادث المرور في الاصابات هذه اللي تنجم تكون خطيره كيفاش نجموا ننقذوا ارواح بشريه فك الدقائق الاولى واللحظات الاولى شنو رايك سمير بالحق معناها حوايج بسيطه لازم واحد يكون يعرفها
5: يلزم يعرفها في ساعات اسعافات اوليه نجم حتى اللي قدر الله يتصاب حتى اقرب الناس ليه حتى في حتى في الدار حتى في الشارع حتى في الكياسات في ثقافه عامة لا باس بها
1: باه تفضل حاتم تفضل مساج خذ كلمه تفضل
2: حبيت تنجاوب على المنسلينا القانون
1: في شعبان
2: في شعبان يقول تنظيم المسلك اللي هو يسأل عليه يلزم التاكسي الجماعي باتباع مسلك محدد ذهابا وإيابا بين نقطتين ويجب أن يلتزم بالقوانين المرورية
1: واضح القانون واضح
2: القانون هذا القانون
1: طبعا النقطة هذه
2: شعبان حكيت على القانون اللي موجود في الرائد الرسمي
1: واضح اي مكالمة أخرى حاضر ألو عسامة ألو عسامة مرحبا مرحبا سيدي عسامة
7: ألو
1: مرحبا نسمع فيك
7: يا رحمة بيك عايز بالله يطلب تسمع الفات عاك الرخاص متاع متاع التاكسي جماعي
1: اي
7: والله يا تستنى بساعة وما طلب لكل ما جاء شيء حتى الماطن دي
1: التاكسي الجماعي باش نجاوبوك قلنا رو ما تعمل رخصة ما تعمل مطلب حاتم الا
2: يهبط اعلان في الولايه
1: الا ما يهبط اعلان في الولايه ما بطش اعلان في الولايه ما تعملش مطلب
2: يهبط اعلان في الولايه لازم تمشي للمعتمديه ما تهزش الولايه تمشي للمعتمديه
1: تقبل راجع بالنظر لي
2: بالضبط تقبل الملف نتاعك ما دام هبطش اعلان راي المعتمديه تهز له من مطلب ما يقبلوش
1: واضح الاجابه ثم مكالمه اخرى لسا عيط الو باه ما فهمش مكالمة أخرى باه شنو رأيك مشروع مغسلة السيارات الذكية 2026 ولا توا ثم مغسلة بتاع السيارات الذكية هذه من المشاريع الجديدة في تونس
2: هو الحقيقة أو سي سمير يعرف
1: ما
2: خيرش من مانيير
1: لا
2: لا اسمعني اسمعني على تجربة احنا ولاد الميدان ونعرف انت ربما ما تحب هذاكية ليه تبدأ قاعد وتشوفك الماتريال كيف يخدم
1: كهربة تتغسل لوحدها في لحظات
2: تتغسل البرة صحيح تتغسل البرة وكل البهرج الموجود لكن ثم حويج لكن ما يدخلش لها الفني ويحل ويشوف ونحيا كطبي أخي توت بشي
1: نحكو على البرة نحكو على الكهرباء من برة
2: من برة
5: بالنسبة للغسل الآلي من برة راهي بنعس نحكو على الكهرباء جديدة تو راهي ثم بعد ما تغسل ثم فنتي فني يلزم يشيح البلايس اللي في مثل مثلا كابتور دريكو يلزم تشيح اكل الكابتور في باراشوك يلزم يشيحو فهمتني باش ما يعملوش الميديتي تاع ماء وخاصه ننصح الخيان وننصح روحي فنتي الغسيل الداخلي للمحرك راهو ما يغسلوش اللي يجي ساعة كي تحل الكابوت تلقى فيدي كارشير باري ممنوع باش تغسل راهو يغسلوا فني فهمتني
1: ثم حتى شركات جهويه توا يظهر لي جندوبه عملت مغسله خاصه بالحافلات بالنسبه بالطريقه هذه
2: حاجه اخرى بلي احنا جبدنا المواضيع ليه الناس اللي تغسل فكره ثم كره تجي جديده ثم ناس اللي تغسل بالمصلحه ريت المصرحة يحكوا يرو الدهن
1: حتى المصرحة فيك تخلي
2: راي مش
1: تخلي
2: في فرص والبولار نعطيك حاجة والبولار وعن تجربة وصرت لي راو ثم اللي ينظف البولار بالسوغلاس السوغلاس ثم السوغلاس يبدأ ميت هو مش يجيب شيء ما يشريش لك سوغلاس جديد ثم السوغلاس يبدأ ميت
5: باليات
2: الباليات اللي ينظف بها وهي حديد
1: يجرح لك
2: البولار وردوا بالكم بالله
1: ثم تليفون معانا الوقت يضغط عليه مازال دقيقة دقيقتين ألو عسلامة ألو
8: توفيق.
1: عسلامة، مرحبا سيدي، عسلامة.
8: معك مهند صالح.
1: سي مهند صالح، مرحبا مرحبا، تفضل.
8: سي توفيق، والله مواضيع خفيفة خفيفة.
1: تفضل.
8: الريزو في جندوب هنا نتاع كيف؟ ما ندريش.
1: حتى احنا مبقيلا نحلوا من الريزو مبقيلا.
8: تفضل. حتى الريفيرونس في في في في في في في البوست يتبدل واحد.
1: ايه.
8: وعندنا سي توفيق الله الحمد لله مرضى بينا من قدام المنبر هذايا.
1: ايه.
8: الولاية تحل لنا بيرمي دي بلاس، مناظرة تاع بيرمي دي بلاس.
1: اه بيرمي دي بلاس في جندوب.
8: في جندوب.
1: تعملت كيف توا؟ اي اي.
8: وعندنا زاد نداء اخر للمقاولين اللي يخدموا في جندوب ويرجعوا في البلايص.
1: اي.
8: سي توفيق معناها يحل هيك ب 10 ايام ويخلاها، فهمتني؟
1: ويمشي ويخلاها ويمشي ويخلاها، صحيح.
8: يحل خلاها محلول توفيق طرف 15 سنتي سي توفيق في الطريق راهو محلولة. حليت اخدم كمل.
1: هذه معاناة يومية يا سي محمد صالح في الولايات الكل، معاناة الأشغال.
8: حليت كمل اخدم وربي يبارك فيك اخويا، عارفين عاذرين كل شيء، ما اخويا زدمونا احنا بالله تو العايش ب 250 ألف العايش.
1: صحيح.
8: سيدي نهاركم زين.
1: شكرا لك، صح سي محمد صالح، صحيح الأشغال هذه على الطرقات راهي مشكلة، الصناد الستاج الشركات الاتصال كلهم يخلوا الأشغال هكاكا، ما نعرفش مسؤولية شكون، إن شاء الله من بعد سيد الكاتب العام بلدية الكاف يجاوبنا مسؤولية شكون هذه الأشغال هذه. مسؤولية شكون؟ هل أنه البلدية هي اللي تصلح من بعد ولا هما عندهم مقاولين خاصين؟
2: ولا يخدموا من غير ترخيص.
1: ولا يخدموا من غير ترخيص، هذا هو بعد. انتظرونا بعد لحداش سيد كاتب عام بلدية كيف تكون حاضر معاكم في المباشر بجاوبكم على الأسئلة متاعكم كله، حضروا أسئلتكم الكل اللي معنية بالسلامة المرورية إن شاء الله، طريق السلامة لكم الكل. يعطيك الصحة سي سمير، مشكور كل الشكر سي سمير، مرحبا سي حاتم بشادلي، يعطيك الصحة سي عصام الدين الدشراوي اللي غالبي عصام، اليوم جيتنا مأخر والتأمين اليوم أمور من رجل الكل،
2: والله عندي برشا سؤالات
1: إن شاء الله الجمعة الجاية، شكر لكم الكل بعد لحداش.
2: حضرلك يا عصام برشا أسئلة مواطنين.
1: هاي حاتم ديما، حاتم بالشات ديما ما يتكلم شيء، نرجع بعد لحداش نكمل معكم اللقاء، شكرا لكم على المتابعة.
9: كرهبتي
10: مع توفيق الشيري.

أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك، أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك.

0: بالي هواك يا حبيبي، على بالي هواك يا حبيبي، على بالي هواك يا حبيبي، آه يا حبيبي.
1: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء في الجزء الثاني. تحية لك وين ما كنتم، ل 11 9 دقائق واللقاء يتواصل معكم الى حدود منتصف النهار. بدينا معكم العشرة، كنت الساعة الأولى للإجابة على تساؤلات السادة المستمعين في كل ما يهم عربيات، خاصة على مستوى الميكانيك، التأمين، الفحص الفني وكل المواضيع اللي تهم سياراتكم. الجزء الثاني ديما مخصص للسلامة المرورية. قبل ما نستقبل ضيفي على المباشر كنت علنت عليه الساعة الأولى، خلينا نذكر بالمسابقات والجوائز. على الجائزة الأولى، إذا كنت حاب تتعلم الكود، احنا نهدولك تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود بلاش، من غير ما تدفع حتى مليم. تقريبا رتحوك بين 200 و300 دينار، ونزيدوك 5 سوايع زادة تكوين في السياقة الفعلية على الطريق. بطبيعة هذا من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع الموج سليم بجلب مقر الإذاعة الجهوية بالكيف. نفس الجائزة من أداء مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة لتهديلك زادة تكوين مجاني في قانون الطرقات، وزيدة أصحاب الدرجات النارية تعمل تكوين مجاني. يكفي انك تتصل بهم على 22 350 888 وتعمل